طابت أمسيتكم ومرحبا بكم جميعا معنا على أمواج إذاعة الجمهورية التونسية من المنستير. أهلا وسهلا بكم إلى مرسات الساهرين، لقاء إذاعي مباشر يأخذكم إلى انتصاف هذه الليلة. برنامجنا في مواسم اختلف وتلون محتواه، لكن بقينا نبحث فيه عن فكرة من كل بحر نأتي بها وكذلك من كل ميناء، لنرسو في محاولة عند عقول السادة المستمعين والمستمعات وتفكيرهم. فمرحبا بكم جميعا معنا، بالإضافة إلى الأنغام المتلونة والمتنوعة التي نتمنى أن تتماشى مع نسق هذه السهرة ومع نسقكم الشخصي وأذواقكم المختلفة. في البداية منكم مني أو لكم مني أجمل التحايا، ومن زميلي في الإخراج الإذاعي هيثم والناس مرحبا بكم جميعا.

في موسمنا الأول من برنامج مرسات الساهرين كان اهتمامنا منصب على حكاية وأساطير الحضارات، نحاول إياكم أن نستخلص منها بعضا من المفاهيم والدروس وحتى رؤى في العالم كما رآها غيرنا وكما قد نراها نحن. وفي هذه البرمجة الصيفية اخترنا أن نمضي في نوع آخر أقرب إلى تاريخنا الحالي، إلى نوع محدد من الأدب المنشور بالأساس في السنوات الأخيرة أو العشريات الأخيرة. ركزنا على أواخر القرن الفارط وبدايات هذا القرن، واهتمينا بموضوع ما يسمى بأدب الذاكرة أو المذكرات أو السيرة الذاتية. من خلالها عشنا تجارب شخصيات مختلفة، سواء كانوا في عالم العلم أو الاقتصادي أو الأدب أو الشعر. أو في حلقة اليوم سنمضي إلى نوع من البشر مزج بين العلمي وكذلك الديني وكذلك الأدبي. سنتحدث عن رجل علم شغل الكثير من الناس برؤاه، بالرغم من أن الكثير قد عارض ما ذهب إليه، لأنه حياته كانت هزات مختلفة ومتنوعة. من خلال ما ترك من كتب وبالأساس في سهرة مرسات الساهرين سنتحدث عن ما همه من أدب الذاكرة أو الذكريات أو قصة الحياة. في حلقاتنا الفارطة اخترنا أن يكون الكتاب مواضيع الحديث أو من قدمنا لكتبهم بالأساس كتبوا لأنفسهم، ما اختاروا من مسيرة الحياة من فصول وكلمات ومواقف. لكن في هذه المرة سنذهب بلا نمط آخر، هو أن يكتب طرف ثان أو ثالث عن الشخص موضوع الحديث بعد أن يجالسه طويلا، أن يحادثه وأن يأخذ منه تصريحات وأحاديث ليكتب فيما بعد مذكرات للشخص المهتم به.

قصة حياة كاملة يلخصها كتاب بعض من الصفحات والحبر، تجعلك مستمعي الكريم تبدأ في جولة كبيرة في رحلة عمر كامل، تجارب فيها نجاحات وفيها فشل وفيها بدايات، ولعلك تصل في الكثير من الأحيان إلى الكثير الكثير من الدروس دون أن يلقيها بشكل مباشر من كتب الكلمات التي يدعوك أن تطلع عليها، بل فقط من خلال تمعنك فيما عاشه من تجارب وما عاشه وسرده من حقائق في حياته. لكن إن كانت للكثير ممن ترك لنا مذكراته لنطالعها متى شئنا القدرة على الكتابة وعلى وضع الأبواب وكذلك الوصول إلى لب المستمع من خلال سرد قصة حياته، فإن البعض الآخر قد يستعين بكاتب محترف أو كاتب يخفي اسمه على أن يظهر للناس أنه من أصدر هذه المذكرات، وهي في الحقيقة كتبها أحد الكتاب المحترفين في هذا المجال الأدبي الذي أصبحت له أسماء مشهورة سواء في العالم أو في العالم العربي. وقد يقوم البعض الآخر بأن يكون شخصا ذا خلق ويذكر من كتب بقلمه مذكراته أو قصة حياته. في سهرة الليلة سأدعوكم إلى تصفح مذكرات قيمة لم يكتبها صاحبها، رغم أنه كتب الكثير من الكتب وصدرت له مجموعات مختلفة من الروايات نالت رواجا كبيرا في العالم العربي وخارج العالم العربي، لكن مذكراته لم تصن بقلمه هو بل بقلم شخص بديل. هذا الرجل عرفتموه كطبيب وعرفتموه من خلال تقديم أشهر البرامج العلمية، فيا ترى من يكون صاحب مذكرات هذه الليلة؟

انطلاقا من الحلقة الفارطة واستجابة للسادة المستمعين والمستمعات الراغبين في الاطلاع على محتوى كتب المذكرات التي ذكرنا البعض منهم والذين يعانون من عدم الإمكانية خاصة التركيز على القراءة الرقمية عبر شاشات الهواتف الصغرى، كنا ننصح في كل حلقة بوجود ما نقصد من كتب سواء كانت رقمية بصيغة البي دي اف أو الإيبوب أو من خلال القراءة الصوتية، ومثال ذلك مذكرات هذه الليلة التي يقترح عليكم، فلنتابع مقدمتها ونعود في الساعة الثانية.

0: كلماته كانت غاية في العذوبة، سهلة إلى أبعد حدود السهولة، بسيطة إلى أعمق مدى، تصل إلى العامة ومحدود الثقافة بسرعة خارقة. أفكاره في متناول الجميع، ليس فيها تعقيد ولا لبس، بل هي بسيطة للغاية. لا نجد أصدق منها للتعبير عما نرغب، فهو مؤلف الإسلام السياسي، ألعاب السيرك السياسي، الإسلام في خندق، عالم الأسرار، السر الأعظم، على حافة الانتحار، الله والإنسان، الطريق إلى جهنم، زيارة للجنة والنار، الزلزال، الغابة، الإنسان والظل، رجل تحت الصفر.
1: كل هذه المؤلفات للدكتور الراحل مصطفى محمود، الذي سنسلط في سهرة الليل الأضواء على مذكراته وتفاصيل قصة حياته. تتابعون معنا المقدمة كاملة لهذا الكتاب، لعلها تكون حافز لتقرأوه كاملا أو لتستمعوا إليه في نيف 9 ساعات كاملة من التلاوة الصوتية.

مرساة الساهرين. مرساة الساهرين على إذاعة المنستير في عمق الفكر وعلى موج النغم، يلقيها شمس الدين. مرساة الساهرين شواطئها كل المستمعين. مرساة الساهرين.

0: يا راقص.
1: من جديد نرحب بكل السادة المستمعين والمستمعات، مرحبا بكم معنا إلى جزئنا الثاني من برنامج مرساة الساهرين. في سهرة الليلة أدعوكم لتصفح وقراءة أو حتى الاستماع لمذكرات الدكتور مصطفى محمود، هذه المذكرات التي تحكي عن قرب من تجربته، عن مرحلة الطفولة، علاقته بالأسرة، علاقته بأخيه التوأم الذي فقده مصطفى محمود بعد فترة قصيرة من طفولتهما، وتأثير هذه التجربة في حياة الرجل ودفعه لأن يفكر وأن ينقلب من جانب إلى آخر في عالم التفكير وحتى الإيمان، وكذلك التعامل مع ما هو من وراء الطبيعة إن صحت هذه الكلمة. تفاصيل هذه المذكرات تأتيكم كاملة من خلال هذه المقدمة لكتاب مذكرات الدكتور مصطفى محمود.
2: كلماته كانت غاية في العذوبة، سهلة إلى أبعد حدود السهولة، بسيطة إلى أعمق مدى، تصل إلى العامة ومحدود الثقافة بسرعة خارقة. أفكاره في متناول الجميع، ليس فيها تعقيد ولا لبس، بل هي بسيطة للغاية. لا نجد أصدق منها للتعبير عما نرغب، فهو مؤلف الإسلام السياسي

ألعاب السيرك السياسي، الإسلام في خندق، عالم الأسرار، السر الأعظم، على حافة الانتحار، الله والإنسان، الطريق إلى جهنم، زيارة للجنة والنار، الزلزال، الغابة، الإنسان والظل، رجل تحت الصفر. لقد كان الدكتور مصطفى محمود من زاوية خاصة جدا يعتبر الشرعية العلمية والدينية في مصر والوطن العربي. كان المرجعية الأهم والأعلى لكل من يريد التعرف على الدين والعلم. لقد أثبت الدكتور مصطفى محمود أنه باق رغم كل الصعاب التي واجهها في العهد الناصري، وكان قبل وفاته يقصده الكثيرون من العامة والخاصة ليتتلمذوا على يديه ويستفيدوا من علمه. وأتذكر جيدا ما قرأته عن اللقاء الذي دار بينه وبين الكاتب الصحفي الراحل إحسان عبد القدوس، فقد كان في أيامه الأخيرة من حياته يعاني إحسان عبد القدوس من اضطراب في المخ عقبه نزيف إثر جرح قديم غائر في رأسه، وكان قد عاد من علاجه بأمريكا دون أن يتحسن. ثم قابل الدكتور لوتس عبد الكريم وهي إحدى صديقات الدكتور مصطفى محمود وقال لها: أريدك أن تأخذيني إلى مصطفى محمود أشوف الراجل ده، عمل معجزات في حياته بالتغلب على كل مشكلاته، إزاي ده؟ أصابته أمراض كثيرة وخطيرة تغلب عليها وساءت علاقته بزوجاته إلى حد العذاب، لكنه نجح في النهاية في بلوغ الهدوء النفسي والراحة وانتصر على كل آلامه وشفي. أود معرفة أسراره. ثم ذهبا إليه واستقبلهم مصطفى محمود ببشاشة ورحب بصديقه إحسان وحادثه كثيرا في أمور الدين والدنيا، وخرج إحسان مطمئنا لما سمع. وبعد أسبوع توفي إحسان عبد القدوس. الفنانة مديحة كامل كذلك اعتزلت الفن واعتكفت على قراءة القرآن والصلاة بعد جلسة واحدة معه، كما أن موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب كان يبكي بين يديه في أمسيات كثيرة معترفا بذنوبه ويسأله النصيحة ليغفر الله له، فكان يقول له: إن كل ذنب ارتكبه رده الله إليه مضاعفا بالعقاب. الملكة فريدة أيضا كانت تتابع باهتمام بالغ برنامجه التلفزيوني العلم والإيمان، وبعدها تتصل به تلفونيا لتستفسر منه عما غمض عليها فهمه، وكانت تلجأ إليه في أيامها الأخيرة لتسأله شرحا لبعض ما ورد في القرآن الكريم. وذات يوم استيقظت صباحا مذعورة تقول له إنها وجدت خاتمها مكسورا، وكان عليه صورة الملك فاروق ولم تكن تخلعه أبدا من إصبعها، وأبدت له مخاوفها بأن سألته إن كان هذا من تأثير السحر، فأجابها ضاحكا بأن الكسر ليس بسبب السحر وأن من الخير لها أن تخلعه وتتبرع به. كان خصوم مصطفى محمود كثيرين جدا منذ الطفولة وحتى وفاته، وكانوا دائما يرجعون سر نجاحه وبروزه على الساحة لصداقة التي جمعت بينه وبين الرئيس السادات، ولكنهم جهلوا أن كلا من موسى صبري وأنيس منصور وكثيرين كانوا قريبين من السادات، ولكنه استطاع أن يتفرد عليهم بعلمه وفكره الذي ربما لم يستوعبه الكثيرون حتى الآن، ولذلك سيظل الأكثر حضورا وانتشارا بين طبقات العامة والمثقفين بكلماته السهلة وفكره الذي رفضه أصحاب العمائم. ولكن تقبله الفلاح البسيط في الدلتا والصعيد، وكان تصديقه له وإيمانه بما يقدمه هو الرافد، لأن يلتف هؤلاء البسطاء حول برنامجه الأسبوعي العلم والإيمان. لقد تعلم الكثيرون في مصر والوطن العربي الدين على يدي هذا الرجل، وكان هو المصدر الوحيد الصادق بالنسبة لهم،
في ظل ظهور مشايخ التوك شو والفضائيات الراغبين في جني الثروات والشهرة الإعلامية، والذين تاجروا بكتاب الله وسنة رسوله وسيرة صحابته. لقد تبرع مصطفى محمود بكل ما جنى من ثروات طوال حياته للجمعية الخيرية التي أنشأها في السبعينات، والتي تم تفعيل دورها كما تروي زينب حمدي الزوجة الثانية للدكتور مصطفى محمود في عام 1981، والتي تؤكد أن قيمة مهرها تبرعا به للجمعية، فقد كان هدفه الأول أن يضيف إلى الإنسانية، ولم يكن من راغبي مضاعفة الأرصدة في البنوك. لم يكن متخوفا على مستقبل الأولاد والأحفاد، لأنه يؤمن بأنه راحل مهما طال العمر، راحل لا محالة، أما الله فهو الباقي الوارث. لقد عاش مصطفى محمود حياته كلها داخل تابوته الخاص الذي لم يطلع عليه أحدا سوى الله، فظلمه الجميع وتعذر على المجادلين فهمه، ولكنه كان لا يعمل من أجل نفسه، إنما من أجل البشرية. فقد كان رجلا يقول كلماته ويمضي، أما الآخرون فقد كانوا يقفون على بابه يلتمسون منه البركة التي لم يبخل بها على أحد، إلى أن رحل في رحلته الأخيرة التي لن يعود منها مجددا. ولكننا سنشاهده إذا تم الإفراج عن برنامجه وعرض في التلفزيون المصري، وسنسمع ونستفيد من علمه وفلسفته وفكره إذا قرأنا كتبه، هذا الرصيد الهائل الذي تركه للمكتبة العربية والإسلامية. وما شرعت في إعداد هذا الكتاب إلا للحفاظ على تراثه وسيرته العطرة، وليكون هذا الكتاب هو قصته ورحلة حياته وكلمته الأخيرة. ويضم هذا الكتاب الذي قمت بتجهيزه وإعداده بعد رحلة طويلة وجلسات دامت، استطعت خلالها أن أعيش وأتعايش لحظات كثيرة من هذه الرحلة أثناء سرد بطلها لسيرته الذاتية ومذكراته الشخصية. فتلك هي الأسرار الخفية لفيلسوف الشرق وحكيم العصر الحديث الدكتور مصطفى محمود صاحب الإسلامولوجيا الجديدة، أي تلك التي تجعل من الإسلام علما له حق القيام مستقلا عن النزعات الفردية أو المذاهب الشمولية، وعليه واجب الانصهار عن آتون حياتنا اليومية. وفي خضم معاركنا الكبرى، مصطفى محمود ذلك الرجل الذي ظل طوال عمره هائما في رحلة طويلة من الشك بدأت معه منذ الطفولة ورافقته فترة الصبا، وخرجت عليه بأسئلتها الملحة التي تعرض لها، والتي كانت تدور في فلك ما هي طبيعة العالم الذي نعيش فيه، أيكون منقسما إلى عقل ومادة؟ وإن كان كذلك فما العقل؟ وما المادة؟ وما الكون؟ وهل في الطبيعة قوانين؟ وهل هناك خلود؟ أم أننا نؤمن بالخلود تعلقا بالحياة وخوفا وهربا من مواجهة الفناء المحتوم؟ وما الإنسان؟ وكيف نراه؟ وما الحياة؟ وهل هي لغز لا سبيل إلى فك طلاسمه وكشف رموزه؟ وما الموت؟ هل هو نهاية كل حياة؟ أو بداية لحياة جديدة؟ أو أن هناك سكونا ولا يوجد حياة بعد الموت؟ ومن هو الله؟ وهل الله موجود؟ ومن أين جاء؟ وإلى أين يذهب؟ وما هو الدليل على وجوده؟ ولكنه تغلب على هذه الأسئلة، وأخيرا استطاع أن يجيب عليها بكل جرأة في هذا الكتاب الوحيد الذي يروي فيه ميلاده ورحلته من الشك للإيمان بكل ما قابل من أسرار وخفايا في هذه الرحلة، والتي بدأت برفضه للمسلمات ثم تكوينه جمعية للكفار وعمره 12 عاما. كما أعلن عن موقفه اتجاه الفكر الماركسي وموقفه من الجماعات الدينية والأحزاب السياسية، وسر علاقته الحميمة بالرئيس السادات وعدائه الرهيب للرئيس جمال عبد الناصر، وكيف استطاع أن يعيش عاما كاملا من الاعتقال الفكري والكتابة في عصره، وطبيعة علاقته بكل من محمد حسنين هيكل وإحسان عبد القدوس ونجيب محفوظ وجلال الشرقاوي
ولوتس عبد الكريم، وأنور المفتي طبيب عبد الناصر الخاص. كما أنه هنا في الكتاب الوحيد الذي يروي قصة حياته أجاب على السؤال الذي حير الملايين، وهو من قتل جمال عبد الناصر وكيف مات. كما أنه تكلم عن سر فشل علاقته الزوجية ورحلاته في الصحراء الكبرى، وكيف عاش بين قبيلة نمنم والطوارق الذي كانوا قديما يأكلون لحوم البشر، وأسرار حضوره جلسات تحضير الأرواح في لندن، وحقيقة ما دار حوله من شائعات، وكيف كان الموساد وراء هذه الشائعات، وكيف بدأت أزمة الشفاعة، وما هو موقفه منها الآن، ومن قاموا بتهديده بالقتل أكثر من مرة، وكيف حاول الموساد اختطافه. كما ستقرؤون هنا قصة 4 سنوات عاشهم مع زوجته الثانية التي ترويها بنفسها، ورحلة حياة الكاتبة الكبيرة الدكتورة لوتس عبد الكريم معه. لقد استمتعت كثيرا بقرب هذه الفترة البسيطة من الدكتور مصطفى محمود، ذلك الرجل الذي ترك للمكتبة العربية والإسلامية رصيدا هائلا من الكتب العلمية والدينية والفلسفية التي أثار بعضها الجدل وحمل البعض على تكفيره، ولكنه الآن يعلن عن إيمانه الكامل بالله، بل هو مؤمن به بشكل مختلف عن الآخرين، إيمان الفيلسوف الذي تعرف على الله بعقله وقلبه وروحه. وكل ما يمكن أن أختتم به هذه المقدمة التي لا أريد أن تطول، ليدخل القارئ إلى الحياة الشخصية جدا للدكتور مصطفى محمود، وهو بالتأكيد شغوف لقراءتها خاصة بعد رحيله المفاجئ. ولكني لا أستطيع أن أقول سوى أن مصطفى محمود قام بتأسيس مدرسة جديدة في الصحافة والأدب والفلسفة والعلوم، وهي المدرسة الوحيدة التي أصبحت تحمل اسم الروحمادية، أي التي تجمع بين الروحانية والمادية، بمعنى آخر الروح والجسد. ولذلك وقع اختياري على اسم التابوت الذي كان يطلقه على صومعته الموجودة فوق مسجده، والذي يعني بلغة مصطفى محمود الخاصة جدا الجسد. وكثيرا ما أشار إلى هذا الجسد أو التابوت الذي تسكن الروح بداخله بأنه عالم مليء بالأسرار والغرائز التي لم يستكمل استكشافها حتى الآن. وقد حمل أحد أعماله هذا الاسم، وهو كتاب الخروج من التابوت، ولكن كل ما أستطيع تسجيله هنا أن مصطفى محمود أخيرا وبعد رحلة طويلة من المعاناة حاول فيها أن يكتشف تلك الحياة التي تقع بين السماء والأرض، البرزخ، والتي لا يدركها إلا مدرك الأبصار جميعا، الله. انتقل مصطفى محمود إلى حياة البرزخ التي كان دائما شغوفا بالتعرف عليها وعلى أدق أسرارها، رحم الله الدكتور مصطفى محمود. السيد الحراني، شتاء ديسمبر 2009.

طرفها الحمرة وطرزت فيهن قبة الفستان اللي رح تحترق من تلجة الجمرة وقلت البسيهن والشمس حدي فزعان تكوي الورد المندي قالت ما فيها الشمس تكوي شمس

طبع جمر ع خدي وشو خفت يفلت من عيون الحلم وتوع الصبح وتقول ما بدي ولما عرفت ما في أمل يحلى عن قودها فتشت ع أحلى ولما عرفت العصفور منها طار من غير وعي من عيونها الكحلة

الحزن بحبك تكوني ريشتي وكون الوتر وبحبك تكوني ليلتي وكون السهر وبحبك

تكوني أمر من طال إلا بالنظر رح انجبر

0: أتمنى أنكم قد حصلتم على فكرة واضحة من خلال استماعكم إلى مقدمة كتاب مذكرات والسيرة الذاتية للدكتور مصطفى محمود الراحل الذي عرف ببرنامج العلم والإيمان. وبإمكانكم البحث عن هذه المذكرات على يوتيوب، ستجدونها بنفس الصوت مقروءة كاملة بكل تفاصيلها بلغة عربية سليمة. من أنواع كتب المذكرات التي تحدثنا عنها في الحلقة قبل فارطة هي كتب المذكرات التي تأخذ منحا معين، كأن تصف ذكريات طبيب في عيادته أو ذكريات صحفي في عمله. من المذكرات الطريفة مذكرات للكاتب خالد الخميسي الذي كانت تحكي عن رحلته مع سائق تاكسي العاصمة المصرية القاهرة.
1: الفصل الأول. يا إلهي، كم عمر هذا السائق وكم عمر هذه السيارة؟ لم أصدق عيني عندما جلست بجانبه، فإن عدد الكرمشات في وجهه بعدد نجوم السماء، تضغط كل كرمشة على الأخرى بحنية وتصنع وجها مصريا ناحته مختار. أما يده اللتان تضغطان على المقود فإنهما تتمددان وتنكمشان عبر شرايينها البارزة، وكأن شرايين النيل تغذي الأرض اليابسة، مع رعشة خفيفة لا تحرك المقود يمينا أو يسارا، فالسيارة تمشي ثابتة إلى الأمام، وتصدر من عينيه المغطتين بجفنين عملاقين حالة سلام داخلي تبعث في وفي الدنيا الطمأنينة. شعرت بمجرد الجلوس إلى جانبه بفعل مجال مغناطيسي يصدره أن الحياة بخير، وتذكرت لسبب مجهول شاعر البلجيكي المفضل جاك بريل، وكم كان مخطئا عندما كتب قصيدة شهيرة وغناها تقول: ما أحلى الموت مقارنة بالشيخوخة، وأن الموت بأي طريقة أفضل بكثير من الكبر. لو جلس بريل بجانب هذا الرجل كما أفعل الآن لمسح قصيدته بأستيكا. حضرتك أكيد بتسوق من فترة طويلة.
2: أنا بسوق تاكسي من سنة 48.
1: لم أتصور أنه يمارس مهنة قيادة سيارات الأجرة منذ قرابة 60 عاما. لم أجرؤ على سؤاله عن سنه، وجدت نفسي أسأله عن النتيجة. وإيه يا ترى خلاصة خبرتك اللي ممكن تقولها لواحد زي علشان أتعلم منها؟
2: نملة سودة على صخرة سودة في ليلة حالكة الظلمة يرزقها الله.
1: قصدك ايه؟
2: احكي لك حكاية حصلت لي الشهر ده علشان تفهم قصدي.
1: ارجوك.
2: عيت لمدة 10 ايام معايا شديد، ما كنتش قادر اتحرك من السرير، وانا طبعا على باب الله، يعني اليوم بيومه معايا. بعد اسبوع ما كانش في البيت مليم، انا عارف، ومراتي مخبية عليا تقول لي الخير كتير يا ابو حسين، وهي عمالة تشحت اكل من كل الجيران. انا ولادي اللي فيهم مكفيهم، اللي جوز نص عياله واللي مش عارف يجوز النص التاني، واللي عنده حفيد عيان بيجري بيه في المستشفيات. القصد ما ينفعش نطلب منهم حاجة، ده الواجب ان انا اللي ساعدهم. بعد 10 ايام قلت للحاجة لازم انزل الشغل، حلفت عليا وقعدت تصوت وتقول اني لو نزلت هموت منها، وبصراحة انا ما كنتش قادر انزل، بس قلت لازم. كدبت عليها كدبة بيضة وقلت لها انا هقعد على القهوة ساعة أغير هوا علشان هتخنق، ونزلت دورت العربية وقلت يا ربنا يا رزاق. فضلت ماشي لغاية ما وصلت عند جنينة الأرمان، ولقيت لك عربية بيجو 504 عطلانة والسواق بتاعها بشاولي. وقفت، قرب مني وقال لي معايا واحد عربي طالع المطار، تاخده علشان عربيتي عطلت؟ واخد بالك هنا من حكمة ربنا، معاه عربية 504 حالتها بريمو وعطلت. قلت له اوصله. ركب معايا الزبون طلع من عمان من عند السلطان قابوس، سألني تاخد كام؟ قلت له اللي تجيبه، أكد عليا اللي هدفعه هتاخده؟ قلت له ماشي. وانا في الطريق عرفت انه رايح قرية البضايا علشان عنده حاجة هيخلصها، فعرفته ان حفيدي بيشتغل هناك وانه ممكن يساعده في تخلصها في الجمرك. قال لي ماشي. وبالفعل رحت ولقيت حفيدي هناك وفي ورديته. خد بالك هنا ان انا طبعا كان ممكن ما الاقيهوش. خلصنا الحاجات اللي عاوز يخلصها ورجعت الدقي. سألني تاني هتاخد كام يا حاج؟ قلت له احنا اتفقنا اللي تجيبه. فراح مديني 50 جنيه، خدتهم وشكرته ودورت العربية. سألني راضي؟ رديت عليه وقلت له راضي. وقال لي بص يا حاج، الجمرك كان المفروض يبقى 1400 جنيه، دفعت انا 600 جنيه، يعني الفرق 800 جنيه، دول طالعين من ذمتي يعني حلالك، و200 جنيه اجرة التاكسي، ادي 1000 جنيه، وال50 اللي معاك هدية مني. شفت يا استاذ، يعني مشوار واحد جاب لي 1000 جنيه، ممكن اشتغل شهر وما جيبهمش. شوف ربنا نزلني من بيتي وعطل العربية 504 ووجد لي كل المسببات علشان يرزقني الرزق ده. اصل الرزق ده مش بتاعك، والفلوس دي مش بتاعتك، كله بتاع ربنا.
3: نصر الله الوسلاتية، حاجب العيون، على الموجة 97.3.
4: إذاعة المنستير
5: 97.3.
6: إذاعة المنستير تبع الموجة، تبع الموجة.
5: في كل برمجة عنا جديد، برمجنا خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
7: تبع الموجة،
5: احنا معاكم من الصباح للعشية، وفي السهرية برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات، برامج كل الألوان، ومع إذاعة المنستير ما تنسيش.

الموجة. موجتنا ما زلت واصل معكم المشوار دون انقطاع على مدار أيام الأسبوع على مدار الساعة. ابقوا في الاستماع نهاية هذه الحلقة المباشرة. أجمل تحياتي أنا شمس الدين هلال وهيثم والناس.

مرساة الساهرين. مرساة الساهرين على إذاعة المنستير في عمق الفكر وعلى موج النغم، يلقيها شمس الدين. مرساة الساهرين شواطئها كل المستمعين. مرساة الساهرين. عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: الكلمة.
1: نحن أمة حياتها تقوم على أساسين، أساس الماضي وأساس الحاضر.
0: القصيدة.
2: وين بلقاك يا شهد الحروف لين يرضى علي عذب الماضي.

0: تأليف وإعداد إبراهيم الوافي.
1: تقديم تماضر الموح ويحيى صلهبي.
0: الهندسة الإذاعية والتسجيل محمد الشهري.
1: ويرافقنا في الإخراج خالد ربيعان.

مستمعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا هذا، حيث الكلمة الطازجة التي تلعق الروح ألقا وذاكرة حين تتعلق بهدب خاطرة أو بيت شعري يحمل الغيمة ويبشر بمطر الروح.

0: التي لا تكفيها القصيدة لا تقف يوما في المنطقة الوسطى بين سطر وسطر. لماذا نشعر بالحزن ساعة كتابة القصيدة يا سيدي؟ ألأن الحزن أول صدق في زمن الأواخر، أم لأن القصيدة لا تكفيها وحدها ما لم تساومنا على أن نحزن؟ حين أهجس بها دائما أو أداوم على هاجسي أحيانا، أغرس عينيك في الضلع الأوهى من الصدر لتعرف ساعتها أي امرأة أنا، حينما أتوكأ عصا مجوفة تتمدد الحروف، تتورم الذكرى ويتسرطن الحزن في قلبي حتى يكاد لا ينبض إلا نكاية بي.
1: أشعر حينها أن الدنيا ثقب صغير في سقف الظل حين تغيب، وأن كل النوافذ تؤدي إلى الانتظار، وأن القصيدة التي لم تكتب بعد تحاول أن تتجاهل أن القطار فاتها حينما لم تحزن له ذات حبر. الحزن لم يغادرني شاعرا، الحزن لم يغادرني شاعرا إلا بعد أن أعلنت الحزن راعشا. هناك حين تضحكين إطراء وتقاطعينني متعة، لو كنت كالأخريات وكنت أنا عابرا في الطريق، ما التقينا على مفرق المفردات وسكبنا على القارئين الرحيق. سلاما عليك. ولو كنت كالأخريات حملت كتاب القصائد نحو النجوم وحيد، جلست هناك على مقعد الغيم وابتعت حلم العيون وعدت سعيدا. سلام عليك. ولو كنت كالأخريات لما أغلق الليل بابي بوجه الصباح وظل يبايعني لونه فجر شعري، ولو كنت كالأخريات لما انشق صدري وفوضت أمري لأنثى أقلبها فوق جمر انتظاري إليك وأشجان شعري. سلاما عليك. سلاما عليك. متى شئت عودي إلى قريتي غصن ليمونة أو عصافير أمي الحزينة؟ متى شئت عودي؟ متى شئت عودي منعمة في شقائق وجهي وجدران تلك المدينة؟ تمد الغصون لنافذتي ثم تأوي لرقيا أمينة. سلاما عليك. متى شئت عودي ولو يا سمينة.

0: الشمس تميل باتجاه النافذة والستارة المشرعة على كل شيء، تنتظر نسمات تجيء من حيثما تكونين. كل النوافذ في شاشتي مغلقة، فهذه اللحظات غير قابلة للتداول. كوب الماء أمامي نصفان، نصف ذهب معك ونصف بانتظار عودتك. لن تعودي، هذا ما تقوله القصيدة التي كتبتها لنفسي فقط. أجل لن تعودي، هذا ما تقوله القصيدة التي كتبتها لنفسي فقط. مشرع كل شيء للغياب يا سيدتي، إلا بعض الذي أحتفظ به منك، وهو تاريخي الذي كتبته بماء الشعر. لا شيء بعدك في الحنين، ولا شيء سواك في الحب، ولا مطر إن لم تكون الغيمة التي تنبت من رئة البحر. وصلت الدقائق ألفا، ووصل الحزن حد الشفقة، ولم تصل بعد القصيدة. لعلها تقف أمام المرآة الآن، لعلها تقف أمام المرآة الآن تلعق بأنفاسها عطرك الشهي، وسأنتظرها على أن تدعينها لحفلة استماع على شرف حضورك في المساءات الحزينة. دمت ملهمتي وفاكهة العمر التي لا تعترف بخصوصية المواسم.
1: على هالك خذيني ليل نعيا يجيها الصبح، خذي من آخر ظلالي خيال جري. على بابي وقف مارد وقال انت على الدين، وانا ماني على الدين، انا اوهى من الاحلام والتخمين. انا ماني على الدين، اذا بطلب ابي اطلب غبار سنين، واذا بهرب ابي اهرب من اللي ما تتبع عيني بلا تكفين. على بابي وقف مارد وانا واحد من اللي كلهم واحد، وهو يدري عن احزانه نسى لا يحط عنوانه على بابه. سأل يا رب وش جابه، انا ما عاد لي فيه، انا ماني على الدين، انا شاعر حزن مسكين. يبي يكتب، يبي كل العرب تقرا وهو يكتب، ولا يطلب يكون في ساعه كتابه على الدين. على بابي وقف جبار وقال بنبرة الواثق تبي تختار، تكون العازف اللي دل له قيثار، تكون الصوت والتذكار تبي تختار. وانا ماني على الدين ولا اقدر افك حصار، سنيني كلها شي حنبتت بجدار، وحلمي بس لو مبكي على اللي صار. انا ماني على الدين، انا نادوني الشاعر وخبوا لفظة المسكين. انا عصفور وقع من شيحة الذكرى وشاف كسور، قرب لكن طلعتي له تقولي له ترى منت على الدين، انت الشاعر المسكين. عجز ينسى ولو ينسى ما ظني يكون لو لحظة على الدين.

0: كتخطط لي تاريخا جديدا ربما كان أكثر كثافة وأقل عناء. كنت كلما استمعت إلى هسيس أنفاسك انتظرت القصيدة. ما يجعلك مختلفا جدا جدا عن كل من في معاجم الشعراء هو علاقة العشق التي تربطك بالقصيدة. إنها أنثاك التي تحيط بها كالماء من جميع الجهات، لا تغيب عنها ولا تتركها عرضة للزمن. القصائد التي عشقتها قبلك كانت تتهافت تحت جدار الوحدة مثلي، وتتنفس ببطء شديد حتى لا تنطفئ آخر شمعة في حجرتها. أما قصيدتك فهي تلك الفتاة التي تنبت على شفتيك دلالا، فتقبلها مرات عدة في السطر الواحد، لا تغيب عنها ولا تهجرها، لأنك تدرك أن الحبيبة الغائبة نصف مفقودة. لذلك أضعف حالاتي بك هي تلك التي أتمثل فيها بين يديك قصيدة تهجس بها دواخلك.
1: ليلنا لا يطول، ليلنا لا يطول، شمعتان وأنفاسنا وأناس كثيرون بالباب حيث تقدم فيه الخروج الدخول. مريمي خائفة، لا علينا ولكن على الشمعتين، إذا ذابتا دوننا يخطف الليل أنفاسنا بالذهول.

حين ينسكب حبر الروح قصيدة على السطور لا تغتسل به أنثى اللحظة، حين تتطيب به أنثى التاريخ. آه يا سيدة الأزمنة التي تنقب الرمل بحثا عن قصيدة تشرب جذورها السراب وتتفتح أكمامها لبكاء العصافير. من قال؟ من قال إن البحر إمع حين اقتدى بزرقة السماء؟ ومن قال إن الأنوثة التي تتكثف على زجاج النوافذ لا تتساقط شجرة

0: على مساءات القصيدة. ألم تقولي لي يوما
1: ثورتي هادئة، كل بحر تموج به وحشة الليل، أودعت آخرتي شاطئة. أيها القادم الآن من ساعة الدفء، هذه سيوف الأنوثة تعبر خاصرتي، فأذوب احتراقا لكي تنبئ عن حنين امرأة ومواء امرأة زارها الحزن في آخر الليل، فاستقبلت قبلة الحرف واستعذبت ملجأ.
0: الشعراء، الشعراء ورثة الأشقياء منذ زمن الياسمين والنخيل وأضواء الطرقات الليلية الحزينة. أعذب الشعر ما وأكثره تعقيدا أنثى لا تكفيها القصيدة.

0: في تأبط شجنا.
1: التأليف والإعداد إبراهيم الوافي. كان معكم من داخل الاستوديو تماضر الموح ويحيى السلهبي.
2: إذاعة المنستير، صوت الطرب الأصيل.
3: بلاش العتاب، إذاعة المنستير، بلاش عتاب يا حبيبي، عيش أنت.

Zaman zaman.

احلى احلى شيء.

إذا حبيت وإذا خبيت وحتى عن

عنك يا حبيبي داري، إذا حبيت وإذا خبيت، وحتى عنك يا حبيبي داري، إذا حبيت وإذا خبيت، وحتى عنك.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم، القارئ الشيخ أحمد العينة يتلو ما تيسر من سورة النور.

0: دعاء الكروان. دعاء الكروان. قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
1: مع سليم الحيزم.
2: مستمعين الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

0: استمعنا إلى وصلة من السلمية لفرقة القيروان بقيادة الشيخ عبد المجيد بن سعد.
1: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

دعاء الكروان. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. يا من لا تضيع عنده الودائع، نسألك صحة بلا علل وإيمانا بلا خلل وعملا بلا جدل، ونعوذ بك من غرور الأمل والخطأ والزلل وضعف البدن. اللهم نسألك صدق التوكل عليك وحسن الاعتماد عليك وقوة اليقين بك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا يا أرحم الراحمين. أسأل الله العظيم أن يجعلني وإياكم من السعداء في الدنيا والآخرة. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم ومن شر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رضينا بالله رب وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أعطنا في صباحنا هذا من الخير فوق ما نرجو، واصرف عنا السوء فوق ما نحذر. اللهم إنا نسألك صباحا يتجلى فيه لطفك ويتسع فيه رزقك وتمتد فيه عافيتك، ونستفتح فيه برحمتك. اللهم اجعل هذا الصباح صباح خير لا يضيق لنا فيه صدر ولا يخيب لنا فيه أمر، واجعل لنا بكل خطوة توفيقا وتيسيرا وأجر. اللهم سخر لنا من حظوظ الدنيا ما تعلم أنه خير لنا. اللهم قلوبنا بين يديك فارزقها الثبات والراحة. اللهم اجعل لنا من أمرنا فرجا ومن كل ضيق مخرجا، وارزقنا من حيث لا نحتسب رزقا حلالا واسعا.

0: من قلب الجزيرة العربية،
1: من ثنايا الرمل،
0: من سطوة الصخر،
1: من شعاب مكة وكثبانها،
0: من سماء الفروسية والشعر،
1: من أرض النخيل والرمان والسدر،
0: من نبع الطيب والعنبر والمسك،
1: بزغ نور الهداية والعدالة والحق،
0: وانطلقت القافلة تجوب السهوب والوديان والقفر.
1: القافلة.
0: القافلة رحلة يومية في ثنايا الزمن، نستذكر فيها بعضا من مشاهد الحضارة الإسلامية وأيامها،
1: ونستعيد شيئا من تاريخها الجميل، رجالا أحداثا ومواقع، لعلنا من الذكرى نفيد.
0: القافلة، إعداد عيسى الحمر،
1: تقديم أمين الشملان ومحمد الشروري.
0: القافلة
1: مع المخرج خليفة العريفي.

0: طابت أوقاتكم وأهلاً ومرحباً بكم أيها الأخوات والإخوة في لقائنا اليومي المتجدد في ركاب القافلة. نحييكم أطيب وأجمل تحية، وتسعدنا صحبتكم، ونتمنى أن تكون الرحلة مفيدة وممتعة، فأهلاً بكم.
1: مستمعين الكرام، تعرفنا الأسباب أو العوامل التي أدت إلى انتشار الإسلام في عهد الدولة الأموية بالأمس، ومن هذه العوامل عالمية الإسلام، أي أنه رسالة موجهة للإنسانية جمعاء وتحمل مبادئ إنسانية لا يختلف عليها أحد، كما أن التسامح الذي برز في معاملة المسلمين لأهل الأراضي المفتوحة من احترام الحقوق والكرامة وترك حرية الاختيار لهم في دخول الدين أو دفع الجزية، كل ذلك ترك أثرا طيبا في نفوسهم وجعلهم يدخلون في الدين طوعا،
0: على حين كان الطريق مفتوحا لمن يسلم منهم للوصول إلى مناصب الإمارة أو قيادة الجيوش، مثل طارق بن زياد الذي كان من أصل بربري لكنه صار من كبار الفاتحين. وفي ذلك يقول أحد الباحثين إن روح الإسلام الحق هي التي حفزت العرب إلى اتباع سياسة التسامح الديني نحو المصريين، أي أن الأقباط أصبحوا يتمتعون بحرية تامة في الدين، كما أصبح لهم نصيب كبير في إدارة بلادهم.

0: ولم يقتصر القبط على الأعمال الإدارية الصغيرة، بل شقوا طريقهم إلى أعمال لها خطورتها. ففي ولاية عبد العزيز بن مروان على مصر بين عامي 65 و85 للهجرة، كان هناك كاتبان قبطيان لإدارة مصر، واحد لمصر العليا والصعيد والآخر لمصر السفلى الدلتا، بل أكثر من ذلك، فقد تولى ولاية الصعيد وال قبطي اسمه بطرس، كما كان حاكم مريوط قبطيا اسمه توناس.
1: ولم يحدث هذا في مصر وحدها، بل كان ذلك في البلاد المفتوحة كلها. ففي الشام مقر الدولة الأموية بقي أهم الدواوين وأخطرها، وهو ديوان الخروج الذي يمثل وزارة المالية في الوقت الحاضر في أيدي المسيحيين من أسرة سيرجيوس الرومي. ونتيجة لهذه السياسة شعر أهل الذمة اليهود والنصارى بالأمان والاطمئنان، فأقبلوا على اعتناق الإسلام في حرية تامة ودون إكراه.

0: أما العامل الرابع الذي ساعد على انتشار الإسلام فهي الأوضاع الدينية في البلاد المفتوحة، فما المقصود بذلك؟
1: أقبل كثير من أبناء البلاد المفتوحة على اعتناق الإسلام لبساطته وملائمته للفطرة الإنسانية ولعدم اقتناعهم بالأديان التي كانت سائدة في بلادهم، ومعظمها كانت ديانات وضعية وثنية مثل الزرادشتية والبوذية والمنوية والمزدكية حتى اليهودية والنصرانية. دخلها الزيف والتحريف والتعقيد، وأصبحت كل منهما تستعصي على الفهم.
0: يقول أحد الباحثين المسيحيين: ومن المرجح أن تأثير المسيحية في السواد الأعظم من شعب مصر كان قليلا في القرن السابع عند الفتح الإسلامي لها، وأن التعليقات النظرية التي استغلها زعماؤهم في إثارة شعور الكراهية والمقاومة في وجه الحكومة البيزنطينية كان يمكن أن يدركها عدد قليل جدا من الناس، كما أن سرعة انتشار الإسلام قد تكون راجعة إلى عجز ديانة كالديانة المسيحية وعدم صلاحيتها للبقاء أكثر من أن تكون راجعة إلى الجهود الظاهرة التي قام بها الفاتحون لجذب الآهلين إلى الإسلام.

0: أما العامل الخامس فهو السياسة التي اتبعتها الدولة الأموية في انتشار الإسلام، فقد حافظ الأمويون على روح التسامح الإسلامي في سياستهم للبلاد المفتوحة إلى حد كبير، فالتزموا بنصوص المعاهدات وروحها التي أعطيت لأهالي تلك البلاد، فلم ينقضوا عهدا أو ينقضوا معاهدة، وإذا حدث شيء من هذا فإن الدولة تسارع بتصحيح الخطأ. ولم تذكر المصادر التاريخية سوى حدث واحد من هذا القبيل وقع في العصر الأموي، حين نقض قتيبة بن مسلم عهده مع أهل سمرقند،
1: وكان قد دخل مدينتهم بناء على اتفاق معهم على أن يخرج منها بعد أن يبني فيها مسجدا، لكنه لم يخرج منها ناقضا اتفاقه معهم، فشكوا إلى عمر بن عبد العزيز، فأمر الوالي بأن يحقق في المسألة بإنصاف، فحكم القاضي المسلم بإخراج المسلمين من سمرقند وأن ينابزوا أهلها على سواء، فكرهوا القتال وأقروا المسلمين على البقاء فيها، وأسعدهم هذا المسلك من الحكومة الإسلامية التي لم تفرق بين المسلم وغير المسلم في العدل، فأقبلوا على اعتناق الإسلام. القافلة.
0: القافلة رحلة يومية في ثنايا الزمن، نستذكر فيها بعضا من مشاهد الحضارة الإسلامية وأيامها،
1: ونستعيد شيئا من تاريخها الجميل، رجالا أحداثا ومواقع، لعلنا من الذكرى نفيد.
0: القافلة، إعداد عيسى الحمر،
1: تقديم أمين الشملان ومحمد الشرولي.
0: القافلة
1: مع المخرج خليفة العريفي.
2: دعاء الكروان، حكم ومواعظ للتفاؤل والاطمئنان. دعاء الكروان فسحة نرافقكم فيها حتى الخامسة صباحا. قال الله تعالى في سورة لقمان: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك، صدق الله العظيم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله تعالى. فقال: فهل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال: فتبتغي الأجر من الله تعالى؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله، قلت: قدمت علي أمي وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك، راغبة أي طامعة فيما عندي تسألني شيئا. وعن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة هرقل أن هرقل قال لأبي سفيان: فماذا يأمركم به؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة، الصلة أي صلة الأرحام. عن أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. وعن سلمان بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة، فإن لم يجد تمرا فالماء فإنه طهور. وقال: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخالة بمنزلة الأم. رواه الترمذي وقال حديث صحيح.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف. كن صامدا. روائع القطوف. طيب الله أوقاتكم وسدد في الخير خطاكم وأعانكم في سعيكم لكل عمل نبيل وإنجاز جليل، لتتجاوزوا العقبات وتتخطوا الصعاب وتتعاملوا مع التحديات بقلوب مؤمنة واثقة ونفوس صابرة صامدة وعقول متدبرة واعية، فترى روائع حسنها أينما

من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فقالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. روائع القطور. يا نفس إياك، إنا بتك نائبة أن تخشعي أو تضجي من أذى نصبي. من الأدعية المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. لماذا يجب أن تكون صامدا؟ لأنك مؤمن بالله القوي اللطيف الكريم، ومؤمن أن الدنيا دار ابتلاء، ومؤمن أن الله تعالى قد أودع في نفسك من قدرات وطاقات ونعم ما يجعلك قادرا على الصمود في وجه كل ابتلاء، وما يجعلك راسخا رسوخ الرواسي أمام كل تيار، وما يجعلك مقاوما قويا ضد كل هجمة وفتنة، وما يجعلك ثابتا ومواجها بحكمة لكل من تسول له نفسه أن يحط من كرامتك أو أن يحرفك عن قيمك. ولأنك مؤمن أنه لا يحدث شيء في حياتك إلا وفيه اختبار لك لحكمة أرادها الله تعالى قد يجعل فيها خيرا كثيرا، ولأن ترك الصمود قد يجلب لك شرا وبلاء عظيما، وقد يقذف بك في نفق مظلم لا نهاية له ولمساوئه، ولأنك بصمودك تكون وفيا بعهدك لربك ولنفسك المؤمنة وأهلك الكرام ووطنك الحبيب. كيف تكون صامدا؟ تكون صامدا بتذكر ما أنعم الله عليك من طاقة وقوة وقدرة، وبأنها وسائل لتصمد في دار الابتلاء، وبشحذ تلك الإمكانات وصقلها ورعايتها وتقويتها، وبالعلم والمعرفة والاطلاع، حتى تكون على بينة بما ينفعك ويرفعك ويجعلك صامدا، وتكون منتبها بما قد يضرك ويضعفك ويجعلك مستسلما أمام الفتن والعقبات والتحديات، وبتجويد أعمالك وتصحيح سيرك وبتغيير أساليبك في حال عدم تحقق أهدافك النبيلة، وبعدم الاستسلام للظروف، بل تكون أنت من قدر الله الغالب الذي يمضي على نور وبصيرة لأسمى الغايات. فإن السير للنجاح هو النجاح والفلاح بغض النظر عن النتائج التي هي من أمر الله تعالى الحكيم.

0: فهيا بنا لنواصل السير في الحياة صامدين أمام تياراتها، راسخين أمام ابتلاءاتها، متخطين لعقباتها، متجاوزين لتحدياتها. ولتشهد أرض الوطن الحبيب لنا بالصمود أينما حللنا في ربوعها.
1: كنتم مع روائع القطوف.

0: دعاء الكروان
1: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورها، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل

مستمعي إذاعة المنستير أوفياء نور الصباح، ما أجمل أن نلتقي بكم من جديد في هذه الفسحة الصباحية الجميلة. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده. ربنا جمل صباحاتنا بذكرك وعفوك وتوفيقك وبركتك ورضاك عنا يا أكرم الأكرمين. يا رب العالمين افتح لنا أبواب الرزق وارزقنا حلالا طيبا مباركا فيه. يا مجيب الدعاء يا ملبي الرجاء، استجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا وارفع مقامنا في العالمين. اللهم ربي إنا نعوذ بك من الشر والضر والدين والفقر والعجز والكسل وهتك السر، ونعوذ بك من شر عبادك الظالمين المعتدين، ومن شر خلقك الأفاكين المنافقين. يا رب اجعلنا أسعد خلقك وأقرب عبادك إليك، واغفر لنا ما مضى وأصلح لنا ما بقي من حياتنا، واكتب لنا عفوك ورضاك والجنة مع الأبرار. يا غفور يا كريم يا رحيم يا جبار.

0: نهضت على كلمات الشاب ألنهض وسر في سبيل الحياة.
1: هذه إذاعة المنستير ومنها يؤنسكم لحبيب مرموش في نور هذا الصباح، جعله الله صباح خير ونور وبركة. أيها الأحبة الأفاضل، يتجلى فضل الله على عباده في هذا القول: من أقبل إلي تلقيته من بعيد، ومن أعرض عني ناديته من بعيد، ومن ترك لأجلي أعطيته فوق المزيد، ومن أراد رضاي أردت له ما يريد، ومن تصرف بحولي وقوتي ألنت له الحديد، ومن آثرني على سواي آثرته على سواه. الحسنة عندي بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والسيئة بواحدة فقط، فإن ندم عليها واستغفرني غفرتها له.

رفاقنا الأعزاء، الشريعة الإسلامية مبنية على الرحمة، إن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، سواء في الأصول أو في الفروع، للوالدين رحمة، وللأقربين رحمة، وللجيران رحمة، والأزواج والزوجات رحمة، وللأبناء رحمة، لأن الرحمة جعلها الله رب العالمين سبب التواصل بين الله جل جلاله وبين عباده المتقين، وهو ما يتجلى في مقولته التالية: الراحمون يرحمهم الله، والله رؤوف رحيم.

0: نور الصباح.
1: بديع كل ما في الكون، خلق المبدع القادر. جميل كل ما في الكون للمستمتع الشاعر. تأمل، هل ترى عيبا بصنع المتقن الفاطر؟ تعالى الله رب العرش، جل الباطن الظاهر.
2: رفيقي في نور هذا الصباح، وأنت تستقبل بشائر الخير، انظر إلى الطبيعة مع طلوع هذا النهار. يمكنك أن ترى في الجبال العديد من الينابيع التي يتدفق منها الماء بغزارة. هل تطلب هذه الينابيع شيئا من الإنسان؟ وماذا عن القمر الذي ينير بضيائه عتمة الظلام؟ وماذا عن الشمس في السماء؟ هل تطلب من البشر تعويضا في المقابل عن الدفء الذي تبعثه فينا؟ بينما شركات المياه وشركات الكهرباء تتقاضى المال مقابل ذلك، لكن الشمس تعطينا الحرارة والطاقة مجانا. من المستحيل أن نتوقع من البشر على هذه الأرض أن يكونوا مثل الشمس تماما، لكن إذا كنت تدرك على الأقل أيها المستمع العزيز أن هناك العديد من النعم والخيرات المتدفقة في الطبيعة التي نحتاج إليها في كل زمان ومكان وبلا قيد أو شرط، فسترى هذه النعم الكثيرة باعتبارها رحمة من عند الله سبحانه وتعالى.

الإيمان بالحق هو الإيمان بالغيب الذي أخبر به الحق سبحانه وتعالى على لسان رسوله عليه السلام من أمور الميعاد الجنة والنار وما قبل ذلك من الصراط والميزان والحساب وما قبل ذلك من تشقق السماء وانفطارها وما قبل ذلك من أمور البرزخ والإيمان بكل ما حدث إيمانا وتصديقا وإيقانا لا يخالط القلب فيه شبهة شك ولا ريبة أبدا فسبحان الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نوره. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: هذه إذاعة المنسير، وكعادتنا نصافحكم من جديد في منارة نور هذا الصباح، راجين أن نقضي معا وقتا رائقا وممتعا ومفيدا، مع تحيات الحبيب مرموش الذي يؤانسكم إلى حدود السادسة صباحا. فأهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعي الكريم. تعلم العلم فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة، لأن معالم الحلال والحرام كرخصة الطبيب للمريض في الصوم الواجب، يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخير قادة وأئمة تقتفى آثارهم ويقتدى بأفعالهم. صدق من قال: العلم نور الحياة.

افتح لنا يا رب يا فتاح، فالنصر منك معزة وفلاح، يا مكرما بالنصر جهد عباده، أنت العليم القادر الفتاح.

صديقي، عندما تكون وحيدا سيطر على أفكارك، عندما تكون مع الناس سيطر على لسانك، عندما تكون في ورطة سيطر على مشاعرك، عندما تكون في محنة سيطر على توازنك، وعندما تحقق النجاح التام سيطر على غرورك وكبرك.

0: عبر أمواج إذاعة المنستير.
1: متابعين في كل مكان، الكثير من البشر يخلطون بين عزة النفس والكبر أو التكبر، ولكن في الحقيقة هناك فرق كبير بينهما، ولا يوجد علاقة بين عزة النفس والكبر. فعزة النفس هي في معناها الصحيح احترام النفس والنأي بها عن المهانة والذل، وترك مسافة بينها وبين النفوس المستباحة. قد نجد إنسانا يعز على قلبه شيء ما، ولكن تعز نفسه أن ينولها طالما أنها ليست ملكه، أو أنه لن يستطيع الحصول عليها لأي سبب من الأسباب. لذلك التقدير والاحترام وتكبير المحيطين بها، فإن عزة النفس تعطي لصاحبها الوقار، أما الكبر فيعني التعالي على الآخرين ورؤية نفسه بأنه قادر على فعل ما لا يقدر عليه غيره. وأغلب من يصابون بالكبر لديهم نقاط ضعف أو زلات لا يستطيعون أبدا تعويضها، ومن وجهة نظرهم أن تعويضها يكون بالتكبر على البشر، وهذا عين الخطأ.

في هذا العالم الغريب العجيب ستكتشف مستمعي العزيز أن بعض البشر لا يكرهونك لأنك أسأت إليهم أو تسببت في أذاهم، بل لأنك تملك شيئا هم لا يستطيعون الوصول إليه، شيئا وهبه الله لك أنت بالتحديد، مكانة أو نورا داخليا، صفاء نية، نقاء سريرة، أو قدرة على منح حب حقيقي وصادق. هم يفتقدونه للأسف، وما إن يعجز عن تحقيقه أو امتلاكه حتى ينقلب عليك فيتحول الحب إلى حقد، والمودة إلى بغضاء، والذكرى الجميلة التي جمعتكم إلى قذف وتشويه وثرثرة خلف ظهرك، رغم أنه لا عيب فيك ولا خطأ ارتكبته في حق أحد. العيب فقط في نفوس ضعيفة مريضة اعتادت أن تكره ما لا تستطيع امتلاكه أو حتى التطبع به، لأنها نفوس خاوية. فاللهم أجرنا من هؤلاء الناس واجعلنا من المهتدين.

0: إذاعة المنستير، إذاعة المنستير.
1: جمعت ما أرسلت عيناك من جملي، وصغت منهن تاجا ناصع الأمل، علقته فوق أشفاني ليوقظني، فليس للنوم علي من نزلي. زرعت طيفك في بستان عاطفتي، فأنبت منه أطيافا من الجذل. ورحت، رحت في عاصف البشرى أشيم رؤى ندية خصبت نجواي بالخجل. ألملم البسمات البيض ينثرها ثغر، إذا حج حج الثغر بالقبل. فيرقص الشعر مشبوبا بكل هوى، كأنما أشعلته جمرة العذل. وأصبغ العيش بالأحلام زاهية، وماء وجهي يصيب الفكر بالبلل. فأنثني، أنثني شاردا، والقلب منفطر من كل جارحة يدعو عليك ولي.

في هذا الوجود أيها الأحبة الكرام، يهزم الإنسان أحيانا بالأشياء التي يحبها ويتمنى الاحتفاظ بها. يجد أحيانا 1000 عدو هم لا يجرحون قلبه ولا يعمقون جرحه كما يفعل حبيب واحد بمشاعره وروحه وأخلاقه. فاحرص أيها الكائن البشري الجميل على ما تختاره لقلبك وإحساسك، فما لك إلا قلب واحد وحياة واحدة.

أيها الأحبة الكرام، رفاق عروس البحر إذاعة المنستير، أوشك لقاؤنا بكم أن ينتهي. نرجو أنكم قد استمتعتم معنا بجميل الكلمات وعذب النغمات. أنسكم في نور هذا الصباح صوت لحبيب مرموش، ورافقتكم في الإخراج الزميلة سامية مطاوة. نرجو أن يتواصل هذا النور القادم على مهل ليضيء يومكم بالبهجة والصحة والسعادة. إلى اللقاء.

للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

0: السادسة صباحا من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحق كبير.
0: أهلا بكم في موجز للأنباء. أكد وزير الفلاحة والموارد المائية عز الدين بن الشيخ على ضرورة الرفع من درجة اليقظة والتأهب واعتماد أعلى درجات الجاهزية والاستباق تحسبا للتقلبات الجوية المنتظرة وإمكانية تهطل كميات كبيرة من الأمطار اليوم الخميس بعدد من مناطق البلاد. الوزير شدد خلال إشرافه أمس على اجتماع للجنة مجابهة الكوارث على تحديث أو تكثيف المتابعة الميدانية ومراقبة مجاري الأودية والمنشآت المائية والنقاط الحساسة بما يضمن سرعة التدخل ونجاعته عند تسجيل أي طارئ. وأفاد المعهد الوطني للرصد الجوي بأن الوضع يكون اليوم ويتسم اليوم بنزول أمطار مؤقتة رعدية بالشمال ومحليا الوسط وتكون أحيانا غزيرة حيث تتراوح أعلى الكميات بين 30 و 50 ملم بولايات بنزرت وتونس الكبرى ونابل وسوسة والقيروان والكاف وتصل إلى حدود 70 ملم بولايات جندوبة وباجة وسليانة وزغوان مع تساقط محليا للبرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. وينتظر أن يتواصل نزول الأمطار بالشمال ومحليا الوسط بعد غد الجمعة. هذا ودعت الحماية المدنية إلى الابتعاد عن ضفاف الأودية وأماكن تشكل السيول وتجنب الاقتراب من الأماكن التي قد تشهد تدفقات مائية قوية خاصة بالقرب من الأودية والمنشآت المائية وتجنب المجازفة بعبور الأودية والانتقال إلى أماكن مرتفعة وأكثر أمان خاصة لمن يقطنون في مناطق منخفضة أو في وحدات سكنية متنقلة. دعا ديوان الخدمات الجامعية للوسط إلى جميع الطلبة الموجهين للمبيتات الجامعية دعاهم إلى الالتحاق بمقرات إقامتهم في أجل أقصى 3 أيام من تاريخ انطلاق الدروس بمؤسساتهم الجامعية محذرا من أن التخلف عن هذا الأجل ينجر عنه الشطب النهائي من قائمة المقيمين وفقدان الحق في السكن الجامعي. دعت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي التابعة لاتحاد الشغل إلى الدخول في مفاوضات حول الأنظمة الأساسية الخاصة بمختلف أسلاك التعليم العالي مع التسريع في تنفيذ عدد من المطالب المهنية والاجتماعية للجامعيين. انتهى الموجز. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

اللهم تنفس الصبح وأشرقت الدنيا بنور ربها، وبدا يوم جديد مبارك إن شاء الله تعالى.

اللهم يا من أشرقت بنورك السماوات والأرض، ويا من جعلت الصباح موعداً جديداً مع الحياة، نسألك أن تشرق أنوار رحمتك في قلوبنا، وأن تملأ أرواحنا سكينة ورضا وأملا. اللهم إنا أصبحنا على بابك فلا تردنا خائبين، وأصبحنا نرجو فضلك فلا تحرمنا، ونرجو رحمتك فلا تقطعنا رحمتك، ونستودعك أحبتنا وأيامنا وأقدارنا فأحسن تدبيرها لنا. ربنا اجعل صباحنا هذا صباح خير وبركة، وصباحا تفتح فيه أبواب الفرج. يا رب، إن كان في صدورنا ما يقلقنا فاحمله عنا، وإن كان في قلوبنا خوف من الغد فبدله طمأنينة، وإن كان في طريقنا أمر لا نعلم عاقبته فاختر لنا ولا تخيرنا.

وأرواحا تعرف أن بعد العسر يسرا، وأن بعد الليل فجرا، وأن رحمتك أوسع من كل ما نخاف. ربنا احفظنا وأهلنا وأحبتنا، وألبسنا ثوب الصحة والعافية، واجمعنا بأحبابنا دائما على الخير والمحبة. يا رب، في هذا الصباح اجعل لنا نصيبا من كل خير، ونجنا من كل شر، واصرف عنا ما لا نطيق، ولا تجعل في يومنا هذا حزنا إلا أذهبته، ولا عسرا إلا يسرته، ولا أمنية صالحة إلا قربتها، ولا دعاء صادقا إلا استجبته. ربنا علمنا أن نرضى بما قسمت، وأن نطمئن لما كتبت، وأن نثق بأن تدبيرك أجمل من تدبيرنا، وأن ما أخرته لحكمة، وما منعته لرحمة، وما أعطيته فضل منك وكرم. ربنا اجعلنا ممن إذا أعطيتهم شكروا، وإذا ابتليتهم صبروا، وإذا أذنبوا استغفروا، وإذا ضاقت بهم الدنيا قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم اجعل صباحنا هذا شاهدا لنا بالخير، واكتب لنا فيه راحة تسكن القلب، وفرحة تطرق أبوابنا دون موعد، وخبرا جميلا يمحو تعب الأيام. يا رب، لا نطلب منك يوما بلا متاعب، ولكن نسألك قلبا قويا أمام كل شيء، ولا نسألك طريقا بلا عثرات، ولكن نسألك نورا يدلنا على الطريق، ولا نسألك حياة بلا ابتلاء، ولكن نسألك صبرا جميلا وإيمانا لا يتزعزع. ربنا اجعل القادم أجمل مما مضى، واجعل لنا في كل خطوة سلامة، وفي كل اختيار توفيقا، وفي كل تأخير حكمة، وفي كل نهاية بداية أجمل. وافتح لنا أبواب الخير حيث كانت، وارزقنا من حيث لا نحتسب، وأكرمنا براحة البال، فهي نعمة لا يعرف قيمتها إلا من أرهقه القلق. اللهم صباحا تشرق فيه أرواحنا قبل أن تشرق الشمس، وصباحا نرى فيه لطفك في تفاصيل حياتنا، وصباحا نقول فيه من أعماق القلب الحمد لله على نعمة الحياة، والحمد لله على فرصة جديدة، والحمد لله أن لنا ربا إذا ضاقت بنا الدنيا اتسعت بنا رحمته. اللهم آمين، وصلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

21 دقيقة بعد السادسة صباحا الوقت الآن في إذاعة المونستير. صباح النور، أهلا وسهلا بمستمعينا الكرام فيما يوصلكم صوت إذاعة المونستير. أحلى ناس، نهديكم مجموعة من الإيقاعات والموسيقى اللي ننتقيها بكل عناية ونلون بها هذا الصباح الجديد اللي إن شاء الله يكون فرصة جديدة أمامكم الكل. إن شاء الله أخبار مفرحة والإيقاعات الكل إن شاء الله تنال استحسينكم ورضاكم. خليكم معنا في استقبال هذا الصباح من توا حتى التاسعة صباحا، وكل عادة في انتظاركم على موجاتنا أخبار متابعات و حوارات ولقاءات إن شاء الله تروق للسادة المستمعين اللي اختاروا استقبال الصباح مع إذاعة المونستير.

26 دقيقة بعد السادسة صباحا، الوقت في إذاعة المونستير وفي بشائر الصباح. الطقس بالنسبة لليوم الخميس 10 سبتمبر باش يكون في البداية مغيم جزئيا بأغلب الجهات قبل أن تتكاثف السحب تدريجيا، بداية من بعد الظهر بالشمال ومحليا بالوسط، مع نزول أمطار مؤقتا رعدية تكون أحيانا غزيرة. تكون الأمطار أكثر أهمية بالشمال، حيث يمكن أن تتراوح أعلى الكميات بين 30 إلى 50 مليمتر بولايات بنزرت تونس الكبرى، نابل، وأيضا في سوسة، في القيروان، في الكاف، فيما يمكن أن تصل محليا إلى حدود 70 مليمتر بولايات جندوبة وباجة وسليانة وزغوان. وينتظر تساقط البرد محليا مع هبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. وبالنسبة للساحل تحديدا سوسة والمنستير، الأجواء تكون قابلة للتقلبات بداية من بعد الظهر، مع إمكانية نزول أمطار رعدية تكون محليا غزيرة، لذلك يستوجب الحذر خاصة أثناء ظهور الخلايا الرعدية. درجات الحرارة تتجه نحو الانخفاض تدريجيا مقارنة بالفترة السابقة، على أن يكون الانخفاض أوضح خلال يوم الجمعة. البحر باش يكون مضطرب نسبيا مع اضطراب أكثر مؤقتا أثناء هبوب الرياح القوية المصاحبة للسحب الرعدية. وتتواصل التقلبات الجوية يوم الجمعة مع أمطار بالشمال ومحليا بالوسط، قد تكون أحيانا غزيرة خاصة بالمناطق الغربية. هذه كانت آخر المعطيات الجوية، مع تمنياتنا بيوم آمن وممطر بالخير إن شاء الله، وصباح طيب لكل مستمعينا ومستمعاتنا فيما يوصلهم صوت إذاعة المونستير.

0: القلعة الكبيرة، القلعة الصغيرة، حمام سوسة، على الموجة 99.
1: 99.
2: صباحكم غير في إذاعة المنستير. يبدأ المشوار مع البشائر، مع الموسيقى والغناية.
3: Let's go.
2: بشائر صباح تواكب معكم إيقاع صباحكم، آخر الأخبار، أهم الأحداث، أحوال الطقس وغيره من الفقرات اللي تسمعوا تفاصيلها حتى للتسعة. وإن شاء الله صباحكم يتعدى زين.
4: Okay, playing your favorite radio station right now.
2: من العشرة متاع الصباح عناوين قارة نحكيه من خلالها في مختلف جوانب الحياة وفي المواضيع والمسائل اللي تهمكم وتشغلكم. وهذه أحلى صبحية على إذاعة المنسبة.
5: 36 دقيقة الوقت الآن في إذاعة المنستير، فقراتنا ما زلت معاكم ضمن منوعة الصباح الأولى بشائر الصباح.
6: تفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بوركي بقى لنا كذا.
7: حدث في مثل هذا اليوم.
8: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
7: حدث في مثل هذا اليوم.
5: في صفحات التاريخ لا يمر يوم عادي، لأن كل تاريخ يحمل حكاية وكل حكاية تترك أثرا. وفي العاشر من سبتمبر تعاقبت أحداث سياسية وعسكرية وعلمية وثقافية، وولد فيه مبدعون وعلماء وفنانون ورحل فيه آخرون، لكن جميعهم تركوا بصماتهم في ذاكرة العالم. العاشر من سبتمبر سنة 1509 ضرب زلزال قوي مدينة القسطنطينية، عرف في المصادر التاريخية باسم يوم القيامة الصغرى، وكان من أعنف الزلازل التي شهدتها المنطقة في ذلك العصر. العاشر من سبتمبر سنة 1526 دخل الجيش العثماني بقيادة السلطان سليمان القانوني مدينة بودا عاصمة المجر، في محطة مهمة من تاريخ التوسع العثماني في أوروبا. في العاشر من سبتمبر سنة 1844 وقعت معاهدة طنجة التي أنهت الحرب الفرنسية ضد المغرب. في العاشر من سبتمبر سنة 1919 وقعت معاهدة سان جيرمان بين دول الحلفاء والنمسا في أعقاب الحرب العالمية الأولى، وأعادت رسم جزء مهم من خريطة أوروبا. في العاشر من سبتمبر سنة 1939 أعلنت كندا الحرب على ألمانيا لتنضم رسميا إلى الحلفاء في الحرب العالمية الثانية. وفي اليوم نفسه غرقت الغواصة البريطانية أوكسيلي بنيران صديقة قرب النرويج، وكانت أول خسارة لغواصة بريطانية في الحرب. في العاشر من سبتمبر سنة 1940 قصفت الطائرات الألمانية قصر بيكنغهام في لندن في إطار الغارات المتبادلة خلال الحرب العالمية الثانية. في العاشر من سبتمبر سنة 1960 حقق العداء الإثيوبي أبي بيكلا إنجازا تاريخيا بفوزه بذهبية سباق الماراثون في أولمبياد روما، وهو يركض حافي القدمين ليصبح أول بطل أولمبي أسود من إفريقيا. في العاشر من سبتمبر سنة 1990 افتتح البابا يوحنا بولس الثاني كنيسة سيدة السلام في يموسكورو بكوت ديفوار، والتي عرفت أنذاك بأنها من أكبر الكنائس في العالم. في العاشر من سبتمبر سنة 2008 بدأ مصادم الهيدرونات الكبير الهيرش أوسي في مركز الأبحاث الأوروبي سيرن العمل في خطوة تاريخية في مجال فيزياء الجسيمات. في العاشر من سبتمبر سنة 2022 أعلن رسميا تشارلز الثالث ملكا للمملكة المتحدة بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية. ويصادف العاشر من سبتمبر أيضا اليوم العالمي للوقاية من الانتحار، وهو يوم للتوعية بأهمية حماية الحياة والروح البشرية وتعزيز الدعم النفسي والاجتماعي والوقاية. في مثل هذا اليوم عام 1659 الموسيقار الإنجليزي أنري بورسيل ولد، وهو أحد أبرز مؤلفي الموسيقى الإنجليزية في القرن 17. كما ولد في مثل هذا اليوم عام 1890 الأديب النمساوي فرانتس فرفل، وولد أيضا في مثل هذا اليوم عام 1892 عالم الفيزياء الأمريكي آرثر أولي كوميتون الحاصل على جائزة نوبل في الفيزياء سنة 1927 من عن اكتشافه المعروف بتأثير كوميتون. ولد أيضا في مثل هذا اليوم عام 1915 الكاتب والمترجم المصري محمد خليفة التونسي، هو مصري لكن لقبه تونسي أكيد له أصول تونسية. ولد أيضا في مثل هذا اليوم عام 1937 عالم الأحياء والكاتب الأمريكي جار دايموند صاحب مؤلفات بارزة في التاريخ والبيئة وتطور المجتمعات. كما ولد في مثل هذا اليوم عام 1945 المغني وعازف الجيتار البورتوريكي العالمي خوسي فيليسيانو صاحب المسيرة الفنية الطويلة والأغاني الشهيرة عالميا. كما ولد في مثل هذا اليوم عام 1950 عازف الجيتار الأمريكي جوربيري أحد مؤسسي فرقة أوريثميث، وولد أيضا الممثل البريطاني كولين فيرث الحاصل على جائزة الأوسكار عن دوره في فيلم خطاب الملك في عام 1960. ورحلت عن عالمنا هذا في مثل هذا اليوم عام 1797 الكاتبة والفيلسوفة الإنجليزية ماري وولستونكرافت إحدى الشخصيات المبكرة البارزة في الدفاع عن حقوق المرأة، وتوفيت في مثل هذا اليوم عام 1898 إليزابيث إلى إمبراطورة النمسا المعروفة باسم سيسي. كما رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 1923 الموسيقار المصري الكبير سيد درويش، وهو أحد أبرز رواد النهضة الموسيقية العربية الحديثة.
6: اتفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بورقيبة قال لنا كذا.
7: حدث في مثل هذا اليوم.
8: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: I have a dream.
7: حدث في مثل هذا اليوم.

0: صباح بلا حدود.
1: كالعادة جولة مع أبرز العناوين الصادرة في مختلف الصحف والمواقع العربية والعالمية، وننطلق من موقع قناة العربية حيث نقرأ 10 ناقلات إيرانية تحت القصف الأمريكي. واشنطن تستهدف حمولات السفن لمنع تصدير النفط ووقف تمويل الحرس الثوري. على قناة روسيا اليوم أولي البأس، تقرير عبري عن جماعة سورية غامضة تضرب إسرائيل وتتبع للإخوان المسلمين وحزب الله. عبر موقع سينين بالعربية، جيل الفأس ترامب يعلق على تقرير سينين عن الأنشطة في الموقع النووي الإيراني. وعبر التلفزيون العربي نقرأ مشاهد توثق اللحظات الأولى عقب تفجير إسرائيلي كبير هز بلدة المنصوري جنوب لبنان. أزمة هرمز، شروط إيران تتحدى مطالب ترامب، خبر نقرأه عبر موقع قناة روسيا اليوم. وعبر موقع CNBC عربية، على ما يبدو يستعد البنك المركزي الأوروبي لرفع معدلات الفائدة اليوم الخميس للمرة الثانية هذا العام بهدف التعامل مع موجة تضخم مدفوعة بأسعار الطاقة تعود إلى حرب إيران. عبر موقع قناة العربية، ترامب سنشن المزيد من الهجمات على إيران. وعبر موقع صحيفة شرق الأوسط، تتجه سوق التأمين السيارات في السعودية إلى مرحلة جديدة لضبط التسعير مع تشديد الرقابة على أسس تحديد الأسعار عبر معايير جديدة. على موقع الجزيرة عاجل، CNN عن مصادر الجهود الأمريكية لوضع خطط لشن ضربات حاسمة ضد منشآت إيران النووية تحت الأرض متواصلة. عبر موقع سكاي نيوز عربية، ترامب: حرب إيران تنتهي بعد الانتخابات، وهرمز يستحق اسمي، والعديد من التعليقات على هذا الخبر. على موقع صحيفة الشرق الأوسط، ترامب عن الاتفاق المحتمل مع إيران بعد إنهاء الحرب: أنا أفعل ما هو أكثر بكثير من مجرد اتفاق نووي، هناك أمور كثيرة تتجاوز الملف النووي، سيكون الملف النووي ضمن الاتفاق، وهذا محسوم بنسبة 99.9%. عبر موقع قناة العربية، مراسل العربية: ترامب يربط انتهاء أزمة النفط والمشاكل مع إيران بما بعد انتخابات منتصف الولاية الأمريكية، ويقول إن طهران لن تصمد طويلا تحت الحصار الأمريكي. عبر موقع قناة روسيا اليوم، كاتس يوجه رسالة تهديد غير مسبوق للشرع من أعلى قمة جبل الشيخ المطلة على دمشق وقصر الرئاسة السورية. عبر موقع التلفزيون العربي، CBS نيوز عن مصادر: تضرر طائرات عسكرية أمريكية في ضربات إيرانية استهدفت قاعدة موفق الصلاة في الأردن. وعبر موقع العربية عاجل: الدفاع المدني السعودي إطلاق الإنذار المبكر في محافظة خميس مشيط. على موقع ميدليست أونلاين، مشاهد تعرض لأول مرة للحظة الهجوم الإسرائيلي على وفد حماس بالدوحة. وعلى موقع قناة روسيا اليوم، رقم صمد 87 عاما، الأسطورة رونالدو يضع النصر على عرش الكرة العالمية. كما نقرأ على موقع CNN بالعربية: ماذا تفعل عند شعور بالمرض في الساعة الثانية صباحا؟ وعبر موقع الشرق بولنبرغ، ترامب: أعتقد أنه يجب أن نطلق على هرمز اسم مضيق ترامب، وأنا متأكد من أن القيادة الإيرانية ستكون مسرورة بذلك. وعلى قناة يوريو نيوز، من يدفع أكثر مقابل البنزين؟ قائمة أغلى الدول العربية تكشف فجوة هائلة في الأسعار. على موقع الجزيرة نت جبل الفأس مرة أخرى تقارير عن مخطط أمريكي لقصف منشآت إيران النووية. وعبر الجزيرة عاجل رويترز عن بيانات نقل النفط سرا بالخليج المدعوم أمريكيا أدى لزيادة الإمدادات ووصل لثلثي مستويات ما قبل الحرب. ونختم بهذا الخبر، وزير الخارجية الأمريكي إيران تواصل إطلاق النار على سفننا الحربية وستدفع ثمن ذلك بخسارة ناقلاتها.

0: السابعة صباحا من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز للأنباء. أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على ضرورة الرفع من درجة اليقظة والتأهب واعتماد أعلى درجات الجاهزية والاستباق تحسبا للتقلبات الجوية المنتظرة وإمكانية تهطل كميات كبيرة من الأمطار اليوم الخميس وذلك بعدد من جهات البلاد. الوزير شدد خلال إشرافه أمس على اجتماع لجنة مجابهة الكوارث على تكثيف المتابعة الميدانية ومراقبة مجاري الأودية والمنشآت المائية والنقاط الحساسة بما يضمن سرعة التدخل ونجاعته عند تسجيل أي طارئ. أكدت جمعية تونسية لقرى الأطفال سواس ستواصل قبول التبرعات لإنجاح العودة المدرسية لجميع المنتفعين بخدمات الجمعية عبر موقعها الإلكتروني، وعملية التبرع تتم عبر البطاقة البنكية والبطاقة البريدية أو عن طريق التحويلات البنكية لفائدة الجمعية. دعا ديوان الخدمات الجامعية للوسط كافة الطلبة إلى الالتحاق بالمبيتات التي تم تعيينهم بها في ظرف 3 أيام على أقصى تقدير من انطلاق الدروس بمؤسساتهم التعليمية. وقال بيان صادر عن الديوان أن مخالفة هذا القرار ينجر عنها شطب أسماء الطلبة المعنيين نهائيا وفقدانهم للسكن الجامعي. أوضح كاتب الدولة المكلف بالهجرة وتونسيين بالخارج أن القمة الذكاء الاصطناعي التي احتضنتها تونس أمس أصبحت فضاء مهما للحوار حول مستقبل الذكاء الاصطناعي في البلدان العربية وحول السبل الكفيلة بجعل هذه الثورة التكنولوجية رافعة للتنمية والتعاون والسلام. وقال في كلمة ألقاها خلال جلسة الافتتاح أن مشاركة أمين عام جامعة الدول العربية في هذا الحدث تجسد الحرص على دعم العمل العربي المشترك وتطوير آلياته وعلى مواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم. حذرت البعثة الدائمة لتونس لدى منظمة الأمم المتحدة بجنيف من الاختلالات الخطيرة التي يشهدها الوضع الدولي الراهن مع تفاقم النزاعات والاعتداءات المسلحة في خرق لميثاق الأمم المتحدة وتراجع قوة القانون الدولي أمام تغول القوى العسكرية بما أصبح يقوض الأمن والسلم الدوليين. أفادت منظمة التجارة العالمية بأن حركة تجارة السلع العالمية واصلت اكتساب الزخم والتعافي منذ جوان الماضي مستفيدة من قفزة الطلب على قطاع التكنولوجيا. وفي أحدث تقاريرها قالت المنظمة أن هذا الصمود يعكس قدرة تدفقات البضائع الدولية على تجاوز المخاطر المرتفعة الناجمة عن القرارات الأمريكية الحمائية والاضطرابات الجيوسياسية الحادة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي؟
4: تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة. وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسول، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مركونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2026.

0: مازالت البركة.
1: بحر النساء ولا بحر الجبنة؟ لأنه هو موجود في الجبنة. البحر هذا مقابلينه الجبل اللي حل على الجبنة. الفوق لولا الموجودين غادي فما سيد عمر المخلوف تحت الرباط قد قد، والغادي من سيد عبد الرحمن الجندولي، وتقدم شوية عالمين سيد بوسحاق الصفاقسي، حفيد سيد بوسحاق الجبنياني اللي تحته الكل كانت قبورة موجودة غادي. هذاك شط نساء قبورة من فوق، نساء يخرج الربيع يغسل الصوف الفرارش والعباين والبرانس والكدارن يهزوا يغسلوهم غادي، طفل المجبل يجبدوهم الطفل ويشيحوها كمال يجروها على الجبل وعلى هك القبور. جيت سيدي بو علي وسيدي عبد الغني، المرأة باش تظهر روحها كانها راجل وراسها عريانة كالوقت كانت تلبس كدرون نطار رجالها وتولى البلوزة، معناها تشكون الراجل اللي يعتبر روحه راجل ينجم يجي الغادي. وعندهم فازة أخرى في المسير كاش المرأة تلبس الكدرون وتعمل شلاغم وتعمل لحية في سهرة من السهرات ليلة استدين متاع العروسة ولا متاع العروس، ويغنيو غناية يلارا يلارا ذيك اللي تشارت. وهي شنية يلارا؟ برشا ناس ما يعرفوهاش. هي في الأصل يلارا يلارا يلا شوف يا محلى لعب الزقارة، خاطر أصلها الزقارة، لعبة الزقارة في جهات يعملوها بالعصي، في جهات بالمقارن، في جهات بك متاع النخل بالجريد، وكل بلاد ورطالة موجودة في جربة موجودة في الجهات متاعنا الكل موجودة. يخرجوا المستاذنة، المستاذة تكون لابسة زي زادة معروف قمجها مطرزة حمراء، وهي دادة نقول لها دادة، ومعها يزينوا معها زوز بنات بلباس عربي، ويخرجوهم البرة من الدار باش يخرجوا المستاذنة. وتبدأ ديما بالدار الأولى على اليمين، الرجال يعرفوا ليلة المستاذنة باش يخرجوا المستاذنة. اللي بشي يخدم في البحر يزم يخرج قبل ما يتسد السقاق، سكروا السقاق من اليمين ومن اليسار بالوزر، ووزر كحلة مش بحر مبيض هذا ترانسبارون كهيبة اللي بالنسبة لهم. وتمشي المستاذنة تود بالدار الأولى يعني، هو غني وغنى متاع البحر قبل، كان خدام بالبالة كان خدام بالمسحة، غني متاع رجاله.
2: بالنسبة لشط النساء في المستير يعوموا فيه كان نساء؟
1: اي كان نساء، والولاد الصغار اللي يمشوا مع أماتهم اللي بشي يغسلوا يعموا البنات الصغار والولاد الصغار.
2: وفما حراسة؟
1: لا نفهمش، هم بديهم يحترموا الرواحهم الرجال اللي عندهم البحر متاع القراعية ولا بعد القراعية، بحر بوتو يقولوا له، بحر تحت سيدي منصور، بحر الدخلة

0: فما اللي عمو في سخانس في السباني، فما اللي عمو ورس في دبير الزهرة طريق خنيس على اليسار، وين السوق تو الأسبوعي شط النساء ما يعوم في حد الانسى، هذا النساء غربي جزيرة الغدمسي.
1: مازالت البركة.

يا صباح الخير يلي معانا، نجدد التحية دائما لكل مستمعينا ومستمعاتنا. وحبيت نذكركم أن تنجموا تشاركوا معنا، تدخلوا على صفحة راديو المونستير للمشاركة في المسابقة اللي نقترحها لكم يوميا في بشائر الصباح. خليوا تعليقاتكم على المسابقة وحظ سعيد للجميع. تنجموا زيدا تختاروا معنا أغنية الختام، اخترنا لكم زوز أصوات تونسية، زين الحديد حداد ومحمد جبالي. زين الحداد في غناية تونسية شنية الدنيا، ومحمد جبالي في غناية وديع الصافي الفنان الكبير على الله تعود. الكلمة ليكم، اختاروا شنية الغناية اللي تحبوا نخدموا بها هذا الموعد من بشائر الصباح. توا باش نبدلوا جو شوية، باش نخليوا كلام الكبار على جنب كيما نقولوا. شنو رايكم نمشيوا مع الصغار، لأنه أجمل الكلام اللي يجي من أفواه الصغار بعفويتهم براءتهم بالإجابات اللي ما فيها لا حسابات ولا مجاملات. صغير صغرون كيما العادة، من خلاله نقربوا من عالم الصغار، نسمعوا أفكارهم أحلامهم أسئلتهم، نكتشفوا كيفاش يشوفوا الدنيا بالعينين الصغيرة متاحهم أما بخيال كبير من قبلهم. صغير صغرون فقرات كبر بينا، خاطر الصغير ساعات يقول كلمة والكلمة تعمل حكاية.

0: كرون مع ريم الهيم.
1: عسلامة، أنا اسمي راضية وعمري 7 سنوات. اليوم باش نحكي لكم على النسيمسية. النسيمسية عنده مغامرات كثيرة في البحر، ديما يغامر ويكتشف برشا حاجات. عنده القدرة في السباحة، مرة اكتشف خيار البحر، فما زادة أخطبوط، برشا أخطبوطات وحوت المرينة زادة والسيبيا. ديما يصطاد في الحوت وياكل. هو ما يعيش في دار، في بنزرت يعيش في دار، أما ما يعيش في دار معناها في البرنامج اللي يعمل فيه، يعيش في دار، يعمل خيمة ومن بعد يجيب الحطب ويعمل النار باش يشوي الحاجات. هو زاد مغروم برشا في السباحة، نجم يعوم وكل شيء ويصنع الحاجات ونجم يصنع زاد، نجم يصنع الماكلة، الصنارة، نجم يصنع برشا صنارات. طول حياته معناه هو مغامر، طول حياته في البحر، شتاء وصيف، طول حياته شي لوج على ماك. حتى في الشتاء نحطوه نحن نفرجوا عليه في بنزرت، كل حياته في البحر. عنده برشا مغامرات ويحكي أفلام صارت قبله. مشي لتوزر شاف ديناصورات، اللي كانوا 4 ديناصورات كانوا في تونس، شافهم وشاف زادة برشا ناس مثال، شاف برشا هما كانوا قبل تونس. ومن بعد ما عادش فما كان الحيوانات البحرية.

0: الصحة.
1: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اخترت اليوم باش نحكي على الكبد الدهني الاستياتوز إيباتيك، على خطرها وضعية مقلقة جدا في العالم وفي مجتمعنا بسبب تفشيها وتكثرها المستمر. السبب الرئيسي هي السمنة، وخاصة السمنة في الكرش. اللي يلزم نعرفوه هو أن في أغلب الحالات المريض ما يحس بحتى شيء ويعيش حياته عادي، لكن في 30% من الحالات هل التشحم باش يتولد عليه التهابات في الخلايا وشياح في الكبدة مع المضاعفات الخطيرة اللي تولدها كما الأورام. عافانا وعافاكم الله. عاد نحميو أنفسنا باتباع نظام غذائي سليم، نبعدوا على الخبز ونكثروا من الخضروات ونتداولوا شوية رياضة. اللي يلزم نعرفوه هو أن التشحم ينجم يتقلص كيف نقص من الوزن. مع تحيات الدكتورة ليلى سافر.
0: دقيقة صحة.
2: زريبة صواف زهوان على الموجة 104.7.
3: ديما
4: ثم جديد في إذاعة المنستير، ومن برمجة البرمجة عناوين ترافق نهاركم.
5: برامجنا لكل اهتماماتكم
4: صباحا مساء، نرافقوكم مع الخدمات المواكبات الفن وغيره. برمجتنا لكل الأذواق، ومع إذاعة المنستير تبع الموجة.
6: تمام 7:30 على موجاتنا. صباح الخير وأهلا بكم إلى عناوين النشرة الأولى للأخبار. خلال اجتماع اللجنة الوطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها، وزير الداخلية يشدد على ضرورة التنفيذ الفوري للإجراءات الوقائية تحسبا للتقلبات الجوية. رئيس إقليم سوسة بشركة النقل بالساحل يؤكد أن أسطول الحافلات جاهز بنسبة 60% لتأمين خدمات النقل لفائدة التلاميذ والطلبة. تقدم كبير في أشغال تركيز منظومة إيزي صف بالمستشفى الجامعي الطاهر المعموري بنابل، والاستغلال بداية من الأسبوع القادم. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلوح باستخدام وباستهداف مواقع نووية في إيران، ويؤكد أنه لن يسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي. التفاصيل في تمام 8. إلى اللقاء.
2: زريبة صواف زهوان على الموجة 104.7.
4: ديما ثم جديد في إذاعة المنستير، ومن برمجة البرمجة عناوين ترافق نهاركم.
5: برامجنا لكل اهتماماتكم
4: صباحا مساء، نرافقوكم مع الخدمات المواكبات الفن وغيره. برمجتنا لكل الأذواق، ومع إذاعة المنستير تبع الموجة.
7: معلومة تهمك.
8: معلومة تهمك مع أحمد عيسان.
9: كيفاش يمكن للتونسيين المقيمين بالخارج الحصول على رخصة جولان سيارة القبول الوقتي للسيارات الأجنبية؟ التونسيين المقيمين بالخارج يمكنهم اتمام الإجراءات رقميا عبر تطبيق الهاتف الجوال الخاص بالديوانة التونسية دون الحاجة للتنقل والانتظار. العملية تتطلب إدخال البيانات ومعلومات السيارة عبر التطبيق، يوصل على إثره كيار كود، يتم إظهاره عند المعبر الحدودي لتسلم الرخصة. مدة صلاحية الرخصة مبدئيا 3 شهور، يمكن التمديد لفترة أخرى مدتها 3 شهور إضافية مع خلاص معاليم الجوالان.
7: معلومة تهمك.
8: معلومة تهمك مع أحمد عيسان.

0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسيلي.
2: كيفاش يمكن للتونسيين المقيمين بالخارج الحصول على رخصة جولان سيارة القبول الوقتي للسيارات الأجنبية؟ التونسيين المقيمين بالخارج يمكنهم اتمام الإجراءات رقميا عبر تطبيق الهاتف الجوال الخاص بالديوانة التونسية دون الحاجة للتنقل والانتظار. العملية تتطلب إدخال البيانات ومعلومات السيارة عبر التطبيق، يوصل على إثره كيار كود، يتم إظهاره عند المعبر الحدودي لتسلم الرخصة. مدة صلاحية الرخصة مبدئيا 3 شهور، يمكن التمديد لفترة أخرى مدتها 3 شهور إضافية مع خلاص معاليم الجوالان.
0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسيلي.

صباح الخير، مرحبا بكم في الاخبار الرياضيه على مشاهده المنسير. الاتحاد الرياضي المنسير يطلق البارح رسميا على الساعه 19:23، يعني 7:23 دقيقه متاع العشيه البارح، دلاله على تاريخ تاسيس النادي اللي هي 1923. موقع الرسمي الجديد على الانترنت، موقع اللواب الجديد للاتحاد الرياضي المنسيري في حله جديده يتضمن عديد المعطيات، اخر الاخبار متاع النادي، كل جديد الاصناف، وتم بالمناسبه فيه ايضا الانطلاق في ترويج القميص الجديد مع العديد من المنتجات الاخرى للاتحاد الرياضي المنسيري اللي بتكون متوفره ديما على الموقع usmunasir.tn. النجم الرياضي الساحلي اصدرت الهيئه التسييريه البارح بلاغ امس 9 كروات ندد فيه لما تم تداوله مؤخرا من أخبار وإشاعات مغرضة شكت في شفافية العمل واستهدفت مركز تكوين الشبان بالنجم الرياضي الساحلي وكرامة القائمين والمشرفين عليه. واعتبرت هيئة الإطوال في بلاغها وأن مركز التكوين للشبان هو جزء أصيل ولا يتجزأ من النجم الساحلي، واستغربت الحملة الشعواء مع بداية كل موسم رياضي جديد تحديدا إثر الإعلان عن قائمة اللاعبين المدعوين للالتحاق بتمرين أصناف الشاب. مما يكشف عن أهداف المغرض للتأثير على استقرار المركز، واستنكرت هيئة الإطوال في نفس البلاغ استهداف ابن النادي ياسين الشيخاوي واللي تعتبر أحد رموز النادي من الذين قدموا الكثير من الجمعية سواء كلاعب قائد أو كمسؤول متطوع على رأس مركز التكوين ومشرف على مشروع إعادة بناء فريق الأكابر. واختم النجم الساحلي بلاغه بتأكيد تمسك التام بحق الجمعية وحق كافة مسؤولي وإطارات مركز تكوين الشبان في حماية سمعتهم وكرامتهم، وباش تتخذ كافة الإجراءات القانونية هيئة النجم الرياضي الساحلي كافة الإجراءات القانونية والقضائية ضد كل من يتجرأ على نشر أو ترويج أخبار كاذبة أو ادعاءات من شأنها الإساءة للنادي أو إطاراته، لا سيما في الوسائل الإعلامية المكتوبة والمرئية والمسموعة. النادي الافريقي سيسافر اليوم في رحله على متن طائره عسكريه الى مالي، وين باش يواجه فريق الجوليبا المالي بعد غدوه السبت انطلاقا من 5 العشيه توقيت تونس في ملعب مامادو كوناتي في اطار اياب دور التمهيد الاول لمسابقه كاس رابطه الابطال الافريقيه لكرة القدم. النادي الافريقي يجري اليوم مثل وصول الى باماكو حصة تدريبية لإزالة الارهاق، وغدوة يجري حصة تدريبية ثانية واخيرة في نفس توقيت المباراة وعلى الارضية الرئيسية للملعب اللي باش يحتضن المقابلة، وفيها باش يتم الحصة التدريبية هذه لغدوة ضبط التشكيلة الاساسية. ترجي جرجيس، تحولت بعثة ترجي الرياضي الجرجيسي أمس إلى العاصمة السنغالية داكار، وين باش يواجه فريق ديامبيرز السنغالي بعد غدوة السبت في إياب الدور التمهيدي الأول من مسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية كأس الكاف لكرة القدم انطلاقا من 6 العشية بتوقيت تونس. وفي ترجي جرجيس كان سبقه قبل بنهارين في بداية الأسبوع هذا حافظ طالب رئيس النادي ونائب وليد ذويب لإعداد تنقل الفريق وتفقد ظروف الإقامة وملعب التمارين وتوفير أفضل إمكانية الراحة للبعثة خلال فترة إقامتهم في السنغال. وأن ذكركم أن ترجي جرجيس كان فاز مباراة الذهاب 3-1 في ملعب تيمهيري بسفاقس. في كرة القدم في المباراة الودية للأندية المحترفة أمس بعث أبو حجن هزم أمام مستقبل القصرين هدف مقابل صفر سجله ياسين عاشوري. اليوم في 4:30 متاع العشية مكارم المهدية تواجه اتحاد قصور السيف تحكيم محمود قصيعة. شبيبة القيروان تواجه في نفس التوقيت في 4:30 متاع العشية في ملعب العواني بالقيروان كوكب عقارب. وديا التحكيم لريان الدرعي نهار السبت بعد غدوة في 3:30 متاع العشية محيط قرقنة يواجه ودين القلعة الرياضية تحكيم ياسين الهماني. في 4:00 متاع العشية سبورتينغ الموكنين يواجه ودين هلال الشابة تحكيم رائد جويرو. في نفس التوقيت في 4:00 متاع العشية جندوبة الرياضية تواجه أولمبيك الكيف تحكيم لي أنور العكرتي. ونهار الأحد 13 سبتمبر في 4:00 متاع العشية شبيبة القيروان تواجه مكارم المهدي في مباراة ودية التحكيم لي أسامة شريط مباراة بحشاش يحتضنها ملعب العواني بالقيروان. في كرة اليد منتخبنا الوطني التونسي لكرة اليد أواسط فاز أمس أمام منتخب الكونغو الديمقراطية بنتيجة 36-20 لحساب ربع نهائي كأس أفريقيا للأمم المقامة حاليا في أبيجان في الكوديفوار. منتخبنا باش يواجه في نصف النهائي نيجيريا غدوة الجمعة انطلاقا من 3:00 متاع العشية بتوقيت تونس. ومنتخبنا بوصوله لنصف النهائي كأس أفريقيا كان ضمن ترشحه رسميا لبطولة العالم لكرة اليد أواسط اللي باش تحتضنها مقدونيا في شهر جوان 2027.
الختام عالميا من خلال النتائج الحاصلة في مباراة البارح في رابطة الأبطال الأوروبية. برشلونة الأسباني فاز أمام فاينورد روتردام الهولندي 5-1. شوتغارت الألماني فاز أمام فايكينغ النرويجي 3-1. ليفربول الإنجليزي فاز أمام أتلتيكو مدريد الإسباني 2-1. نابولي الإيطالي هزم أمام أرسنال الإنجليزي 1-0. البي إس جي باريس سان جيرمان الفرنسي فاز أمام سلوفان براتسلافا السلوفاكي 6-1. وسبورتينغ لشبونة البرتغالي فاز أمام غلاتا سراي التركي 3-1. أجمل التحيات هيثم والناس في الأخراج التقني. تحية مقدم بالميكرو شوقي الحمادي في إعداد وتقديم أخبار الرياضة على موجة إذاعة المونستير. المشوار مازال متواصل في بشير الخميس مع ربح عبد اللوي حتى للتسعة. ملتقانا في أخبار الرياضة إن شاء الله على موجة إذاعة المونستير في نص نهار ودرجين. إلى اللقاء.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة. وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخ معاصر وصنف الكبسول، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2026.

0: صباح النور، أهلا وسهلا مجددا لكل من التحق بنا في الاستماع، ونمضي مباشرة إلى المعهد الوطني للرصد الجوي. صديقنا سرحان الرحالي معانا هذا الصباح. صباح النور سرحان، أهلا وسهلا بيك.
1: صباح النور، أهلا وسهلا ومرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعين المونستير.
0: طبعا الأخبار جميعها في مختلف المواقع تؤكد إمكانية نزول الأمطار وبغزارة، ويعني فما نشرات تدعو إلى اليقظة، خاصة الابتعاد على الأودية ويعني أماكن السيلان.
1: نعم، هو في الحقيقة هذا هو الأهم.
0: نعم،
1: خاطر المطر باش تنزل شئنا أم أبينا، ولكن كيفية التعامل والحيطة والانتباه هذا اللي هو اللي يخلينا معناها نخليه الأمطار تكون لها وقع إيجابي دون خسائر مادية أو بشرية.
0: نعم،
1: من حيث التوقع كنا أصدرنا نشرات متابعة متتالية محينة تخص الحالة الجوية لهذا اليوم في الفترة المسائية.
0: نعم،
1: وبالتالي الحالة الجوية باتت مكشوفة للناس الكل.
0: نعم،
1: يعني المعلومة إن شاء الله توصل بطبيعة الحال، هذا رهين يعني البحث عليها وحتى وصولها من حيث
0: متوفرة على المواقع، على وسائل التواصل، على
1: يعني رغم حتى تكونها تكون موجودة، لكن نعرف بعض المتساكنين الجهات الداخلية في الأماكن الوعرة قليل قلة ونظر لكون المعلومة توصلهم، خاصة نعرف لكونه في المناطق الجبلية المناطق الوعرة صعيب ياسر باش مثلا رعاة الغنم أو حتى بعض متساكني القرى في الأماكن الداخلية توصلهم المعلومة، ولكن نأمل لكونه نحد من مخاطر هذه التقلبات الجوية من خلال سياستنا اللي قاعدين نتوخاو فيها، سياسة الإنذار المبكر اللي إن شاء الله تكون لها من الإيجابيات باش تخلينا نتفاداو بعض الخسائر مادية كانت أو لا سمح الله بشرية. بالتالي اليوم نتحدث شوية على الأمطار اللي بتكون موجودة في الواجهة الغربية للبلاد. تبدأ نشاط الرعدي اليوم في ولاية الكيف، ثم تبدأ في التنقل هذه الكتلة الرعدية نحو المسارات الشرقية، بالتالي تشمل ولايات جندوبة، باجة، سليانة، توصل حتى البنزرت وكذلك تونس الكبرى، دون أن ننسى زغوان وجهة الوطن القبلي أو حتى يعني ولاية سوسة. كل مسار هذا المسار الأفقي صح التعبير لهذا النشاط الرعدي، اللي وقت اللي توصل هذه الكتلة في الإضمحلال والخروج نحو المجالات البحرية، في نفس الآن تتشكل كتلة أخرى في ولاية جندوبة، وبالتالي هذه الكتلة الثانية باش تعطي كمية هامة وطيبة من المطر، خلتنا نحدد اللي كونت نجم توصل حتى 70 مليمتر في ولاية جندوبة، باجة، سليانة، زغوان، مع تساقط محلي للبرد وكذلك رياح قوية أثناء مرور هذا النشاط الرعدي، اللي في الحقيقة وضعية جوية دقيقة تستدعي الحيطة والانتباه وتوخي الحذر. المهم في التقلبات الجوية هو كيفية التعامل معها، مش مهم الكون نتوقعها بدقة هامة وكبيرة، ولكن كيفية التعامل، كيفية توخي الحذر، هذا اللي يلزمنا ويخلينا نحتاطه من وضعيات جوية متطرفة. ما ننساش اللي كونه بعد تقريبا مرور 10 أيام في فصل الخريف، الأولى كميات الأمطار، وبالتالي باش تتشبع الأرض بالأمطار بعد فترة من الجفاف إن صح التعبير، أو فترة من
0: السخنة القوية
1: ونقص الأمطار. يعني خاصة ما ننساش صيف 2026 كان صيف سخون وفيه أرقام قياسية فاتت كل التوقعات.
0: نعم،
1: وهذا يخلينا نتوقع كميات أمطار هامة بعد ما دخلنا في فترة انتقالية، الخروج من الصيف والدخول إلى الخريف. أبرز ما يميز هذا الانتقال هو النشاط الرعدي ونشاط هذه السحب اللي في ظرف زمني وجيز نجم تعطينا كميات هامة وهامة جدا من الأمطار.
0: نعم،
1: ولايات الشمال اليوم الكل معني، وبعض ولايات الوسط على غرار القيروان،
0: نعم،
1: سوس وشمال ولاية سيدي بوزيد معنيين كذلك، ولكن ولايات الشمال هما اللي باش يستأثروا بالكميات الكبيرة، وبالتالي التقلبات الجوية هذه باش يكون لها انعكاس على درجات الحرارة. بطبيعة الحال مع المطر تتراجع بعد ما كنا نتبع في خريطة كنا نتبع في كل الخرائط وكل النماذج العلدية من اللون الأحمر، بدينا نبحث الآن على اللون الأزرق اللي هو يفسر وجود الأمطار، ونشاط هذه الأمطار باش يكون موجود يوم الغد ولكن بفعالية أقل في الواجهة الغربية للبلاد. حتى باقي الأيام نهاية الأسبوع الأمطار باش تكون موجودة، ولكن اليوم الأهم هو هذا اليوم مساء وأثناء الليل. إن شاء الله ربي يسترنا، إن شاء الله ربي يعطينا كل شيء على ما نقدره، وإن شاء الله تكون أمطار لها من الإيجابيات على معظم القطاع الفلاحي في بداية الخريف الصحيح، ولكن ما ننساش اللي كونه ما زلنا باش نسجل وضعيات أخرى جوية دقيقة، ما هيش كان الوضعية هذه. نعم. ولكن نبدأ على بركة الله في حصاد كميات الأمطار والكميات المطولة اللي عادة ما تكون متفاوتة وطيبة في بعض. نعم. الأوقات.
0: ربي يرحمنا، ربي يعطينا الغيث النافع يا ربي. شكرا لك على كل هذه التفاصيل سرحان. بعد لحظات يلتحق بنا زميل حاتم بالحوش في أولى نشرات الأخبار. خليكم ديما مع إذاعة المونستير.
2: طيب صباح الخير، مبروك سيدي سلام هارك مزيد. البشير

0: تمام 8 صباحا على موجاتنا. أهلا بكم من نشرة الأخبار الأولى لهذا اليوم. وفي عناوينها: خلال اجتماع اللجنة الوطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها، وزير الداخلية يشدد على ضرورة التنفيذ الفوري للإجراءات الوقائية تحسبا للتقلبات الجوية. تقدم كبير في أشغال تركيز منظومة إيزي صف بالمستشفى الجامعي الطاهر المعموري بنابل، والاستغلال بداية من الأسبوع القادم. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلوح باستهداف مواقع نووية في إيران، ويؤكد أنه لن يسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي. أهلا بكم من جديد لتفاصيل النشرة. خلال اجتماع اللجنة الوطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بمقر المدرسة الوطنية للحماية المدنية، وفي إطار تقييم مستوى جاهزية المنظومة الوطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة ومدى قدرتها على العمل المشترك والتنسيق الناجع بين كل أعضائها، دعا وزير الداخلية خالد النوري كافة الهياكل المعنية والسلطة الجهوية والمحلية، دعاهم إلى الرفع من درجة التأهب واليقظة وإعطاء الأولوية للمناطق التي أثبتت التجارب هشاشتها أمام الفيضانات، وخاصة النقاط المنخفضة ومجاري الأودية والمناطق العمرانية المعرضة لتجمع المياه، إلى جانب المنشآت الحيوية المهددة بتجمع مياه الأمطار. وزير الداخلية شدد خلال الاجتماع على ضرورة التنفيذ الفوري للإجراءات الوقائية، وذلك بالتسريع في صيانة وتنظيف مجاري الأودية وقنوات تصريف مياه الأمطار، والتثبت من جاهزية شبكات التطهير، واتخاذ كل التدابير قبل حدوث أي اضطراب محتمل. وفي السياق ذاته، كان المعهد الوطني للرصد الجوي قد أصدر أمس تحذيرات بشأن نزول أمطار مؤقتة رعدية ومحليا غزيرة، تبدأ فعاليتها تدريجيا بعد ظهر اليوم، وتشمل مناطق الشمال ثم تتوسع لتصل الوسط الشرقي ومناطق من الساحل. وتتميز هذه التقلبات بظهور سحب رعدية كثيفة تترافق مع هبوب رياح قوية وتساقط محلي للبرد، مع انخفاض نسبي في درجات الحرارة بالمناطق المعنية. إلى موضوع آخر، في إطار الاستعدادات لإنجاح العودة المدرسية والجامعية، أكد رئيس إقليم سوسة بشركة النقل بالساحل خالد جرايا للأخبار أن أسطول الحافلات جاهز بنسبة 60% لتأمين خدمات النقل لفائدة التلاميذ والطلبة، إلى جانب انتداب 26 عون فني موسمية.
1: مستوى الموارد البشرية تم التعاقد مع 26 عون فني موسمي، ومستوى الجاهزية الأسطول نأمل أنه نبلغ 60% كنسبة جاهزية، أي في حدود 105 حافلات جاهزة في تاريخ 15 سبتمبر 2026، تقريبا بزيادة 20 حافلة مقارنة بالسنة الدراسية الفائتة. المصالح الفنية الورشة المركزية في سوسة قامت بالمراجعة الكلية أو الجزئية ل 16 محرك، مراجعة جزئية للهياكل الخارجية للحافلات تقريبا شملة 20 حافلة، بالإضافة للقيام بمراقبة دقيقة للحالة الفنية لحوالي 50 حافلة على مستوى مراقبة الأنظمة الكهربائية، العجلات، الأجهزة المتعلقة بالسلامة. ما فماش إحداثات للخطوط، يبقى نفس النشاط للسنة الفارطة، مع الإبقاء زاد على انفتاح في صورة أنه خطوط جديدة تصير ما تتطلبش إضافة إمكانيات بشرية. بالنسبة للنشاط التجاري، ما فماش زيادة في تسعير الشراكات المدرسية والجامعية. عملية البيع انطلقت يوم 1 سبتمبر 2006 خلال 4 نقاط قارة بكليم سوسة و8 شبابيك بيع اشتراكات، باش يصير تدعيمها بداية من يوم 10 سبتمبر 2026، باش تولي 10 نقاط بيع و23 شباك بيع اشتراكات.
0: أكد رئيس الغرفة الوطنية للكتبيين جمال الدين دردور أن توزيع الكراس المدعم يشهد نسقا متصاعدا، خاصة بمناطق تونس الكبرى، حيث تم الشروع في توفيره بالمكتبات منذ أكثر من أسبوع، مضيفا أنه يتم حاليا العمل على توفير الكراس المدعم بالجهات الداخلية للجمهورية، ومرجحا انطلاق تزويد هذه المناطق بالكراس مع موفى الأسبوع الجاري. بخصوص الكتب المدرسية، أوضح جمال الدين دردور أنها متوفرة بنسبة تراوح بين 95% و97%، مشيرا إلى أن استكمال بعض العناوين سيتم خلال هذا الأسبوع.
2: نسبة توفير الكتب حتى اليوم تقريبا 35-37%. تم بعض عناوين اللي مازالوا يستكملوش، قلنا ما هنا داخل الأسبوع هذا يكونوا حاضرين. تم سنة ثالثة زوز عناوين شوية في الثانوي. كرة مدعمة في التوزيع عنده تو أكثر من أسبوع، تزويد قاعد في نسق يتكاثر في تونس الكبرى، أما الهاجس الكبير هو في المناطق الداخلية باش في خلط لهم الكميات نتاعهم. من هنا إن شاء الله نقولوا داخل الأسبوع يكون متوفر. يجي الحريف يقول لي أعطيني 10 كراسات 72 و10 كراسات 48، نقول له تو تاخذ أربعة وعاود أرجع نهير اثنين يتبعثوا لنا مرة أخرى نعطيو باش اللوخيين تحور فيها كلهم يتجزاو شوي باش ما تصير شكل لعبة. ونوصيو الناس راهو من هنا لسه سبتمبر باش تكون متوفرة كميات الليل فورنيتور ماهيش برشا 4-5%، أما بالنسبة للكراس والكتاب كلهم قاعدين بالأجهزة تعملهم.
0: تختتم اليوم بمنطقة ياسمين الحمامات أشغال قمة الذكاء الاصطناعي.

0: ننتهز هذه الفرصه التي يمنحها لنا الذكاء الاصطناعي، خاصه فيما يتعلق بالبنيه التحتيه. وطلبنا أن يكون هنالك شراكة بين مختلف الدول، لأن الذكاء الاصطناعي يعني هو تكنولوجيا مهمة ولكن يتطلب تضافر المجهودات، لأن البنية التحتية مكلفة وهنالك إمكانية أن نشترك في بعض التجارب الناجحة التي هي وجدت في مختلف البلدان العربية، وهكذا من خلال الشراكة يمكن أن نعمم الفائدة على المنطقة. هنالك أيضا دعوة إلى حوكمة الذكاء الاصطناعي. اليوم صار هنالك انتشار كبير لهذه التكنولوجيا، ولكن ليس هنالك إطار منظم لهذه التكنولوجيا، وبالتالي يعني هنالك دعوة لتنظيم هذا القطاع من خلال حوكمة حتى يكون هذا الذكاء الاصطناعي إخلاقيا شفافا ويحترم الجميع.
1: تقدمت أشغال تركيز منظومة إيزي صف بالمستشفى الجامعي محمد الطاهر المعموري بنابل بنسبة 90%، ومن المؤمل أن ينطلق استغلالها بداية من الأسبوع القادم، بما سيساهم في الحد من الاكتظاظ وتنظيم الأولوية بمكاتب القبول والعيادات الخارجية بالمستشفى والارتقاء بالمعاملات الإدارية وتحسين الخدمات العلاجية، وفق ما أفاد به مدير عام المستشفى رشدي بن حراث. أوضح بن حراث أن المنظومة الجديدة تشمل تركيز آلات إلكترونية لتنظيم الصفوف وتخفيف الاكتظاظ. من جهة أخرى، ذكر مدير عام المستشفى أنه تم إعطاء الإذن بالانطلاق في أشغال بناء مكتب قبول إضافي لتوزيع المرضى الذين سينتفعون بخدمات التحاليل الطبية والتصوير بالأشعة. تخرجت أمس بالمهدية الدفعة الأولى من المتكونين في مجال أنظمة شحن السيارات الكهربائية ضمن مشروع مهن المستقبل الممولي من الوكالة الفرنسية للتنمية بالشراكة مع مؤسسة أورانج الخيرية. نادرة بن إسماعيل تابعت الموضوع في الريبورتاج التالي.
2: 14 شابا وشابة اختتمت دورتهم التكوينية في مجال أنظمة شحن السيارات الكهربائية في إطار مشروع مهن المستقبل الممول من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية بالشراكة مع مؤسسة أورانج الخيرية وبدعم من وكالة النهوض بالصناعة والتجديد بالمهدية. السيد طارق النابلي المدير الجهوي لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد بالمهدية:
3: كرموا 14 شاب وشابة في إطار المهن الجديدة ومهن الخضراء ومهن المستقبل. نظرا للعدد المتزايد السيارات الكهربائية، شبابنا متى بدورة تكوينية مدة أكثر من 3 أسابيع، خذوا فكرة على طريقة تركيب البطاريات شحن السيارات الكهربائية وعداد برمجة الكارت الإلكترونيك.
2: تكوين سيساهم في مرافقة المتكونين في مجال شحن السيارات الكهربائية.
4: كانت فرصة حلوة ياسر من شاركة الفورماسيون دي. أنا عندي معت هذه كومبيتونس في الإلكتريسيتي والدومين الانفورماتيك، مي الفورماسيون دي الحقيقة عتهزت قدمت لي برشا في دومين مطلوب السنين الجاية، اللي هو تصور باش تفيدني برشا في الباركور متاعي.
5: تعلمت برشا حاجات في الفورماسيون هذه اللي هي تقسمت على 4 أجزاء: ديكنوستيك متاع كارت الإلكترونيك وسوفت سكيلز والإلكتريسيتي، وفي الأخرى عملنا الERV دابور شارج. تعلمنا برشا حاجات.
2: نادر اسماعيل من ولاية المهدية لإذاعة المنستير.
1: في أوسع موجة هجمات على حركة الشحن منذ اندلاع الحرب قبل 6 أشهر، أعلن الحرس الثوري الإيراني مهاجمة 2 أمريكيتين و8 ناقلات نفط و10 سفن مخالفة قرب مضيق هرمز، ردا على تدمير واشنطن 5 ناقلات إيرانية. وبالتوازي مع تصويت مجلس محافظ الوكالة الذرية على إحالة إيران إلى مجلس الأمن، لوح الرئيس الأمريكي باستهداف موقع جبل الفأس المحصن تحت الأرض والمرتبط بالبرنامج النووي الإيراني، مؤكدا أنه لن يسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي، ومتوقعا انتهاء الحرب بعد انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة الأمريكية. نقطة نهاية هذه النشرة، أبرز ما جاء فيها من أخبار خلال اجتماع اللجنة الوطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها. وزير الداخلية يشدد على ضرورة التنفيذ الفوري للإجراءات الوقائية تحسبا للتقلبات الجوية. تقدم كبير في أشغال تركيز منظومة إيزي صف بالمستشفى الجامعي طاهر المعموري بنابل والاستغلال بداية من الأسبوع القادم. المواد الإخبارية القادم في تمام 8:30 في معرض عدد من الصحف الصادرة اليوم مع الزميل

0: مختار كمون، أعود وألقاكم في تمام 9 صباحا في موجز للأخبار. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي.
1: تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة. وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسول، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2026.

0: مشوارات.
1: مرحبا بكم الناس الكل معانا ديما في المشوار وفي المتابعة لبشائر الصباح. البحر مش كان موج وشط وسيد البحر زاد راهو عنده قاموس والخاص قاموس صنعوه البحارة على مر السنين، وكل جهة زادت فيه كلمة وزادت فيه حكاية وزادت فيه تسمية. والطريف أنه نلقاو كائن بحري واحد في المنستير عنده اسم، في قليبيا اسم واحد آخر، في جابس اسم ثالث، حوت واحد أما أسماء تتبدل من بلاصة لبلاصة. في المستير يقولوا العجل، في قليبيا يسميوه قجر البوسطة، في جابس تلقاه باسم الشيطانة. أما في لغة البحر والعلم عنده تسمية أخرى تو نتوقفوا عندها. شنو حكاية الكائن البحري هذا؟ علاش تعددت الأسماء متاعه من جهة لجهة؟ هل التسميات الشعبية عندها علاقة بشكله، بطريقة الحركة متاعه، بطريقة صيده؟ نفتحوا القاموس البحري كالعادة مع ضيفتنا دكتورة نوزة بوريقة، مديرة المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت. دكتورة نوزة صباح النور، أهلا وسهلا بك.
2: صباح النور ربح وصباح الخير لمستمعينا الكرام.
1: خلينا نبدأ من الاسم اللي يمكن يثير الفضول عند المستمع، شنو بالضبط، كيفاش نعرفوه للي ما يعرفوش؟
2: بحث هل تعزيز مأمورية حتى اليوم باش نحكيه وعلى باش نقولك اسمه بالفرنسية وبعد باش نمشي الأسماء في الشعبية المادية ولا في تونس.
1: نعم
2: بالفرنسية لغي، وإلا يسميه زادة لدياب الدماغ. واسمه العلمي موبيلا موبيلار. والحيوان هذي عنده أسماء برشة كما أنت قلت فهمتني في تونس، وعنده حكاية ومن جسمه تعرف اسمه. أما اسمه يختلف من جهة لأخرى كيف ما قلت. عند البحارة نلقاو شكون يسميه العجل، خاصة في الساحل على خاطر لونه أحمر، لون الحمى متاعه أحمر. وشكون يسميه الشيطانة على خاطر طبعا دي كنشوفه اللي هو عنده هذ قرون يذكرهم شوية هكا بالشيطان كما يقولوا هما، هكا عليهم يسميوه عينه في قرنه، خاصة في الجنوب هنا. وفي قليبيا تلقى اسم مميز برشا اللي يسميه قزر البوسطة.
1: نعم
2: نفهموا عليش خاطر صورة متفهموا كالفتحة متعفهموا إذا كان صندوق البريد شوية. أما قبل ما نحكيه على بطلة حلقتنا اليوم خلينا نسألوا شو معناها ريا. فهمتني هو كائن بحري مفلطح وغضروفي، وفي تونس نعرفوه زي دخلت عنده زعانة صدرية كبار ممتدة على جنبات كيف ما الجوانح، والهيكل الداخلي نتاعه اساسا هو الغضروف. باش نقول للجماعه هو الغضروف ماهوش العظم الصلب راه المسنتين بيه في الشوك تاع الحوت هذاك. الغضروف هو ماده مرنه وقويه كيف المبنى قوى في خشم الانسان ما لوزنيه، هذاك هو الغضروف. وفي البحر الابيض المتوسط عندنا 26 نوع اللي هما الريات الكهربائيه، الريات اللاسعه، الريات الفراشيه، الريات النسر، والريات القاعيه. واليوم باش نحكيه على ريه من الريات القاعيه واللي هي موبيلا موبيلار. هذه أكبر رية اليوم اخترت لكم على خاطر أكبر رية. وإحنا ديما عنا وثيقة ديما نلوج لكم على حيوان عنده حاجة غريبة نجمو نسألوا عليها في المسابقة متاعنا. هذه كيفاش نعرفوها؟ موجودة في البحر الأبيض المتوسط ومسجلة في مهنة التونسية، وعندها حاجة مهمة على الأخر يقولوا لي البحارة عندها قدرة على القفز خارج الماء. زادة كيفاش يراوها كيفاش تنقز يدوها في المركب نتاعهم يراوها كيفاش تنقز في الماء منظرها مزيان على الأخر. لكن نرجع جسمها مفلطح وعندها زوز زعانف صدرية كبار كيف مجنحات. أما فوق راسها نلقاو زوز زعانف مميزة برشا يسميهم الزعانف الرأسية ومنظرهم كيف القرون، ومن هون يجي اسمه عينه في قرنه وإلا الشيطانة. وعندها شريط غامق واضح في فوق منطقة الرأس، وعندها اللون متاعها غامق برشا ومع هذا الشريط هذي اللي يميزها. باش تقولي القرص قديش الحجم متاعه؟ ينجم يوصل 5.2 متر وتوزن حتى تنجم طرناطة ربح الحيوان هذي. وعنده الخياشيم متاعه من لوطة، احنا نقولوا الغضروفيين كما القروش، القروش الغلاف متاعهم والخياشيم من فوق. بالنسبة للنوع هذي الغلاف نتاعهم من لوطة، واللون نتاعو مزيان برشا غامق هو أما فيه تزرقية المزيانة على الأخر في البلو بيتخول نقوله فهمت. وعندها زيدة ظيل طويل معروفة بالظيل نتاعها كيف الصوت، وفي وسطه شوكة صغيرة هذيك اللي باش تحارب بها على روحها. وهي قلنا قاعية ولكن مش قاعية بالمعنى المعروف ربح، هي ريا ساحلية تتحرك تعمود الماء. والحيوان هذي عنده حاجة يتكاثر بها مهمة على الأخر. حتى إحنا ديما نقولوا ريا بس نقولوا عظم هكا ولا لا يربح.
1: نعم.
2: باش تبيض. ولكن الحيوان هذايا بعد التلقيح الأنثى تحمل الجنين داخل جسمها. والجنين يتطور داخل جسم الأنثى في الرحم.
1: سبحان
2: الله. يعني عندها رحم أما مش كيما الثدييات، الثدييات ديما نقولوا عندهم بلاسنتا ولا الميشيما.
1: نعم.
2: هذوما ما عندهمش. دونك الجنين يبدأ في البداية بالاعتماد على مخزون الغذاء الموجود في العظمة من الأول. وبعدها يتحصل على تغذية إضافية من سوائل الرحم عبر تراكيب متخصصة.
1: نعم.
2: الأنثى عند الإنسان ولا عند الثدييات عندهم بلاسنتا المشيمة، ولكن هذوما نسميوها النواحذية عنده فيبي باريتي بلاسنتا، يعني من غير بلاسنتا ومن غير المشيمة. والجنين يتطور داخل التجويف الرحمي، وبعد فترة طويلة تولد الأنثى صغيرا حيا. ركزوا معايا المستمعين الملموسات، تولد الأنثى والحمل قدش يطول. ربح دراسة حديثة 2025 لقاو اللي فترة الحمل تدوم 464 يوم
1: ما شاء الله.
2: كثير يخرج يشبه لأمه، و 104 سنتي القرص نتاعه، و 11 كيلو يوزن، يعني قد يدي عمره 9 أشهر رحنا عنا فهمتني. والعادة والعادة ربح
1: شبه لأمه، عجبتني برشا
2: شبه لأمه،
1: شبهش البوها
2: شبه لأمه شبه لأمه، احنا ما نعرفوش بوه نعرفو أمه والعادة تولد صغير واحد بركة. وهوني نفهموا علاش التكاثر نتاعها بطيء ربح وحساس. دونك حيوان كبير يكبر ببطء، والانثى تحمل اكثر من عام، تقعد عام ونص في حبلة فهمتني، وفي الاخر يجي صغير واحد
1: صغير واحد.
2: لهنا المشكله لهنا تنجم تتحد عراضين في الصيد، خاطر ما عندناش قانون للصيد نتاع النوع هذا من الكائنات فهمتني. دونك تتحد عراضين للاسف
1: المفروض ما لما فماش منه برشا،
2: ما فماش منه برشا ما يتشدش، ما عندناش حق باش نشدوه. علاش؟ على خاطر هذا النوع مهدد بالانقراض، وموجود ضمن انواع المحميه في اطار بروتوكول المناطق المحميه والتنوع البيولوجي من 2006 لاتفاقيه برشلونه. دونك قرروا اللي هذا الحيوان مهدد بالانقراض، وهو عنده دور كبير في البحر الابيض المتوسط تلقاوه في بحرنا. هو اش يعمل؟ ينظم جزء من العوالق الحيوانيه. خاطر باش نرجع لك لهنا لقزر البوسطة، هو شنو فمه واسع برشا وموجود في الجهة السفلى من الراس نتاعو، وكي تفتح فمها باش تغذى تعطيك شكل فتحة كبيرة.
1: نعم.
2: ومن هنا يجي الاسم الشعبي الجميل قزر البوسطة، خاطر كي فتح الصندوق البريد اللي تستقبل الرسائل. دونك لهنا هو شيرك لهنا ربح، ما ياكلش حيوانات، ياخذ الماء، ياخذ من العوالق الحيوانية، يقوم بعملية ترشيح، والغذاء يدخل في المعدة نتاعو فهمتني. يعني رغم انه حيوان عملاق يتغذى على العوالق الحيوانية، هيك عليه دوره مهم، ينظم جزء من العوالق الحيوانية، يربط بين مستويات الشبكة الغذائية.
1: نعم.
2: يسهل في نقل المادة والطاقة داخل المنظومة، ووجوده مؤشر، وجود نتاعه مؤشر على سلامة التنوع البحري في البحر الأبيض المتوسط.
1: نعم.
2: هذا هو حدث اليوم الحيوان اللي كان اللي حكينا عليه.
1: يعطيك الصحة، وحسيتك في التسميات الشعبية من مدينة إلى أخرى حسيتك ميلة أكثر لقجار البوسطة.
2: أعجبني الاسم ربح، هذا بغيت قزر البوسطة يعطيك الفندق البريد، الفم نتاعها كي تحلو في وسط الماء يعطيك المنظر نتاع فندق البريد. كيف أنا خاطر الشيطانة ولا عينه في قرنه مسكينة، عرفت سميناها لوديات بالدماغ، ما هي حيوان مسالم على الأخر، ماهوش مفترس كي تشوفيه، ولكن يسمى الشيطان على خاطر الحجم ممكن كبير نتاعو فهمتني.
1: نعم.
2: وكي تشوفها كيفاش تولد وكل منظر جميل جدا، دونك تسخف عرفت. ماذا بينا نوجه نداء للبحاره، كان لقيتوها مازلت حيه في الفليك بربي رجعوها خليها تعيش، راهي تولد مره بركه، معناها تقول عام ونص تولد بركه، نجم تعيش بين 20 سنه و 26 سنه، دونك خليها على الاقل تولد سبعة كعبات في عمرها فهمتني، سبعة صغار شبهوا لأمهم.
1: نعم شبهوا لأمهم خاصة. شكرا لك دكتورة، يعطيك الصحة. دكتورة نوزة بوريقة مديرة المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت على الرحلة الجميلة هذه في أسرار البحر، قاموس البحارة، والبحر عنده سرار صحيح، لكن حتى فقرة ولد بحار ديما تحاول تكشف معانا مختلف الأسرار والغرائب هذه. شكرا ونلتقي دائماً.

0: شبيك جاري الباهي يتكلم في روحك؟ مولا باز
1: والله ايش باش نقول لك، فاتورة الضو جاتني كاسحة المرة هذه.
0: وانت شبيك لتوا ما ركبت فوتوفولتايك؟ فلوس كيسر دي، انا اخوك ركبتها عندي سنين، خلص القرض منه فيه وتوا الفاتورات ولا تجيني حكاية فارغة ما نحسيش.
1: برعات خذ ترخيص مع عند ستاك ومشي للبنك خذ قرض وجيب المقاول باش يركب لك قرب لا تشدك شهور.
0: لا لا مش هكا بالكل، انت ما عليك كان تختار الشركة المعتمدة من عند لايانامو اللي تلقاهم في السيت ويب، وننصحك باش تاخذ 3 أو 4 دوفيات وبعد ما تتفاهموا صح الكونترا وخليهم يعملوا لك هما الاجراءات الكل كي قرض ستاك ومنحه الوكاله وزياره المراقبه، وبعد ما يركبوا ويخدموا الانستالاسيون تجيك في كل فاتورة مبلغ اللي باش تخلص به القرض، وهكاك تخلصوا من الاقتصاد في الطاقة اللي باش تعمل. هذاك علاش قلت لك خلصت القرض منه فيه.
1: يعطيك الصحة جاري الباهي على هالفكرة وهالمعلومات.
2: بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.

0: عسلامة مسيو، فاش نجم نعاونك؟
1: والله نحب نشري فريجيدير القديمة، هرتني ذو.
0: قداش انتوما في العائلة؟
2: العائلة؟ ش مدخل العائلة في الفريجيدير؟
0: بطبيعة يا مدام، عدد أفراد العائلة عنده دخل في تحديد كبر الفريجيدير، وكبر الفريجيدير عنده دخل في استهلاك الطاقة، على خاطر 100 لتر زايدة في حجم الفريجيدير يقابلها 100 كيلو ضوء زايد في الاستهلاك.
1: هذه ما في بالناش بها، فماش حاجة أخرى تنصحنا بها؟
0: ديما اختار الفريجيدير اللي فوقها الملصقة، تعطيك نجعتها الطاقية، خذها صنف واحد وديما بعدها على أي مصدر حرارة، خاطر يزيد من استهلاك الطاقة، وبعدها على الحيط وزيد نظف ظهر الفريجيدير بصفة دورية.
1: يعطيك الصحة خويا.
3: تأكد من وجود ملصقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض، وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف واحد والصنف ثلاثة ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.
4: إذاعة المنستير على الأثير تنور بيكم وبحضوركم. الأفام عدلها موجة. إذاعة المنستير، الموجة اللي توتيك، الموجة اللي توتيك.
5: صيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة.
3: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.

0: سلام خويا، بربي شارع 20 مارس.
1: اي بابا تفضل.
0: الكهرباء هزتها المراه باش تعمل لها انتريتيان. ربي عينكم التاكسيستيه، نهار كامل وانتم في الكياس.
1: عمالة خدمة الكياس لازمها صنعه.
0: صنعه كيفاش؟
1: أيوة شد عندك. يلزم تكشف الكياس وتغزر له من جهات الكل باش تنقص قد ما يمكن من الاكسيليراسيون والفريناج، وهذا زاده يخليك تنقص من الغش والتنرفيس.
0: كلام سهل، اما هاد شكون يطبقوا؟
1: اي ما كي نعرف روحي باش نستحفظ على صحتي وننقص من مصروف المزوط نولي نسوق هكا.
2: بالسياقه المتزنه والاقتصاديه تنجم تتفادى زياده في الاستهلاك تخرج 30%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه اللي تقتصدوا تربحوا.
3: للصبحية للسهرية عندكم ما تسمعوا في إذاعة المنستير برامج تعمل الكيف والإيقاع فيه.
4: أهلا بكم في جولتنا اليومية في معرض الصحف. من صحيفة الصحافة نبدأ الجولة، وفي الافتتاحية عنونت التكامل الإفريقي منطق لتحقيق الازدهار الجماعي. وكتبت الصحيفة تواصل تونس في المرحلة الراهنة في سياق عام يهدف إلى كسب الرهانات الملحة وتحديات مختلف جهوده مختلف جهودها في دعم تواجدها من خلال كبرى المؤسسات وتمثيليات في الأسواق الإفريقية وتعزيز التعاون المشترك في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية بما يحقق التكامل الاقتصادي الإفريقي. وأضافت الصحيفة إن تطور جاذبية تونس لاستقطاب الاستثمارات الخارجية يجعل منه منصة استراتيجية وبوابة حقيقية لتحويل برامج أفكار المقترحات والبرامج إلى عقود شراكة وتعاون حقيقية وفق قاعدة الربح المشترك والتعاون الاستراتيجي الشامل. نواصل مع صحيفة الصحافة وفي أبرز العناوين الواردة فيها: بتكليف من رئيس الدولة وزير الخارجية يقدم في أوسلو تعازي تونس في وفاة الملك هارالد الخامس، والأمين العام لجامعة الدول العربية في افتتاح قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل في تونس، البلدان العربية شريكة في بناء المستقبل. ووزير الداخلية خلال إشرافه على اجتماع اللجنة الوطنية لتفادي الكوارث ودعوة إلى الرفع من درجة التأهب واليقظة. إلى صحيفة الصباح وفي أبرز العناوين الواردة فيها: بفضل تنوع الاقتصاد ويد عاملة مؤهلة، تونس أو تصنيف وكالة فيتش لتونس بأفاق عند بي سلبي بأفاق مستقرة مؤشر على صمود الاقتصاد الوطني. وتوقعات بنزول أمطار غزيرة بداية من الليلة، استبشار باستقبال غسالة وادر واستعدادات ميدانية ولوجستية. واستعدادا للعودة المدرسية والجامعية، الشركات الجهوية للنقل ترفع جاهزيتها لوجستيا وخدماتيا. أما في أخبار الرياضة فعنونت الصباح: حن بعل المجبري يتغيب أمام أوغندا وبوتسوانا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027. وفي رابطة الأبطال الإفريقية، النادي الإفريقي يطير اليوم إلى باماكو و23 لاعب في الموعد وتغييرات منتظرة في التشكيلة. وفي كأس الكونفدرالية الإفريقية، النادي الصفاقسي الرحماني وبن علي في الموعد. أما في بطولة إفريقيا للأمم لكرة اليد للأواسط، المنتخب الوطني يتأهل إلى المربع الذهبي ويضمن المشاركة في المونديال. إلى صحيفة الشروق وفي الافتتاحية عنونت مستوطنات تحت الحصار خطوة أخرى نحو العزلة. وكتبت الصحيفة: لم تعد تداعيات الاستيطان الصهيوني في الضفة الغربية تقتصر على بيانات الإدانة والاحتجاجات الدبلوماسية التي اعتاد المجتمع الدولي إصدارها ثم تجاوزها، فالجديد هذه المرة أن الموقف ينتقل وبخطى لافتة من لغة الاستنكار إلى أدوات الضغط الاقتصادي. فأعلن 12 دولة بينها فرنسا وبريطانيا وكندا عزمها فرض قيود وطنية على التجارة في السلع القادمة من المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية المحتلة أو دعم إجراءات أوروبية مماثلة يمثل تطورا سياسيا واقتصاديا لا ينبغي التقليل من أهميته، فهذه ليست دول هامشية في النظام العالمي بل دول ذات وزن سياسي واقتصادي ودبلوماسي كبير، وبعضها كان لعقود ضمن حدود لا تهدد طبيعة الشراكة القائمة بين أوروبا والكيان الصهيوني. ونواصل مع صحيفة الشروق وفي أهم العناوين الواردة فيها: الصحيفة تنقل عن رئيس لجنة المالية بالبرلمان قوله: تواصل سعي البرلمان لمراجعة قانون الشيكات. ومنها القهوة والأرز والسكر. الصحيفة تتساءل لماذا تغيب المواد المدعمة عن السوق، وأسني تعلن عن عرض شقق للبيع بالعاصمة. وفي أخبار العالم عنونت ردا على هجمات الحوثيين ضد السعودية، باكستان تهدد بتفعيل اتفاق الشراكة العسكري مع السعودية. أما في أخبار الرياضة، ثلاث فرق تتقاسم المهيري أي حل لأزمة المنشآت الرياضية في صفاقس. وفي النادي الإفريقي، الشيخاوي وإنكانغ يفندان الإشاعات. وفيما كيتا يعزز الهجوم، الترجي يريد التخلص من لاعبه دانهو. كانت هذه جولة في عناوين أبرز الصحف الصادرة اليوم. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
3: نصر الله الوسلتية، حاجب العيون على الموجة 97.3.
5: 97.3.

0: السلام عليكم. ما شاء الله رانا في تونس كل شيء ما شاء الله، لوتيل ما شاء الله، لا ريسبسيون ما شاء الله، ريستورون ما شاء الله، الحمد لله 10/10 الحمد لله.
1: السلام عليكم. 5 مرات نجي لتونس، تونس حمامات، نابلد، جربة، تونس العاصمة. دونك جيت هنا لتونس مونستير. صراحة تونس أنا تعجبني بزاف، أنا من المغرب وذاك شيء كنحب نمشي البلد الإسلامي. أنا نسكن في فرنسا، قاضي في فرنسا 35 سنة، ولكن الأطفال نجيبهم لتونس عشان نحب تونس بلد إسلامي. ديجا أولا نأكلوا فيه حلال، ما عندناش مشكل ديال اللحوم وذاك شيء. الناس تاع تونس الحمد لله ما نسمعوا غير مرحبا بك مرحبا بك مرحبا بك، هذه الكلمة اللي، وناس طيبين الحمد لله، ويعني حتى الفنادق والمعاملة تاع الناس مليحة.
2: عسلام عسلام يا تونس عسلام،
3: محلاها بلادي.

0: أهلا وسهلا بالجميع على إيقاعات صوت نجاة الصغيرة. نمضي إلى المهدية صديقتنا نادرة إسماعيل في الانتظار. صباح النور نادرة، أهلا وسهلا بك.
1: على عين المكان،
0: مرحبا بك نادرة.
2: صباح النور ربح، مرحبا بك ومرحبا بكافة مستمعي إذاعة المنستير. اليوم مش نحكيه على موضوع مهم جدا جدا جدا، بما أنه عنده علاقة بالوضع اللي احنا نعيش فيه، اللي هو الاحتباس الحراري ودرجات الحرارة القياسية اللي عست على وقعها بلادنا مؤخرا، وفي الحقيقة كان مش تونس.
0: نعم.
2: مش نحكيه على التوجه صار، معناتها انطلقت فيها وانخلطت فيه البلديات والمنظمات الوطنية في تونس مؤخرا، اللي هو الاقتصاد الأخضر.
0: نعم.
2: الاقتصاد الأخضر اللي معناتها هو اقتصاد يخص كل ما هو صديق للبيئة.
0: نعم.
2: يعني من رسكلة النفايات، من استعمال الطاقات المتجددة، من الابتعاد عن مصادر التلوث كمصدر للطاقة وكثروة اقتصادية، يعني محاولة أنه معناتها نبعد شوية على الأسباب متاع الاحتباس الحراري.
0: نعم.
2: من بين الحقيقة معناتها المشاريع اللي بدينا نواكبوا فيها مشروع اسمه مهن المستقبل. مهن المستقبل اللي هو معناتها مشروع ممول من الوكالة الفرنسية للتنمية بالشراكة مع مؤسسة خاصة وبدعم من الإدارة الجهوية، يعني للتجديد، للصناعة والتجديد بالمهدية. مهن المستقبل هو مشروع يهتم بتكوين عدد من الطلبة، عدد من خريجي يعني المؤسسات التعليم العالي في الاقتصاد الأخضر، ومؤخرا كان موضوع شحن السيارات الكهربائية، يعني موضوع هذا المشروع، وتم تخرج 14 طالب يعني في اختصاص أنظمة الشحن السيارات الكهربائية ما يعرف بالـ ERVE في إطار طبعا الدفعة الثانية من هذا المشروع. 14 طالب خرجوا، هما الدفعة الأولى في ولاية المهدية، من جملة 139 قاعدين خرجوا على مستوى تونس، معناتها في كل مناطق الجمهورية. مش كلهم شحن سيارات كهربائية، وإنما يعني كل ما هو عنده علاقة بالطاقات المتجددة.
0: نعم.
2: ولاية المهدية اليوم علاش نحكيه على شحن سيارات كهربائية، لأنه بلدية المهدية كانت قد أعلنت أيضا مؤخرا عن تركيز زوز محطات لشحن السيارات الكهربائية، نظرا للطلب المتزايد لمعناتها هذه المحطات من الناحية الأولى. الناحية الثانية زاد نظرا للاتفاقيات الدولية المبرمة في إطار طبعا معناتها دعم الاقتصاد الأخضر ودعم مهن المستقبل، وأيضا دعم يعني المهن الصديقة للبيئة. يعني موضوع مهم جدا جدا جدا، ومشي مثل ركيزة لتعزيز التنقل المستدام وأيضا دعم الاقتصاد الأخضر.
0: نعم.
2: هذا هو معناتها ربح الحق، موضوع مهم جدا، هي بادرة الأولى، مازالوا باش يصيروا دفعات أخرين، ولكن أول مرة في ولاية المهدية تتخرج معناتها 14 طالب اختصاص شحن سيارات الكهربائية، باش ينطلقوا في معناتها بعض مشاريعهم الخاصة معناتها في مختلف المناطق في ولاية المهدية، وباش يكون طبعا محل متابعة لوكالة التجديد، وكالة الصناعة والتجديد بالمهدية، باش يكون أيضا ثم دعم مادي، باش يكون ثم مرافقة، لأن هي تعرف المشاريع هذه نوعية، هي أول مرة، باش تكون أكيد تجربة زادة قيد الدراسة، يعني باش نشوفوا هل ثم إقبال ما ثماش، لأنه احنا رانا كي قلنا محطات شحن راو فقط في بلدية المهدية، وإنما حاليا باش يتم التوسع في هذا التمشي في باقي المناطق. وانت زادة تعرف كما الناس كل تعرف ربح، أنه المواطنين بالخارج يعني أغلب السيارات حاليا اللي جي في السيف هي ولات تم تندانس تاع السيارات الكهربائية.
0: نعم.
2: لي فواتور إلكتريك.
0: نعم.
2: وبالتالي فإنه الطلب متزايد. شوف أنت اليوم مستاف من ولاية المهدية لازم يتنقل لولاية أخرى ولا إلا المنطقة معناتها عشرات الكيلومترات باش يقوم بشحن السيارة متاعه. اليوم بفضل مشروع مهن المستقبل وبفضل الاقتصاد الأخضر بإمكانه أنه معناتها يقوم بشحن سيارته في محطة مخصصة وضعتها بلدية المهدية زوز محطات.
0: نعم.
2: وأيضا في محطات أخرى باش يتم وضعهم بناء طبعا على التخرج دفعة هذه متاع مهن المستقبل.
0: نعم، مسيرة للتغيرات اللي يعيشها المجتمع.
2: طبعا.
0: شكرا جزيلا لك نادرة، يعطيك الصحة وإن شاء الله نهارك طيب.
2: شكرا،
0: إلى اللقاء. إذن في الختام حبيت نذكركم اللي المسابقة في البشائر كانت كما يلي، قلنا كيفاش تتكاثر الراية اللي كانت موضوع حديثنا اليوم في فقرة ولد بحر، لا راي موبيلا موبيلا، الأنثى كان تبيض البيض في البحر وتخليه فقس وحده، اذكر هو اللي بيض، الأنثى تحمل الجنين داخل جسمها وتولد تلد صغيرا حيا. كان هذا السؤال متاعنا والمسابقة متاعنا، طبعا الإجابة صحيحة، الأنثى هي اللي تحمل الجنين داخل جسمها وتلده صغيرا حيا، والجائزة وصل بقيمة 100 دينار من إهداء مزالي جيسام. مبروك طبعا للفائزة، وهكا نكون وصلنا معاكم لآخر لحظات البشير. الفائزة اليوم هي سهيلة بهلول، ألف مبروك لها، حظ أوفر لكل المشاركين والمشاركات، وشكرا لكل من شاركنا ولكل من تابعنا وصوت وتفاعل معنا على صفحة راديو المونستير. طبعا وجودكم هو اللي يعطي للبشير معناها ويعطيها فرحتها. ونختم مع الاختيار اللي انتم اخترتوه، اختيار موسيقي جميل، هما زوز أصوات تونسية مزيانة، عمل انتم اخترتوا الفنان محمد الجبالي في غناية للموسيقار الكبير وديع الصافي. معها نقولكم شكرا على مرافقتكم لينا، تحيات هيثم والناس، نجل عطية، عليا المنصوري، وربحة تقولكم بسلامة. بعد شوية ديكم رفقة في برنامج في التأمين، رفقة الأستاذ محسن جابوش. خليكم ديما مع إذاعة المونستير.

0: أولمو عتابة حبيبي، أولمو ولا عتابة إذا عارف. يلا إذا
1: عاد المنسير صوت بلادي وحب كبير.
2: تمام 9 صباحا على موجاتنا، أهلا بكم من جديد إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. خلال اجتماع اللجنة الوطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بمقر المدرسة الوطنية للحماية المدنية وفي إطار تقييم مستوى جاهزية المنظومة الوطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، دعا وزير الداخلية خالد النوري كافة الهياكل المعنية والسلطة الجهوية والمحلية إلى الرفع من درجة التأهب واليقظة وإعطاء الأولوية للمناطق التي أثبتت التجارب هشاشتها أمام الفيضانات، وذلك طبعا لتحذيرات الرصد الجوي بشأن نزول أمطار مؤقتة رعدية ومحليا غزيرة تبدأ فعاليتها تدريجيا بعد ظهر اليوم وتشمل مناطق الشمال ثم تتوسع لتصل الوسط الشرقي ومناطق الساحل. في إطار الاستعدادات لإنجاح العودة المدرسية والجامعية والتكوينية، سخرت شركة النقل بالساحل 10 نقاط موزعة على كامل الإقليم و23 شباكا لتأمين عملية بيع الاشتراكات حسب ما أفاد به رئيس إقليم سوسة بشركة النقل بالساحل خالد جراية. المصدر نفسه أكد للأخبار أنه لم يتم الترفيع في سعر هذه الاشتراكات وتم الإبقاء على نفس أسعار السنة الماضية. تمت إعادة فتح مركز تصفية الدم بانفيضة من ولاية سوسة واستئناف نشاطه بشكل طبيعي لاستقبال المرضى عقب إنهاء أعمال الإصلاح والصيانة حسب ما أفاد به رئيس المجلس المحلي بمعتمدي تنفيضة كريم اليزيدي، الذي أضاف أن تكلفة تجهيز المركز بلغت نحو 7 مليارات دينار. أكد رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب ماهر الكتاري أن عددا من النواب يسعون إلى مراجعة قانون الشيكات، معتبرا أن معالجة التداعيات التي خلفها القانون الجديد تقتضي عملا مشتركا بين الوظيفة التشريعية والوظيفة التنفيذية ولا يمكن أن تقتصر على مبادرة برلمانية منفردة وفق قوله. في شأن القضائي، تنظر اليوم إحدى الدوائر الجزائية الصيفية بمحكمة التعقيب في ملف ما يعرف إعلاميا بالتآمر على أمن الدولة 2، وهو ملف شملت الأبحاث فيه قياديين من حركة النهضة وإطارات أمنية سابقة، ومن المنتظر أن يتم اليوم البت في هذا الملف. بالتوازي مع تصويت مجلس محافظي الوكالة الذرية على إحالة إيران إلى مجلس الأمن، لوح الرئيس الأمريكي ترامب باستهداف موقع جبل الفأس المحصن تحت الأرض والمرتبط بالبرنامج النووي الإيراني، مؤكدا أنه لن يسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي ومتوقعا إنهاء الحرب بعد انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة الأمريكية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
4: ظواهر اجتماعية وحياتية للناس، سلوكيات وأفكار، قضايا وحكايات من صلب المجتمع. وقفة مع كل ظاهرة بالشرح والتفصيل. إذاعة المنستير. نور السبيل.
5: هذا البرنامج برعاية
6: أي تبعني
7: وين؟
6: إن ربحك وتربحني.
7: كيفاش؟
6: مع باغيناج مايغات متاع غات اسيغونس اللي ربحني 100 دينار على تأمين كرهبتي كي نعملك باغيناج وتولي مأمن كرهبتك عند غات اسيغونس، وانتي زادا كي تولي كليون وقتها تنجم تبريني صحابك وعائلتك وتربح 100 دينار على كل باغيناج تعملو وزيد تتمتع بالضمانات الكل.
8: باش تشارك في الباغيناج مايغات اتصل بالاجنس متاعك وإلا عمر لو فورمولير على gat.com.tn.
6: مع غات اسيغونس تبعني نربحك وتربحني.
9: في التأمين

0: مستمعينا الاعزاء اصدقائنا في كل مكان، صباح الخير صباح النور، ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. اهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في متابعه عدد متجدد من برنامج في التامين. اللقاء يبدا معكم طوي يتواصل ان شاء الله الى حدود الساعه 10، ومن خلاله كالعاده نواصلوا في مواضيعنا ذات العلاقه بالتامين ونقولوا صباح الخير صباح النور. اهلا وسهلا بكم سيد محسن قبوج مستشارنا القوي للبرنامج، منورنا برشا.
1: اهلا وسهلا رفقه، صباح النور وتحيه ليك وتحيه للفريق العام لمذاع هذا الصباح، تحيه لكل مستمعي ذات مسير وكل مشاهديها وكل متابعيها عبر مختلف برامجها. شكرا لكم على هذه الاستضافه المتجدده، ان شاء الله نقدموا الاضافه ونقدموا ما هو معناها مناط بعهدتنا من خلال البرنامج في التأمين. نعرف اللي مسألة التأمين ديما نحب نقولها ونعودها، راهو التأمين اليوم وراهو من الأساسيات وراهو من الضروريات، وراهو لابد أن نقبل بهذه المسألة ونتعامل معها كما يجب، وهذا باش يكون التعامل الإيجابي لا يكون إلا بأننا نكون على دراية بما يوفره التأمين وما يعطيه من مزايا، وكذلك الإجراءات ويجب الاتباع للوصول إلى التعويضات المستحقة بهذا الخصوص.
0: يعطيك الصحة بارك الله فيك أستاذ. طبعا احنا نواصلين في مواضيعنا في علاقة بالتأمين دائما، وديما نقول راهو التأمين ما يغلاش، خاصة وقت حصول الحادث اللي أمننا من أجله. فاليوم باعتبارنا على أبواب عودة مدرسية، قلنا لي ما لي نرجو نحكي على تأمين النقل المدرسي والنصوص القانونية المنظم له، باعتبار أنه يزمنا نفهم شو نعنيه بتأمين النقل المدرسي، إلى ندرا إلزامي وإلا اختياري. أيضا شكون اللي يتحمل دفع معاليم الاشتراك، شنية الأضرار اللي يغطيها ويعوض عنها، والإجراءات واجبة الاتباع بهذا الخصوص، وهل يمكن أن يخضع تأمين النقل المدرسي لاستثناء من الضمان؟ ونعرفوا اللي فيما برشا إشكاليات مطروحة في هذا الإطار، خاصة وأنه اليوم تقريبا أغلب المواطنين في القطاع الخاص يحطوا صغيراتهم في المدارس الابتدائية وحتى في رياض الأطفال وأيضا المدارس الإعدادية، يلوجوا على النقل باعتبار أنه هذيك تقريبا المعضلة الأساسية، شكون باش يوصل الصغار وشكون باش يجيبهم. ثم كيف كيف في القطاع العمومي عن النقل المدرسي ومعضلاته المختلفة والمتنوعة والإشكاليات الموجودة وصعوبات اللي يعانيها الأولياء، ولكن أيضا التلاميذ في اعتمادهم للنقل المدرسي. قلنا لما لنعود لهذا الموضوع من جديد باعتباره من المواضيع المتكررة، علاش؟ على خاطر ديما فيها تقريبا نفس الإشكاليات أستاذ.
1: أكيد هو رفقة، شوف وقت اللي نحكيه على العودة المدرسية نرى نستعدوا لها من قبل، ومن جملة الاستعدادات الضرورية والأساسية اليوم هو توفير النقل المدرسي، لأنه تو نشوفه حتى تباعا في سواء اليوم ولا في البرامج اللي

0: التعليمية تاعها اللي فما اللي شكون تبدا تكون عنده امتحانات، فما شكون عنده التزامات تعليمية مع أساتذة ومع غيره ومع الإطار التربوي تاعه، وبالتالي فما التوقيت تبدا فيه الدروس معناها يسمى هذا كله يقع احترام. ثم أنه الوسائل اللي نحضروها ندرا هي مهيئة أو مش مهيئة، والمخاطر اللي تنجم تصير خاصة المخاطر اللي تصير أثناء عملية النقل، لأنه الناقل هو قلت مطالب بتحقيق نتيجة ومطالب بإيصال المسافر للوجهة المقصودة السالمة في التوقيت المتفق عليه، لكن مضار الطريق ومخاطر الطريق أكيد أنه فما أضرار، وللأسف معناها ديما في عديد من الحالات نسمع بحوادث نتاع تسبب فيها وسائل النقل المخصصة معناها للتلامذة وللطلبة وغيره، معناها النقل المدرسي. النقل المدرسي هذه والمخاطر هذه كيفاش نجموا نحميوها؟ أولا احنا كي نحكيوا على التأمين راهو نحكيوا على حماية ونحكيوا على وقاية. ديما نقول أنا التوقي والحماية والحيطة وتجنب وقوع الحوادث يهمني في درجة أولى أكثر من التعويضات، لكن إذا عمل بشري وهذا إمكانية حصول معناها الحوادث العرضية أمر وارد في سواء في النقل المدرسي ولا غيره، كل من يستعمل وسيلة نقل معناها وكل من يستعمل عربة برية ذات محرك هو معرض للمخاطر تاع الطريق، وبالتالي لأنه يطرح أسكت فما تأمين ولا ما فماش. أكيد ديما الجواب واليوم لازم يكون سهل، ديما نقول لك وقت تحب تسأل على التأمين تسأل هل هنالك خطر محتمل، إذا كان لقيت النشاط فيه أخطار محتملة ممكنة الوقوع راهو بالتبعية باش تلقى أن المشرة تاخذ معناها معناها الإجراءات الضرورية بهذا الأسس، وجعل ذلك النشاط معناها واجب تأمين المسؤولية والتأمين الإلزامي بهذا الخصوص. وبالتالي اليوم إذا كان نحكيه على النقل المدرسي نحكيه على مخاطر الطريق، نحكيه على أضرار محتملة أثناء عملية التنقل، وبالتالي هنا نوصل للجواب الطبيعي والعادي، التأمين المدرسي يخضع إلى التأمين الوجوبي التأمين الإلزامي. معناها كل من يستعمل وسيلة نقل لنقل الطلبة والتلاميذ والنقل المدرسي عموما، حتى خاطر اليوم كما قلت سيادتك في البداية اليوم النقل المدرسي ولا حتى في رياض الأطفال حتى في سن ما قبل الدراسة لما ولات عند برشة توانسة وين كيف لأن نوصل ونجيب هكا التوصيل وكالجبال، معناها كالتوصيل والجبال هذاك اليوم العديد من الأولياء ما عادش تلقالو توقيت، ما تلقالو وقت بحكم التزاماتها المهنية وغيره، ولو المؤسسات التربوية يوفروا النقل المدرسي هذا. النقل المدرسي هذا خاضع للتأمين الإلزامي بشروط معينة وب معناها ضمانات متفق عليها مسبقا، وهذا اللي نحاول نشوفوه إن شاء الله اليوم في حصة اليوم مع الناس اللي باش تفاعل معنا واللي باش تتبعنا اليوم.
1: إن شاء الله يعطيك الصحة بارك الله فيك. بعد قليل باش يدخل معنا السي عبد العزيز العبيدي خبيرنا في مجال التأمين حتى نحكيو في الموضوع، ولكن في الأثناء ملاحظة صغيرة قبل ما نمر للاستماع إلى النغم الأول كتحية للسادة المستمعين والمستمعات. الأشغال اللي تصير في الطرقات عموما، الأشغال اللي تصير والتحفير اللي يصير ثم إعادة الطريق إلى حالته اللي كان عليها، راهو مش معقول إنه تصير الأشغال ثم نرجعوا الطريق كما جات حاجة معناها ما تليقش وما تجيش وراهو فيها نوع من الفساد. خلينا نقول باعتبار أن الطريق يبدأ جيد أو حتى مقبول وتجي تعمل أشغال وتحفر وتردم كما جيت وتمشي، معناتها أنت راك فزدت حاجة كانت موجودة بقطع النظر على الأشغال وأهميتها اللي قمت به. مش ناخذه كنموذج وكمثال الأشغال اللي صارت هالنهارين، وين البلدية؟ وين البلدية نطلعوا منها؟ معناتها وين البلدية؟ معناتها ما بين البلدية والبلدية متاع مستير شون تسمى البلاصة هيك يا أستاذ
0: نجم محمد محل هذاك؟
1: اي وين تحط انت سيارتك ساعات الغادية هيك؟
0: شفتها الدائرة البلدية
1: صحيح
0: دائرة الحالة المدنية
1: بالضبط. طريق متى صارت فيه أشغال شوف كيفاش رجعوا الطريق حتى كي تكون حالة وقتية راهو في بلاصة استراتيجية كيما هيك، وين الولاية وين الإذاعة وين البلدية وين الدائرة البلدية وين قصر العلوم راهم لا يليق لا يليق، على خاطر فما معناها عدد كبير من السيارات تتعدى، على خاطر بلاصة استراتيجية، على خاطر راهو معناتها مركز ولاية، فإن رجع الطريق بالطريقة هيكية حتى وإن كان بصفة وقتية راهو لا يليق البتة. من المفروض إنه المقاولين وقت اللي رجعوا معناتها يعملوا أشغال يرجعوا الطريق إلى الحال اللي كانت عليها في الوقت وفي الإبان وفي التو.
0: هما ملزمين بذلك قانونا حتى في العقود نتاع الأشغال التونات بعدهم هو المقاول ملزم راهو قانونا بيرجع الحالة اللي ما كانت عليها قبل التدخل نتاعه هذه من قبل ما يصير تدخل.

0: دخل في الطريق ولا في الأشغال الوقتية، تمند أنت في نهاية الأشغال لابد أن يرجع الطريق في مكان هذا محمول، حتى على المواطن العادي، وحتى المواطن العادي باش يعمل ربط مع الكهرباء ولا بالماء الصالح للشراب بين قوسين، أنت ملزم قانونا باش يرجع الطريق الحالة كانت عليه قبل التدخل. ما فيما بالك بأشغال معنا تقوم بها جهات معنا إدارية عمومية ولا عن تأول بواسطتها ولا عن طريقها ولا حتى جهات خاصة، حتى الرقابة الإدارية أو حتى يقولوا الرقابة نتاع الجماعة المحلية ونتاع البلديات عندها أهمية قصوى راهو الحقيقة، وإحنا نحكيو هذا من باب جمالية المدينة ومن باب
1: حفاظ حتى على مستعمل على الطريق، أستاذ راهي الطريق معناتها سلام كارثية،
0: ما تنساش أنه كما قلنا كي نقولوا راح نستعدوا معنا السنة الدراسية الجديدة راح نستعدوا عليها على كل المستويات وتستعد لها ولازم تاخذها بعين الاعتبار كل معناها الإدارات وكل الإدارات المعنية، معناها مش وحكر على مندوبيات التربية والتعليم فقط، هو مسؤولية البلديات، مسؤولية السلطات الجهوية، السلطات المحلية، مسؤولية إدارات الجهوية للتجهيز وغيرها، وهذا كما قلت أنت هذا يهم طريق بلدي، حتى كنا نشوف الصور معناها حتى معناها يستعمل الطريق ولا اخترع الطريق واخترع اللي يستعمل الطريق واخترع على العربات اللي تصير في الطريق هذاك.
1: لا وإذا ما زلت كيشاف أشغال في أفريل
0: إيه ينجم يصير تدخل، لما
1: ما ترجعش كيكة ثنية
0: ما تبقاش التدخل معنا يدوم لأشهر ولا معنا لأيام ولأسابيع، ماذا بينا يكون التدخل العاجل والتدخل الناجح والتدخل اللي بالحق تحترم فيه النصوص التطبيقية. احنا ما جبنا حتى شيء من فما نصوص قانونية نحترموها، قال الراجل بنتنا قانون
1: بالمواصفات الفنية المطلوبة،
0: بالمواصفات الفنية المطلوبة معناك عندك التزامات وعندك حقوق كما الطالب بحقوق كما تنفذ التزاماتك، وهذا معنى هذيك هي القاعدة القانونية اللي هي قاعدة عامة وتسري على الجميع وعلى قدم المساواة، ما فماش قطاع عام وقطاع خاص، راهو المشرع التونسي ما عطاش معنى امتياز للقطاع العام وللإدارة العمومية، معناها تطبق عليها يطبق على الإدارة القوانين السابقة الوضع كما تطبق على الشخص الطبيعي والمواطن العادي.
1: أنا أحب البلاد تبدأ منظمة كل حاجة تتمس ترجع إلى حالتها الطبيعية أنت في وقتها.
0: احنا ناشد
1: إلى المواصفات الفنية المطلوبة.
0: نناشد الأفضل ونناشد الأحسن واللي يوفر جودة الحياة واللي يتماشى مع مجلة الجماعات المحلية مع الدول الموكول للجماعات المحلية اللي مناطب وحدتها البلديات وغيرها، الحفاظ على راحة المتساكنين، توفير الطريق العام، كل ما هو منوط بعهدة البلديات معناها قانونا يجب نشوفوه على أرض الواقع وهذا بنصوص قانونية، ولذلك جعلت القوانين الأمر هذا وغيره. ثم أنه حتى الإنسان العادي كيسمعنا ما زلنا احنا معناها نقبله باش نشوفوا مناظر كما هيك، مناظر نتاع معناها فواضل البناء معناها على في وسط الطريق ولا في معناها مخصص لجوانب العربات ولا حتى على حافة الطريق المخصص معناها لجوانب المترجلين وغيره، معناها مناظر هذه معناها مناظر سلبية الحقيقة ولا تليق بتونس اليوم معنا في سنة 2026، وكما قلت اليوم كي نجينا المناسبة كما مناسبة العودة المدرسية راهي تستعد لها كل الإدارات، ما فيهمش إدارة التربية والتعليم فقط وإنما سائر الإدارات الأخرى حتى توفر معناها أيسر السبل لنجاح الموسم الدراسي هذا وتوفير الضمانات للأولياء والإطار الإداري والإطار المدرسي وخاصة للتلامذة والطلبة اللي هما كل شيء تقريبا مراد المشرع وغاية الدولة من قبل مش من توا هي الحفاظ على جودة التعليم وتوفير أيسر السبل للتعلم والتعليم، وإن شاء الله هذا يتواصل في تونس اليوم وكما كانت أحسن إن شاء الله.
1: هذا ما ننشده دائما، الملاحظة سقطها باعتبار أنه البلاصة واضحة قدام الناس الكل، قدام البلدية، قدام الولاية، قدام كل من يعنيه الأمر، ماهيش مخبية ماهيش متقع. دونك إذا كان بلاصة موجودة قدام الناس الكل وما وقعش التدخل مباشرة في إصلاحها فما بالك بالبقية، دعوة إلى المسؤولين القيام بواجباتهم. صحيح في بعض الأحيان راهو نعرف الأشغال العمومية شنو يلزمها، ولكن نعود نقول المقاولين اللي قاموا بالأشغال هذه مدعوون في التوي واللحظة إرجاع الطريق إلى ما كان عليه دون نقاش. غنية ثم نعود لمواصلة اللقاء، ابقوا معنا مستمعينا الكرام.

0: مرحبا بكم مجددا المستمعين الكرام، إذا نواصل معكم اللقاء من خلال برنامج في التأمين. اليوم نخص حصتنا الحديث عن تأمين النقل المدرسي والنصوص القانونية المنظمة له. وفي البداية ومع استقبال سي عبد العزيز العبيدي خبيرنا في مجال التأمين، نقول صباح الخير، أهلا وسهلا بك. ألو، مرحبا.
1: صباح الخير لكل، صباح الخير جميع المستمعين إذاعة جديد.
0: مرحبا بك، نورتنا برشا سي عبد العزيز.
2: مرحبا سي عبد العزيز، صباح النور.
0: مرحبا، يعيشك. نبدأ أستاذ، ماذا نعني بتأمين النقل المدرسي؟
2: هو تأمين النقل المدرسي الحقيقة هو من التأمينات اللي جاءت بها مجلة التأمين التونسية، لأنه في النقل المدرسي نستعمل العربات البرية ذات محرك، والعربة البرية ذات محرك أوجب المشرع التونسي أنه قبل أن توضع في الجولان لابد أن يبرم صاحبها عقد تأمين يغطي تأمين مسؤوليته المدنية عن الأضرار التي يمكن أن تسبب فيها مناسبة الجولان العربة أو استعمال تلك العربة. وبالتالي لهنا التأمين النقل المدرسي يشترك مع التأمين العربات البرية ذات محرك في مجموله، يعني أنه التأمين النقل المدرسي لا يخرج عن التأمين الإجباري المنصوص عليه بالفصل 110 من مجال التأمين التونسية. كما احنا نأمن العربات البرية نتاعنا والسيارات الخاصة نتاعنا، راه النقل عبر وسائل استعمال وسائل النقل البري كما الحافلات وغيرها راه يخضع للتأمين الإلزامي المنصوص عليه كما قلت بالفصل 110 من مجلة التأمين التونسية. فقط هناك خصوصيات في هذا التأمين، لأنه التأمين هذا يتطلب جملة من الشروط، وقلنا راه احنا كي نبرموا عقد التأمين باش نبرموا بشروطه العامة والخاصة ونتفقوا عليها جميعا، فما شروط في النقل المدرسي تتعلق خاصة بالعربة وبسائق العربة، هنا إضافة إلى الشروط العادية والموضوعية كما أن تكون العربة مهيئة وصالحة للجولان ومتوفر فيها المواصفات الفنية وخاضع للفحص الفني ومتحصل على معناها شهادة الفحص الفني، فمن هناك تجهيزات إضافية أخرى كما صندوق السلامة وكما تهيئة العربة تكون أنها مهيئة لنقل الأشخاص مش حاجة أخرى، تكون فيها المقاعد نتاعها مضبوطة ومحددة. كذلك فما شروط متعلقة بالسائق إضافة إلى رخص السياق نتاعو أن يكون عنده جملة من الشهادات الإدارية، وتنشوفوا أهمية الشهادة الإدارية تباعا مع سي عبد العزيز من بعد علاش شرطها المشرع وشنو رتب عليها جزاء مخالفتها، أنه يكون عنده معناها الشهادة في النجاح في في الإسعافات الأولية، لازم السائق يكون متحصل على الشهادة هذه اللي تكون عنده دراية بالإسعافات الأولية، يكون عنده نقل معناها تكوين خاص بسياقة العربات المعدة لنقل الأشخاص في حدود عدد معين إلى آخره من الالتزامات هذه. وكذلك كما قلنا كنقول فما تأمين وفما عقد، فما اتفاقات وفما استثناءات قانونية وغيرها باش نحاولوا تباعا نقف عليها، ونحن في سبيل أنه قبل ديما كما قلنا قبل ما نقول على التأمين وعلى ما يوفره من تعويضات التأمين هذا، ماذا بينا الوقاية وإذا بينا التوقي. ولهنا العقد التأمين كما كنت نحكي الشروط اللي يوجبها هذه انت سواء الخاصة بالعربة ولا بسائق العربة رأي تدخل في باب التوقي، لأنه أولا الحد من المخاطر، حد من مخاطر الطريق، مخاطر الطريق قبل الذي كان حاولوا أن نقصوا منها قدر الإمكان، ثم إذا كان صل الحادث ديما الحوادث العارضية كما قلت تبقى أمر وارد، نلقاو على الأقل عند حصول الحد نلقاو تعاقد التأمين شنو يوفر لنا وشنو يعوض لنا. هذا زاد باش نحكيو فيه مع سي عبد العزيز اليوم.
0: سي عبد العزيز أهلا وسهلا بك مجددا، تفضل. مرحبا بك.
1: مرحبا. النقل المدرسي هو عادة يصير في عبر شنو؟ عبر الحافلات. ثم النقل المدرسي العام هذاك اللي نروه احنا ذاك الكيران اللي هو
2: العمومي
1: ذاك اللي ديستيني يهز الطلبة واللي يهز التلامذة ذاك اللي يتقع يهز وفي ومام تون هو يهز الركاب. كان هذيك نفس السائق العربة يقود الحافلة هذيك باش يهز التلامذة ولا الطلبة، وزاد يقود الحافلة يهز الركاب عاديين. وهذاك عادة في تابع شركة النقل النقل تونس، شركة نقل تونس هم الحقيقة السواق بتاعها محترفين وعادة ما فماش معهم مشاكل على خاطر هم متعودين بها في المهالي. الإشكالية ساعات تصير كي يبدأ النقل المدرسي الخاص المدارس المدارس سيرتو مش مدارس عمومية، المدارس الخاصة. المدارس الخاصة عندها عندها النقل المدرسي نتاعها، تقع مدرسة وتعمل كار، هم عادة يكونوا دي بيس صغار والكبار، أما الأغلبية صغار يهزوا خاطر هم مدارس
2: الميني بيس معناها
1: ميني بيس، وما عندهمش، والمدارس عادة هم برشا موجودين ما عندهم استيعاب كبير للتلامذة. ويستعملوا مثلا ثلاثة أربعة كيران هذوكم الصغار اللي الميني بيس باش يهزوا بهم باش يهزوا بهم تلامذة، سيرتو في الابتدائي. هذه الظاهرة هذه تشوفوها في تونس برشا ولات موجودة. نقل مدرسي وسياقة البيس هي تخضع لقانون التأمين كما أي حاجة أخرى، إلزامية التأمين بالفصل 110 من مجلة التأمين، وزادة معناها هي يطبق عليها زادة حتى الاستثناءات من عقد تأمين العربات البرية ذات محرك المسؤولية المدنية، زادة هي نفس الاستثناءات تطبق عليها. كما قال أستاذنا السائق الحافلة يلزم يكون معناها يلزم عنده شروط، عنده معناها
2: شهادة إدارية،
1: شهادة عنده شهادة إدارية تتوفر فيه ظروف معينة. الحقيقة والحافلة زادة يلزم تكون
2: تكون مهيئة، تكون مهيئة زادة تكون مهيئة توفر توفر فيها المواصفات الفنية الكل،
1: تكون مهيئة ويزيد يكون اللي احنا لحد من الخاطر زي ما تكون مهيئة ويزيد تكون فيها عدد معين من الثاني، خاطر ساعات نشوفوا احنا يهز اكثر من الطاقة بتاعه.
0: يزم يكون فيها مقاعد ولا معناتها مع المقاعد قديش من مكان وقوفا؟
1: لا لازم يكون فيها مقاعد. لازم يكون فيها مقاعد، واحنا كيفاش نهزوا صغيرات وقوفا في العمر هذاك؟
2: ايوه
1: ورغم أني رغم احنا نشوفوا عايشين في البلاد ونشوفوا ثم تجاوزات تعديد وثم حتى حافلات ما همش في حالة تسمح لهم باش يهزوا فيهم صغيرات. الحقيقة
0: به سي عبد العزيز احنا اكثر تفاصيل ناخذوها بعد الومضة مباشرة، نعود لمواصلة اللقاء.
3: الشابة ملولش المهدية على الموجة 95.7
4: 95.7 جاتفي هي التأمين على الحياة اللي يوفر لك الحلول باش تأمن مستقبلك ومستقبل عائلتك وتعيش مطمئن وبالك مرتاح. معانا في جاتفي تلقى زادة للسوليسيون ديبارني المناسبة باش تحقق أحلامك وتعيش حياتك كما تحب. لمزيد من المعلومات أكثر من 100 أجنس جاتفي على ذمتكم، باش فيسبوك وإلا جاتفي.com.tn
5: جاتفي حياتي كيما نحبها.

0: مواصل معكم اللقاء دائما. نرجع للسي عبد العزيز العبيدي اللي يقول مواصفات بعض الحافلات الحقيقة لا تخضع للمواصفات القانونية الفنية لنقل معناتها المهيئة لنقل التلامذة ولا نقل حتى الأشخاص.
1: تفرش فيها معناها المواصفات وكلام صحيح كما يقول لك. احنا عايشين في البلاد هذه ونشوف الحقيقة رغم حسن المشرع ورغم النصوص الموجودة ونعرف معنا قطاع نقل الأشخاص راه مهم جدا في البلاد هذه وكلنا نستحقوا له، العائلة كل تونسي يستحق له، لكن للأسف فما مازالت بعض العربات ماهيش مهيئة كما سألت وانت قلت له يجب يكونوا فما كراسي ولا بالطبيعة يجب كراسي مثبتة ويجب المفروض عدد الكراسي يكون مطابق لما هو منصوص عليه في البطاقة الرمدية اش عندك في الكاتيجوري زي الكريشنوتيز. لكن احنا في الواقع نشوفوا معنا الواقف أكثر من القاعد كما يقولوها، فك الواقف أكثر من القاعد لهنا فما الخطر وهنا فما عقد التأمين بشي يفعل أو لا يفعل. لأن تو نرجع مع سي عبد العزيز تقول لك عقد التأمين شنو يقضي لك وشنو يضمن لك وشنو الشروط اللي تفرض عليك. زاد هو مش زاد أنت باش تجيب له حافلة معناها ما تفرش فيها المواصفات وتقول له أمني وباش يأمن لك على الحافلة ديك، لأنه هناك اتفاق من المخاطر وهناك أنت تولي تعرف مسبقا أنه باش يصير الحادث وباش يصير الخطر. وهذاك علاش زاد كيف دخل المشرع التونسي وهنا ألزم مؤسسات التأمين أنها قبل ما تجدد معك العقد وقبل ما تبرم معك العقد وفي كل تجديد لعقد التأمين المسؤولية المدنية تطالبك بالإدلاء بما يفيد إجراء الفحص الفني والحصول على شهادة الفحص الفني معناها تامة الصلاحية اللي تنص على أن العربة مهيئة وتوفر فيها كل الضمانات. على الأقل هنا فما وقاية وفما توقي أنه من أمنه كان العربات المهيئة لتوفر فيها المواصفات الفنية. لكن رغم هذا فما بعض التجاوزات ما زالت تصير ولهنا ما نفيقوا بها رفقة والناس تسمع فينا وسي عبد العزيز رغم تفيق بالأهمية دي كان للأسف عند حصول الحادث. وقت يصير الحادث ويصير الضرر وتلقى في بعض الحالات أضرار معناها بدنية كبيرة الحقيقة تقشعر لها الأبدان معناها إنسان يفقد معناها نسبة من مئوية من قدراته جسدية ولا معناها يفقد عضو من أعضائه وقتها تشوف تلقى روحك أنت قاعد في المحظور وتلقى روحك ما توقيتش كما ينبغي وهذا اللي ما نحبوش يصير. وهذاك علاش جي من أكدوا على التأمين ومسألة تأمين المسؤولية المدنية. أراه التأمين كما قلت سيادتك في البداية ما يغلاش وما يتعوضش وما فما حتى حاجة تعوضه، وبالتالي باش يكون تأمين فاعل إذا كان احنا أمننا بفكرة التأمين وأمننا بضرورة التأمين مش بإلزامية بضرورة بحاجتنا للتأمين يلزمنا كذلك نهيئ له الشروط واللي نص عليها المشرع باش ما نقعوش في المحظور يكون عندك عقد تأمين ولكن للأسف تلقى روحك ما تنجم تعمل بيه حد شيء إذا تستعمل في عربة ما هيش متوفر فيها المواصفات الفنية هذه ولا في غيرها من الاستثناءات اللي كما توا خبيرنا قالك راهو حالات الاستثناء من الضمان الكل تطبق بأكثر صرامة نقوله خاصة في السائق لأنه مثلا حالة من حالات استثناء الضمان عنده ولا توفر للسائق الشهادات الإدارية لسوق العربة. فالعادة في الخواص نتاعنا وفي سياقة العربة شو هما الشهادات الإدارية؟ يقول لك البرمي عندك شي رخص السياقة هذيك هي باقي لهنا في تأمين في سائق العربات المعدة للنقل المدرسي إضافة إلى رخص السياقة الشهادة الإدارية الأخرى منها المؤهل المهني ومنها الشهادة في الإسعافات الأولية كما قلت في البداية جملة من الشهادات. حتى إذا تخلفت شهادة من الشهادات ينجم المسؤول المدني كذلك يلقى روحه في وضعية نتاع عدم نتاع استثناء الضمان. ولهنا تولي المؤسسات التعليمية وخاصة المؤسسات التعليمية الخاصة ترد بالها مرة وأكثر عند انتداب السواق لسياقة الحال العربات المعدة لنقل التلاميذ، لأنه لهنا السائق ما يكفيش أن يكون متحصل على شيء على رخصة النقل رخصة السياقة العادية اللي عندنا الناس كلها لابد من شهادات أخرى. وفي تخلف أي شهادة من هذه الشهادات المنصوص عليها في القانون لازم تلقى روحه المسؤول المدني اللي تعمد وانتدب معناها السائق متوفرش فيه المؤهلات هذه يلقى روحه أمام حالة من حالات استثناء الضمان وعندك عقد تأمين في ظاهره هو ساري المفعول والصلاحية ممتدة لكن عند التطبيق طالما أخليت بشرط من شروطه فمن أخلى بالتزامه ليس له أن يطالب غيره بتحقيق ما هو محمول عليه.
0: يعطيك الصحة سي عبد العزيز.
1: خليناك في الحافلات اللي قلت ما توفرش فيها المواصفات الفنية اللازمة.
2: نرجع الحافلات سواء توفر فيها ولا ما توفرش فيها نرجع إلزامية إلزامية تأمين المسؤولية المدنية. تعرف أن المشرع ألزم مؤسسة التأمين بتوفير تأمين المسؤولية المدنية للعربية. أنت هي الكعر هذه كان جيك انت مهيئه بالقديه والمش مهيئه انت ملزم ما دام عندها بطاقه رماديه وعندها شهاده الفحص الفني ومخلطه
1: القباحه معلوم الجوالين
2: معلوم الجوالين انت ملزم باش توفر لها تامين المسؤوليه المدني حتى كان تبدا في حاله معناها العرب مهيئه بالقديه باش تهز السلامه الدوليه تخرج عن نطاق حقيقه شركات التامين باش تنجم وصعب لشركات التامين كونها تنجم تكونترولي هالكيران هذوما هي
1: تاخذ بالظاهر تاخذ بالامر الظاهر
2: تكتفي بالوثائق اللازمه وتوفر تامين المسؤوليه المدنيه. اللي راكبين تو احنا نحبوا نفسروا للساده المستمعين تامين المسؤوليه المدنيه هو التلميذ الراكب هذاك يعتبر مؤمن تحت مسؤولية المدنية نتاع سائق العرب هذيك. أي واحد راكب في الكار هذيك التلميذ هو تحت مسؤولية سائق الحافلة هذيك تحت مسؤوليته كيك سوا هو اللي يدور البر على الحافلة واللي راكب معاه في الحافلة. حتى فما شوية لغط في الحكاية هذه يمشي بينهم الناس كون الناس الكبير في الحافلة ما يعتبروا ما همش مؤمنين بالمسؤولية المدنية لا مؤمنين بالمسؤولية المدنية وتحت مسؤوليه تحت المسؤولين المدنيين تاع السائق العربي هذيك. دونك الصغيرات هذوك هم كلهم مأمنين اما بالمسؤولين المدنيين للسائق الحافله وفي نفس الوقت اي استثناءات في الضمان تنطبق عليهم وسيرتو في الفصل 18 تم استثناءات كما قال استاذنا مثلا كي يبدا زمن وقوع الحادث السائق العربي ما عندوش السن القانونيه هذا يعتبر استثناء من الضمان. يبدا لم تكن للسائق مش نعاود نفس الجمله اللي قال الاستاذ لم تكن للسائق زمن وقوع الحادث الشهادات الصالحه التي تقتضيها الترتيب الجاري بها العمل للسائق تلك العرب معناها انت ندعي نقولوا للمدارس الخاصه سيرتو واللي هو الاولياء يثبتوا بربي للسوق في السوق بصغيراته ما عنده هذا عنده الشهاده هذه ولا ما عندوش كان ما عندوش ما نمشيش انا نحط صغير يطلع في حافله السوق فيها ما عنده حتى ما هو مش اب السوق هو نجم يسوق حاجه اخرى مش يسوق حافله بتلام خاطر ثم معناها ثم شهادات تقتضي بها الترتيب الجاري ديال العمل اللي تكون عنده وزاده لازم تكون لازم يكون النقل في ظروف امنه وفي احترام السلامة التي تقتضيها الترتيب الجاري بها العمل هذا يسيرتوها آخر آخر آخر فقرة هذه فيها برشة فيها برشة ما نقوله هو وتنجم تحيلنا حتى على نقلك العاملات الفلاحيات في نوليه كأننا نحكيه على نفس الشيء العاملة الفلاحية اللي راكبة في إيش جي من تالي هذيك راهي راكبة في ظروف غير آمنة وزادة كي تبدأ كار تهز 10 لأمنا نحطوا فيها 20 10 قاعدين وعشرة واقفين وما هيش أمينة جيرة أنا زادة دخلنا تحت طائلة الظروف الغير آمن ربي ندعيه مش نثبته صغيراتنا في السويل قاعدين يركب
1: ولهنا الأولياء عندهم مسؤولية الأولياء عندهم مسؤولية
0: الأولياء في بعض الأحيان يقول لك أنا ما عنديش كيفاش باش نأمن النقل فيقول لك عندكم شيء باش تهزوا فما مدارس ابتدائية ومدارس إعدادية ورياض أطفال عندهم كيران معناتها دي ميني بوس ولا دي بوس معناتها سبيسيال وموجودين وواضحين ولكن زادا حتى هما بيدهم بعض المدارس اللي تبدأ أمورهم منظمة يستنجدوا في بعض الأحيان بك الاستافات وشفناهم زادا كيف في بعض رياض الأطفال وأيضا بعض المدارس تلقى عندهم دي استافات وساعات والله شفتهم في كتكات باشي معناتها طريقة النقل طريقة خايبة كما نشوفوها في العاملات الفلاحيات كما قال سي عبد العزيز ونشوفوها زادا كيف في نقل العاملات في المصانع معناها تلقاهم قاعدين على بناك ساعات مفكسين وساعات لا والولي يقول لك ان المهم بالنسبة لي معناها نقلوا هزوا بقطع النظر كما قال توسي عبد العزيز قالك معناتها يثبتوا مش هيدا متاعه من رخصة سياقة متاعه معناها هو أبت باش يسوق النوعية هكية اللي لا ما يثبت لكش ساعات هو بيدو يعرف اللي معناتها صغير وموجود في كارت هز أكثر من لازم وما يهموش المهم اللي هو خرج من عنده المسؤولية وعطاها لغيره وقتاش نتفكروا احنا وقت اللي الله لا قدر يصير الحادث وقتها نبدأ نحكيه. أما في العادة برشا أولياء ونورمال مو حتى سي عبد العزيز ممكن يلاحظهم حتى بالعين المجردة مثل الكل. فما بعض المدارس اللي فما بعض التجاوزات، طريقة النقل ماهيش آمنة، إبورتون الولي وكأنه منخرط في لعبة فيها برشا ريسك. أما يقول لك مسطر ربي
1: وهيك علاش هنا كان تربط الحديث ببعضه. تلقى مراد المشرع وقت قال حالات استثناء من الضمان يعارض بها الحالات هذه اللي نجم يعارض بها المتضرر، لانك انت على بينه انت تشوف كما
0: كيف متعمد معناها
1: معناها باللغه الدارجه طفيت على الضوء. معناها ريت حاجه مش عاديه والنقل يتم في ظروف ماهيش مقبوله وقبلت بالشيء هذا وبالتالي تحمل المسؤوليه عند حصول الحادث، وهذا اللي ما نحبوش. وهذاك على جيم انه نرجع لدوني نقول الوقايه خير من العلاج. وقت توفر وسائل النقل التامه المواصفات هذا شنو حاشتنا؟ قبل ما حاشتنا بقدرش تعطينا التأمين وقدرش تعوضنا التأمينات، هذوك يجيو في مرحلة لاحقة. إذا كان من هيئش عربة معناها مخصصة بالحق لنقل الأشخاص، تلامذة ولا طلبة ولا صغار ولا كبار، اللي من العربة تكون مهيئة لنقل الأشخاص، نحترموا عدد الركاب اللي منصوص عليه بالبطاقة الرمادية باش نكونوا في وضعية قانونية. ولهنا شوف فما الرقابة اللاحقة اللي تصير زاد على الطرقات، رقابة شنو نقول أنا ما نعرفش توافقوني أنتم ولا أنا تقريبا شفت حتى مرة ضابطة عدلية في مراقبة دورية ولا في مراقبة على الطريق لحافلة مخصصة لنقل الأشخاص. ما شفتش شكون يوقف كار وما شغلش قدامي معناها لا تثبت المسألة هذه ولا تثبت أنه إضافة الوثائق الإدارية فما احترام لعدد الركاب اللي قاعد نقلهم ولا. أنا نشوفه في حافلات تهز على بعض معناها حتى التونسي طبع مع العبارات ولا نكسر دينا معناها في الحافلة ما يسيروش العبارات هذوما اليوم لا يقبلوا بها
0: خاصه كان القوى في البلاد
1: خاصه العموميه
0: حتى
1: في العموميه شويه على نحكيوا حتى العمومي ونقفوا على النقاص ونحاولوا نقفوا عليها وما نجاوزوهاش ونعيدوا النظر فيها ونشوفوا الاساليب الاضمن والاحسن اللي توفر السلامه المروريه وسلامه النقل المدرسي قبل ما نفكر في التعويضات. مش هو سيجور تخلص هكا يجي في حاله تاع الضمان وعنده سيجور وما تخلصلوش، ايش عملنا في الحاله دي؟
0: هو اللي لاحظته انا في بعض الحالات استاذ عند بعض المدارس الكيران الباهيه اللي هي معناتها مخصصه ومهيئه هذيك اللي تتنقل ما بين المدن باش تجيب الصغار من بلاصه لبلاصه، والاستافات والحاجات اللي هي مش مطابقه للمواصفات هذيك لوكال تدور في وسط الحوم في نفس المنطقه. هذاك علاش اللي ما توقفهاش الدوريات في بعض الاحيان، خاطر ما تلقاش دوريات، تلقاهم كان في الرون بوين خارج المناطق العمران معناها.
1: هي قد يكون هذا ما نشوفه هو شو احنا ما نسحقوش للرقابه. احنا راهو ديما نقولوا الحيله في ترك الحيل، وديما كي نحكيوا على التامين نحكيوا على مبدا حسن النيه. حسن النيه في التعامل مع وقود التامين، وقود التامين كي تحب تبرمها وتحبها تكون فاعله وتحب مقدمه ما تحكيش تقول شيء التامين وما حصلنا منه حد شيء، شنو حضرت شنو تلقى انت شنو حضرت شنو تلقى. اذا كان انت ما حضرتش الحافله على كم المواصفات، اذا كان انت ما احترمتش شروط التعاقد، اذا كان انت تعمدت التجاوز برا ما يسالش طلعهم هذوما. انت عندك 20 وطلع 24 و25 و30 و40 يمكن تنجم توصل والناس على بعضها. وقت ما تقوليش التامين حتى شيء، وقت اقول لك انت حتى شيء، انت ما انت حبيت باش يكون التامين ما يغطيكش لانه التامين تجوعي لتعويض الناس اللي يمكن أن تلحق بها الأضرار أثناء عملية النقل، النقل الآمن، النقل اللي تم تبقى القانون وتبقى منصة عليه سواء مجلة التأمين ولا كيف المجلة التجارية في الباب المتعلق بنقل الأشخاص والتزامات النقل وغيره. لابد أن نحترم الأمور هذه باش نلقاو وقود تأمين فاعلة في هذا الخصوص وباش تعوض لك مختلف الأضرار. وتوقع نرجع مع سعب العزيز كنقولوا أنا عقد تأمين المسؤولية المدنية بالنسبة للحافلات هذه شنو يعرب بالنسبة للمتضرر، تو يعطيك التعويضات اللي تتنجم معناها تستفيد بها الناس الكل وتعرف أهمية وقود التأمين المجالاتية. لأنه باش نحكيه هنا ندرى هو تأمين معناها تعويض محدد بأسقف مواش محدد، ندرى هو يهم مصاريف العلاج والتداوي فقط ولا يهم العجل البدني كذلك، ندرى هو يهم العجل البدني فقط ولا يهم حتى الأضرار الجمالية والأضرار المعنوية وغيره، وهذا يتم في الشروط الخاصة ولا تبقى معناها النص منصوص عليه بالقانون وفيه أسقف محددة ولا ما فيهش. هذا ما كل حاجات اللي خبيرنا ينجم يفيدنا بها بهذا الخصوص.
0: تفضل سي عبد العزيز.
2: احنا تعدينا فيس على القوى الحادث، ان شاء الله ما يقعش الحادث،
1: ان شاء الله ما يقعش،
2: ان شاء الله تغيراتنا يقعدوا ديما في امان. ظل ما نحكيه على الاضرار، راو لو لازم ثبت كيف صغار من قاعدين قاعد أشوف أنا في قدامي في حاجات ثم ما ثم الحافلات ما تنجمش تهز الصغار عليك سمحني ما تنجمش تهز الصغار وراو الدخان وهي لوطة هابطة والعجالي ما عرفش كيفاش والحقيقة نشوف ببرش حاجات وهذا راو نفس الشيء بالنسبة للناس اللي يركبوا في مع لي كلونديستان
1: ما يستحقش باش تتجول ما عادش يستحقش باش تتجول في الطريق العمومي بالكل
2: حتى الناس اللي يركبوا مع لي كلونديستان راو زاد حتى هما نقل في ظروف غير آمنة انت راكب في على صابوري في سافيت مسكرة ولك بين 20 واحد راك ماكش مؤمن راك يطبق عليك الفصل 18 من جلد التأمين 118 من جلد التأمين وتنجم تولي انت وقتها ماكش مؤمن وراك السيد عنده شهادة تأمينة ما انت راه ما عندك حتى حق في سيارة اخوها حد دونك ثبتوا بربي وقاعدين نركبوا هيك سوا صغيراتنا ولا احنا زاد ما قاعدين نركبوا مادين نركبوا في حاجة مهيئة وحاجة قانونية
1: وهذاك عليه وهذاك علاش المشرع كما قلت انا بقبيله شويه قلت معناه خلى استثناء زمني يمتد معناه ينسحب على المتضرر لان المتضرر انت بالعين المجرده تركب معك كما قالك مع الناس معناه الكلونديستان هذوما معناه ينقلوا الناس في ظروف معناه غير قانونيه وتعرف اللي انت تركب في مخالفه القانون وانت كراكب تشارك في ذا انت تشوف حفله ماهيش مهيئه وما فيهاش ظروف السلامه وتعمد تطلع فيها وبالتالي تحمل المسؤوليه ولهنا جاء المشرع وقال راهو حالات استثناء الضمان المنصوص عليها في الفصل 118 مجله التامين التونسيه واللي كان يذكر فيها سي عبد العزيز راهي تنجم تنسحب على المتضرر ويعارض بها المتضرر لانه المتضرر لهنا اول شفنا علاش اللي يعارض بها المتضرر قلت انت في الاصل تقول انا ونعرف عليكم من الاستثناء تاع الضمان نتاعكم هنا في العقد هذا ونسبيه العقود وما تمتدش للغير لا تمتد للغير لانك انت تساهم في توفير حاله من حاله استثناء الضمان اذا كانت ترى العربه غير مهيئه لنقل اشخاص ما تركبش فيها اذا كانت ترى غير مهيئه لنقل الاشخاص وتتعمد استعملها وبالتالي انت تعمدت معناها مخالفه للقانون وبالتالي معناها استثناء الضمان كما يعارض به المسؤول المدني يعارض به كذلك المضرر يعارض به المسؤول المدني لانه حتى حافله ولا حتى وسيله نقل ما توفرش فيها ظروف السلامه وانت كمتضرر لانك شفت بالعين المجرده انك هذيك ماهيش مهيئه لنقل الاشخاص وطلعت في استافات وطلعت في على باش تقعد على التابورير وقبلت الامور هذه وبرا برك وسط ربي صحيح وسط ربي تكون في كل حالات لكن احنا شو ناخذ الاسباب نتوقع باش ما تصيرش لانه هذيك فيها تفاقم للمخاطر وديما الشيء مربوط ببعضه القانون شفت مربوط ببعضه علاش عمل استثناء الضمان خاطر فما تفاقم للمخاطر علاش يعارض به الغير خاطر الغير على بينه وكان ينجم يستعملها وبالتالي ديما الوضعية القانونية السليمة هي اللي تخلي عقود التأمين تطبق وتجيب النتيجة اللي من أجلها تم إنشاء العقود هذه ومن أجلها تم التنصيص على إلزامية التأمين في غياب التصرف الطبيعي والعادي كل مخالف القانون راهو يعارض بها تعارض بها الأطراف الكل اللي في علاقة بعقد التأمين وهنا كيف كيف ومؤسسة التأمين كذلك محمول عليها دور وقائي في هذا الخصوص ومحمل عليها أنها زادت تراقب معنا الحوادث اللي تصير وتبت وتشوف المحاضر نتاعها وما تفوتش عليها أجال لأنه حتى الأجال عندها قيمة في هذا الخصوص أجل 21 يوم من تاريخ تلقيها المحضر ولا تفقد حقها في التمسك باستثناء الضمان هذه تفاصيل أخرى لكن خليني في الأصل أقول لك راه إذا كانت تستعمل عربة وتستعمل حافلة وبطريقة ما هيش قانونية وما توفرش فيها شروط السلامة والمواصفات الفنية لاستعمال تلك العربة راك تنجم انت كمتضرر تنجم تلقى روحك في وضعية انتع استثناء ضمان ما تحسن من مؤسسة التأمين على أي تعويضات عند حصول الحادث وهذا إلا ما نحبوش يصير وهذا الدور انتع كيما البرامج هذه نازل دي زمن توقع ما تسلش الأمور فما قانون نتمسكوا بالقانون راهو الحيلة في ترك الحيل الحافلة اللي راها مهيش مهيئة لنستعملها آني ولنخول الأبناء الأطفالي والولادي باش يركبوا حافلات كما هيك ما نحطهمش أمام أمر مقضي معنا عندي كان هذيك وحتى الرقابة بخلاف ترى رقابة على طرقات رفقة خليني حتى الرقابة الإدارية حتى لو انك نعطيه مؤسسه نعطيها مؤسسه تعليم خاص ونعطيها ترخيص ومش مدرسه خاصه مش عطيناها ترخيص ما حدش راقبوها. الرقابه الدوريه والرقابه اللاحقه هذيك ضروريه ويزمني ديما نشوف في الرقابه من جمله حاجه الرقابه النقل المتوفر اللي توفر فيها المؤسسه التعليميه الخاصه درا هو تبقى المواصفات ولا فيه تجاوزات وذلك لقينا فيه تجاوزات ولا نقاص لفت النظر وتطبيق النصوص اللازمه بهذا الخصوص حتى نضمن السلامه لابنائنا لانه هذوما كي نحكي على مدارس اعداديه خاصه نحكي على قصر نحكي على ما عندهم حتى قدر الاطفال باش يقبلوا ولا ما يقبلوش التلامذة يجيبوه ولا امه باش سمحني في العباره باش يطيشوا قدام الحفله هذيك يجي سايق الحفله بطريقه ما فيهاش معنى احترام للقواعد الفنيه للقياده وهو معنى الفريناج كيفاش يصير وهو طريقه السياق وخوض ورد كيف هذه فما اضرار بالقاصر وهذاك علاش الجهات الكل معنيه بهذا بالتدخل بهذا الخصوص حتى نوفر النقل المدرسي المثالي والضروري لابنائنا وحتى ما عادش تخاف على صغيرك يمشي يركب في الكار هذه ولا في الحافله هذه ولا في الميني بيس تعرف اللي هو راكب في ظروف امنه ومشاه في ظروف امنه تبقى الحوادث العرضيه في الحوادث العرضيه نحكي معك هاو عندي عقد تاميني غطي تامين المسؤوليه المدنيه لكل حاله طبيعيه وقانونيه فيما عدا ذلك اللي يخالف القانون من غيرش من تطبيق القانون عليه.
0: هذا هو سعد العزيز
2: بصوره وقوع الحادث هو لا قدر الله اللي راكبين في وسط في الحافله وتبدا الحافله امورها معناها منظمه عندها معناها الوثائق اللازمه وعندها التامين اللي راكبين في الحافله الصغيره اللي راكبين في الحافله هم يتمتعوا بنفس اللي يتمتع به اي واحد اخر اي واحد تعرض لحادث مرور نتج عنه اضرار بدنيه
1: اي مرافق معنا
2: في حاله العجز الدائم او العجز المحدود في الزمن ولا في حاله الوفاه لا قدر الله يتمتعوا بنفس يطبق عليهم نفس القانون مش ندخلوا في متى في مش ناخذوا فاست في القانون باش ياخذ لنا برشا وقت
1: احنا ما عندناش اسقف نتاع تعويضات كما نشوفوا في التامينات الاخرى اللي كنا نحكي
2: ما عندوش اسقف نتاع تعويضات انت تعرف اكثر مني كونوا
1: اي نعرف اما الناس لازمها تعرف اللي تتبع فينا
2: هذا مش يخدموا
1: ايوه
2: وما عندهمش ريفوني معناها حتى لا قدر الله في قاعه في حاله وصول وحادث راهو التعويض ماهوش باش يكون كبير دونك بالنسبه للمناسبه هذه مادام ندعيه للمدارس الخاصة هذه عند الحافلات ولا الأولياء مش كان ثم إمكانية يعملون لهم تأمين إضافي خاطر ثم تأمين إضافي شركة التأمين نجم تعطيك تأمين إضافي التأمين المسؤولين المدني موجود هذاك راهو ويغطي التغيرات أما رانا عندنا تأمين إضافي
1: اللي هو
2: تأمين الأشخاص المنقولين
1: أشخاص منقولين داخل العرب
2: داخل العرب نجم نعمل لهم رأس مال 5-6 ملايين لا قدر الله يصير لهم حادث يا اخي معناها هذاك راهو معناها رأس مال اضافي مع رأس المال اللي هو غير محدد باسف
1: معناها نجم يصير كميل في التعويض
2: نجم يصير كميل في التعويض خاطر ما خاطر هذيك واحدة أخرى معناها تأمين إضافي هو ذا ما عندوش علاقة بالتأمين المسؤولين المدنيين اللي هو مش مستقف كما تعرف
1: معناها ما يدخلش تحت طائلة أنه تعويض نفس الضرر مرتين
2: لا ما يدخلوش
1: لأنه هذاك التأمين الإلزامي مصدر تاع القانون وهذاك مصدر تعاقدي
2: مصدر تعاقدي هذاك هو
1: نشبهوها شوية سي عبد العزيز باش الناس تاخذ فكرة نشبهوها شوية بك الريتريت كومبليمونتير
2: كيما ريتريت كومبليمونتير
1: يعني تاخذ التقاعد نتاعك من الصندوق الاجتماعي تنجم تعمل تأمين إضافي باش تقوي في التقاعد نتاعك من جهة أخرى وما يسمىش معناها التعويض مرتين كيف
2: يعملوا رأس مال حتى رأس مال بسيط بزوج ملايين كل واحد أو مش غالي يزيدوهم باش خاطر هما اللي ديجا ما فماش غالي عاجز علينا من صغيراتنا احنا في تونس والناس كلها دونك ماذا بينا كان نعملوه التأمين هذا ونشوفوا إمكانية
1: معناها يلزم إقبال على التأمين هذا من قبل معناها
2: لا يلزم يلزم يلزم الناس اللي بيعوا في التأمين ليزاجونس نواب التأمين يطرحوا الفكرة هذه يطرحوها راهو يعطيهم
1: متوفر هو في سوق التأمين متوفر النوعية هذه من العقود
2: متوفر في سوق التأمين وموش غالية وهذا به حاجة به للطائرات خاطر ما تعرف راهو طائرات ما عندهمش ريفوني مش
1: معناها كان شوية حرص من مكاتب التأمين المنتصبة في الجهات أن وقت اللي تبرم عقد التأمين الإلزامي تقترح على مبرم العقد أنه يزيد التأمين الإضافي هذايا معناه مش باش يزيدوا برشا مش باش يزيد برشا فلوس معناها كيما نعملوا تامين المسؤوليه المدنيه يقول لك تزيد مع تامين السرقه ولا الحريق ولا تامين ولا تأمين المساعده
2: ولا تامين السائق
1: ولا تامين السائق
2: خاطرهم عنده هو خاطرهم عندهش مسؤوليه مدنيه ماهوش ما يتمتعش بال
1: بالتعقيد
2: هو مسؤول عن الحادث ما يتمتعش بالمسؤوليه المدنيه نقولوا اما راهو الناس اللي راكبين معاه هذوكم اللي راكبين في العربه
1: ايه
2: ولا في الكار اللي نحكيوا عليها نجم نعملوهم كافي واحد راس مال صغير هكا ونزيدوا شويه معناها ماهيش مكلفه برشا
1: حتى شيء ما تكلف حتى شيء صحيح
2: حتى شيء على خاطر تعرف انت كونه هذوما راهمش يخدموا ما عندهمش ريفوني واللي ما عندوش ريفوني ما تعرف ما يتكلفش برشا مش ما يتكلفش على شركه التامين ما يطبش نطقش تبقوا عليه السميق
1: ايه
2: السميق الحقيقه في حاله العجز الدائم ولا في حاله الوفاه ماهوش باش يجي انت ديجا تعرف ماهوش باش يجيه معناها تعويض كبير دونك ماذا بينا كان نزيدوا نحاولوا نعملوا له هذا
1: التأمين التكميلي
2: التكميلي نجم نعملوه ما فما حتى مشكلة
1: معناها بالنسبة للتعويض نتاع بالنسبة لعقد التأمين المسؤولية المدنية للحافلات هذه والعربات المخصصة للنقل المدرسي قلت لي في تأمين المسؤولية المدنية سي عبد العزيز قلت لي ما فماش أسقف نتاع التعويضات
2: ما فماش أسقف نتاع التعويض طبق أنا نفس قانون التأمين
1: نفس أحكام القانون عادة 86 نتاع 2005
2: في حالة العاجز الدائم أو في حالة الوفاة ومش طب معناها الضرر الاقتصادي أو الضرر البروفيسيونيل ولا الضرر الجمالي كله هذا مش طبق عليه في نفس قانون التأمين يطبق على التلميذ ذاك اللي راكب لا قدر الله ولا على أي واحد آخر عمل حادث يطبق عليه نفس القانون خاطر المشرع ما جاش قال هذوما جاء أعطاه قانون واضح يطبق على الناس كل في صورة وقوع حادث ونجرى عنده الوفاة أو العجز الدائم أو العجز مش الدائم
1: المؤقت
2: المؤقت للحدث معناها باش يخلص فيه سامحني مش نفسر أكثر للمواطنين ساعات لازم يستعملوا اللغة الدارجة راهو نفسه كيكو سوا راكب في كهرباء ولا في كار ولا وقت هو الشخص يقول لك أنا راكب في مرسيدس ولا في بي إم ولا مش قاعد ولا راكب في طيارة بسيطة ولا راكب في كار راهو الشخص عنده نفس يصير كي
1: هو هو هو منقول داخل عربة بالرياضة محرك وكا هو شان بقطع النظر على الماركات اللي باش ما تكون تخلوش فيها
2: تمينا برشا ماركات
1: اي بالضبط
2: بتوليش إشهار راو كهرباء بسيطة ولا كهرباء مضخمة ولا كار يطبق عليه نفس القانون نفس القانون إن شاء الله ربي يحمينا من الحوادث الطرقات ويحمي الطيران
1: إن شاء الله
2: وندعيه بالله يا ربي الأولياء يثبتوا بربي في الكيران تنسوا صغيراتهم والمدارس زادة مسالش تمحوني في العبارة نصرفوا بزايد فلوس تشريوا كار خير مسالش
1: بالضبط
0: هما قاعدين ياخذوا في الفلوس من عند الاولياء ياخذوا معناتها حتى كان طلعوا التعريفة على قليله يشريوا ويستثمروا معناتها في كار مسالش
2: حقيقة باش نحافظوا على صغيراتنا وباش يكونوا ثبتوا بربي في نقلهم قداش من واحد في الكار باش يقعدوا ديما باش ما نتعرضوش اشكاليات غدوه نتاع عدم التامين وترسل نجري وراء الفون ونجري وراء المحامين
1: ونتعبوا في التعويضات
0: شكرا جزيلا الحديث بقيه في الموضوع هذا وفي بقيه المواضيع في علاقه بالعوده المدرسيه بارك الله فيك سي عبد العزيز العبيدي خبيرنا في مجال التامين بارك الله فيك استاذ محسن قبوج مستشار قبل البرنامج لنا لقاء باذن الله نهار السبت من 10 نصف النهار من خلال برنامج في دائره القانون تحياتي لك هيثم والناس عليا منصوري نجله عطيه تاتيكم امن الغزال بموجز الانباء الى اللقاء نهاركم زين
3: هذا البرنامج برعاية
4: شنو هو بروغرامك في الفاكونس؟
5: أنا فاكونس بالله ماني عملت اكسيدون وأنا فوتيف الفلوس الكل مشاو في تصليح الكهرباء
4: ريت كيفاش تخمم في الرخيص وتنسى سيرفيس هاني باش نعطيك بون بلان لو باك دوماج كوليزيون نتاع جات اسيغونس سومو مش بعيد على سوم لاسيغونس اوتو نتاعك وزيد معاه لا بريزون شارج وحتى كان انت فوتيف تنجم ما تصرف شيء جات اسيغونس هي اللي تتحمل مصروف تصليح الكهرباء وعندك لاسيستونس جول روموركاج يهزك وين تحب 7 سور 7 24 سور 24 وهكا ديما مضمن تخلص اقل سوم ظالم
6: Gat Assurance, aujourd'hui pour demain.
0: أسعد الله صباحكم بكل خير أهلا بكم في موجز العاشرة من إذاعة المنستير.
7: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
8: أعلن رئيس المجلس المحلي بمعتمدية تنفيذ الطابعة لولاية سوسة كريم اليزيدي عن إعادة فتح مركز تصفية الدم بالمنطقة واستئناف نشاطه بشكل طبيعي لاستقبال المرضى عقب إنهاء أعمال الإصلاح والصيانة في وقت قياسي لم يتجاوز 15 يوما، وأوضح أن المركز ظل مغلقا لمدة 4 سنوات متتالية قبل أن يفتتح رسميا في سنة 2023، إلا أنه واجه قرار بالإخلاء الفوري في غضون عام 2025 إثر معاينة تشققات في المبنى لحماية سلامة المرضى. تواصل مختلف اللجان المحلية بولاية سوسة تنفيذ برنامج تدخلات اللجنة الجهوي لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة استعدادا لموسم الأمطار، وذلك في إطار متابعة عملية التعهد بالنقاط الزرقاء. وتم جهر وادي الخروب القلعة الصغرى، وتواصلت بمعتمدية أبو فيشة عملية التعهد بالنقاط الزرقاء، كما تواصلت بمعتمدية سوس المدينة عملية جهر البالوعات وتصريف المياه. إذا ويتميز الوضع الجوي بداية من بعد ظهر اليوم بنزول أمطار مؤقتا رعدية بالشمال ومحليا الوسط، وتكون أحيانا غزيرة حيث تتراوح أعلى الكميات بين 40 و60 ملمتر بولايات الكاف وجندوبة وسليانة وتونس الكبرى ونابل وسوسة والقيروان، وتصل محليا إلى حدود 80 ملمتر بولايات باجة وزغوان، مع تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. كما يتواصل نزول الأمطار خلال يوم الغد الجمعة بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط حيث تكون محليا غزيرة. نقلت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية سبأ عن مصادر طبية أن 3 أطفال بينهم رضيع قتلوا وأصيب 6 مدنيين آخرين من النساء والأطفال جراء قصف شنه الحوثيون على منزل في منطقة مفرق حريب بمدينة مأرب. أفادت مصادر محلية سورية اليوم بأن دورية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي توغلت في قرية جملة في ريف درعا الغربي جنوب البلاد. وأوضحت المصادر بأن الدورية الإسرائيلية قامت حاجزا وأوقفت المارة وعمدت إلى تفتيش المنازل في المنطقة. كشفت مصادر أمريكية عن تضرر 8 طائرات من طراز F-15 وإصابة طائرة من طراز A-10 تندربولت وفقدان 1 أجنحتها جراء الضربات الإيرانية على قاعدة جوية في الأردن. شكرا على الاهتمام.
9: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
10: المنستير، إذاعة المنستير. من العشرة النصف نهار
11: برامج إذاعة المنستير.
10: الكل الاهتمامات.
11: مساحات للاستفسار والنقاش في مواضيع تهم الشأن العام، المجتمع، الأسرة، من الكبار للصغار.
12: ضيفنا عالكيف. ضيفنا عالكيف مع ثريا علاوي.

0: صباح الخير، صباح النور، مرحبا بكم الناس الكل معانا في عدد جديد وعدد الاخير زاده باش يكون في برنامج سيفنا على كيفنا. احنا باش نكملوها موضوع مزيان برشا يهم الناس الكل بدون استثناء. الصيف هو فصل العروسات ومواسم الزواج والخطبه، وزاده هو موسم التعارف، وخاصة التعارف اللي فيه العاطفة. اليوم باش نحكيو على قصص الحب اللي تتربط في العطل، خاصة كي نبداو متفرغين، نبدا راسنا مرتاح. ساعات نتنقلوا من مدينة لمدينة باش نصيفوا ونتعرفوا على ناس جدد يا اخي يعجبونا، ما ساعات احنا تتربط علاقة عشق ومحبة للمدينة بيدها ونوليو نرجعوا لها، ساعات بلاد حتى بلاد اجنبية يقولك عجبتني ونحب نرجع لها. ولكن احيانا نتعرفوا على عباد زادوا يعجبونا العباد، وتصير علاقات عاطفيه فيها الناجح، فيها اللي ينتهي مع العطله، فيها اللي يمشي للزيجات، وتولي علاقه نسب بين اللي جاي صيف من مدينته وبين بنت ولا ولد المدينه هذيك، وهكا تتطور ونجملوا النسل زاده في تونس، على خاطر يقولوا كل وين الدم يبعد كل وين الصغار يجيوا حلوين ومزيانين، السلاله تحلى. صحيت معروفه هذه، عاد انت توا دكتوره باش شجعنا على الحكايه هذه،
1: نشجع الحب نشجع.
0: كيما العاده دكتورتنا واستاذتنا وئاب القويدي البسيكولوج نتاع البرنامج معانا، صباح النور، اهلا وسهلا.
1: صباح الفل، صباح الخير، صباح الحب والمحبه والفرحه للناس الكل.
0: وما نخبيش عليكم، هي راهي اللي اختارت الموضوع، او مش كنا واضحين شنو ورطتك من البدايه اليوم؟
1: اي مع الحب ورطوني
0: مع قصص الحب وقصص الحب اللي تجي في الصيف وفي العطل وفي التعارف وقت العطل. مرحبا بكم على 73 460 800 في التفاعل معانا بالطبيعه، اللي عنده قصص، اللي عنده ذكريات، اللي ولدوا، اللي بنتوا، اللي عندها تو 40 سنة معرسة وهي تعرفت على رجلها في عطلة صيفية في مدينة أخرى ولا في مصيف ولا في فما زيد المصايف
1: وكل والرحلات والعلاقات اللي عندها شكل جديد.
0: أي أي ما نعرفش علاش العلاقات هذية تتربط برشا في فصل الصيف بختو زيدة في العالم الكل، مش كان عنا نحن في تونس. كي نقولوا العالم الكل نقولوا اية الله فارس اليوم اللي باش تبدا معنا البرنامج عند الشعوب.
2: اي باش نشوف نظرة الشعوب للعلاقات هذية، كيفاش كل شعب ينظر للعادية خاصة لصغاريراته.
0: اي خاصة صغيراته، فقرتنا من بعدنا مش تكون معاك انت في البداية اليوم. سهام الدرح، يا اهلا وسهلا، صباح النور.
3: صباح النور وصباح الحب والسعادة والفرحة لينا واللي يسمعوا فينا الناس الكل، وخاصة المستمعين الأوفياء.
0: وفضحتك الكاميرا على الروج والروج.
3: لا الروج بس
0: قالوا لها شنو الروج يا سهام، حتى لهم اليوم نحكيوا على الحب. جاية برمز الحب اللون الأحمر،
3: لازم نتفاعلوا مع الموضوع.
0: أنا الحقيقة حسب رأيي وصحيح يمكن في الثقافات والرواسب الثقافية في العالم الكل الحب تربط بالأحمر، ما نشوف
3: الألوان الكل،
0: ألوان حب كلها على بعضها، خاصة كي تبدأ متناسقة
3: ألوان الزاهية
0: كلها كلها، حتى لك حلو الأبيض اللي هم يقولوا ضوء مش لون.
2: أي قامة ضوئية مش
0: أي أي على الفنانة تكلمت. الفنانة تكلمت. إذن اليوم هذا هو موضوعنا، مرحبا بكم الناس الكل مع بعضنا. احنا حكينا في برشا مواضيع، ما نخبيوش عليكم اليوم العدد الأخير، على خاطر إن شاء الله الأسبوع القادم مش نرجعو لكم بعنوان العائد من القديم من المجتمع، مش نحافظوا على نفس الفريق بطبيعة اللي بش يتغيب هو ظروف الدراسة متاعه. نحكيو على آية الله فارس، سيان بش تواصل معنا، الدكتورة وئام القويدي أستاذتنا أيضا بش تتواصل معنا، ويلتحق بنا كيما العادة الدكتور لطفي قحة مشكور في برنامج من المجتمع في نفس الموعد نهار الخميس.

0: تظهر علاقات متاع استراحة متاع رفقة صيفية وبعدها توفى. إن شاء الله إن شاء الله تكون أغنية وائل الكفوري جديدة وصلتنا، لأني تحكي على هذا، تحكي على علاقة عاطفية جيت في الصيف ما جيتش الأغنية خسارة ونحاولوا لوجوهنا القوه. عجبتني لما حالة هي جديدة راو دوبا هبطت يضولي أمس ولا ولامس على اليوتيوب حاولت نوصلها إن شاء الله توصل
1: بدمت البرنامج
0: هو ليه هو هبطها خاطر نهاية الصيف وهي تحكي على علاقة عاطفية توصل نهاية الصيف وخايف ليجي الشتاء والشتاء باش يفرقوا على الحبيبة اللي تعرف عليها في الصيف يمكن هو بجد ولكن هي مش عارف مشاعرها هذاك علاش إذا هي واحدة مني قاتلة باش نحكيو فيها باش نحكيو فيها. سؤال التفاعل تجاربكم في الموضوع 73 460 800 مرحبا بكم على صفحتنا على الفيسبوك وصفحتنا على اليوتيوب مع سهام الدرع كيما العادة. يلا اليوم معنا مدام عليا منصوري ومعنا نجل عطية بن محمد ومعنا كيما العادة حمدي لحول في إخراج الحصة تقنيا. يلا قايد السفينة حمدي اليوم تعطينا النغم وبعدها نرجو مآية الله فارس عادة الشعوب في

فقرتنا الحالية عادات الشعوب في الموضوع. اليوم عادات الشعوب في علاقات العاطفية في الصيف والعطل، علاقات الحب تحديدا. معناها نحكيه على العلاقات العاطفية بين

0: شو نقولوا الكوبلوات الازواج الزوجين كذا هكا ولا وي
1: علاقات عاطفيه خلينا
0: علاقات عاطفيه اي اون جينيرال
1: مع شكون كيفاش كل واحد حر
0: اي كي العاده بحثت وفركست باش نبداو اليوم بالعادات نتاع الناس في شعوب اخرى بعد نحكيوا على واقعنا احنا استاذه وي ام ومعاك انت زاده سهام يلا تفضل اي
2: الحقيقه في الموضوع هذا حبيت ما ندخلش ياسر في هما شعوب كيفاش يعيشوا في العلاقات هذه مي حبيت ندخل اكثر نظره المجتمع للعلاقات هذه بتاع الصيف يعني كل مجتمع كيفاش يغزر له على خاطر مهمش كيف تختلف كما في بعض البلدان الأوروبية خاصة في فرنسا إسبانيا وإيطاليا المواعدة والتعارف قبل الارتباط الرسمي تعتبر أمور عادية نسبية العلاقات الصيفية ممكن أن تفهم على أنها تجربة عاطفية مرتبطة بفترة العطلة والسفر فقط من غير بالضرورة ما عندها تكون نية الاستمرار يعني حتى المجتمع يفهم وذاكها وكجي بش جوز فترة الصيف حب يتعرف وكها في أمريكا الشمالية كما الولايات المتحدة وكندا نجد حضور قوي لفكرة الحرية الشخصية وبالتالي العلاقة القصيرة وإلا الصيفية نجم تكون مقبولة لو كان الطرفين واضحين من الأول هما إن قرروا إسكو هي باش تكون جوست تجربة عابرة وإلا هناك رغبة في مواصلة العلاقة بعد انتهاء العطلة المجتمع يتفهم هذا على
0: علما وأنه في ثقافتهم هما غيرنا احنا عندهم حكاية علاقات
1: عابرة
0: أصلا نجم يحطوا لها حتى دات الميت ما همش كيفنا في الحكاية هذه
2: أما زادة في بلدان شمال أوروبا العلاقة تقوم درجة كبيرة على الاستقلالية والمساواة بين طرفين وبالتالي المهم هما احترام الرغبة كل شخص ووضوح العلاقة ما يهمهمش نظرة المجتمع المهم هما بين بعضهم عارفين شنو مصيرهم
0: هذا في أوروبا
2: هذا في أوروبا في أمريكا
0: مع اختلافات بين الدول خاطر أوروبا بيدها مثلا
2: اي خاصتنا في
0: فوالا
2: أي في فرنسا واسبانيا وايطاليا
1: حتى مش كيما ايطاليا جنوبها وشمالها
0: فوالا فما
2: تويرال هذا اي اون جينيرال يتفهموا على البوان هذه في المقابل الوضع يختلف عند المجتمعات الاسيويه خاصه في بلدان كيما اليابان وكوريا الجنوبيه والصين على خاطر العائله والمعايير الاجتماعيه تاثر اكبر على العلاقات ورغم اللي الشباب توا عندهم الحريه الكافيه ولكن في الامور هذه عندهم برشا تقاليد واختيار الشريك يكون من قبل العائله
0: اي
2: حتى العلاقات العابره والصيفيه تكون اي
0: ايش ياسر العائله حضورها قوي اللي ما يعرفوش شي برشا ناس
2: اذا العلاقات العابره والصيفيه ماهيش ما تكونش مقبوله عندهم واما زيد في المجتمعات العربيه كي معنا توا نفس الحكايه اللي الحب والعلاقات العاطفيه موجوده عند الشباب ولكن تعبير عن عليها والعيشها يتاثر اكثر بنظره العائله والمجتمع والقيمه الثقافيه أيه. اوك علاش برشا شباب يخبيوا على دارهم في الفتره الصيفيه يخافوا من نظره عائلتهم ونظره المجتمع
0: نظره المجتمع عموما اي وتبدا بعائلتهم صحيح
2: على خاطر الحقيقه نلقاو اذا عائلتهم مقتنعه ما عادش يهمهم ياسر في نظره المجتمع
0: صحيح مو العائله ما تقتنع لما يكون المجتمع راضي تقريبا خاطر مجتمعنا رقيب راهو احنا ما احناش في اوروبا وفي امريكا راهو فما فوارق كبيره
2: هو وعي من العائله كل عائله كيفاش من منظوره فما عائلات يقول لك المهم يراو هما ذاك الشخص المناسب الصغير ولا
0: نحن حضور الرقابه الاجتماعيه قوي مازلنا في ثقافتنا الحقيقه
2: اي صحيح ما تقدرش تشجعوا صغارهم على
0: جينيرالمون ما نمنوا بعلاقات كان باش تكون فما اهداف ظاهره شني
2: اي موراق
0: هذا هو
2: في امريكا اللاتينيه كيما البرازيل والارجنتين وكولومبيا في عدد السياقات الحضورية تكون التعبير عن المشاعر قوي ياسر والتفاعل الاجتماعي وذا يخلي أنه فترة التعارف والمواعدة تقعد أكثر في الحياة اليومية مع اختلاف زادة في البلدان والأجيال مش كما جيل توا إنهم كما قلنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي
0: متفقين هذي عند العالم كل هذا
2: أي كما
1: جيل الثمانينات جيل التسعينات جيل
2: أي في أي مواعدة يسنوا في المواعدة من المواعدة المواعدة ما تو في كل وقت في كل بلاصة وفي الأخر ما نجموش نقوله إنه فما شعب يحب أكثر وإلا شعب يعيش أكثر العلاقات العاطفية كل شيء مرتبط بالعقلية بتاعه
0: العقلية والثقافة عندها دور معناها في المشاعر تأثرها
2: أكيد فما حتى في كما قلنا معناه في دول العربية وكل إنه الشخص حتى إذا عجب بشخص آخر يحط روحه حدود على خاطر يخمم في أمه في أبوه في برشة حاجات يخاف من رفض هذاك إذا دونك يعمل حدود وحتى المشاعر يولي متجرد منها
0: أي بينما مجتمعات أخرى يعيشك اللحظة هذيك وغدوة اللي باش يجي في غدوة تو يقع غدوة ما يهموش اي وحتى كي توفى العلاقة جينيرالمون ما تقعدش ما تقعدش تأثيرات كبيرة
2: خاطر هما ديجا منهم متفاهمين انه العلاقة باش تكون مؤقتة والا على طول المدى
3: احنا لهنا رانا نحكيو على الكادر نتاع العلاقة مانيش نحكيو على العلاقة في حد ذاتها خلينا متفاهمين يعني
0: مو هذا يأثر في هذا استاذة
3: ما قلتش لي أما رهنا نحكيه على الكادر حاجة والعلاقة في حد ذاتها حاجة أخرى خاطر هم ذوما قيم إنسانية موجودة في العالم أجمع
0: تحكي مشاعر
3: المشاعر
0: لا مشاعر كلنا كيف كيف
3: دونك الناس الكل بشتحب
0: الاختلافات في الثقافات
3: والناس الكل اكزاكتومون اللي هي هما الثقافات هما قيم القيم اللي هما يختلفوا من من من
2: دولة لدولة
3: من دولة لدولة من مجتمع لمجتمع من مكان لمكان بوتيتر من ديانة لديانة من ثقافة لثقافة سي سيغ دونك القيم هذم هما اللي باش تضبط الكادر نتاع العلاقة دونك باش تكون الكادر هذاك باش نجم نعمل العلاقات ما نجمش عمق العلاقة كثرة العلاقات العدد الكل هذاك باش يتأثر بالقيم اللي بلوز او موان قوية وتحدد وتنظم العلاقات هذه
0: صحيح
3: تبداو متفهمين
0: صحيح مهم مهم والحقيقه فشل ونجاح العلاقه في المجتمعات الضاغطه مش الكل يدخل برشا العنصر راهو
2: أي.
0: يدخل برشا
3: نجاح وعلاقه نجاح العلاقه والفشل نتاعها مربوط بالشخص بيدو نجم أنا وياك عايشين فرد مجتمع عايشين بنفس البيئه اخوات ناخذوهم انا نعيش 100 علاقه واختي تعيش علاقه واحده
0: اي
3: اني نفشل في علاقاتي كل وهي تنجح في علاقه واحده دونك لهنا راهي مربوطه بالشخص بيدو بطريقه تفكيره بطريقه اخذه لك العلاقه هذيك والانفستيسمون نتاعو هو دونك سي تري ديفيرون
0: وتاثيرات الخارجيه الاجتماعيه والعائليه
3: تأثير نتاعك انت كشخص
0: نسبتها.
3: الشخص هو تاثير الشخص بك الحاجات الخارجيه هذيك مربوطه به انت معناها اني وياك
0: نجم نعيش قداش نجم نسيطر عليه وقداش لا
3: اكزاكتومون اني وياك نعيش نفس في نفس المجتمع اني ما يهمني في حد نعيش كيما نحب وانت باش تكون منضبط تعيش كان كيما قالوا لك شنو عملوا لك
0: مجرد فما شكون مجرد امها ما عجبتهاش علاقه تقصها ولو عندها ديسيكيل داخل هي عندها يا فيكسات
3: كلها هذاك اللي نحكي عليه
0: وفما العكس اللي حارب عائله كامله على خاطر علاقه باش يكمل فيها
3: هذا هو اللي يفرق
0: اي وينجم يكونوا اخوات راهو صحيح
3: ينجم يكونوا
0: نجم يكونوا اخوات فرد عائله
3: الحاجه هذه تخرب تلف من شخص لشخص والديفلوبمون تاع الحاجات هذوما ينجم يكون عندي وعندك بمستويات مختلفه
2: كبر كبر يكون يعرف مصلحتك في حاجات كيما هكا اكثر منك انت
3: المصلحه العامه المصلحه العامه هي القيم العامه اللي تربطنا يعني احنا نحكيو على قيمه انسانيه بحته الحب ربك رب قلوب ربي خالق الحب فيك باش تعيش ما تنجمش تعيش من غير حب هذا باب مسكر كيفاش تعيشوا وقتاش يطلع لي دوغري نتاعو الاوقات نتاعو النظام نتاعو هذاك مربوط بك انت كيفاش تطبق من بعدك القيم اللي تعلمتهم انت اسكو تعلمت قيم ما تعلمتش انهم القيم اللي اثروا فيك ما اثروش فيك هذاك تولي مربوطه بشخصيتك انت انت تنجم تعيش في عيله اوبن مايند كل شيء مسموح اعمل اللي تحب جارك يكون متحفظ جدا انتم عايشين في نفس الحومه في نفس البيئه في نفس الظروف متحفظ جدا بنته ماهيش تعمل اللي عملته انت
2: هي اكيد
3: دونك الفكره لهنا تنجم انت تعيش عيشه اوروبيه وهي تعيش عيشه خليجيه مثلا احنا
0: عايشين فرد ثقافات مختلفه اي صحيح
3: اكزاكتو هذا هو هذا ايش حبيت نقول راهو النجم نكونوا القيم هذوما مربوطين انت شنو تطبق منهم وجودهم موجود
0: اي
3: اسكو انت خذيتهم ما خذيتهمش طبقت ما طبقتش مربوط بشخصك
0: اي وهو فما سؤال يتسال ديما استاذه ولو ما يلزمناش نسالو مين باش نسالو خاطر يجي البال للناس الكل حسب رايك انت شكون ينجم يعيش اسعد الانسان اللي يعيش في الكادر الاجتماعي المنظم ولا الانسان اللي يعيش كما يقولوا برا الصندوق
3: اللي يعرف روحه
0: اللي يعرف روحه يعيش خير اللي يعرف برا الصندوق خذكم هم
3: خارج الصندوق اللي يعرف روحه يعرف شنو يحب
0: وفما بين يسب
3: اش معناه يعرف روحه يعرف روحه معناه يعرف اني شنو حاجتي علاش نلوش اني شنو نحب واني شنو نكره لو اذا انتم بعد نحكي
0: بقطع النظر على الانتوراج
3: لون توراج حاجه فيك راهو.
0: اي
3: انت البشر احنا شنو، انت عندك قلب يعيش في بدن، تربى في عيله في وسط مجتمع. الانسان اللي يعرف روحه، يعرف روحه هو شنو يحب شنو يكره، في هيك العيله هذيك ودرجه الانتماء نتاعه ودرجه طاعته لك العيله هذيك وانصياعه لها في وسط هيك المجتمع هذاك، اسكو هو من نوع اللي يحب يكون بارتي برونات في المجتمع ذاك، مؤثر ومتأثر به وإلا لا، هو يعرف شنو يحب.
0: أي.
3: يعني نجم يكون، نتفكر توا كلمة تقالت لي في انتروتيان، قال مرتي إيديال أما مش ليا. دونك أني نعرف الشخص هذاك هايل إكسبسيونيل أما ما يتوافقش معايا. دونك أني نعرف شنو حاجتي شنو ما حاجتيش بالمجتمع نتاعي، عايش إكستريمون إيبانوي، اما نعرف اللي البارتنير هذاك مش نتاعي، يعني ما يتوافقش مع الشيمي نتاعي. دونك هذيك احسن انسان، هذيك احسن انسان يعرف
0: اللي هو يعرف شنو اللي يساعده
3: اكزاكتومون.
0: اه جينيرالمون هذوما جماعه اللي خارج الصندوق. باهي احنا بعد النغم حمدي لو تسمح تعطينا اغنيه بعد نرجع معك سهام في حول الموضوع. عندنا مثال شعبيه في الحب
1: موجود
3: اكيد
1: شنو اكيد
0: قولي كان الثقافه العربيه بكلهم فيها امثال شعبيه في الحب وما فيش. بدعنا بدعنا لا بدعنا احنا لين خلينا العقل على جنب.
3: احنا مشاعر، احنا كتله مشاعر
0: على الاخر.
3: احنا بالحق اقوى ناس في المشاعر.
0: لا لا على الاخر كثرنا لها زيد. قلت لك لين خلينا العقل عطينو دو طون زون طون كونجيات وبرشا كونجيات يخفي ورا بعضها ساعات خاطر الكمبيوتر كي يخدم راهو به في الحسابات. تو نشوفوا حتى عندنا حاجات زواج وحب معناها نجاح العلاقات هذه زيد. اسكو الزواج يعني حب ولا حب وحسابات ولا حب وحاجات ولا حب وسقيان كل يوم كي نبدا خدمه. يلا حمدي اعطينا نغم ونرجع نشوفوا سهام الدرعي حول الموضوع.

0: مرحبا بكم من جديد. إذن مواصلين معاكم في برنامج صيفنا على كيفنا، الحب في الصيف، العلاقات الصيفية هو موضوعنا اليوم. كنا مع آية الله فارس، شفنا عادات الشعوب في العلاقات هذه، لقينا الثقافة خاصة الاجتماعية تأثر برشا. مع سهام الدرعي حول الموضوع أكيد رواسبنا الثقافية وأدبنا العربي الشهير في المجال هذا، اللي ما خلاش حاجة يظهر لي في الغزل والحب والحب بأنواعه وأشكاله. واقع الإعلام والصحافة وكيفاش ناولوا ويتناولوا الموضوع هذا، وإحنا ربطناه الحقيقة شوية بالعطل، وخاصة العطلة الصيفية اللي هي ديما مطولة في بلداننا العربية الكل تقريبا في نفس النسق نعيشه. العلاقات هذه كيفاش تكون، شنو تكتب عليها، تنجح ما تنجحش، خاصة وأنه ويئم لقويذي البسيكولوج متاعنا ورطتنا شي سؤال، العلاقات خدت في السيف حقيقة أم لحظة عابرة؟
1: إيه؟
0: على مهم السؤال. تفضل سهين.
1: جرائدنا التونسية ومقالاتنا الحقيقة متناولتش الموضوع، الحب هو بيدو في موضوعه في طريقة الطرح متاعنا، نحن مش كيف نولته من زوايا أخرى الحقيقة.
0: وبيك تناولوه لهين في الماء وفي الضوء، لهين في الترينوات اللي وقفت في الرحلات اللي تفسخت والمطار اللي تبلوكي
1: نحكيو عليهم
0: ليه بكل حب البلاد،
1: بكل وعي. لازم عايش اختي الحب ما يعمل حتى شيء، لازم الوعي والحلو.
2: بكل حب من غير غش.
0: على والله واقعين في حب تونس وقعة مش باش نحكي لكم، ما تتوصفش ان شاء الله. لا ما لا ذو هزوش حتى طرف النفس، باقي نحبوها ما فهمناش علاش ما الحب.
1: بلادي وان جرت علي عزيزي
0: يا ولدي تجور وتزيد تجور، وباقي نحبوها نعرك عليها، نعرك عليها حتى روايحنا ساعات، وذيك اهم حاجه ان نعرك عليها روايحنا.
1: هذيك قمة الحب اللي تحكي عليه ولا؟
0: نسكروا القوح القوس ونمشيوا للكوبلوات والحب في الكوبلوات.
1: خلينا في الحب.
0: خلينا في الحب.
1: جريدة لو طون كتبت مقال عنوانه رونكونتر فيرتوال اي ريسك ايفيتي بريداتور ارناكور مي بارفوا جون سانسير. في لو طون لهنا في 18 نوفمبر 2025 يحكي المقال لهنا يحكي على التعارف الافتراضي في تونس، فوائده ومخاطره. المقال يشير انه تونس كانت تضم في سنة 2025 حوالي 10.5 مليون مستخدم للانترنت اكاهو، بنسبه نفاذ بلغت 84.9% من السكان، مقارنه بحوالي 7.55 مليون مستخدم سنه 2020 اي 64.2%. والمؤكد انه في 2026 زادت النسبه هذه اكثر من الارقام القديمه. أيوة. وهذا الرقم في شنو نستحقوه؟ يفسر انه العلاقات الرقميه اصبحت جزء من الحياه الاجتماعيه اليوميه، ولات سهله والناس الكل تستعمل فيها، والناس الكل متاحه عندها الانترنت، والناس الكل تخوض في تبحر على الانترنت، وكل حد وشنو يلوش. اصبحت الانترنت وسيله عاديه جدا للتعارف والصداقه والبحث على شريك عاطفي. مواقع التعارف والمحادثات، الرسائل، الصور، مكالمات الفيديو، جعلت تكوين علاقه مع شخص بعيد جغرافيا امرا سهلا. ما عادش كيما قبل السنه صيف يجي، ولا كان انت سهلك ربي وخرجت باش تعمل علاقه لبرا، توا ولات في بلاستك تدور العالم وتتعرف على العباد من البلايص الكل. الاف العلاقات يمكن ان تبدا افتراضيا، بعضها يتحول الى علاقات جديه وبعضها ينتهي بالفشل. المقال زاد كيف ما اكتفاش بالسرد كهو، انما قدم امثله على تونسيات عرفنا عبر الانترنت على اشخاص من بلدان اخرى وعرسوا بهم، لكنه يؤكد ان هذه الزيجات ليست كلها ناجحه. معناه هو لهنا المقال عمل، معناه جاب عباد حقيقيين، نساء، عمل كيما الدراسه الصغيره، استشارهم، حكى معاهم، شاف العدد من النساء اللي عرسوا برجال اجنبيين، لكن قال راهم مش كلهم ناجحين ومش الكل فاشلين. معناه هما دراسات حقيقيه، معناه اشخاص حقيقيين. احد اسباب انتشار التعارف الافتراضي هو انه يمنح بعض الاشخاص شعور بالامان والحريه مقارنه بالتعارف المباشر. هذه تبع الدكتور تحلل هنا، قال لك يشعر بالامان انه كي يحكي، معناها في ما نعرفش المقال قال انتم تصلحونا، خصوصا لمن يجدون صعوبه في المبادره وجها لوجه. حسب ما فهمت لهنا يحكي على يحشموا نورمالمون، معناها برا ليكرون يبدا اجع، يبدا عنده مساحه اكثر.
2: هي العلاقه مش توفر احساس،
1: اي
2: يعني انت كي باش تتواصل مع حد سيرتينمون تلوش في حاجه. العلاقه في حد ذاتها كل واحد ويلوج فيها حاجه
1: احتياجاته،
2: هي حاجه ان بيزوان، ان بيزوان اكس، ان بيزوان الحد يسال عليك، ان بيزوان للاحساس بالامان. طفله مثلا ما عاشت طلاق ولا سيباراسيون ولا عاشت
1: خايبه ولا
2: حتى نجم يكون ان بارتنير ابسون، يعني العلاقه بارده ولا مع بارتنير ما يعرفش قيمتها، بو امبورت، معناها تكون في علاقه خايبه. كيف بالنسبه للراجل دونك هو اللي يلوج عليه هيك الاحساس هذاك انه فما حد لاهي بيه، فما حد يسال عليه، فهذاك الاحساس اللي يلوج عليه في كل علاقه. دونك سيرتينمون مش كيما سورتو مثلا المعرسين هذوما، سورتو المعرسين كي يبدا يعمل اون ريلاسيون فيرتوييل ما فيهاش اون ريسبونسابيلتي، ما فيهاش مشاكل وراها، دونك يعيش الاحساس للاحساس في حد ذاته. معناها انت كي واحد يسالك صباح الخير، افطرت شي، رقدت شي، كيفاش كان نهارك، ربي يعينك، ميساج متعدي يحنن، ميساج راجعك يطمن، دونك انت باش تحس اللي انت ديزيري ويحس اللي انت مرغوب فيك، وي
0: خاصه في عمر معين وفي وقت معين،
2: قلت لي سورتو يكون هو عايش شكل فقد نتاع الاحساس هذاك، والا خارج من علاقه خايبه.
0: اي مثلا
1: اي اما اما لحظه برك مرد بك، القانون التونسي راه يجرم هذه الاسم الخيانه الالكترونيه.
2: اي راني نحكي على لي بوزوين، نحكي على لي بوزوين هما موجودين في كل شخص. الاحساس هذاك راهو بزوان بالعربي
1: حاجه
2: معناها من
0: ضروره،
2: كيما واحد عطشان يحب يشرب ماء، راهو هذيك الضروره انسانيه. هو يلوج عليها،
0: هي اللي قالته لك مهم برشا خاصنا ونعرفوا هي اختصاصها. ردوا بالنا ما على خاطر انت اذا كان زاد تحب تحافظ على الحق هذاك والحاجه هذيك. هذاش قلت لك انا بكرك الساقيين والخدمه ماله، لازمك انت تواصل في هذاك الاهتمام. الاهتمام خدمه
2: اكيد،
0: الحب هو راس مال تدخل بيه في الحياه الزوجيه، ولكن ما بعد انت كي باش تعمل مشروع راس المال فلوس، لكن من بعد باش تعمل فما مجهود باش المشروع يمشي
2: سلام. شوف خليه باش نبداو منظمين اخر الحلقه، نوعدكم نعطيكم شنو هما لي كلي نتاع العلاقه الصحيحه اللي لازمنا.
0: استاذه احنا معاك 100% ولا تقول فيه انت صحيح 100%؟ لا لا لا ما احناش نناقشوا في الكلام اللي تقول فيه، بالعكس وحنا بدنا نعرفوا اللي هو صحيح، لكن يعطيتك الكادر جوريديك وين عطيتك زادة الحياة الزوجية وشنو تتطلب باش ما تخرجش انت تلوش
2: في الاخر. نعطيكم العلاقة الصحيحة يلزمها تكون رغم هذو مع علاقات موجودين اني راهو صحتها ومدى صحتها مدى صحتها ما ينفيش انه هي موجوده ويلزمها تكون
0: صحيحة ولا غلطه. هذاك في الكادر الجريديك نعرفوا كل شيء، وما كما قالت لك سيما راهو ديك جريمه بالنسبه للمتزوجين
1: اسمها الخيانه الالكترونيه. اللي يقول لك معناها حكيت ميساج شنو عمل ولا تحكي عليه ميساجات هذوك راهو لا وراهم حاجه اخرى.
2: نحكيوا على الشباب توا مع لوتي انفورماتيك اللي يستعملوا فيه والسوشيال ميديا اللي نستعملوا فيه، يعني هو ينجم غزر لها في قهوه في عرس، خذ الانستغرام نتاعها، بعث لها ميساج غدوة صباحة، بعد غدوة رجع لها شنو أحوالك لباس، باش نبداو كل يوم في جمعة طوالي يقولها ينعرسوا آخر الشهر تنجم نلقاو
1: تخلع علاقة مشاعر معنا تحكي
2: نلقاو علاقة قوية بالنسبة لهم هما الزوز، معناها هما مشاعر وعمق العلاقة ما يعنيش
1: طول
2: قوة العلاقة
1: طول
2: عمق المشاعر ولا قوة المشاعر، هذيك قوة المشاعر ما يعنيش عمق العلاقة.
0: أيوه يلا كمل السهام كمل.
1: في آخر المقال هنا يحذرنا المقال أنه فما راه وجه آخر خطير في كيما الحسابات الوهمية، الاحتيال، سرقة الهوية، طلب الأموال، تحرش، ابتزاز وغيرها اللي يجي من مواقع التواصل هذه. المقال يحذر خصوصاً من مشاركة الصور أو الفيديوهات الخاصة مع أشخاص مجهولين، لأن المحتوى يمكن تسجيله واستعماله بطريقة مؤذية، وهنا قاعدين نشوف شنو صاير من الحكايات هذه.
0: أبعدي على الفيرتوال، مشي لي للعلاقات اللي في الواقع اللي تجي في مصيف وفي رحلة وفي فواياج وفي
1: ما نلقاش المكتوب هكا
0: على خاطر مازال موجود على أرض الواقع راه وبرشا زاد موجود وبرشا موجود
2: خاطر
0: والعلاقات العاطفية اللي نجحت ومشات نحو الزواج يغلبها اللي تكونت هكا
2: خاطر الصيف راه يسرع العلاقات هذه
0: ليه ليه فما الملتقيات موجوده راكم اقلها شيء عند العائلات التقليديه لا تصيف لا شيء العروسات قداش تخطبوا من العروسات بنات هذيك اللي تشطح بالاحمر وبالاخضر احنا نعرفوه المثل هذاك
2: ما علاش قلنا احنا الصيف راهو يسرع مش يخلق يسرع التجربه هذيك يسرعها، يعني اني نجم نكون غاطس في القرايه مره حد من النهار كله عينيا في الاوراق ولا في الخدمه، يجي الصيف باش نتفرهد باش نرتاح، كل يوم في عرس ولا كل يوم في قهوه وكل يوم خرجه وكذا، ونجم نتعرف على عباد اللي عمري كامل كل نجمش نتلاقى
0: نفس
2: الصدف هذيك. وهنا راهو يظهر فكرة الحاجة الجديدة. الجديد هذاك راهو مرغوب، راهو فيها اللهفة هذيك ويجلب الانتباه. والانتباه لهنا يخلي الفضول يطلع، والفضول هذاك هو اللي يحفزك للتجربة الجديدة، والتحفيز هذاك يخلي الشخص الجديد عنده قيمة أكبر. دو كان هنا جوست نفسر لها الوضعية لهنا، والأكبر من حجمه الحقيقي، معناها حد جديد في الوضعية هذيك ومشاعرك انت المتحفزة الحاضرة للكل. دونك باش تلقى انه قوة التجربة في حد ذاتها أكبر من العلاقة بكلها، معناها انت تلقى كما حكيت انت تعرفت عليه في
1: عرس،
2: عرس باش تلقى روحك انت متحفزه ومشاعرك كلها متاهبه، العلاقه حتى في جمعه عشان حوالك لباس عجبني
0: باش تكبر،
2: تلقى روحك
0: في عاطفه كبيره.
2: عاطفه كبيره.
0: ما تنساوش الطيش اللي مشى يفرق في عرس، حط لها النمرو التليفون في الكاسات
1: ورج البقلاوه صحيح فضيله
0: اخي ومن جاب هذيك الكاتب اللي كتب لي جابها حاتم بالحاج
1: موجوده موجوده
0: من الواقع. هذاك على خاطر الميليو في حزاره راهو ما في العائلات المتفتحه عادي جدا راهو يتقدم لها ويحكي معها ويحكي مع امها عادي. هذايا باش ما نمشيوش زيد للشط، نمشيو نعوموا في الشط، نقضوا عائلات بالنهار كامل، تتعرف العائلات على بعضها، بعضها يتعرفوا الشباب على بعضها. برشا برشا صيفي برشا ملتقيات هذاك علاش هو
2: وكل جوست راه هكا شكله عجبني انجذاب افتتان اوتوماتيكمون نلقى روحي هيا تفضل هاو النومرو ساهل ماهل تفضلوا.
0: وذاك علاش البنات والولاد تقاهم في الربيع الكل يبداو يخدموا في بدناتهم باش الشط يظهروا بك القوام الرشيق. وعندك حاجه اخرى باش اللي يطرز واللي يشري والولاد يشريوا الكرافاتات المزيينين وكذا في العروسات يبدا بريزونتابل مزيان ويعمل لك كوافير الشعر وحتى الولاد
2: راه اي بتيت رمارك لهنا
0: تبدا الصوره باهي راهي الصوره واش
2: بيان سور. اما الشيمي والهاله اللي يصنعها الشكل هذاك راهو ما يعنيش اوتوماتيكمون رانا متوافقين، معناها اني كي نحس بحاجه تجاهك الشخص هذاك الاعجاب هذاك وكالفتتان هذاك راهو ما يعنيش اوتوماتيكمون احنا رانا نحبوا بعضنا.
0: فزدوها جماعه علم النفس اخويا نحب الجمال الحقيقي بدو لي
2: الدحليل الجمال صح. سمعتش قلت انت قلت اني نحب
0: ولا بنيه حليلتها انا راني كبرت ونشتيها لولدي
2: الله جميل ما يحب الجمال صحيت الله جميل ويحب الجمال. انت حبيت الصوره اما حبيتش الشخص ما تعرفش شنو
0: لازم تتصدم من بعد.
2: دونك من بعد ذي هو اللي نحكيو فيه
0: علاش قلتك
2: ندخلوا لشويه
0: طال من الناس فسرك مصعب يلا سيهم نكملوا يلا الوقت سرقنا.
1: فما دراسه تعملت انتشرت على الانترنت عملتها منظمه امريكيه هي في امريكا لكن ما تبعدش برشا. دراسه منشوره سنه 2025 درست على تعملت على 6646 شخص من 50 دوله مختلفين. وجد الباحثون أن فما 16% من المشاركين التقوا بشريكهم عبر الانترنت، 16% هم مش برشا تسمى. النسبة ارتفعت إلى 21% عند الذين بدأت علاقاتهم بعد سنة 2010. بعد 2010 النسبة كانت أكثر. الأشخاص الذين التقوا بشركائهم عبر الانترنت أبلغوا في المتوسط عن رضا أقل قليلا عن العلاقة وشدة حب أقل مقارنة بمن التقوا خارج الانترنت كما كانت تحكي فيه طبعا. لكن الباحثين وصفوا التأثيرات بأنها صغيرة إلى متوسطة وليست دليلا على أن العلاقات الإلكترونية محكوم عليها بالفشل ديما. فما اللي ينجح خاطر لهنا الدراسة ما أنصفتش العلاقات الافتراضية، معناها قالت راهي أغلبها ما تكونش فيها رضا 100% ولا سعادة 100%.
2: جستمان هورا في العلاقات الفيرتويل راه نبنيوش العلاقة على اللي نحسوه، نبنيوها على اللي نفسروه. إيش معناه؟
1: نشوفوه
2: على اللي نفسروه مش على اللي نشوفوه، على اللي نفسروه. اش معناه؟ معناه انت توا ناخذ اكزامبل بتاع امراه في ال 40 50 هكا فيك الزون هذيك وما عندهاش معناها هي عندها برود في العلاقه نتاعها. دونك لقاتي سيدي في التليفون نتاعها في اي سوشيال ميديا حد يبعث لها صباح الخير شنو احوالك كيف انك اليوم شنو عملت، كل شويه يبعث لها ميساج. الاحساس اللي لهنا هي شوش تلقى؟ أخيرا لقيت حد يعطيني الاهتمام اللي كنت أنا مفتقدته. دونك لهناش فما الأمان اللي نورمالمون تلقاه في البارتنير نتاع ما فماش، فما الاهتمام، فما القيمة، وفما التعويض على خاطر هي كانت فاقدة الحاجة هذيك. دونك لهنا عندنا احنا بروجيكسيون اسقاط تولي كأنه هو الحاجة اللي تتمناه الشعور اللي حاجته به. هي فسرت اللي عمله بالبزوان نتاعها. كي ناخذ كونتر اكزامبل حد مثلا ما جاوبكش عمل بعث له ميساج صباح الخير باه ما جاوش مالولا بعد غزرت نلقاها عمل الفيو وما جاوبش بعد دخلت الستوري نتاعو نلقاها مهبط بالتصويره في الشط مخي وين يمشي ها يعطيوني مخاك وين يمشي اون ليني وما جاوبش مشى للشط وطفي
1: عنده فاش ليه
2: عنده حد اخر معاه ما عادش ليه بيه دونك لهنا راهو التفسيرات اللي تصير اون ليني اقوى برشا من اللي نعيشوه اكثر من التجربه بيتها اكثر من الاحساس
0: معناها خليني اقول الفيرتويال يعطيك ياسر تاويلات وتنجم تكون مش صحيحه بالكل
2: هي خاطر بعيده على الواقع هي هي تخدم على التفسيرات نتاع
0: انا حبيت نقول لك نكملوا مع العلاقات في عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتواصل عبرها على خاطر راهو باش نحيدوا شويه على موضوع احنا العلاقات في السيف وماذا بينا العلاقات الكل اللي يفرضها فصل السيف خاطر شفت وينينا حتى نحلوا في طبيعه العلاقات هذه وقت اللي مش موضوعنا هي ما جزء بسيتي خاطر عنا جزء اللي هو دور مواقع التواصل الاجتماعي في الموضوع معناها في موضوعنا هذا دونك يزيه إذا كان عنا حاجة أخرى في الكونتكست متاعنا فيما يخص العلاقات العاطفية في الصيف كلا جو العروسات وجو المصيفات وجو الرحلات وكذا
1: ما تلقاش
0: ما تلقاش إيه ما لقاش كتبوا عليه دونك
1: موجود أنا قال لكم أني شنو كتبت نقرأ لكم الفقرة متاعي
0: أيوة نخليه العناصر المسجلة لقيته مع ريزو سوسيو بعد الأخبار إن شاء الله بإذن الله باش نعطيه الكلمة بعد الويقين بالطبيعة
1: يا محلى سيفنا وهواه ويا وسع الشط وماه في الصيف تزهو الايام وتتخلق الاحلام قديش من قلب عاش مناه ونسى العقل ومهداه ناس ترتوى من صفاه وناس تتكوى بشفاه وكل حد ربي اش عطاه مع السخانة ترتفع المشاعر ويزهى البال والخاطر بين شمس تضوي القلوب ونسمة تلوج على المحبوب محلاهم الحكايات وخاصة الحكاية كبدات اللي عشطت بين الموج تبنات واللي في عرس اختارها من بين البنات وفي عين وحلات واللي رصدها في عشوية من بين الجارات واللي عشقتهم بدات في سهرية من السهريات ولا لما من لمات وبين شمس تضوي القلوب ونسمة تروي المحبوب العقل مسلوب والحب هو المطلوب الراجل على راسه مسلوب ولحبيبته مجذوب وحتى كان معيوب الحبيبة تقول لك محسوب هذا هو المطلوب هذاك المرغوب وهو المصحوب اللي شنقطع معاه الدروب وكل ممنوع مرغوب وهذاك النصيب والمكتوب وبعد ما كان غريب ولا هو الحبيب وربي جعلوا لي نصيب إن شاء الله قلوبنا ما تخيب ولهنا قريب وربي هني كل حبيب أول لقاء كان ميلاد مش مجرد صدفة ولا ميعاد نظرة فيها ويدات بس ما فيها إسعاد وما بين العينين ذاب القلب والفؤاد محلاها لهفة البدايات حتى الصمت فيها أبلغ من الإنشاد رعشة اليد ورشفة الفؤاد هي اللي تعمق الحب والوداد اليوم الحب ما عادش يستنى باب يتحل ولا صدفة تكسر الملل مع التكنولوجيا كل شيء يتبدل بانفيتاسيون تبني أمل وبكوكو تدخل في نقاش وجدل من غير حشمة وخجل الكلام يتبدل والناقص يتكمل وحتى تصاور بالفيلتر تتجمل والبيانات تتحلل وحسب المطلوب تتبدل وكل شيء يتعلل عصر السرعة كل شيء بالزربة والعشق المزروب كله عيوب ومش كل لايك اعجاب ومش كل سلام غرام ومش كل رساله عنوان وللحب وئام تعرف اما ما تستعجلش احلم اما ما تتهومش ما تتوهمش افتح قلبك اما خدم مخك وخلي بين القلب والعقل ميزان بين الثقه والحذر امان وبين الكلام والفعل امتحان الحب الحقيقي يظهر وقت يغيب الحماس وتصعب الايام وتولي الحقيقه اثقل من الكلام وتفوت ليالي الغرام وما عادش يكفي الحب والانسجام توا يختبر الصدق والاحترام ويظهر صدق الوعود والالتزام
0: يعطيك الصحه سيها كيف
1: برشا حلوه عليك برافو عليك
0: اي والله محلاها
2: قلبي ايه فوست لي
1: اي فما
0: قلبي ايه انت اسمك ياسر
2: على فونسي ماسي
0: اي ميله ميله
1: الطاقه الايجابيه
0: هذاك اسمك مزيان
2: ميله
0: على كل
2: حتى اللي
0: هي مزيانه حتى
2: شخصي مزيانه
0: مش كيف ميله ميله ميله بهيشي
2: بكل تواضع بكل فخر
0: ليه انت تعرف قيمتك هذاك مش غرور اي تعرف قيمه نفسك مش غرور وهذا مطلوب راه
2: أكيد
0: مطلوب باش نجمو نحقو ليكيليبر نتاعنا لازم كل واحد فينا يعرف قيمته ويعرف قيمة إمكانياته ويعرف هو شنو
2: ويعرف احتياجاته
0: بالطبيعة أهم من كل شيء بالطبيعة هذا الكل مهم قصص الحب الصيفية أعطيوني كل واحد شنو عنده في تجاربه حتى مش عليك على الوسط اللي تعيش فيه تتذكر شي قصص هكا متاع صيف متاع رحلة صيفية متاع مصايف متاع فواياج شط عرس تعرفتوش في عروسات اي معفات اذا كنت تعرف قصه على غيرك على روحك بزلت
3: على غير يعني اي ما شاء الله في كل صيف لازم نخدم خطابه معنا
0: عليه الغيرك
3: الغيري
0: صحابك
3: صحابي كل
0: وتكمل طيب لهم كسكسي العرس
3: لا لا لا برشا عليهم
0: برشا عليهم طيب كل الجمعيه معنا كسكسي العرس طيب كل الجمعيه يعطيك الصحه على محل اما تعرف قصص بديتك في الصيف
3: اي في الملتقيات وفي المصيفات وجات اون كور معناها ربي يحفظهم ويحميهم
0: انا الحقيقه من التجارب اللي نعرفها الحقيقة وش نحكي على المحيط اللي نعيش فيه خاطر بحكم كنت نعيش في بلاصة في مستير فيها شط وفيها برشا سواح كانت تقبل على قلة العباد اللي كانت تجي تكري وتصيف كانوا يجونا برشا يجوا يصيفوا من مدن تونسية أخرى الأولاد والبنات كانوا يتعارفوا توا نعرف عائلات بأسرها معناها بناتنا نقلوا للولايات هذيك يعيشوا فيها ونعرف عائلات جيت بكلها أي على خاطر بنتهم مثلا خذيت لهنا في في في في مستير بالتحديد وكذا وخاصة خاصة فما القراو مهم بيض القراو هكو شبين في ساعة في ساعة يعجبوه معلش قلت لك الجمال عنده دور أيوة هذه هي وفما عندك برشا جهات أخرين وزاد الصفاقسية كانوا يجوا يصيفوا ياسر في مستير واليوم الناس هذا عدنك العائلات هذيك اللي تتساهر أنا تعجبني الحكاية على الأخر خاصة في العيد كي بدوا يتعاركوا فين باش نعيدوا النهار الأول عندك شوي أيام هذه
2: لين يا منظمين في العيد الكبير في بلاصة في العيد الصغير في بلاصة أمورنا منظمة
0: منظمة ما عندكش الحكاية هذيك كيف كيف بالنسبة لك سيما
1: الحقيقة أنا والله عندي شوية من حكايتي تشبه شوية اللي نحكيو فيه
0: أي كيفاش جيت صيفة دبرت راجل
1: هذه هي لا هو دبرني هو دبرني في
0: عرسو لا حتى هو دبرته زيدا ما شاء الله عليه
1: اي ما نحكيلك على المبادره من جهه
0: خليني نعارك عليه هذا الراجل مش حاضر
2: لا والله الطفله راهي ديامونتا
0: اي حتى هو ما شاء الله عليه
1: عايشك
0: هو ما شاء الله عليه
2: لا هو مش معنا هي الديامونتا وهي المراه هي اللي تتثمن
0: اي مو حتى رجال فما رجال وهو ما شاء الله عليه
1: لا هو تبارك الله عليه راجل ويعرف يختار عنده موقف يعرف يختار يعرف يختار يعرف وين يحط ساقيه
0: والله في مينيست هذوما تحبيهم راني مش باش ننجمهم الله غالب صعب
1: خطفني عمري 21 سنة عايشة كيفاش ما اختارنيش معناه هو دبرني ولا
0: دبرني
1: 21 سنة كيفاش بدأت حكايتنا في الـ في الـ في العروسات معناه في العروسات احنا معناه احنا نسكنوا لهنا في مستير وكيعرسوا يمشيوا يعرسوا في القرون في بلاصة أخرى مشينا العرس أخوه هاكا هو شايفني وعائلات شافني شفنا بعضنا ما ادري شنو خاطر احنا ما كناش نعرفوا بعضنا ومن بعد اللي كيف كيف في عرس اخته ومن بعد اللي بعد عام ولا عامين جاء عرسنا نحن كهو
0: ما شاء الله ما شاء الله, الله. احفظ التكتيك يا شفت احفظ التكتيك
1: هو احضر في عروسات العائلات
0: هي فما حاجه ما حكيناش فيها العائلات اللي يجي يعيشوا لبرا وعنا برشا توانسه مهاجرين يجيوا سبيسيالمون خاصه الاولاد يجي باش ينقي العروس المناسبه باش يختار وفما حتى البنات اللي يعيشوا برا زيدا كيف كيف يروحوا في الصيف بتاتر تلقى الكونجوان المناسب ليها ولا التفكيرها وعادة الحقيقة احنا ما بناتنا يحبوا تونسي يحبوا ياخذوا تونسي مجال التحويل الشخصي والحقوق المضمونة وكذا والراجل التونسي ما كيفوش الحقيقة صحيح ولا ليه ما كيفوش شبين رجالنا ومحليهم وهيلين ومستمعيني خاصة على 73 460 800 مرحبا بكم من الناس الكل معانا به ديما الغايب نعرك عليه وي امرا مازال عندك ما تقول قبل ما نمشي للبار
2: احنا لنا اربع نسيرة
0: دوك احنا رانا الجمعة جاي ان شاء الله يجي سيلوت في ربي يحيي الخيس ان شاء الله
2: يدفع الرجال اليوم نعطيك
0: عندي حمدي راه مقابلني الخدمة الكل في ديه راه مش هنا الداخل لا مرة رقبالك راه الخدمة الكل عنده الخدمة الكل عنده
2: بلاش خلي لكم سؤال نجاوب لكم عليهم بعد اسكو احنا نحبوا الشخص هذاك ولا التصويره اللي نصنعوها عليه وزالي فوار علاش يعني نقول هكا
0: انا نقول التصويره بالتجربه وما بعد كي تكتشف الواقع تبدا تحاول هكا كيفاش تعمل هكا بالسيف ترص فيه لك التصويره اللي انت تحبها معني عرفت
2: اي ما اسكو
0: تبدا بالسيف هكا تحط فيه الكادر هذاك
2: اسكو انت ترص فيه بالضبط والا اسكو انت تلوج على الواقعيه نتاع التصويره كل واحد عنده سا استراتيجي من بعد
0: هو يلزم شويه استراتيجي ويلزم شويه تنازلات ويلزم برشا حاجات باش تنجح على خاطر اكيد التصويره اللي تحطها انت فما حاضره حتى ومش كلها في جزء منها
2: أكيد أنا بدينا نجاوبوا تو نحكيوا بعض. سؤال التفاعل متاعكم مع تجاربكم في الموضوع بالطبيعة. ما زلنا باش نرجع مع العناصر المسجلة بعد أخبار الحداش إن شاء الله معاك سيهام. وشنو لقيت اللي تقال على ريزو سوسيو؟ أنا ريتهم ليزيليمون تقال فيهم برشا حاجات برشا مختلفين. آية الله فارس إن شاء الله الأسبوع الجاي تكون معانا أنت وظروف العمل بإذن الله. إن شاء الله كل التوفيق والنجاح ليك. أستاذة وئام برشا أسئلة باش يجيوك.
1: مرحبا بالعكس.
2: ما تنسونيش. ما تنسونيش على الصفحة وئام بكل صدر راح براي باش تجاوب على الفيسبوك وعلى يوتيوب. بدات التعليق عندك حاجة سيهام حاضرة يلا نقولهم في ساق قبل ما نخرجوا الأخبار.
1: بداوا يصبحوا علينا مدام حياة شرف الدين قالت لنا صباح الخير وسرور الورد والياسمين. مدام منساسي كيف كيف تصبح علينا. مدام نيرة حساني تصبح علينا وتقول لك حب استعجالي شافها عجبته أيوة. تقرب لها لا يعرف لا أصلها ولا فصلها وبعد يحل وحلة المنجل في القلة
2: هذيك هي.
1: مدام سلوى الدريدي هوية تقول صباح الخير صباح الورد والياسمين ثوريا صباح التفاؤل والأمل لكامل الفريق إن شاء الله. سي مدام عفاف بليش بالعيش تقول صباح الخير والخيرات صباح حبة والتفاؤل أحلى ثورية وأحلى فريق مصاحب لها ذو ما تولي صبح علينا ننتظر باقي التعليقات
2: اللي قال لنا دخلته في المصر بهذا ما قريتوش قرأ له قرأ له بالعكس والله ملاحظته محلها
1: لحظة خلنا نلقاه
2: نلقاه
1: قالنا سيد خلته في المصر بهذا أي أوها سي نجيب الصديق قالنا سيد خلته في المصر بهذاك وربي يستر
2: ربي يستر سي نجيب والله لا هو مصر براو تينيل مرة واحدة خلينا ساكتين يلا نرجع لكم بعد الأخبار مع تحيتنا للناس اللي تفاعلوا معنا الكل مرحبا بيهم على 73 460 800

0: أسعد الله صباحكم بكل خير، أهلا بكم في موجز 11 صباحا من إذاعة المنستيرة. قال وزير الداخلية خالد نور بمناسبة إشرافه أمس على اجتماع اللجنة الجهوية الوطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة أن المرحلة القادمة تتطلب جاهزية دائمة ويقظة عالية وتنسيقا متواصلا مع ضرورة التزام كل هيكل متدخل بمسؤولياته ضمانا لسرعة الاستجابة وفعالية التدخل وحسن الاستثمار في الإمكانيات المتاحة استعدادا للتقلبات الجوية المرتقبة نهاية هذا الأسبوع. كشفت مديرة خدمات المتكونين بالوكالة التونسية للتكوين المهني فاتن الأشهاب اليوم عن خطة للترفيع في عدد المتكونين بالوكالة من 50,000 حاليا إلى 90,000 متكون، وأكدت أن العديد من الاختصاصات تشهد طلبا يفوق العرض المتاح. أكد وزير تكنولوجيا الاتصال سفيان الهميسي أن الاستخدامات المسؤولة للذكاء الاصطناعي تتيح فرصا مهمة لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا، مشددا على أن اغتنام هذه الفرص يقتضي إرساء أسس رقمية متينة ومستدامة. استشهاد 4 فلسطينيين بينهم طفلتان وأصيب آخرون اليوم في هجمات إسرائيلية على شمال وجنوب القطاع، وأفاد مصدر أمني فلسطيني في غزة بأن طائرات إسرائيلية قصفت أيضا خياما للنازحين وسيارات إسعاف. قصف الجيش الإسرائيلي اليوم بالمدفعية بلدات عديدة جنوب لبنان فيما نفذ عملية تفجير ممنهجة للمنازل في بلدة المنصور جنوب صور بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف البلدة وفق الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان. وفي سياق متصل، وثقت منظمة Human Rights Watch أو العيادة الدولية لحقوق الإنسان 23 واقعة تم التحقق منها لاستخدام إسرائيل للفوسفور الأبيض في جنوب لبنان بين مارس وماي الماضيين، وفصل التقرير الأثار اللا إنسانية لذخائر الفوسفور الأبيض والأضرار المروعة التي سببتها هذه الذخائر في النزاعات المسلحة. شكرا على الاهتمام.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
1: صيفنا عالكيف، صيفنا عالكيف. صيفنا عالكيف مع ثريا علاء.

0: صيفنا عالكيف. صيفنا عالكيف. صيفنا عالكيف مع ثريا علاه.
1: صباح الخير مرة أخرى، مرحبا بكم الناس الكل معانا. نرجعوا لموضوعنا، نرجعوا لسيفنا على كيفنا وموضوعنا المزيان واللي يهم الناس الكل. أكيد اليوم فما برشا يسمع مش باش يشاركوا يا سهام، حتى عالية قالت لي مش برشا تليفونات. تعرف راهو من بين الحاجات اللي في الموضوع هذايا انه مازال عندنا كالحياة شويه كي نحكي اي امور خاصه جدا وما نحبوش نحكيو فيها. والاخرى تقول لي العامل الاجتماعي معناها تنجم انت تعرفش تحب معناها تنجم تتجاوزوا.
2: ما قلتش تتجاوزوا يعني تتعايش معاه. يلزمك تعرف شنو
1: نوعا ما فما شويه تجاوز. على كل احنا باش نرجعوا معك انت سهام الدرعي في الموضوع، نشوفوا اش قال في الريزو سوسيو في العناصر اللي خديتها من مواقع التواصل الاجتماعي. حمدي لو تسمح تعطينا التسجيل نسمعوا مع بعضنا ثم نرجعوا للحوار معكم. ما تنسونيش في سؤال التفاعل تجاربكم في الموضوع.
3: شو هو الحب؟
4: الحب مثل ما يقول محمود درويش، انا عاتبك وتعاتبني على اصغر الاخطاء،
3: اسامحك وتسامحني على أكبر الأخطاء. وأنا بقول الحب هو الأمان والتفاهم والتنازلات، هو التكامل والثقة وجسر الخلافات.
4: وأنا بقول الحب أنت،
3: أنت الحب كله، الحب أنت وكل من يؤمن أنه الحب هو أساس الحياة.
5: لا يوجد شيء اسمه حب من أول نظرة، هناك قبول ولهفة من أول نظرة، ولكن لهفة البدايات ليست حبا. فلا يمكنك أن تحب البحر وأنت تقف على الشاطئ، عليك أن تغوص في أعماقه وأن تضربك أمواجه وتختبر تقلباته، عليك أن تذهب بعيدا في أعماقه المظلمة وتختبر عيوبه ومدى قوته وضعفه، مدى حدته وجنونه وغضبه. عندها وعندها فقط يمكنك أن تحبه كل

0: هذا الزواج راح يفشل. الحب أعمى وكلام جدا، من قال الحب أعمى بارك الله فيه أو فيها، ما أعرف من قال، لأن الحب وخصوصا من يصير تعلق مشاعر يعمي كل شيء، يعمي كل شيء ما ترى، سبحان الله. لكن لا يعني أنا ما أحب، من أحب الناس إليك عائشة ومن الرجال أبيها، الحب. لكن هذا الحب ما يكون أعمى وأتعلق بشخص وأنسى كل الأشياء الأخرى.
1: موضوع الحب أونلاين أو التعارف أونلاين أو الجواز اللي بيتم ممكن عن طريق الأبس أو الأونلاين أو الديتينج عن طريق الأونلاين، What do you think؟
2: مفيش حاجة اسمها حب أونلاين، لأن زي ما اتفقنا من شوية الحب محتاج تعامل واحتكاكات وعشرة ومواقف، وأشوفك وتشوفني ونتعامل، وأشوفك وأنت راكب العربية ومتعصب وأشوفك في حاجات كتير عشان نسميه حب. إنما فكرة بقى هل ينفع أبتدي العلاقة أونلاين في ديتينج أب أو في كده، رأي الشخص اللي الناس بتموتني بسببه إنه الديتينج اب ده
1: وسيله
2: زيها زي مين زمان كانت اسمها ايه،
1: خطب،
2: بعد شويه بقت اسمها ايه، طنط سوزي صاحبه ماما، بعد شويه بقى اسمها ديتينج اب. المشكله الديتينج اب للاسف الغالب عليها وحش، اي اجري، بس انا الديبندز بقى على شخصيتي. لو انا شخص بعرف ادخل وفلتر من الاول، ما اخشش بقى في اللف لفه اللي احنا كنا بنقول عليها، اخش ولف لف واحب وبعدين ابقى اكتشفك،
1: عقلي داخل معايا،
2: عقلي داخل قبليه اصلا، فاهم يعني انت داخل الاول افلتر واشوف واسال
1: لو الدنيا تمام قول لي ادخل وراك
2: بالظبط كده، لو تمام يبقى نشوف بقى هندي لك فرصه عامله ازاي. فلو بعرف اعمل ده يبقى خير وبركه، يبقى هو وسيله. انا شفت ناس كتير قوي اتجوزت على فكره جوازات زي الفل من خلالها. لكن لو انا اعرف عن نفسي ان انا ما بعرفش اعمل كده وبنجرف بمشاعري وخلاص، يبقى لا، يبقى انا ساعتها محتاج فلتره ادق شويه من الديتينج اب.
3: اهلا وسهلا ومرحبا بيكم. تقال برشا في الفريزو سوسيو سيهيمه ويام سمعت زيدا، فمشكون يقول لك الحب ويام للزواج مش حب فقط،
4: بيان سور
3: فم برشا حاجات اخرى،
4: فم
3: برشا حاجات اخرى. السؤال اللي باش نقلوا له توا، انت مازلت ما عطيتناش الامثله الشعبيه في بالك ولا
4: ايه؟
3: اي حفظهم بالباهي ورجع لنا. العلاقات في الصيف حقيقه ام لحظه عابره؟ انا هذا نستنى في اجابته.
4: باهي، هو راهو
3: احنا خاطر راهو توب اللي سمعناه شويه في ريزو سوسيو، راهو الحب ولا متهم كبير على انه تقريبا لحظات عابره، مش لحظه عابره يعيشها الانسان، واذا جد الجد فما تدخل حوايج اخرى غير الحب.
4: انت نجزت ديريكت للاختبار الواقع نتاعنا، اسكو سي اون فري ريلاسيون ولا لا؟
3: والله ما عندي ما يثقلني، عندي الحق نجز
4: ميسيج. احنا مش نحكيو على الحب الناضج ولا علاقات هذيك الكل،
3: أيوه.
4: بعد نرجعوا له بشوي بشوي، بس كنتي نجزت باش تختبر العلاقه هذيك اون فري ريلاسيون والا ريلاسيون عابره كيما نقولوا لها. يلزمك تعرف اولا، بون احنا سيغتينمون راهو الصيف بطبيعته رومانسي برشا،
3: ايوه
4: يعني جاك خرجك حكى معاك هدالك وراك الاهتمام، هذايا الكل مزيان. جست بعد ما توفى هاك الخلاعة ولا بعد ما توفى هاك الفاكانس ولا بعد ما اش بقى منه، هاك اللي بقى منه هذاك هو اللي باش يعطيك الواقعية نتاع الغولاسيون. معناتها انت توا باغ اكزومبل كيما كنت تحكي اكزومبل قبيله، قلت واحد جاي يصيف مثلا في في منديه انا ساحليه مستير سوسا ولا شنو، رجع لتونس ولا رجع للجنوب ولا اللي هو، اسكو كل واحد رجع على روحه والا بقات هيك العلاقه، بقى التواصل، بقى يحترمك، بقى يسال عليك، عارف حدوده مش عارف حدوده، يتحمل مسؤوليه ما يتحملش، يعتذر وقت اللي يغلط ما يعتذرش، هذوما كلهم هيك الاسئله نتاع الرياليتي تيستينغ، تجرب الواقعيه نتاع الشخص هذاك، الواقعيه نتاع العلاقه لهنا. فما اربع نيفوات باش تختبر العلاقه هذيك. اختبار الزمن، يتواصل بعدك الفاكانس هذيك ولا ما يتواصلش،
3: ايوه
4: اسكو هي جوست كيما نقولوا احنا لوف بومبينغ، جات هكا جات ومشات
3: فقاعه،
4: صحيت مشات على روحها. اختبار الحدود، حدودي نعرفهم، اذا قلت لا اسكو هو يحترم هيك لا ولا لا. اختبار الاختلاف ما بيناتنا، سيغتينمون كل واحد جاي بالطبيعه، كل واحد جاي بشخصيه، كل واحد جاي بربايه، كل واحد جاي بطبيعه، اسكو كي نختلفوا شنو يتصرف كيفاش يتعامل معايا، اسكو

0: يحترم هيك العلاقه هذيك والا لا. اذا كان يغير مني ولا نغير منه اسكو نحترمه كل المشاعر نتاعنا ولا لا. كلهم المشاعر يحترمهم, اراء يحترمهم, ما يحترمهمش, لي ديفيرونت سبيكتر تاع العلاقه. ونختبروا زادا الواقعيه نتاعنا, اسكو احنا علاقتنا جوست تبقى في الواتساب كهو, وقت يكون فرحان اسكو هو فريمون فرحان ولا لا, اسكو هو وقت يتغشش يقلب الدنيا الكل ما عادش يشوف الحب غادي وفاه سي, اسكو وقت ياخذ اللي يحب منك سي تفصلت الغولاسيون سي حاجه وصل لها ما عادش حاجته بك انت. لهنا نبداو نعرفوا الشخص الحقيقي اسكو ما نعرفوش الشخص فقط اللي هو حبنا وإلا
1: وفي الفترة الأولى ذيك فترة التعارف أستاذة يقول لك ميش الفترة ذيك ميش مؤهلة باش تعطيك الصفات الحقيقية للشخص, حتى ولو في الفترة ذيك هو تقاه يحاول يظهر لك اللي هو يحترم أفكارك ويحاول يظهر لك اللي هو يعتذر برشا مثلا على الأقل غلطة يعملها ولا حتى ما كلمكش واخر عليك سامحني تشديت في خدمة وكذا يدرى شنو, بعد ذيك الكل ما عادش ترى منه حتى شيء وقت اللي جد الجدرة هو بالنسبة لنوبات الغضب توا هاو يعاونوا فينا شوية هكا الناس الطبيب النفسيين والبسيكولوج كي تتبعهم شوية يقولك في اختيار الشريك ولا رد بالك راه إنسان اللي عنده نوبات غضب كيما قلت أنت تكسر كل شيء انتبه منه, راي نوبات هذيك بتاتر أنت كي تشوفها في بداية العلاقة هكاك راه بعد حتى أكثر من هذاك باش يصير. شوف
0: أنا لهنا باش نعطي
1: مثلا لأنه يقولوا الغضب بالإنسان وقتك يخرج من سينته يوري في حقيقته
0: بيان سور,
1: أما غير هكاك راه والآخر الكل ينجم يكون نارسي هام تشاطرني الرأي ولا لا, حتى أنت شباب هكا بالتجربة في الحياة معاك مع زملائك مع زميلاتك مع أصحابك
0: لا لا فما
1: تجميل في البارتي الأولى متاع العلاقة راه
0: يلزم يكون راه
2: أخي أنت كل واحد يعرف
0: أحسن تبيع أحلى صورة فيك
2: تسوق تسوق
0: اكزاكتومون باش تسوق روحك دونك يلزم توري أحلى حاجة فيك يلزم وهذيك موجودة فيك
1: ما هيش الناس كلت نجم هذيك
0: باهي أنا للسادة المستمعين باش نعطيهم
1: فما ناس اللي فما من الأول فما ناس اللي فما من الأول
0: باهي فما أدوات عملية باش تعرف الشخص بالحق اللي قدامك يعني أنت توا كي باش تقول لي راهو فما من الأول وفما منش من فما
1: هيت أعطيني الأدوات هيت العملية هيت خمس تعلم شوية ولو في عقاب العمر ميسيل شهيت
0: أول حاجة اللي البشر يلزم يحترم مشاعره شو معناه؟ معناه أني داخل في علاقة
1: أي.
0: نعرف أني شو نحس يلزمني نعرف روحي اسكو اني غاير اسكو اني مشتاق اسكو اني خايف اسكو اني جوست منجذب اسكو فما حماس في العلاقه هذيك لو فيت انه اني نعرف انه اني مثلا غاير عليه راني معناها مش معناها راني نحب وموت عليه وكهو فما حاجات لازم نحترم مشاعري كل شعور عنده تفسير في داخليتنا راه لو فيت انك تعرف شعورك في حد ذاته يعاونك باش تلاحظ شنو اللي صار بالحق مثلا اكزامبل ناخذوا حاجه بسيطه واحد ما جاوبكش قعدت 5 ساعات ما جاوبكش احنا اون غولاسيون كلمته ما جاوبنيش والا بعث له ميساج عمل فيو ما تجاوبش كي تلاحظ الحاجه المعلومه اللي تاخذها من المعلومه هذيك مش معناها راهو ما عادش حاجته بيا ما حبنيش ندخل خاطر لهنا فما الاحساس نتاع العباد اللي تبدا خايفه من الفقد انت كي تعرف احساسك تعرف انت تلاحظ من بعد تبدا تلوج تبدا تلوج على الرياليتي دي شوز كي تعرف تلاحظ تنجم تفصل ما بين الحقيقه والواقع اللي انت تعيش فيه وتفصل الحقيقه والتفسيرات نتاعك هنا فرق بعيد يعني مش معناه انه هو ما جاوبنيش سكو هو ما عادش يحبني والا مادام هو غزر لي الغزر هذيك معناه هو حبني هدى لي معناها هو معجب بيا بوبليغاتوارمون دونك هذوما كلهم تفاسير ما همش حقيقه التفاسير هذه هي اللي باش تلقاك في مخك انت تلوج على الادله لهنا اسكو هي متكرره ولا لا قاعد يعاود فيها كل مره وعملها وقال سامحني ما قالش كلها عندها تفاسير واضحه تحدد قوتك الشخص هذاك من واقعيته من مش أي. مش كيش يقولها معناها اسكو سي التصويره
1: ولا مش حقيقه
0: اكزاكتومون وهنا انت تنجم تقرر اسكو نجم نكمل فيك العلاقه هذيك اسكو لا عارف روحي شنو حاجتي من العلاقة، عارف روحي أني شنو لازمني في العلاقة، عارف روحي أني الشخص هذاك فيه حاجتي وإلا لا، وحقيقتك الشخص هذاك مهمة بالنسبة لي.
1: به أنا طوى أنت العلاقات في السيف حقيقة أم لحظة عابرة، هذه كان سؤالة وأنت انطلقت وفسرت لنا كيفاش باش نجم تكون علاقة بالحق مبنية على صحيح. اللي تحكي فيهم لي تكنيك اللي تحكي فيهم انت الكل بون، هو قليل باش واحد يعرفهم حتى وحده وحده، ينجم يكون يحس بيهم شويه نسبيا. ولكن هنا انا باش نقول لك حاجه، الحب في عطله وفي صيف وفي جو مريح وكذا، وكل خليني نقول العاطفه الجياشه هذيك، باش تخلي لي العقل اللي عندك انت تو تحكي بيه باش انا نقعد نفسر ونثبت ونراجع في نفسي ونقرا في ردود افعاله شنية نجم انتاج اللي توصل لها. سمعتش اللي في المختصة اللي في التسجيل متاع سهام قالت لك الحب أعمى وراهو بالحق، قد ما تقال فيه أعمى وهو راهو أعمى،
0: يعني خاطر
1: ما يخلي لك شوش يعمل، يعمل يعمل البصيرة مش القلب راه
0: بيان سور، خاطر انت المشاعر متاعنا أقوى من، علاش قلت لازم تكون واعي بلي بزوان
1: منين يجيبوا الوعي فك الوقت.
0: هي راهو
1: راني نحكي على ناس عمرها 20 و30 ماماني في العمر هذاك سورتو، خاطر هما جماعة اللي بعد 30 تولي عندهم نسبة من العقلانية لاباس عليها. اي صحيح.
0: شوف احنا راهو كي نحكيو الحب راهو لحظات دي مومون دو بليزير
1: يطلع في الاخر لحظة عابرة معناه هو
0: هو لي مومون دو بليزير هذوما انت تحب تصنع منهم علاقة متواصلة لهنا تفرق. لفت انه اني عشت مشاعر قوية جياشة كما تحكي انت واحترمت المشاعر هذيك. انت كي تحكي على دي زادوليسون اللي عايشين التجارب هذيك حاجة، واللي تفكر فيه انت انه باش تتواصل العلاقة نحكيه على حاجة اخرى. دونك هنا تحكي على حب ناضج، الحب الناضج لهنا ما هوش مربوط بعمر، هو مربوط معناه مش واحد يقول لك راني مش نجم نعيش من غيرك معناه اني صايره اني نحبك وكاو. الحب الناضج هو اللي اني نجم نحبك توتون ريستون مو ميم، نجم نعيش حياتي واني نحبك، يعني عندي خدمتي، عندي قرايتي، عندي اصحابي، عندي عائلتي، اهتماماتي، حدودي واضحه، قيمتي باينه، نحبك وما نذوبش فيك.
1: ايوا لا هو ذي المطلوب،
0: نحتاجك لكن
1: ما تفسخش شخصيتك، احنا نقولوا
0: ما نعتمدش عليك في كل شيء. دونك هنا
1: زيد مهم
0: نعرف نقول لا والنجم نقولها، اي سي تري امبورطون. هنا رانا نحكيو على شخصيه ناضجه واعيه ماهوش مربوط بعمر. تنجم تعيشها في عمر العشرين كم تنجم تعيشها في عمر الستين والخمسين والاربعين والثلاثين،
1: كل واحد وظروف.
0: المهم تكون ناضج في مخك مش نجم تشوفهم هالحاجات هذوما. علاش نقولوا الحب راهو اعمى؟ على خاطر انت لهنا نحكيوا على النضج الناقص. دونك انت باش تحكي على مشاعر هزتك، يعني احنا كي نحكيوا هكا ساعات احنا ما نحبوش الشخص في حد ذاته، اما احنا نحبوا على حاجه هو موفرها لنا، احساس لوجو عليه، يعني نسخه منك انت تلوج فيها، لو فات انه هو حسك باللي انت محليك، ولو فات انه هو حسك انه انت مرغوب فيك، ولو فات انه هو حسك انه
3: الاهتمام
0: كسوى بنيه ولا ولد دار او كيف
1: راجل
0: ولا
1: مراه، كيف المشاعر
0: الاحساسات هذوما راني مهم وراني فما شكون يفكر فيا وراهو اني مرغوب فيا، راهو تصويره انت تلوج عليها. دونك العلاقه هذيك لبيت لك حاجه انت محتاجها. دونك بغض النظر على اسم العلاقه ولا نوعيه العلاقه، انت راك تلوج في احساس، في حاجه، في بزوان لقيته فيك الشخص هذيك فيك العلاقه هذيك. دونك ما عادش نحكيو على قوة العلاقة، لهنا نحكيو على الحاجة النفسية اللي عندك انت.
1: وباش نرجعوا للكادر نتاع الموضوع اللي هو العلاقات هذه في الصيف خاصة وفي العطل،
0: اي
1: اغلبها تكون لحظات عابرة استاذة، معناها بحسب ما تعرفوا انت في هيك في التفاسير النفسية اللي تقول فيها.
0: هنا يلزم تتعدى اختبار سبتمبر، اسكو ما زلت ولا لا؟
1: بعد الغونتخي نحكيو.
0: بعد الغونتخي كي رجعت لخدمتك ورجعت لقرايتك
3: من الحياة
0: تقوم صليح الشقر
1: على ورجعت ضغوطاتك ورجعت
0: حيالياتك، اسكو هي ما زال عندها بلاصة ولا وفات بلاصتها سيئة؟
1: ايوا ولا هي تكويرة عومة وجو سهرية مشات على روحها، مشات في سهرية تولي شباب اليوم يعني
0: أيوة.
1: ما شاء الله عليهم شباب
3: أمثال شعبية
1: نمثال شعبية وشوفنا الملاحظات على صفحة وعلى اليوتيوب وبعده مدام عليا تعطينا تليفونات إذا كانهم حاضرين تفضلتي هي
3: ما خليهم قالوا هما راهو جدود نقبل في الحب أيوة. فما حتى أمثال ما نجمش نقولوها
1: أيوة.
3: اللي يحبك ما يخليك واللي يكرهك ما يرضيك أيوة. المحبة ما تتشريش بالفلوس يقول لك زيادة القلب وما يريد يقول لك زاد العين تعشق قبل القلب والحب أعمى ذيك قاعدة عامة اللي يحبك يلقى ألف عذر واللي يكرهك يلقى ألف سبب المحبة من الله القلوب عند بعضها اللي في القلب في القلب كل قلب وعنده حبيب يقولوا زاد العشرة تهون الصعيب بعد الحب ذي يجي العشرة أي. المعاشرة تعرفك معدن الناس الذهب يجرب بالنار والإنسان يجرب بالعشرة ويقولوا زاد الصحبة عشرة والمحبة عشرة الدار بلا محبة كيف الجسد بلاش روح باه عن أخرين لحناش قد ما يتعوج ما يعيب والماء قد ما يغلى ما يطيب والغراب قد ما عاش ما يشيب وأجاب مولى النية للذيب وفعل الخير يزي ويجيب وصاحب العيب يبقى بلا حبيب هذه على طبيعة البشر صاحب العيب في الأخر اللي يحبك يستر ذنوبك واللي يكرهك يفضح عيوبك ذي على الحب صفة عامة اللي حبنا حبيناه الند للند واللي كرهنا كرهناه لحد خير من حد ذي قاعدة ذي في الحياة تحسها ناس بكري قالوا خذ المرأة وانشد على باباها كيف أصلها راهو تجيب ذناها خذ المرأة وانشد على ميمتها يدور الزمان وتجيب من صنعتها هذا دور العائلات كيفاش ياخذوا لهم
1: تربيه نتاع العائله
3: كيفاش يعرسوا لهم
1: دور بون هنا نمشي وبعدوا على الحب ولو يحكيوا على الحياه الزوجيه
0: اي معاش يحكيوا على العلاقات
1: اي معاش علاقات المشاعر
3: اي ذي هو معناه يخدم عقلك في الحب ولا
1: هنا نحكي على روميو جولييت وقيس وليلى والجماعه ذوكم راهو تو احنا نحكيوا على هذوك مش نجموا يواصلوا ولا ما يواصلوش هي راهو في بالكم في الاثار الادبيه اغلب القصص الكبيره نتاع المشاعر
3: ما وصلوش
1: كيما تحكي وئام راهو مشاعر وعاشوها ومشات
0: ما لهنا الفرق ما بين التعلق وما بين معناها اسكو هو حب الحق ولا جست تعلق فم فرق لهنا
1: هو تعرف أستاذة التعلق ذي احنا مش نخدمه ان شاء الله مستقبلا
0: أي
1: جاي حصة لانه هو التعلق ذر انا قريت تحويجات الحقيقة عمليه ولي انت والدكتور قلتوا لي على نخدمه على التعلق قعدت اللوج عليه في حاجات تطلع حاجة كبيرة ويأثر على حياة الانسان بشكل كبير زيادة اي نجم يفسد له حياته للدرجة هذه معني دونك احنا عنا العنصر هذا كيفاش تحمي نفسك منك التعلق اللي ربما يصير
0: كلمة باركة باش ما نطولوش خاطر هو موضوع كبير برشا كي نقولوا انه فما فرق ما بين المحبة والتعلق انه شيء يصير معناها تو انت جست تسأل روحك شنو يصير وقت اللي الشخص هذاك يغيب عليك اسكو فما خوف وقت اللي هو يغيب عليك اسكو انت تحتاج بالحق الوجود هذايا باش تهدأ معناها تبدا مرعوب للعبد هذاك يبعد عليك خايف وإلا هي العلاقة هذه موجودة جوست باش تنظم هيك الانغواس اللي عندك يعني كي تتعلق بشخص العلاقة ما بيناتنا العلاقة اللي ما بيناتنا ماهيش محبة من خوف لنفقدك لهنا نتفكر ان اكزامبل مرأة وراجل صار لهم ان اكسيدون دو روت المرأة انسانت وهابطة انغواسي تعيط راجلي ما خافتش على روحها لا على البيبي نتاعها مي خافت لتفقد راجلها لهنا العلاقة الفقد هذيك الخوف من الفقد هذايا هو اللي الموتور نتاع العلاقة واللي يربط كي تولي العلاقة مربوطة بالخوف راهي ماهيش علاقة صحية حتى طرف
1: أيوه.
0: وتولي وجودك الشخص هذاك راهو جوست باش يهدي هيك المشاعر السلبيه اللي انت عندك وهنا ردوا بالنا
1: التعلق ردوا بالنا قد ما نجموا به عنا تليفونات حاضرين نقولوا الو عسلامه صباح النور مرحبا
4: صباح النور والنوار صباح الزهر والازهار يا ثريا ثريتنا يلي بصوتك الشجي وبرامجك المزيانه
1: يعيشك
4: مزينة اذاعتنا
1: يعيشك يعطيك الصحه ومرحبا بيك اهلا وسهلا ايوه في موضوعنا اليوم شنو باش تحكي
4: مدام محبوبه من السير تحييكم
1: وانا
4: اياديكم في البرنامج المزيان كيفكم اليوم
1: محبوبه من اول كلمه تقولها شيء تقريبا ناخذ بطاقه التعريف انت ورطوك في الحب من اسمك امك وبوك يا محبوبه
4: عايشك ربي يحفظك ورضي فضلكم الكل
1: إن شاء الله أيوة يا محبوبة
4: أنا الحقيقة البرنامج الموضوع اللي حكيته فيه أنا تعدى علي الحقيقة عشت الفترة دي في عمري أنا توا 28 سنة التالي وكما قال تعرفنا على بعضنا وعشنا معناتها العائلات احنا أني تعرفت العبد ذايا في إرث من العائلة متاعي وجات الإرث العائلة المقربة متاعي تعرفنا على بعضنا وقعدنا العائلات حبيبات وصحيبات وكبرتك المحبة ذيك وكل شيء لكن كما قال سي دوماش في الأخر تبعت راي بابا قال لي راني احنا زوج بنات بركه زوج بنات واربع اولاد ما زوج بنات اختي واخذه جارنا حذانا واني باش نبعد لبلاد اخرى واني مبلة كنت برشا عند بابا معناتها قال لي اسمعني نقول لك حاجتين راكو كان باش تاخذ عيد عمل حسابك راك انا اخر ما عادش باش نجم تجي ديما ماكش في البلاد معناتها المسير وبنت المسير وكل شيء مع كل احتراماتي للبلدان كله كل ما نجي هوية اما نحكي على الواقع على
1: اي باش ما تبعدش على والديك مش حكاية دي هوية
4: واني قلت لك كنت مدلة برشا عند بابا يا اخي الحقيقة ما نكذبش عليك تبعت راي بابا قلت بالحق انا ما نجمش روحي ما توقعش روحي كوني نبعد نهار على بابا ولا على امي ولا فهمت
1: هذيك ترجع له ليك
4: اي اي والدلاله كايز هذا والدلاله نتاع واحد يحبك راهو احسن حاجه في الدنيا هي المحبه واحسن حاجه في الدنيا كونه تلقى راجل مهتم بيك ويحبك ويدلك وكل حاجه في بقعتها راهو المحبه نتاع الجواز حاجه والمحبه اللي قبل الجواز حاجه والحاجه والحقيقة أني حسب تجربتي حتى توا راجلي يرحم والديكم والديك أما يجي يقول لك راهي المحبة محلاها الفترة كي متاع عمرك صغير وتحب وتتحب مزيانة برشا وربي إن شاء الله ربي يعطينا خير وربي بقى الستر علينا كل ثريا ربي فضلك
1: يعيشك محبوبة يخليك
4: يحييكم الكل وعجبني الجامعة اللي فاتت كونك قلت دي صديقتنا محبوبة قلت محلاك يا ثريا هانا صوتي دي ما عندكم وعتني ما نطلبش معاكم
1: يعطيك صحة يا محبوبة
4: تلكو جينا نبدأ انتم تحكيوني نقش معاك وقل كي هي ثريا هي دكتورة هي معنا كل واحد يقول كلمة تعجبني ودي قد مخي نشاطروا رأي في الكوجينة
1: هو يا محبوبة أوكي. برشا سيدات على كي نلتقي في المناسبات الاجتماعية الحقيقة على قلتها في حياتي بصراحة كلهم ساعات والله حتى في مآتم للأسف يجبدوا لي على البرامج ويقولوا لي أنت تبدأ تحكي أنت والدكتورة وأنت والدكتور وإحنا نبدأ ونناقش فيكم أما ما نلقاوش الجرأة باش نهزوا التليفون نحكيوا على تجاربنا خاطركم أنتم تدخلوا شوية لداخل في النفس معناها دونك ويحشموا الناس وكذا أنا أقول لهم خليكم هكا إيجابيين هاكا قولوا بعضكم أي فوالا
4: عندي قناعة في مخي والله العمر مجرد رقم هذا أول حاجة ثاني حاجة عبر على مقصودك شوف روحك أنا أنت جا أعمل اللي تحب تعمله عبر عليه يا أخي عنا عمر آخر احنا باش نحكيو بيه ولا باش نعملو
1: ميساج مو كل واحد وسمات شخصيته محبوبة فما ناس ما يحكيو إن شاء الله غالب تقول لك حتى باش نبعث لك حتى كومنتير على فيسبوك ما تبعثش معناها تقول لك أما راني معاك وراك أثرتنا فيك النقطة الفلانية وراه الدكتور كي قال كذا ولا الأستاذة كي قالت كذا ويتبعوها بالتفاصيل ساعات أنا تفاصيل نساها يذكروني فيها أما تقول لكم ما نجموش نشاركوا ما خذيناش العاده هذيك ما نحبوش نشاركوا خاصه انتم كما قلت لك تدخلوا في اغوار النفس وتدخلوا في الديتاي نتاع الحياه الخاصه نتاع البشر معناها يعطيك صحه محبوبه
4: انا كي نقعد ما نشاركش معكم في البرنامج تقول لك اني ناقصه حاجه اما ساعات تلزني الحياه العاديه كوني ما نجمش نطلب خاطر نبدا خرجت ولا
1: حاجه اي نعرف فما ظروف ساعات
4: نتبعكم في البلاصه اللي فيها اما ما نجمش نشارك خاطر ما نجمش على راسي
1: مرحبا بك يا محبوبة
4: برافو عليكم يعطيكم الصحة
1: عايشك محبوبة
4: وربي يعطيكم الصحة والدعم القوي إن شاء الله بالتوفيق
1: عايشك يا محبوبة المهم الناس الكل تستفاد من الكلام اللي قاعدة عايشك محبوبة إلى لقاء مهم الناس تستفاد من الكلام اللي نقولوا فيه على خاطر في كل ركن في البرنامج هذايا وعنا مساجات نحبوها توصل للناس حتى تجارب الناس حتى تجارب الشعوب الأخرى نحبوا نحسوا الناس بقيمة الثقافات كيفاش تولي تختلف فيها كل شيء باش نعلموا الاحترام والتعايش بيننا وبين العباد اللي بعاد علينا كيف الركن اللي حول الموضوع مع سهام فيه برشا مساجات مزيانين شنو يتكتب فينا احنا نهتموا بالمواضيع هذه في صحافتنا وكيف على ريزو سوسيو زادة هي جزء من
3: حياتنا
1: اليومية من الحياة من الواجهة العالمية اللي نعيشوا فيها ريزو سوسيو
3: حتى دخل في ثقافتنا دخل زادة
1: بطبيعة مالة الاهتمامات متاعنا تمشي للمواضيع هذه وإلا ما تمشيش وكيفاش تتناولها مهم برشا أمثال الشعبية اللي هي جيم الرواسبنا زادة الثقافية الشعبية مهمة برشا شنو قالت في الموضوع ساعات تقام عرفوا دي ديتاي وصلنا لهم احنا مؤخر تقامهم ديجا رجعوا لنا من قبل اي فوالا نرجعوا لقبل والدكاترة مشكورين ديما يهزونا للمعلومة المدروسة اللي تجي نتيجة لي دراسات علمية محترمة بطبيعة، والحمد لله يعني تكويننا في تونس تكوين الجامعي نقصد ما يعتمد كان على الأساليب العلمية الصحيحة والمستحثة والمهمة، والحمد لله النقطة دي في تونس الحقيقة نتمتع بها والحمد لله. به عنا التليفونات مازال أستاذ ميسيل. حبيت تعلق على محبوبة يا
0: لا مش على محبوبة. حبيت نعلق على التليفونات في وقتنا توا سورتو بور لي اديليسون. بربي راهو مهم ياسر انه انت راهو احنا التليفون دخل في العادات نتاعنا ما فماش كلام هذيرا يعني انت باش في الشات نتاعك صباح الخير واش نحوالك ولاباس وجاوبني ما جاوبنيش ولات مهمه برشا. المخ راهو يدخل في الانستغرام ما جاوبنيش في مخه هو ما عادش يحبني ولا حبني ولا هذاك اللي هو المخ نتاع لي ادوليسون تاو. معلومه صغيره توصل له تولي هو يترجمها فيلم كامل يبني بها دونك العلاقة الكل تولي تتبنى عملها حاجات كل معناه أي فكرة تتجم يترجم عليها ما جاوبنيش سكو بيتيت عنده ينطخ لسيون حاجة كما هكا فيلم كامل اللي تبنى. اللي حبيت نأكد عليه ونقول راهو احترام الحدود متاعنا مهم ياسر. وقت اللي انت واحد يوعدك بالماخذة تقوله إجل دارنا تعمل له مشكلة وإلا واحد يقولك تبعث لي تصويرتك ما كاش انت ما تحبنيش ويبدأ يبتز فيك هنا راهو خطر كبير. ردوا بالنا راهو الخصوصية متاعك نقطة مهمة بارشة وراهو يضغط عليك ما هوش دليل حب. هذه الكلمتين هذو ما نحب المستمعين الكل يحطها في مخاخهم كسوا دي بارون ولا دي زنفان يردوا بالهم راهو الضغط واللعب بالمشاعر وضغط عليك بمشاعرك راهو ما هوش دليل محبة. راهو هنا عدم احترام للحدود متاعك راهو الشخص هذا قاعد يستغل فيك بمشاعرك انت.
1: فما زاد جانب حب الامتلاك
0: ايفيكتيمون هذاك الاستغلال. دونك لهنا نردوا بينا الحب الصحي راهو وقت اللي تقول له هو يحترم اللي متاعك.
1: به يعطيك صحة على الملاحظه رشيقه جدا ومهمه في النقطه هذه. ناخذ تليفون ثاني. الو صباح النور.
5: الو صباح الفل والياسمين.
1: اهلا وسهلا مرحبا بك.
5: وفيك
1: عايز تفضل انت في المباشر شكون معنا؟
5: معك مستمعه وفيه
1: مرحبا
5: صادقه وخالصه ومحبة لكم حبها ما يتعدش.
1: أهلا وسهلا مرحبا.
5: ما أقول لك قداش نحبكم قداش نعزكم قداش نطبع فيكم
1: يعيش
5: قداش تعجبوني
1: يعيش
5: كان معاكم أنا يعيش كان بيكم
1: مرحبا
0: بيكم. هذا هذا هذا المورال هذا الكلام مش برا بارك الله فيك مدام.
5: كيف إلا المحبة بكيف
1: أي أي أي صحيح صحيح
5: ولا حبك عزك
1: أوي حتى إذا كان ما بدلتوش نفس المشاعر احترم مشاعره. أي نقطة مهمة هذه.
5: الحب عمره ما يجي بالكاف ثم دليل وثم أحساس هذا الشيء اللي يخليك تعيش حياتك سعيدة تعيش حياتك طيبة تعيش. صدقني أني الله يرحمه توفى خلى لي حفرة كبيرة خلى لي ما قلتش محبته والله يرحمه ما نزلش نوصفها.
1: انتم ما حبيتوا بعضكم وتزوجتوا وبعد تفارقتوا هكا ولا
5: لا الله يرحمه
1: توفى. اي توفى نقصد فريق بالموت الله يرحمه لما حاله اي
5: معناها
1: إرادة الله سبحانه وتعالى اي الله يرحمه اي
5: يخلدوا الجنة ان شاء الله
1: امين.
5: حتى قلتش محبة صدقني جات الكيكة على الغفلة ما كنتش عندي برنامج بالكل بس نحبه بس إن تيجي في معاك جات وحدة هكاكة في لحظة ما نعرف صدقني والتو نحبه ونحب ريحته أثرته ومجدين نحب ريحته أثرته هكومة كأني رفي هو في الراجل ذاك صدقني
1: عندك صغيراتك
5: والله ما رزقني ربي ما أهله وأخواته وفاميلته كل أنا كل حد من جهتك البصر هذا كايا
0: بعد قداش
5: إنها الدنيا تضوى قدامي كأنها الدنيا.
1: أنتم كيف تعرفتوا على بعضكم خاطر قلت لي كيما حكيتوا أنتم تعرفتوا على بعضكم في مناسبة عائلية في
5: لا من غير مناسبة معناها جاء طلب إيدي من اللي دخل حبيته سبحان الله من اللي دخل من اللي غزرت معناها قال كلمة خلتني نحب هذيك اللي خلتني نحب.
1: اللي هي بربي يقول مثال تقولها الكلمة مثال باش نعرف المفتاح شنو متاع القلوب.
5: والله يتربش بيا فاطمة أنا دايما هذيك تربش بيا الراجل اللي سميت مخلي يتربش بيا
1: من الباب تخلي من أول مرة من الباب تخلي يتربش. الله يرحمه وينعم وظهر فيه روحه خفيفة.
3: لا هو مسميها من قبل
5: الله يرحمه
3: هو متربش بيا في مخه.
5: نقول لك والله
1: وذاك كان يحب يقابلك وتلقى هذيك الفرصة الوحيدة اللي جاته راهو ذاك علاش الله يرحمه لما حاله.
5: والله لا كانت هذيك معناها من هذيك تعدينا كاكا.
1: شو الكلمة الطيبة محلاها
5: الكلمة الطيبة تتزرع في تزرع
1: محلاها الكلمة الحلوة بالحق. صحيح
5: صحيح الثمرة هذيك ما نساهاش.
1: قداش عشتوا مع بعضكم مدام؟
5: والله المكتوب ما خلناش الله غالب
1: أي.
5: سبع سنين هذيك هي الحياة الله غالب الله غالب.
3: المدام قوة العلاقة راه ماشي بقداش عمر تعدى راهو
1: هي حابة تعيش معها أكثر.
3: أي ساعات راهو العلاقة
5: ممكن ممكن إن ذي كان عشت معها أكثر من عرفتني اللحظات اللي عشتها من أهل الله يرحمه والله يخلده في الجنة.
1: أمين أمين أمين
5: صدقني والله والله يقول لك هي رب صدفة خير من ألف موعد رب ما نعرف
1: تعرفش عليها كيفاش. أي صحيح صحيح,
5: صحيح. والله صحيح.
1: هو الله يرحمه انت ربي يفضلك لعائلتك وتحمل الذكرى الطيبة عليه هذاك مهم
5: راهو كل بنت معناها
1: أي.
5: يلزم تقاوم العشرة تقاوم تو ما عاد تجي هذايا يا اختي ما عاد والله لا عادي
1: مهم صبورين دلين
5: من علمتك انا ياسر ولا ولو كان على الماديات ولو كان على ال ما عرفت هذه
1: حنا نعاونوا فيهم بالبرامج هذه ونعاونوا في الوالدين باش باش يزرعوا فيهم برشا حاجات مزيانه وقيم مزيانه. اي لا غالب
5: هذايا نقول تزوجوا فقراء يغنيكم الله والحمد لله اني انسانه عاديه على الله واعطاني ربي الحمد لله
1: الحمد لله الحمد لله
5: ما انتظرتش حاجه راهو نحب انسان وقت اللي يقولوا لي معناها شنو انت اللي تفتح
1: ما تشرطش على حد شيء. اي واش خليتي اذا كان مؤمن باتم معنى الكلمه راك حطيت الشروط الكل تتسمى راهو
3: من برشا حاجات.
1: اي بالطبيعه
5: حق ربي ما عادش خاف منه.
1: يعطيك الصح علاش قلت لك اذا كنت مؤمن معناها بالحق هذيك الشروط الكل
5: يا شباب يا جيل فكروا كان في المصلحه هي اللي يكون.
1: يعطيك الصحة مدام هو الله يرحمه وانت ربي فضلك وخليك ديما وافية لينا. مازلنا ان شاء الله الاسبوع القادم باش نرجعوا البرنامج من المجتمع مع نفس الفريق وباش يلتحق بنا الدكتور لطفي قاحة طبيب النفساني الاستاذ في الطب النفسي. هو من تو نحذركم نفس الموعد نفس الموجة إذاعة المنستير الوقت من 10:30 النهار باش ندخلوا بكم في مواضيع ما طرحناهاش قبل ولا باش ناخذوا اتجاهات اخرى في المواضيع اللي تتطرح. يلا التليفون الثالث والاخير. الو صباح النور.
6: صباح الفل يا لالا.
1: اهلا وسهلا مرحبا بك.
6: أهلا ثريا أهلا بالمجموعة الكريمة.
1: أهلا وسهلا مرحبا ويقام وسهام.
6: مبلغ تحياتي مبلغ تحياتي خويا لطفي.
1: أهلا وسهلا
6: وبيكم أنتوما بالحق ربيت عائلة محلاها وتعلمت منكم برشا
1: يعيش
6: وصلحت برشا أخطاء
1: والحمد لله
6: والحمد والله لله. والله ثريا بالرسمي مانيش والحمد لله أني توا مثلا عرت 34 سنة وخمسة سنين خطوبة معناها قبل الأقدمية متاع فرد مرة
3: تبارك الله
1: 39 سنة عشرة. أيوة
6: وتعرفت عليها سلف أختي هو معناها في عرس أختي كلي بالحق المحبة لازمة الحب ذاية لازم لكن باش نستحبدوا عليه يلزم برشا صبر
1: برشا
6: خدمة برشا تقدير يلزم برشا الرعي والظروف مش مثلا تقول له نمشي والليلة نسهر ونتفرج على طفي بوشناق مثلا يقول لك ما عنديش الليلة تغبر ونعملوهم لا مش كرهك هو وقته ما عندوش ما يعني غالب
1: تعب ساعات ما ينجمش تعب
6: ظروف تحكم فيه مثال فما حاجات يلزم نتناساوها ونتغضاو عليها شوية بشكل عشرة دوم
1: تنازلات
6: صغيرات يتربيوا في عيلة باهية ومحترمة راهو برشا تضحية برشا صبر برشا مش نقول تنازلات لكن توا
1: لا تنازلات ما فيها بس ما فيها بس تنازلات ما فيها بس ما يلزم يكونوا يلزم يكونوا من الاتجاهين التنازلات راهو من عندك وعنده
6: التنازلات تولي طيحت له من قيمتها ولا من قيمته اذا
1: مش لك الدرجه
6: ولا هذا
1: مش لك الدرجه.
6: اي هذاك علاش. والا زاد فما يلزم برشا احترام لذاتي ولذاتك. يلزم ما نتقبحش فيك وما تتقبحش
1: فيك. ارجع لي على العلاقه من الاول، خلينا من قواعد المتزوجين هذوك اللي ضاربين 30 واش كيفي وكيفك مدى. كي تعرفت عليه في العرس كيفاش، شنو اللي عجبك فيه؟ هاي ترى خلي بنت اليوم اللي
6: انا ما كنتش حاطته في مخي جمله.
1: ايوه
6: باش نمشي نخرج نشري صباط ليله الحنه نتاع اختي.
1: ايوه
6: انا اللي جي معناها كيفاش باش نمشي. ضر الاختي اللي هي من العروسه قال اخي قداش تلبس في ساقها؟ قالت له تلبس 38 39.
1: ايوه
6: صدقني صدقني صدقني ميم با ساعه من زمان والصباط جي تقوش عليا. انا اخترت اقسم بالله يا ثريا وهاي تعديت.
1: هي ضربك بضربه اهتمام تاع فرد المره من اول لحظه
6: معناها. الله يرحمها ميمي اللي هي ام امي قاتلها غزرة لأمي قالت يا عيشة بنتي يا حظ الروح كذا العرس الثاني هاي بنتك مشتاخذة بيق.
1: أوه الكبار فهموها معناها. صحيح ليه هو عشب المقاس خاطر 38 هو المقاس اللي ديالي ذري عنده توينس
6: وليه وصدقني وكل اللي عنده ذوق تعرفوا حتى اللبسة اللي جابها معناها اللي أنا باش نلبسها جاب قد هي أول صباط أسمعني.
1: حسب رأيك ما سقساش عليك البنات وعرف اللبسة شنية وذوقك شنوة ما جتش لبالك هكا؟
6: والله العظيم لا قلت لك راي الحكاية لكل ساعة من زمان
1: ملن كدلك عملها في السكريت ومع أخته ومع مرت خوه الأخرى تنجم تكون أختك زادة كومبليس وما قالت لك شرا وفما برشا ناس نعرف العائلات كيش تخدم
6: كل اللي هو مثال مش تجيب تيستوات يرمي روحه مش تمشي تقضي قرض يهز يعني سيرفيابل فهمت حتى التوى حتى
1: الدكاكة بتبيع ذيك
6: والله بك الطريقة ذيك أي حاجة تتصورها في بالك يرمي روحه ويقضيها والحقيقة والحمد لله
1: ربي فضلكم لبعضكم
6: بقنا في العسل ليلة
1: نعرف
6: عملناه كل والحمد لله وتغذين على برشا حاجات وكوننا أسرة لبات
1: الحمد لله
6: وقدرنا وقيمتنا ومحبة الفامي زادة مش انت تاخذ الولد وطي شمه ووقته ومعاش تغذر لهم بالعيق هذا كل احترام يلزم يكون ولدات توا وبنيات توا يعرفوا كان على خاطر التصاور وعلى خاطر الفيسبوك وعلى خاطر كذا
1: مشكلة
6: مشكلة وقاعدة نرى وقاعدة نشوف عنا معناها شيء يوجع القلب
1: ساعات تحسوا أنه الكل يعملوا فيه للمظاهر أكثر منه الواقع وتكوين مشروع كبير اللي هو عائلة واللي هو أكبر مشروع ينجم يعمله الإنسان في حياته هي العائلة.
6: يقعدوا كالصغيرات أخويا أنت مثال أنت حبيت وذاك على أنه جماله ولا على كذاب أخويا ما تجيبش صغير أقعد أنت وياه هيك مع بعيداتكم وما تجيبوش صغير يقعدك صغير يطلق ما بين هذا وهذا
1: نتيجة أهوائكم المتقلبة. صحيح صحيح أنا معك في هذه
6: وفما ساعات
1: عمل في روحك اللي تحب أما ما تجيبش بشر تخلي له حياته بعد ما نعرفش كيفاش على خاطرك أنت أتو مومون تنجم تبدل رأيك.
6: وحاجة أخرى زاد الحب ما هوش ها وراها في البحر بالمايو هاي هبط التصويرة محلاها ها هو النظرة متاع الإعجاب هذيك الفيسع فيسع هذيك ما تدومش وما هيش هي
1: لحظات. قالت الأستاذة وئان هاي شيخة في لحظات قالت لنا الأستاذة وئان يعطيك الصحة مدام شكرا لك ربي طول العشرة بيناتكم يعيشك يعيشك إلى اللقاء. محلها حكايتك تعريف هم المستمعات اللي دخلوا ثلاثة صريحات وحكي وحكايتهم ومحلها مو قدم زيدا الحكاية تقديمة ما مش تعتوى
2: صحيح
1: صحيح وقتها كانوا يبنيوا على الصحيح السبابط انتبهوا للسبابط برافو
2: السبابط حتى في المخيل الشعبي بتاعنا وفي تفسير هو لا هو السبابط هو الراجل هو جاب لها السبابط
1: بيدو هو وسبابط جاهز جاوزوز اما هي يمكن نسال عليها هي يمكن الجزء المخفي من القصه ما تعرفوش
2: التفاسير هذه اني ضدها ما انفسحت شيء المعلومه في حلاوتها اعطاتك راي علاقه تبنيت على صبات تقعد محلاه التفاسير
1: حتى هي ما وجدتش راه ولا عرفت ولا وما سالتوش اصلا
2: هذيك جميل العلاقه معناتها تبني على صبات كيما سندريلا
1: بالضبط
2: دونك هذيك قوه العلاقه نتاعها.
1: حبيت تعلق المستمعات اللي سبقتها
2: أنا حبيت هي حكيت لنا على علاقة حب محلاها هي زوج ملاحظات. الملاحظة الأولانية إنه راهو العلاقة ما تتقاسش بقديش دامت نجم نعيشه في ليلة واحدة كم متاع مشاعر يأثر فينا حياتنا كاملة وما تدومش العلاقة
1: في يوم وليلة متاع وردة
2: أي في يوم وليلة نجم نعيش علاقة قوية برشا لكن ما تدومش. قيمة المشاعر متاعنا مش في المدة الزمنية اللي نعيشها العلاقة الحب في حد ذاته راهو ما هواش العلاقة. الحب راهو شعور نجم نحسه مع إكس ما نحسوش مع زيد، ما نحسوش مع عمر، نحسه مع شخص اللي يتناسب معايا في لحظة معينة، في ظرفية معينة، في في تلاقحك المناسبة هذيك ويتعدى. الملاحظة الثانية إنه هي العلاقات كيتوفة عندها زادة قيمة كبيرة. إيش معنى لهنا؟ إذا كنت نعرف إنه العلاقة هذه ما تناسبنيش، ولا إذا عرفت إنه العلاقة هذه وفات، يلزم نحترم العلاقة والتطور متاعها. يعني مثلا ناخذ ليزيكزامبل نتاع لي جون توا، نعرف انه ما عادش نحكي اني سورتو علاقات بعد سبتمبر وفات العلاقه، نرجع عيني كل ليله نشوف التصاور اللي شفناه اللي عشناهم، اللي كما كان تحكي التصاور اللي عملناهم اون كومان، ستوريات، النقاشات، الحاجات اللي عملناهم مع بعضنا، ونسمع الاغاني اللي جمعتنا، هذوما كلهم راهم نبدا نخمم بالك شي نرجع بالك شيء. العقل يمكن يعرف انه العلاقه هذه ما تناسبنيش. في قراره نفسك تعرف انه العلاقه هذيك وفات وماهيش مناسبه لي ليك. لكن الجانب العاطفي نتاع البشر ما يقتنعش، يقعد ديما متعلق كالطريف الحلاوه نتاع.
1: احنا نعيش في الدقائق الاخرى نتاع البرنامج. النقطه هذه راهي مهمه اللي تحكي فيها، تعرف عليه خاطر احنا اليوم نحكيه في الحب وينجح مشروع ولا ما ينجحش. فما شكون يقول لك راهو الحب مهم برشا، على خاطرك من بعد انت في العشره باش تكتشف 100% اللي مش هذاك الشخص اللي انت حاجتك بيه مهما كان قد ما خدمت عقلك والكل. ولكن بالحب تتغطى برشا حاجات وتنجم تواصل.
2: باني اللي يهمني اني نفرق ما بين الحب وما بين الاشتياق وما بين اللي بزوان متاعي. هذا اللي نحب المستمع يفهمه، خاطر راهو فرق كبير. يعني أنا وقت اللي نبدأ متعلق بك التصوير هذيك وكل البزوان هذيك وكل الشخصية هذيك ونحب نجدره كل مرة، راهو ما يرجعش. يلزم نحترمه ويلزم نحترم ذاتي أنا باش نجم نقدم القديم ونعيش حياتي. يعني وقت اللي وفات العلاقة سكره وإني خذيت منها حاجات باش تخليني نجم نعيش القديم حاجات أخرين. إذا وقفت غادي باش نتعطل.
1: فما ناس تقف غادي،
2: فما ناس نتجمش تقدم. مثلا واحد ناخذ اكزامبلات واقعية، مثلا عاشت علاقة محلاها في الصيف ومن بعد فسخت الخطوبة ولا ما كملوش العلاقة ولا اللي هو ما عاش نجم تبني علاقة أخرى مع شخص آخر، خاطر هي تقعد تجدر فيك العلاقة القديمة هذيك. وهذا اللي ما نحبوش يصير
1: لأي كان علاقته من الشخص.
2: يعني نجم تشتاق للشخص للإحساس للوضعية اللي انت عشتها، لكن الأهم من هذا الكل أنه أنت تحمي روحك من المشاكل هذه. يعني راه مش بشي رجع ضحكك في وقتها، مش بشي يرجع لك الظرفية هذيك. الصبات اللي شراهولها نهارة الحنة هذيك ينجم شراهلها 200,000 صبات، لكن مش يكون عنده نفس قيمة. القيمة مستحيل لك الجو هذيك وكالضحك هذيك وكال هذوك تعاشوا في لحظتهم.
1: الوقع لك تذيك مش بشي تعاود،
2: مش بشي تعاود.
1: اي ولا
2: دونك نتعلم هو.
1: بيه نمشي ونكملوا معك انت سهام، لانه باش نختموا تعطينا شنو ما التفاعلات. بيه
3: سيناجي الغربي قالكم صباح الخير ثوريا، ما لقيت ما تختار يا للحنين. ربي يهديك.
1: ربي يهديني بالحق يا ناجي.
3: حيرتوا له مواجعوا. مدام ام مريم قالت لنا نهاركم اسعد الايام، موضوع هام، تمنيت نشارك معاكم في المباشر، للاسف ما قدرتش. خليك متابعه وفيه ان شاء الله المره الجايه. فما جانا تعليق حاسيله نعرفش تعليقكم عليه، محمد بن سعيد قلنا تحكيه على الحب، تعلموا حب قبل.
1: سي محمد
3: نحبوا نتعلموا،
1: قاعدين نتعلموا حوايج سي محمد، راه هذيك المشكله. ان شاء الله ربي يقدرنا على انه نتعلموا الحاجات الباهيه الكل.
3: مدام حياة شرف الدين كيف كيف تصبح علينا، منيا عبد الرحمن تصبح علينا، يعطيهم الصحه.
1: حياتهم منيا يعطيهم الصحه، حياتهم سمعات اوفيه، يعطيك الصحه سيهم. وي ام لانسيو للجمعه الجايه ان شاء الله، عندنا تغييرات في البرنامج ان شاء الله. عندك خاتمتك، عندك خاتمه في صافي صعب باش نظلموك، خاطر احنا باش نسيو برنامجنا الجديد.
2: العلاقة الصيفية في الاخر راهي ماهيش مشكلة، بالعكس راهي احلى ما فما ولازم نعيشها. وراهو كل نهار في عمرك ما تعيشوش كيما يلزم راك خاسرو. وكل علاقة في حياتك ولا تجربة ولا حاجة راهي باش تزيدك، ويلزمك تاخذ الحاجة اللي اعطتها لك. معناها يعني لهنا الحب الناضج يستحق معرفة ووقت وحدود واختبار لك الشخص هذاك، اسكو هو الشخص والا لي بيزوان تاعي ولا الحاجات اللي انا حاجتي بهم منه. مهم ياسر نعرف نحب الشخص الحقيقي مش التصويره اللي عندي عليه. مهم ياسر نعرف اسكو هذاك هو اللي فما والا مخي اللي مصور لي الحاجات هذوما صنعتها عليه بالحق. والعلاقه هذيك اسكو هي ترجعني لروحي وحاجات اللي اني لوج عليهم والا هي قاعده تبني فيا القدام. وهنا نردوا بالنا نتعلموا نحبوا رواحنا في العلاقات، راهي تزيدنا راهي تزيننا تزيننا وراهي تزيدنا في حياتنا في مستقبلنا
1: تجربتنا.
2: اي دونك الصيف نجم يكون بدايه لبرشا حاجات مزيانين عيشوهم افرحوا بهم وان شاء الله يكملوا في الشتاء.
1: احنا عشنا معهم صيف ان شاء الله مزيان، ان شاء الله كان خفيف على المستمعين. برشا استحسنوا البرنامج يعطيهم الصحه، واللي عنده اي انتقاد لينا وصلنا زاد نحيوا لخاطر احنا راهو الانتقادات بالعكس يقدموا بينا، واذا كان عندنا نواقص والا اخطاء زاد احنا بشر والعمل البشري في برشا اخطاء وان شاء الله نصلحوا كل اخطائنا والحاجات اللي ما عجبتكمش، وان شاء الله تلقاوها في برامج قادمه. ونعرفوا من البدايه من اللي احنا نخدموا نقولوا ان شاء الله ربي يوفقنا، اما نعرفوا اللي احنا مش باش نعجبوا الناس الكل، ونعرفوا اللي مش باش نعملوا كل شيء على بيرفكسيون، ورانا باش نغلطوا ورانا باش نخليوا حاجات ناقصين، وهذا هو العادي، واللي يقول غير هكا ماهوش قابل واقع يظهر لي هكا. دونك مرحبا بكم الناس الكل معنا في الاستماع والمشاركه، ان شاء الله الاسبوع القادم في نفس الموعد نهار الخميس من 10 نص النهار مع مدام ويام القويدي اللي هي استاذه في علم النفس ومختصه نفسيه، وكم سمعتوا تجربتها معنا في الصيف بالكدا بالكدا دخلنا بها قال المستمع الكريم بالمصر بينا نقول الدهالز الكل مش المصر السهام كيف كيف تجربتها باش تتجدد معنا، ان شاء الله باش يكون فما سونداج باش يولي موجود عندكم على الانترنت تجاوبوا وتشاركوا على امتداد الاسبوع في كل موضوع بالطبيعه باش تشاركوا معنا معك السهام شتلهنا بالسونداج الى جانب البحث اللي مع ريزو سوسيو وغيره في البرنامج. باش يلتحق بينا الاستاذ في الطب النفسي دكتور لطفي قحه باش يكون موجود معنا بالطبيعه للمعلومه في الصحه النفسيه ويحلل معنا كل المواضيع. نعرف تستناوه موعدكم معه ان شاء الله باش يكون ثابت، ربي قدرنا الناس الكل على انه ننجح في تقديم هذا البرنامج. شكرا من القلب وئام القويدي على الايجابيه على الوقت على المجهود، يعطيك الصحه. سهم الدرعي التجربه تتجدد معك وما تتجدد الا ما تكون انت عطيت من وقتك وكل الشكر ليك. شكرا لكل الزملاء زاد في الرجيل انتم ما تشوفوهمش وما تسمعوش اصواتهم تسمعوا اساميهم فقط لانه فما بارشة طول بال من جانب عموما البرامج الحواريه ما تمشي كان بالناس اللي موجوده في الرجيم. مدام عليا منصوري من القلب يعطيك الصحه وربي يبارك لك في الصحه وفي العائله. كيف كيف بالنسبه لحمدي لحول وكل زملاء حمدي لانه حمدي التحق توا ما نخدم معنا نبرو برك اما بقيت الزملاء يعطيهم الصحه الكل نجل عطيه بن محمد وكامل الفريق اللي قام بالاخراج الرقمي. ونعرف اللي انتم فرحانين برشا بالتصويره اما راكم في الصيف والدنيا سخونه شفتونا شعرنا مشعشط وحال لا يعلم به ربي وساعه ساعه كل مره كيفاه والبس مش مواتي ميسالش قبلونا كما احنا انتم استنستوا بالاصوات الصوره ان شاء الله نعدلوها مستقبلا في الشتاء وتبدا الامور تركة. شكرا لكم الناس الكل نحييكم القلب خليكم على موجتنا اذاعه المنستير في تمام منتصف النهار الاخبار الى اللقاء.

0: إشهار. تحت شعار قطرة من دمك تمنح الحياة لغيرك، تنظم مصحة الحبيب بالمنستير بالتعاون مع بنك الدم بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة يوم الجمعة 11 من سبتمبر بداية من 9 صباحا، يوما كاملا للتبرع بالدم. كونوا في الموعد، فالتبرع بالدم يساوي حياة.
1: منتصف النهار على موجة إذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير، صوت البلاد وحب كبير.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في نشرة الظهيرة، وهذه عناوينها: إعادة فتح مركز تصفية الدم بنفيضة من ولاية سوسة واستئناف نشاطه لاستقبال المرضى. وفي سوسة أيضا ضخ أكثر من 600,000 كراس مدعم ومواصلة مراقبة مسالك توزيع الأدوات المدرسية. نسق تصاعدي لرحلات البحرية السياحية الوافدة على ميناء حلق الواد مع تزايد إقبال الشركات الملاحة الدولية على الوجهة التونسية. إلى تفاصيل النشرة، تم اليوم إعادة فتح مركز تصفية الدم بنفيضة من ولاية سوسة واستئناف نشاطه لاستقبال المرضى. وأوضح المدير الجهوي للصحة بسوسة الدكتور شكيب الزديني أنه تم كراء مقر جديد وتجهيزه لتصفية الدم قرب مستشفى انفيضة في انتظار إنهاء أشغال صيانة قسم تصفية الدم بالمستشفى.
3: تعاون مع جميع الأطراف الجهوية والمحلية، قضاء زادة بصفة عامة، واللي هو عاوننا باش نجمنا نسرعوا في الاختبارات اللي هي أعطتنا الإمكانية باش نعاودوا نستغلوا الفراغ هذا بتاع تصفية الدم في سبيطار نفيلة. حاليا الاختبارات ورات أنه ما فماش خطر داهم على المرضى اللي قاعدين يجيو يصفيو في الدم، ولا حتى على المرضين واللي يخدموا غادي السونتر هذا بتاع تصفية الدم. تألف نشأنا الوزارة أعطتنا 5 أجهزة للتصفية الجديدة، واليوم رجعنا نصفيه ونخفوا العبء على المواطنين كانوا يمشيوا يصفيه في مستشفى متاكل. هالعرض هذايا احنا كرينا من شهر فيفري 2026 حل نعملوا سنتر ديالييز جديد باش نبدا سبيطار، وتحل البارح لابيل دوفر وعملنا لي دوموند الكل للستيك وللسوناد وللونات باش ناخذوا الفورس باش الجور اللي يكمل هال سنتر هذايا بكريم نصلحوا سنتر اللي هو في وسط السبيطار، نصلحوه حسب النورم انترناسيونال ونحسنوا فيه ومتفقين وحاضرين انه المرضى نتاعنا ما يعاودوش يمشيو لبعيد.
1: في إطار الاستعدادات للعودة المدرسية ومتابعة مدى توفر المستلزمات المدرسية، تواصل فرق الرقابة الاقتصادية في سوسة تنفيذ عمليات مراقبة ميدانية لمتابعة مسالك توزيع الكراس المدعمة ومستلزمات العودة ومدى مطابقتها لمواصفات الجودة. وأكد المدير الجهوي للتجارة بسوسة رياض القاسمي أنه تم ضخ أكثر من 600,000 كراس مدعم على تجار الجملة في الولاية.
4: الهدف من هذه الحملة هو أولا مراقبة جودة وسلامة المستلزمات المدرسية المعروضة ومدى مطابقتها للمواصفات، وكذلك التصدي للخزن العشوائي ومراقبة مدى توفر الكراس المدعم. كمية أكثر من 600,000 كراس تم توزيعها على مستوى تجار الجملة، توجيه هذا الكراس نحو مستحقيه، والتصدي كذلك للمنتجات نزولة المصدر التي يمكن أن تكون مضرة بصحة تلاميذنا، خاصة منتوجات الغير مطابقة المواصفات على غلال المنتوجات الشبيهة بالمواد الغذائية، تكون هي في شكل علكة أو في شكل حلوى. تكثيف عملية المراقبة على مسالك توزيع الكراس المدعم بمختلف مسالك توزيع من تجار الجملة والتفصيل، معالجة توفيرها بمختلف المعتمديات ومختلف المكتبات، الأسعار القانونية للكراس المدعم اللي هي ما تغيرتش نفس الأسعار تاع السنة في سنة فارتة. الحملة هي متواصلة الآن بكافة المعتمديات، فعنا عدد من المخالفات تعلقت بالفوترة شفافية المعاملات وعدم إنشاء الأسعار، وتم إتلاف منتجات أقلام ندية قرابة 1728 وحدة لعدم مطابقتها للمواصفات.
1: و وفي سياق متصل قامت مصالح وزارة التجارة إلى حدود اليوم بحجز 54 ألف قطعة مواد مدرسية و1255 ممحات في شكل مواد غذائية ومواد أخرى وفق ما كشفته مديرة الجودة بوزارة التجارة وتنمية الصادرات سلوى الفطناسي. ودعت الفطناسي كافة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات وتقديم الشكايات عبر الرقم الأخضر 80 100 191.
5: تشديد المراقبة يكون بالدرجة الأولى على مستوى التوريد باعتبار أنه مصدر المنتجات والمستلزمات المدرسية أغلبها من التوريد، وبعد عند اقتراب العودة المدرسية يتم تكثيف المراقبة على مستوى السوق الداخلية. إلى حدود هذا التاريخ قامت مصالحنا بأكثر من 400 سيارة ميدانية، رفعنا في حدود 760 عينة للتثبت من خلوها من المواد الكيميائية الخطرة. نتائج التحاليل أسفرت عن وجود كميات غير مطابقة من حيث المعادن الثقيلة والنقاوة الجرثومية في حدود 54 ألف قطعة مواد مدرسية تم إعادة تصديرها وإتلافها. حجزنا زادة 1255 ممحات في شكل مواد غذائية وكذوما بالقانون ممنوع ترويجهم بالسوق الداخلية. حجزنا زادة 2576 لصق مدرسي يحتوي على المواد المحلى العضوية، وتم تسجيل في حدود أكثر من 150 مخالفة اقتصادية تعلقت أساسا بمسك منتجات غير مطابقة للتراتيب وإخفاء بضاعة وعدم إشارة الأسعار وغيرها من المخالفات. إذا لاحظوا السادة المواطنين أنه فما ممارسات كما إخفاء بضاعة ولا البيع المشروط، الوزارة حتى على ذمة المواطنين رقم أخضر 80 100 191 لتلقي كل الشكاوي.
1: بمناسبة رسو السفينة السياحية العملاقة ميرافيليا اليوم بميناء حلق الواد، أكد سليم جبلة مدير وكالة أسفارنا تونس تعد الأولى في المتوسط من حيث سياحة الرحلات البحرية باعتبارها وجهة متنامية وحيوية تجذب آلاف السياح سنويا وتحديدا عبر ميناء حلق الواد بالعاصمة، مشيرا إلى أهمية هذا النشاط السياحي في التعريف بالوجهة التونسية والترويج لمنتجات الصناعات التقليدية عالميا.
6: بلادنا الأولانية راهي في الميديتراني، لازم الناس تعرف الشيء هذا. أوني لي ميور راهو في الميديتراني. أكثر نومبر يخرج أون إكسكورسيون، معناتها كي يعملوا سيس فيل، لو نومبر اللي يخرج في تونس لو دوبل اللي يخرج في لي سانك فيل ولا لي سي فيل الآخرين. قاعدين نقدموا في خدمات ممتازة جدا، هذاك عليه وهذا سي أن أفونغور، كي يجيو في كروازير يعاودوا يجيو أون سيركوي الكل حرفاء. ولو بلوز إمبورتون هو الاقتصاد قاعد يدور. الأرتيزانا التونيزيان تتباع كان في الكروازير مع الحرفاء نتاع الكروازير. عند كل سوا الزربية التونسية، البلغة التونسية، الجبة التونسية، ستريس امبورتون بور نو. احنا حتى لتوا خلطنا 72 رحلة حتى لتوا، مازلنا نكمل العام 330,000 حريف. عندنا بواخر باش يجيو بتري بيانتو وباش نخدموا الجم وقروان وداي قاعدين نخدموا عليه، نكمل الاسكال بتاع نهار ثلاثة جاية مع كوستا ونمشي للاس بالماس. لاس بالماس عندي أكثر واحد عنده بالاجندا نتاعي معبية مع لي زارماتور كلها تحب تجي تونس. نستغل في الشيء هذايا باش نجيبوهم. وميامي لا ميم شوز داير، فما باخرة عربية أرويا جاية لتونس.
1: يتسم الوضع الجوي بداية من بعد ظهر اليوم بنزول أمطار مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة بالشمال ومحليا بالوسط حسب نشرة متابعة صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم، وتتراوح أعلى الكميات بين 40 و 60 ملم بولاية الكاف وجندوبة وسليانة وتونس الكبرى ونابل وسوسة والقيروان، وتصل محليا إلى حدود 80 ملم بولاية باجة وزغوان. تفاصيل أوفى مع المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي سرحان الرحلي.
7: أبرز ما يميز الوضع الجوي بداية من ظهر هذا اليوم الخميس 10 سبتمبر 2026 هو نزول الأمطار اللي بتكون مؤقتا رعدية بالشمال ومحلين الوسط. لا أعلى الكميات ما بين 40 إلى 60.

0: 27 و32 درجة بشمال جهة الساحل والمرتفعات، ومن بين 33 إلى 39 ببقية الجهات.
1: في الأنباء الدولية، أعلنت مصادر في الحكومة اليمنية اليوم أن جماعة الحوثي سيطرت على مدينة المخ المطلة على البحر الأحمر عند مضيق باب المندب في تصعيد عسكري غير مسبوق يهدد أحد أهم الممرات المائية في العالم. ويأتي التطور في وقت تواصل فيه الجماعة هجماتها في مدن سعودية، مما يفتح جبهة حرب ثانية ضمن الصراع الأوسع مع إيران ويهدد إمدادات الطاقة العالمية. في الأثناء، واصلت أسعار النفط ارتفاعها اليوم مع تجاوز سعر برميل برنت حاجز $100 غدا ضربات إيرانية استهدفت سفنا كانت تحاول عبور مضيق هرمز، كما تعرضت طائرات عسكرية أمريكية لأضرار جراء ضربات استهدفت قاعدة مرفق السلطة الجوية في الأردن، بينما حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طهران مما أسماه بالتهور، مؤكدا أن بلاده ربما تقصف موقع بيكاكس النووي الإيرانية. نهاية نشرة الأنباء، تذكير بأبرز ما ورد فيها: إعادة فتح مركز تصفية الدم بانفضة من ولاية سوسة واستئناف نشاطه لاستقبال المرضى. وفي الولاية، ضخ أكثر من 600,000 كراس مدعم ومواصلة مراقبة مسالك توزيع الأدوات المدرسية. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. أجمل تحية حمدي لحول في الإخراج التقني، نجل عطية في الإخراج الرقمي، كافة تحرير فريق تحرير الأخبار، آمنة غزال، راضية جبيري ونصير السكلي. آخر أخبار الرياضة تأتيكم بعد لحظات مع شوقي الحميدي. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة. وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسول، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2026.
3: شبكة خريف شتاء على الأبواب، مواعيد جديدة في انتظاركم في هذه الشبكة، فانتظرونا.

مرحبا بكم في الأخبار الرياضية المجددة. المنسير اتحاد الرياضي المنسيري أطلق البارح رسمياً على الساعة 19:23، يعني 7:23 دقيقة، بمعنى 1923 تاريخ تأسيس الاتحاد الرياضي المنسيري. الموقع الرسمي الجديد على الإنترنت، موقع اللواب، في حلة جديدة يتضمن عديد المعطيات وآخر الأخبار للنادي وكل جديد الأصناف. وتم بالمناسبة أيضاً فيه البارح الانطلاق في عملية بيع وترويج القميص الرسمي الجديد للاتحاد الرياضي المنسيري مع عديد المنتجات الأخرى اللي باش تكون متوفرة ديما على الموقع usmonastir.in. النادي الإفريقي موجود الآن في المطار وين باش يسافر في رحلة على متن طائرة عسكرية، طائرة خاصة ورحلة خاصة للنادي الإفريقي. في ماضي ساعة هي من المفروض أنها تنطلق رحلة النادي الإفريقي باتجاه باماكو، باتجاه العاصمة المالية باماكو، وين باش يواجه فريق جوليبال مالي بعد غدو السبت انطلاقا من 5 PM بتوقيت تونس في ملعب مامادو كوناتي في إطار إياب الدور التمهيدي أول لمسابقة كأس ربيعة الأبطال الإفريقية لكرة القدم. النادي الإفريقي اليوم يجري حصة تدريبية لإزالة الإرهاق، تقريبا هو يوصل في حدود 7:30 إلى باماكو، وبعدها باش يكون فما حصة تدريبية خفيفة للنادي الإفريقي، وغدوة عنده حصة تدريبية أخرى ثانية نموذجية باش تكون أخيرة في نفس تقريبا

توقيت المباراة على الأرضية الرئيسية للملعب اللي باش يحتضن كما قلنا مقابلة النادي الأفريقي وجوليبال مالي في باماكو في ملعب مامادو كوناتي. وفي الحصة التدريبية الغدوة ماهر الكنزاري مدرب النادي الأفريقي والإطار الفني اللي معاه باش يضبطوا قائمة التشكيلة الأساسية اللي باش يواجه فيها فريق يواجه بها فريق جوليبال. في كأس الاتحاد الأفريقي ترجي جرجيش وصل ترجي الرياضي الجرجيسي اليوم في الفجر العاصمة السنغالية داكار وين باش يواجه فريق ديان بيرز السنغالي بعد غدوة السبت في إطار إياب الدور التمهيدي الأول من كأس الكاف لكرة القدم انطلاقا من 6 متاع العشية بتوقيت تونس. وفد ترجي جرجيش كان سبقه قبل بنهارين رئيس الجمعية حافظ طالب ونائب وليد الثويب باش يعدوا كل التحضيرات الخاصة بطرق الفريق في باماكو وطبعا توفير كافة الظروف الملائمة للإقامة وأيضا تفقد الملعب والملعب اللي يجري فيه حصته التدريبية وأيضا الميدان الرئيسي وغيره من توفير كل أفضل الإمكانيات للراحة لبعثة الترجي الرياضي الجرجيس خلال إقامته في السنغال. ترجي الجرجيس تعرفوا أنه فاز مباراة الذهاب 3-1 في مباراته اللي كان احتضرها ملعب الطيب المهيري بصفاقس نهاية الأسبوع الفرد. إن شاء الله كل الحظ والتوفيق لكل ممثلينا أيضا حتى النادي الصفاقسي يلعب مباراة ضد شوتينغ ستارز النيجيري نهاية الأسبوع هذا يزن في مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي. إن شاء الله كل الحظ والتوفيق للنادي الأفريقي في رابطة الأبطال الأفريقية أيضا النادي الصفاقسي وترجي جرجيس في مسابقة كأس الكاف وإن شاء الله بتبيع يكون الترشح 3-3 في دورة ميدي هذية لأنديتنا التونسية ومن بعد يلحق معهم الترجي في مسابقة رابطة الأبطال الأفريقية في الدور التمهيدي الثاني كممثل أيضا رابعة للكرة التونسية في مع بقية الأندية التونسية في المسابقات الإفريقية. الملعب التونسي أعلن أن الممرن المساعد البرتغالي ساندرو سيلفا أمضى عقد لنهاية الموسم على الملعب التونسي لمواصلة إشراف على فريق الأكابر أكابر كرة القدم تعويضا لمواطن البرتغالي المدرب هيغو سيكو اللي رجع للبرتغال لأسباب شخصية. في كرة القدم في المباريات الودية اليوم في 4:30 متاع العشية فما زوز مقابلات مكارم المهدية يستضيف اتحاد اقصر السيف ملعب احمد خواجة بالمهدية دخول مجاني في المباراة هذه مباراة باش يحكمها محمود قصيعة وفي ملعب حمد العواني في القيروان في 4:30 متاع العشية كذلك اليوم شبيبة القيروان تواجه وديا كوكب عقارب تحكيم لريان الدرعي نهار السبت 12 سبتمبر تقريبا من ابرز المقابلات اللي باش يتلعب وهذا حسب ما تم الاعلان عليهم من طرف الإدارة الوطنية للتحكيم اللي عينت فيهم حكام باش هما يزفروا ويديروا المقابلات هذه. سبورتينغ الموكين هات السبت في 4 متاع العشية يواجه الى الشابة في ملعب الموكين تحكيم رائد جويرو قبلها في 3:30 متاع العشية محيط قرقنة يواجه القلعة الرياضية تحكيم لياسين الأماني وفي 4 متاع العشية كذلك نهار السبت جندوبة الرياضية تستضيف جرتها أولمبيك الكاف تحكيم لأنور العكرتي نهار الأحد 13 سبتمبر في 4 متاع العشية في ملعب العواني في القيروان شبيبة القيروان تواجه ودين مكارم المادية تحكيم لأسامة أشريط. مكارم المهدية باش تعقد ندوة صحفية لتقديم مختلف التحضيرات نتاع النادي الاستراتيجية نتاعها القادمة. الندوة الصحفية باش تكون في المهدية نهار الأحد القادم في 10 نتاع الصباح. في كرة اليد المنتخب الوطني التونسي أواصت لكرة اليد اللي كان فاز أمس المنتخب الكونغو الديمقراطية 36 مقابل 20 في ربع نهائي كأس أفريقيا للأمم مقامة حاليا في أبيجان في الكودوفار. منتخبنا التونسي الأواصت باش يواجه في نصف النهائي المنتخب النيجيري غدوة الجمعة في 3 متاع العشية توقيت تونس. منتخبنا بوصوله إلى نصف النهائي يكون ضمن رسميا ترشحه لبطولة العالم لكرة اليد أواصت اللي باش تحتضنها مقدونيا في شهر جوان 2027. الختام عالميا من خلال مقابلات رابطة الأبطال الأوروبية في 6:15 متاع العشية اليوم فينربخش التركي يتقابل مع جمعية روما الإيطالي بي اس في إيندهوفن الهولندي يتقابل مع شختار دونيتسك الأوكراني ثم في 8 متاع الليل فما 4 مقابلات بايرن ميونخ الالماني يتقابل مع بودو جلمت النرويجي كومو الايطالي يتقابل مع لايبزيغ الالماني في نفس التوقيت في 8 متاع الليل مانشستر يونايتد الانجليزي يتقابل مع صباح الباكو الاذربيجاني وفي نفس التوقيت في 8 متاع الليل سلافيا براغا التشيكي يتقابل مع لونس الفرنسي. في كأس ليبرتادورس الأمريكية اليوم الفجر استوديانتس الأرجنتيني تعادل 1-1 مع كوريانتس البرازيلي في مقابلات الكأس أو كوبا ليبرتادورس الأمريكية.
نهاية الأخبار الرياضية. أجمل تحيات كامل فريق البث المباشر، نجلعتي بن محمد في الإخراج الرقمي، حمدي الأحول في الإخراج التقني، علي المنصوري برجب في التنسيق العام والإشراف العام. تحية مقدم الميكرو شاق الحمدي، شاهي طيب الجميع.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

تعيسة وحزينة تعديت عليك الجنينة نلقاها تعيسة وحزينة باللي فيها ورد وزينة باللي فيها ورد وزينة ما فيهاش تعزيز علي.

سجرة وقطوعين هي البشرة لفت العصفور السجرة وقطوعين هي البشرة جاوبني وخنقت العبرة جاوبني وخنقت العبرة.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

الدر الكامن. الدر الكامن إعداد وتقديم البخاري بن صالح مع تحيات سميرة غزواني عبيد.

0: مستمعي الأفاضل، أهلا بحضراتكم في لقاء اليوم.
1: أبيات لها قصة.
0: أبلغ سليمان أني عنه في ساعة وفي غنى، غير أني لست ذا مال. سخى بنفسي أني لا أرى أحدا يموت هزلا ولا يبقى على حالي. قائل هذين البيتين هو الخليل بن أحمد، وهما من أبيات أربعة بعث بها إلى سليمان بن حبيب الذي كان في ذلك الوقت والي فارس والأهواز. وكان للخليل بن أحمد راتب يقبضه منه، فبعث سليمان إلى الخليل يطلب إليه الحضور، فكتب الخليل إليه يقول: أبلغ سليمان أني عنه في سعة وفي غنى، غير أني لست ذا مال. سخى بنفسي أني لا أرى أحدا يموت هزلا ولا يبقى على حالي. الرزق عن قدر للضعف ينقصه، ولا يزيدك فيه حول محتال. والفقر في النفس لا في المال نعرفه، ومثل ذاك الغنى في النفس لا المال. فلما قرأ سليمان هذه الأبيات قطع عنه الراتب، فكتب إليه الخليل: إن الذي شق فمي ضامن للرزق حتى يتوفاني، حرمتني مالا قليلا فما زادك في مالك حرماني. فبلغ ذلك سليمان، فقام وقعد وكتب إلى الخليل يعتذر إليه وأضعف راتبه. فقال الخليل: وزلة يكثر الشيطان إن ذكرت منها التعجب جاءت من سليمان، لا تعجبن لخير زل عن يده، فالكوكب النحس يسقي الأرض أحيانا. والخليل بن أحمد هو واضع علم العروض. ومما يقال في هذه المناسبة أن الخليل كان له ولد متخلف، فدخل على أبيه يوما فوجده يقطع بيتا من الشعر بأوزان العروض، فخرج ابنه إلى الناس يقول: إن أبي قد جن. فدخلوا عليه وأخبروه بما قال ابنه، فقال يخاطبه: لو كنت تعلم ما أقول عذرتني، أو كنت تعلم ما تقول عذلتك، لكن جهلت مقالتي فعذلتني، وعلمت أنك جاهل فعذرتك. وللخليل شعر جيد، ولكنه من المقلين، وروي عنه أنه كان ينشد هذين البيتين: يقولون لي دار الأحبة قد دنت وأنت كئيب، إن ذا لعجيب. فقلت: وما تغني الديار وقربها إذا لم يكن بين القلوب قريب. وكثيرا ما كان الخليل بن أحمد ينشد بيتا للأخطل وهو: وإذا افتقرت إلى الذخائر لم تجد ذخرا يكون كصالح الأعمال.

0: من أمثال العرب.
1: تقول العرب قد حمي الوطيس، هذا مثل يضرب للأمر يبلغ نهايته في الشدة، شيء يتخذ مثل التنور يخبز فيه وبه يشبه حر الحرب. وقيل الوطيس حجارة مدورة إذا حميت لم يستطع أحد أن يطأ عليها، فإذا اشتد أمر من الأمور مثلوه بها فقالوا قد حمي الوطيس.

0: من أسرار لغتنا العربية.
1: جاء في فقه اللغة وأسرار العربية أن اللفح من الحر كالنفح من البرد. الدرج إلى فوق كالدرك إلى أسفل، ومنه قيل إن الجنة درجات والنار دركات. والهالة للقمر كالدارة للشمس. والفلت في الحساب كالغلط في الكلام. والضعف في الجسم كالضعف في العقل. والوهن في العظم والأمر كالوهي في الثوب والحبل. والبصيرة في القلب كالبصر في العين. والعمى في العين مثل العمه في الرأي.
0: من شعر الحكمة.
1: من ضيع الحزم في أفعاله ندم، وظل مكتئبا والقلب قد سقم. ما المرء إلا الذي طابت فضائله، والدين زين يزين العاقل الفهما. والعلم أنفس شيء أنت ذاخره، فلا تكن جاهلا تستورث الندم. تعلم العلم واجلس في مجالسه، ما خاب قط لبيب جالس العلماء. سنلتقي بمشيئة الله تعالى. نرجو لكم الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الدر الكامن. الدر الكامن إعداد وتقديم البخاري بن صالح مع تحيات سميرة غزواني عبيد.

0: الشهر.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقرا نتكلم في التليفون
2: مع بوليدو في الغونتري. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر.
3: اريدو طور عالمك.
4: نيوتيك تك مع ريم الهاني.
5: عسلامة ومرحبا بكم. نشرت المحكمة الشعبية العليا في الصين مؤخرا توجيهات قضائية تستهدف المخالفات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وفي مقدمتها تزييف الصور ومقاطع الفيديو واستنساخ الأصوات من دون إذن وفقا ما ذكرت عنه وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية. وتهدف القواعد الجديدة إلى إرساء إطار قانوني يتيح التعامل مع المخالفات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في وقت يخوض ثاني أكبر اقتصاد في العالم منافسة شرسة مع الولايات المتحدة على صدارة السباق في هذه التكنولوجيا المتقدمة. وتنص التوجيهات الجديدة على أنه لا يحق لأي شخص استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء نسخ رقمية من أشخاص حقيقيين ونشرها دون الإذن متاعهم، بما يشمل استنساخ الوجوه والأصوات. وتشمل التجاوزات الأخرى نشر معلومات زائفة مولدة بالذكاء الاصطناعي والتمييز بين المستهلكين بالاعتماد على الخوارزميات، مثل أن تعتمد منصة إلى تعديل الأسعار بالاستناد إلى ملف المستخدم. ومع انتشار استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم خلال الأعوام الأخيرة، أصبح سهلاً على المستخدم إنشاء محتوى يقلد مظهر الأشخاص الحقيقيين وأصواتهم في ظاهرة مثيرة للقلق. واستثمرت الشركات والسلطات الصينية بشكل كبير في الذكاء الاصطناعي بهدف تعزيز قدرات البلاد في هذا القطاع الذي بات يكتسب أهمية استراتيجية، إلا أن الرئيس الصيني حذر في جويليا الفارط من المخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي، داعياً خلال مؤتمر دولي كبير إلى ضرورة بقائه آمناً وتحت سيطرة البشرية. وبموجب القواعد الجديدة باش يتحمل مزودو خدمة الذكاء الاصطناعي المسؤولية القانونية في حال لم يتخذوا تدابير سريعة فور إبلاغهم بأن الأنظمة متاعهم أنتجت محتوى ينتهك حقوق الآخرين. كما بات بإمكان أي شخص تم تعديل صورة يظهر فيها وجه رقمياً واستخدامها لنشر اتهامات زائفة أو مغرضة أو ذات طابع إباحي اللجوء إلى القضاء. هذا كان كل معنا لليوم. شكراً لخاطر تبعتونا. نتلقاو غدوة إن شاء الله.
0: إشهار.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقرا نتكلم في التليفون
2: مع اريدو في الغونتري. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر.
3: اريدو طور عالمك.
4: نيوتيك تك مع ريم الهاني.
6: التمام الواحدة بعد الزوال على موجة إذاعة المنستير.
7: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
6: تحية طيبة، أهلا بكم في موجز الأنباء. يتسم الوضع الجوي بداية من بعد ظهر اليوم بنزول أمطار مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة بالشمال ومحليا بالوسط، حسب نشرت متابعة صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي. وتتراوح أعلى الكميات بين 40 و60 مليمتر بولايات الكاف وجندوبة وسليانة وتونس الكبرى ونابل وسوسة والقيروان، وتصل محليا إلى حدود 80 مليمتر بولايات باجة وزغوان، مع تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. أسفرت حملات المراقبة المشتركة بين فرق المراقبة الاقتصادية والأمن والديوان والصحة بسوسة، والتي استهدفت مستلزمات العودة المدرسية اليوم، عن رفع جملة من المخالفات الاقتصادية تعلقت بالفوترة وعدم إشهار الأسعار، إضافة إلى حوالي 1730 وحدة أقلام لبدية لعدم مطابقتها للمواصفات. وأكد المدير الجهوي للتجارة بسوسة رياض الجاسمية في تصريح للأخبار أنه تم ضخ أكثر من 600 ألف كراس مدعم على تجار الجملة بالجهة. جددت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل تمسكها بتنفيذ قرار الإضراب العام الذي صادق عليه المؤتمر العادي 26 للاتحاد وفق بيان أصدرته إثر اجتماعها أمس. وطلبت الهيئة بوضع خطة عاجلة للإنقاذ الاقتصادي والاجتماعي تتضمن حسب تقديرها حماية المقدرة الشرائية ومقاومة الاحتكار والمضاربة والفساد ودعم المؤسسات والمنشآت العمومية وإنقاذ القطاعات الحيوية. عبرت الغرفة النقابية الوطنية لمؤسسات المستلزمات والأجهزة الطبية اليوم عن انشغالها إزاء استمرار الصعوبات المالية التي تواجهها مؤسسات القطاع وما تسببه من ضغوط على قدرتها على تمويل عمليات التوريد والمحافظة على مخزونات كافية مع تسجيل نقص في بعض المستلزمات والتجهيزات الطبية. وأكدت الغرفة أن الوضع يستوجب مواصلة العمل على إيجاد حلول عملية وعاجلة وخاصة التسريع في خلاص المستحقات المتخلدة وتسوية الوضعيات المالية العالقة بما يمكن المؤسسات من مواصلة نشاطها. أعلنت مصادر في الحكومة اليمنية اليوم أن جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران سيطرت على مدينة المخ المطلة على البحر الأحمر عند مضيق باب المندب في تصعيد عسكري غير مسبوق يهدد أحد أهم الممرات المائية في العالم. نهاية الموجز، نلقاكم بإذن الله في تمام الساعة الثانية بعد الزوال. إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
8: المنستير. نتلقاو على إيقاع برمجة عناوينها الكل الأذواق،
9: مواعيد نطلب من خلالها المشاغل المواطن،
8: نرصد اهتماماته ونعيش معه تفاصيل حياته اليومية.
9: كل نهار موعد للقاء،
8: كل نهار موعد للقاء.

0: ديما على الكيف.
1: على الكيف.
0: مع إذاعة المنتير تبع الموجة.
2: تبع الموجة.
1: تبع الموجة.

من إذاعة المنسير، السلام عليكم، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في متابعة هذا العدد الأخير من منكم وإليكم. صحيح تتغير العناوين، تتغير مواقيت البث، ولكن الهدف يبقى واحد، هو خدمتكم مستمعينا في كل مكان وزمان. شبكة جديدة تنطلق نهار الاثنين بإذن الله، باش نكونوا فيها على موعد مع بعضنا بإذن الله، وعن كذلك عن ملفات القرب، عن أصوات الناس اللي لازمها تكون على موجاتنا. هذا هو إن شاء الله محتوى برامج القادمة بإذن الله، إلى جانب سهراتنا الليلية في إذاعة المنسير. وتتاخذوا بإذن الله أكثر تفاصيل على الشبكة الجديدة لإذاعة المنسير اللي تنطلق نهار 14 سبتمبر بإذن الله. نكمل معكم اليوم منكم وإليكم في هذا العدد الأخير. اليوم أكيد عنا متابعات وأخبار تهمكم وأنشطة جمعيات اللي قاعدة تخدم لتأمين عودة مدرسية ناجحة ومأمنة إن شاء الله كل مستلزمات الدراسة لفاقدي السند وللناس اللي يضيق بها الحال وهي في أمس الحاجة للجمعيات. مرحبا بكل مستمعينا، مجموعة من الأغاني إن شاء الله تكون على ذوقكم مستمعينا حتى المطلثة، نحن معاكم. ولأول مرة يجمعني العمل بالوافد الجديد لأسرة إذاعة المنسير أشرقة الأنوار، أهلا وسهلا، مرحبا بالزميل حمدي الأحول اللي ينضم لأسرة إذاعة المنسير. إن شاء الله يا ربي تكون إذاعة المنسير طالع خير عليك، على أسرتك، على صحتك، على مستقبلك المهني بإذن الله. مرحبا، تحيات الكوني وحمدي الأحول.

0: مرحبا بكم مستمعين، انتم على موجة إذاعة المنستير، اولى خدمتنا لكم في هذه الظهيرة الجمعية الوطنية لعدول الخزينة. تنظم ملتقى علمي حول المستشار الجبائي وعدول الخزينة نحو شراكة مهنية وتعزيز الامتثال الجبائي. اكثر تفاصيل، برشا كلام، ديمو تكنيك، برشا كلمات يلزمها تفسير، ويلزم ناخذ اكثر تفاصيل على الملتقى هذايا. استدعينا لكم الاستاذة عربية بالحاج. مساء الخير أستاذة، أهلا وسهلا ومرحبا.
1: سهلا مدام حياة، مرحبا بك ومرحبا بكافة العاملين وكافة المستمعين.
0: شكرا لك. أكثر تفاصيل على الملتقى العلمي حول المستشار الجبائي وعدول الخزينة.
1: تيك الصحة مدام حياة، الملتقى العلمي هذا من تنظيم الجمعية الوطنية لعدول الخزينة اللي تحت عنوان كما ذكرت المستشار الجبائي وعدول الخزينة نحو شراكة مهنية لتعزيز الامتثال الجبائي. اليوم عنا جل أهمية الملتقى هذايا من عنا زوج هياكل، اللي هو هيكل عدول الخزينة اللي هي مضافلة في ملتقى هذايا في الجمعية الوطنية لعدول الخزينة، وهي جمعية تابعة تحت وزارة المالية، وبين المستشارين الجبائيين بصفتهم ممثلين المطالب بالأداء، وبين عدول الخزينة ممثلين بصفتهم عدول تنفيذ، عدول مأموري تنفيذ لاستخلاص الدين العمومي اللي هي الخزينة، خزينة الدولة.
0: شنو هو الهدف من تنظيم الملتقى هذا؟ به الشركاء واضحين، شنو هي الأهداف يعني، وشنو حبيتوا توصلوا من خلال تنظيم هذا الملتقى؟ شو حبيتوا تقولوا للناس؟
1: الملتقى هذا جاء، هو نجم نقوله مدام حياة، هو امتداد حتى للمداخلة السابقة اللي معاكم اللي هو كان حول الاستثمار وأهمية الاستثمار وخلق مناخ ملائم للاستثمار في تونس، سواء المواطنين بالخارج وإلا المواطنين المستثمرين اللي في تونس. المستثمرين مطالبين بالأداء من أشخاص معنويين مثلين بشركات وإلا أشخاص طبيعيين، اللي هو الإنسان العادي، الإنسان الشخص الطبيعي اللي هو مطالب بالأداء. جاءت أهمية الموضوع هذايا اللي حاولنا باش نخلق ونوضح الفكرة والصورة حول أهمية التقارب والتكامل بين عدل الخزينة بصفته مأمور تنفيذ لاستخلاص أموال الدولة، أموال الخزينة العامة، وبين المستشار الجبائي اللي يتقدم كهو كما نقوله لسان دفاع ومدافع على المطالب بالأداء. برشا من الناس في بالهم أن فما علاقة صدامية بين عدل الخزينة وبين المستشار الجبائي. حبينا نوضحه من خلال الملتقى هذايا اللي هي علاقة تكامل، تجب تكون علاقة شراكة وتكامل في سبيل تحقيق الامتثال الجبائي. احنا شنو نحب النتيجة؟ النتيجة أن نكون الدولة تتمكن من استخلاص مواردها، من استخلاص ديونها اللي عند المطالبين بالأداء، ولكن في نفس الوقت ما نمسوش بحقوق المطالب بالأداء. هذه الشراكة هذه تنجم تكون ضمانة أساسية للاستخلاص الموارد، وفي نفس الوقت ضمانة علوية القانون وتكريس كما قلنا المرة الأخرى، اللي مش يحل مشروع ولا عنده بروجي ولا عنده بسين ده ما يخافش من تعسف الدولة كما حكينا مرة الأخرى، هو سبيل إقامة العدالة الجبائية والامتثال الجبائي. بالطبيعة أي مستثمر يولي عنده ضمانة ما يخافش من الاستثمار في تونس، ما يخافش باش يحل مشروع، كون قصرنا ضمانة للحقوق والواجبات الجبائية.
0: الضمانة هذه تضمنها تقنية الوساطة والتحكيم اللي ما زالت في بلادنا ما زالوا يطالبوا بها، لكن تفعيلها وإنها تكون موجودة وأداة نتعاملوا بها إلى حد الآن يظهر لي ما زالت محتشمة.
1: والله الوساطة والتحكيم نجم تكون نفعلوها في مختلف المجالات، وخاصة حتى في المجال في الجبائي، لكن ما زالت الآليات، ما زالت حتى الثقافة لدى المواطن العادي ما زالت محتشمة، ما زالت مقتصرة على التحكيم في مجال معين. احنا ماذا بينا يكون فما صلح جبائي، فما صلح بين ما نضطروش، معناتها الهدف من الملتقى هذايا ما نضطروش دائما للجوء للقضاء،
0: فما طرق أخرى، طرق أخرى أنجع وأقصر وتختصر معاك برشا برشا وقت، لأنه كي نحكي على مستثمرين نحكي على استثمار زادة في الوقت. اليوم ما نخبيوش، الناس كل تعرف الناس كي تبدأ باش تحل مشروع أستاذة تخاف راهي من الفيسك، تخاف من الجباية، تخاف قديش هي باش تدفع أداءات للدولة، تقولك أني ما زالت العجلة ما بدتش تدوره، ومعناها والكونتور يعد، معناها هذاك ربما اللي مخوف الناس. تنجم تكون الجباية قد ما أنت تأدي دورك في الدولة هذه وتأدي واجبك، راك عندك بالتأكيد حقوق باش تاخوها في البلاد هذه.
1: بالطبيعة هو من هنا الفم، هي بوليميك أهمية الموضوع هذا يزيد من الحياة، وفما بوليميك على مهنة مستشار الجبائي اللي هو فما مطالبة بتنقيح القانون عدد سنة 1960 متعلق بمهنة المستشار الجبائي، واللي مازال في مجلس التشريع العام لمجلس النواب. هذا هو المستثمر ولا المطالب بالأداء بصفة عامة، كيكون عنده مستشار جبائي يلجأ له يمكنه من آليات شنو حقوقه وشنو واجباته وشنو الأجال. مدام حياة فما ناس، فما شركات خسرت حقها ودفعت برشا فلوس ولقات روحها أمام التنفيذ الجبري لعدول الخزينة للدولة. فما شركات هذوما يتم يعقلوا لهم على الكوانت متاعهم، على الأصول، على يقاوا روحهم أمام معناتها وضعية حرجة، ما يتمكنوش من حتى من خلاص الخدمة متاعهم. معناتها هذا نتيجة
0: الغياب الوساطة، غياب
1: والمرافقة
0: والتوجيه.
1: ولا احنا ما نحبوش احنا المطالب بالاداء يوصل لمرحلة التنفيذ من قبل عدول الخزينة، من التنفيذ الجبري. احنا نحبه من الاول يعرف واجباته ويعرف الاجال. فما ناس، فما شركات بعض الاجال مثل تبليغ، ما يتمش تبليغهم مثلا قرار التوظيف الإجباري في الأجال.
0: أما هو يلزم يعرف، أما هو يلزم يكون عنده ثقافة الجبائية ويلزم يعرف سواء يكون عنده مستشار جبائي.
1: أي ويتم دفع برشا فلوس، راه برشا فلوس
0: تأخير زيادة
1: الخطايا.
0: أي خطايا التأخير.
1: أي احنا الدولة نحب الدولة مدابينا تستخلص حقوقها ومواردها، ونحبوا زادة في نفس الوقت
0: نحافظوا زادة، نحافظوا على مشاريع اللي قاموا بها الناس، حافظوا على موارد الرزق اللي يلزمها الدوم. مش ما يكفيش انهم ياخذوا الجبايه فقط، انهم يدفعوا جبايه، اما مهمه زاد انه المشاريع هذه الدوم، لان جزء من الاقتصاد نتاع البلاد وناس عندها التزامات سواء كانت مع حرفائها والا مع خدمتها.
1: بالطبيعة مع الحرفاء ومع البنوك مع البنوك ومع الأجراء ومع السيناسات ومع برشا
0: مع الصناديق الاجتماعية.
1: بالطبيعة كي تم التنفيذ، كي ما يعرفش المطالب بالأداء حقوقه ويتم اللي قروحه أمام مع العقلة على اللي كانت عقلة على على الشركة على المؤسسة
0: القرار. أكيد باش يتخذوا إجراءات ضده مما لا شك فيه. المؤتمر الملتقى هذا إن شاء الله باش يكون نهار 26 و 27 سبتمبر القادم في إحدى نزل مدينة سوسة، إن شاء الله بالتوفيق. شن نجمو نعرفوا أكثر وما قلناش على الملتقى هذا؟
1: شكرا لك مدام حياة. إحنا مدى بينا الحضور، هو الملتقى هذا دعوة للجميع المتداخلين في المجال القانوني والمالي والجبائي. احنا نحاول باش نقدموا، باش نعرضوا الاشكاليات في المجال هذا، في الجبائي، المجال الجبائي والمالي، باش نحاولوا نقدموا مقترحات حتى لتنقيح بعض الفصول وتنقيح اجراء بعض مثلا احداث منصه الكترونيه بلاتفورم، معناتها كما تم احداثها في وزاره الماليه، يتم فيها توحيد كما معناتها توحيد الاجراءات التبليغ القانوني. اي شركه تنجم كونسيوتي البلاتفورم هذه تعرف روحها اش عليها واش ما عليهاش، اش عندها خطايا، اش عندها، شنو تم التبليغ معناتها، فماشي اجراء اتخذ ضدها باش تقوم بالاجراءات الاعتراضات اللازمه في الاجال، وهذا يجنبها برشا وقت وبرشا اضرار ماليه واجتماعية وما إلى ذلك.
0: الأكيد بإذن الله اللي فادة باش تكون حاصلة لكل من مش يحضر في هذا الملتقى. نحكيه على الملتقى الوطني، الملتقى العلمي حول المستشار الجبائي وعدول الخزينة نحو شراكة مهنية تعزيز للامتثال الجبائي في سوسة أيام 26 و 27. شكرا لك متر عربية بالحاج على كل هذه التفاصيل، وإن شاء الله بالتوفيق. وأكيد كل واحد في البلاد هذية يحاول من خلال مهنته من خلال اختصاصه أنه يدفع بالاستثمار، لأنه ما تنجح بلادنا كان بالاستثمارات، ما تنجح بلادنا كان بالمشاريع الكبيرة وبالمبادرات الخاصة. إن شاء الله بالتوفيق ليك. شكرا على هذا الحضور. بعد شوية نحكي في مجال اجتماعي في بلادنا.

0: وكان هذا القيصر على موجاتنا. توقيتنا ماضي ساعة وثمانية وثلاثين دقيقة. تحية الآن ورفع القبعة لكل الجمعيات المشاركة في المادة التضامن الجميل اللي تعيشوا بلادنا قبل كل مناسبة استهلاكية. نحكيوا أعياد، نحكيوا على عودة مدرسية، إن شاء الله تكون عودة آمنة لصغيراتنا الكل، بالتوفيق وبالنجاح إن شاء الله للجميع. وشكرا للمجتمع المدني اللي ناشط في بلادنا. جمعية أفق لكفالة الأيتام بسوسة تنظم حملة للتبرعات، ونتمنى أنه برشا ناس يكونوا موجودين في هالحملة هذه. بالقليل والقليل يكون فما الكثير لإعانة الأطفال وتأمين عودة مدرسية مستلزماتها الكل موجودة، وفرحة التلامذة الكل موجودة بمستلزماتهم الدراسية. أكثر تفاصيل مع سي فتحي الهمامي. مساء الخير سي فتحي، مرحبا.
1: مرحبا بك، عايشك بركة الله وفيك، عايشك.
0: مرحبا
1: بك المستمعين الكرام، إن شاء الله ربي يبارك لك إن شاء الله.
0: شكرا ليك وتحية ليكم وللمتطوعين الكل.
1: تسمى يعطيك الصحة ربي يبارك لك إن شاء الله، تسمى ساهمت.
0: أكيد هذا واجب، واجبنا المجتمعي كأعلام عمومي أن نكون واقفين ونكون سند ونكون بوق دعاية زادة لها الجمعيات الناشطة، لأنه نحكي على جمعيات متطوعة في المجال هذا. هات نحكي شوية على جمعية أفق لكفالة الأيتام. ساعة سفتح قد منها الجمعية.
1: الجمعية والله هي جمعية خيرية بالأساس مع لكفالة الأيتام. تأسست عام 2011، هو تقريبا 15 سنة ما شاء الله.
0: ما شاء الله.
1: تكفل تقريبا في حدود تقريبا 400 يتيم ما شاء الله في مختلف جهات الجمهورية. وإن شاء الله نطلب المزيد، وإن شاء الله ربي يوفق إن شاء الله الجميع
0: بإذن الله. تحدي آخر قدامكم لتأمين العودة المدرسية لمنظوريكم للأيتام اللي تعودوا بها الجمعية، السند الروحي ليهم. إن شاء الله التحذيرات بدأت، فاش الناس ينجموا يعاونوكم أكثر؟
1: والله احنا بدينا كما قلت وتفضلت اختي الكريمه يعني، والحمد لله قاعدين توا نوزعوا، احنا في بصدد مع التوزيع. وصلنا ما شاء الله يعني عدد لا باس به، وتقريبا مازالوا لنا احنا متخصصين شويه حكايه 60، في حدود 60 تقريبا محطه. احنا تركنا معناتها توا في عدة مناطق قاعدين نوزعوا، وتو احنا بصدد التوزيع ديجا، فما اللي توزعوا فما اللي قاعدين يتوزعوا ديجا.
0: فنجيها تو انتم
1: في مختلف الجهات، الولايات، ولاية سوسة بالأساس، حمام سوسة النفيضة، وعنا ولاية المهدية، المنستير، قبلي، ما شاء الله المهدية.
0: شكرا لهذا الامتداد الجميل. هالشبكة هذه كيفاش كونتوها؟ صحيح 15 سنة من العمل الاجتماعي يخليكم قادرين على أنكم تديروا معناها الحدث هذا جيدا.
1: الحمد لله الحق، يعني كما قلت أنت تفضلت معناتها يعني صحيح تجربة وراء تجربة. احنا قاعدين بشوي بشوي كيفاش تتم العملية. احنا يجينا الملف نتاع الصغيرات، فهمت، احنا الايتام بتاعنا هم اللي فاقدين سند الابوي، هم مع اماتهم، فهمت، واحنا يعني نعملوا لهم النداء للكفاله، فهمت، يكفلوهم السيد اللي بشيك في الاقل شيء 70 دينار فما فوق. احنا اذا كان عندها صغير 2-3 هاو كان نبعثوا لها يولي عندها تحل معناتها حساب بريدي وتولي جهه شهريه معناتها منحه الحمد لله، معناتها تعاونها تعاون الصغيرات على دراستهم. يعني خاصه احنا ديما نوجهوا في الحكايه، وخاصه اللي عانى على الدراسه معناتها، فهمت، ديما فيها عندنا برشا حملات، حمله يعني في كل موسم، حمله العيد، حمله رمضان، حملة وبما فيهم توا احنا في حملة العودة المدرسية والمحفظة ما فهمت متاع ابتدائي شو اسمه اعدادي ثانوي.
0: جامعة زادة تعاونوهم في الجامعة
1: عنا زادة الجامعة معاهم اذا كان صحي عندهم بكالوريا يولي عنا منحة اسمها منحة طالب.
0: بربي سي فتحك يوصلوا في مرحلة انهم يتحصلوا على شهادة جامعية ويدخلوا لك مرحلة البحث عن الشغل، فما إمكانية للجمعية تتوسط لهم من خلال عندكم بنك معطيات، عندكم أكيد رجال أعمال يعاونوا فيكم، عندكم مؤسسات أكيد تعاون فيكم، صحيح ما تظهرش ما يحبوش يظهروا في الصورة، ما أكيد رو عندكم علاقاتكم صراحة. أولوية
1: أولوية
0: التشغيل للناس هذوم وأنكم توسطوا لهم زيادة.
1: والله ما ضبينا احنا ما الحق ما ناش مركزين على
0: التشغيل معنا
1: احنا صحيح احنا خاطر في الاصل في الاصل يعني قلة اللي بعد الباك احنا في الاصل يوصل 18 سنة يسمى معناتها بعدش يسمى يتيم فهمت يعني
0: يعول على روحه
1: صحيح
0: نجم يعول على روحه
1: صحيح احنا يعني او كان شنو نسميوها من حد طالب بنحسوا باش تلقاها اكيد الدولة تعاون فيه
0: ياخذ بورس
1: اكيد فهمت ياخذ بورس وكذا بقى شنو ساعات نلقاوه يعني العائله في حد ذاتها يعني هي بيدها مستحقه
0: صحيح
1: يعني وتلقاه عنده ترونسبور وعنده في مكان اخرى من ولايه لولايه هذوكم فقط اللي نحاول نخليهم الاخرين الحق تيق في الكفاله في 18 سنه
0: 18 سنه ربي يبارك لكم ان شاء الله 400 يتيم واكيد نتمناو انهم يكون حتى اكثر العدد لانه اكيد راهي فما راهو عندكم قائمه في الانتظار
1: اي صحيح
0: كي نحسبوها 70 دينار لكفاله اليتيم قداش تطلع في النهار
1: ما ضابين احنا نقولوا 70 ولكن يعني اللي يحب يعطي اكثر مبادئ قال الراجل
0: اي كنقولوا 70 70 دينار في الشهر ونكون كفاله يتيم تطلع في النهار تقريبا قداش الحسبه ما نعرفش نحسب الفلوس 70 70 على 30 2000 وشويه 2000 وشويه ما يجيبوش ما يجيبوش دموسة ماء في بلادنا ما يجيبوش قهوة
1: احنا شنو
0: اما اجرها عند ربي عظيم ركاف اليتيم معناها انك توصل بسبعين دينار فقط تكفي اليتيم الحاجة التوازن النفسي والراحة النفسية اللي تحسها راهي رهيبة جدا ان شاء الله ربي دلنا للخير ان شاء الله كل واحد فينا مثالش ما نقص مال من زدقة حتى كان صحيح شهريتك صحيح. شوية راهو ربي أكيد باش يبارك لك فيها مش نعطيه الدروس أمين للناس أمين. ما نتمناه نلقى حركات إنسانية جميلة كما هذه نقول نتمنى أنه التوانسة الكل ينخرطوا شنو هو أمين. الإشكال في الإجراءات كيفاش نجم نكون كافل يتيم وأنا موظفة في الدولة التونسية معاكم أنتوما يعني
1: ما احنا راهو ساهل برشا معناتها احنا يجينا الملف ندرسوه نعملوا معاينه خاطر مش كل تيم فقير هو معناتها بالاساس
0: لا نحكي على المتبرع نحكي
1: مش صحيح انا جبت دونك يعني يجينا الملف احنا ندرسوه نعملوا معاينه نثبته اذا كان تاكدنا اللي يعني هو في خصاصه وكذا نحطوه في الملفات اللي في الانتظار
0: في الانتظار
1: ونعملوا كي من هكايا فمت دعاية في بالإنترنت بالكذا رفع عنا فمت يعني يعني أيتام معناتها يعني للكفالة ومشكورين اللي كل من يعني يساهم ويساهل برشا معناتها ياخذ ويعمل التزام فمت اللي هو كل شهرين باش يلتزم بك 70 دينار فما فوق فهمت
0: كيفاش يلتزم معناه يصير اقتطاع آلي من الشهرية ولا يمشي هو يهز الفلوس وحده
1: كيما يحب كيما يحب هو واللي كيما يحب
0: كيما يحب
1: كيما يحب هو ما حتى إشكالية فهمت المهم عن ورقة نتاع التزام اللي هو يلتزم معناتها يعني بالطبيعة ينجم في أي وقت يوقف فهمت على حسب ظروفه وما ناش حاجة يعني التزام يعني
0: هو التزام معنوي أكثر منه معناها
1: التزام صحيح معنوي أكثر منه فهمت قانوني
0: كيفاش يتواصلوا مع الجمعية الناس اللي تسمع فينا
1: والله جمعيتنا معناتها في حمام سوسة
0: أعطينا رقم هاتف يسهل علينا العملية في المكان
1: مالا باش نعطيك رقم الهاتف احنا قلت قدام قدام إعدادية سهلول حمام سوسة رقم الهاتف عندنا 55 45 22 72
0: باهي ولا أسهل 55 45 22 72 هذا هو الرقم هذا هو الرقم جمعيته فوق لي كفالة الأيتام 55 45 22 72 نتمنى أنه يرن أكثر من مرة التليفون اليوم من مستمعينا ومن القاعدة اللي يسمعوا فينا ونعرف اللي هي هو مقلوب خير ونعرف اللي فيهم برشا عاودونا بالمبادرات والله بالحق التونسي للتونسي رحمة ما تقالتش راهي من فراغ
1: والله احنا مباشرين الشيء ونشوفه فيه والله الحمد لله الحمد لله
0: الحمد لله مازال الخير في أمتي بإذن الله ربي يوفقكم أنتم الناس اللي متطوعين ربي يبارك لكم إن شاء الله جمعيته فوق لكفالة الأيتام مازال قدامها 60 صغير من غير محفظة ومازال قدامها زادة قائمة متاع وليدات ينتظروا في الكفالة باش تتواصلوا باش تعاونوا باش هالحاجات المزيانة هذه تقعد ميزة من ميزات المجتمع التونسي 55 45 22 72 55 45 42 22 72. هذه هي جمعية أفق لكفالة الأيتام. شكرا لك سي فتحي الهمامي وشكرا لكل الفريق المتطوع معاك. مازلنا مواصلين معاكم مستمعينا بعد شوية، مازلنا نحكيه على تونس المزيانة اللي نحبوها.

0: ونستير
1: اكودا هرجلة سوسة عن موجة 99
0: إذاعة المنستير
2: 99 تؤمن بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات؟ تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصاديا بخلق الثروة محليا وجهويا؟ هذا الكل نجموا تحققوه بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا تونس غدوة خير.
3: التمام الثانية بعد الزوال على موجة إذاعة المنستير. أهلا بكم في موجز الأنباء. أعلن وزير التربية نور الدين النوري اليوم عن انتدابات جديدة في صفوف الأساتذة والمربين، وأضاف على هامش زيارته للمعهد الثانوي المحدث ببير بوركبة التابعة لمعتمدية الحمامات بولاية نابل أن النتائج النهائية للمناظرة الخارجية صدرت يوم أمس، وأن مباشرة مهامهم ستكون بداية من 14 من سبتمبر الحالي. وفي سياق متصل أشار الوزير إلى أن السنة الدراسية الجديدة ستتعزز ب 23 مؤسسة تربوية جديدة، إضافة إلى تواصل أشغال الصيانة الشاملة للمؤسسات القائمة لتطوير طبيعها المعماري وتوفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة، كما شدد أيضا على جاهزية مختلف الإدارة المركزية والجهوية والسلطة المحلية للعودة المدرسية. أسفرت حملة المراقبة المشتركة بين فرق المراقبة الاقتصادية والأمن والديوان والصحة بسوسة، والتي استهدفت مستلزمات العودة المدرسية، عن رفع جملة من المخالفات الاقتصادية تعلقت بالفوترة وعدم إشهار الأسعار، إضافة إلى حوالي 1730 وحدة من الأقلام اللبدية لعدم مطابقتها للمواصفات. وأكد المدير الجهوي للتجارة بسوسة رياض القاسمي في تصريح للأخبار أنه تم ضخ أكثر من 600 ألف كراس مدعم على تجار الجملة بالمجيحة. نفذ اليوم عدد من الأخصائيين الاجتماعيين المعطلين عن العمل وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الشؤون الاجتماعية، وطلب المحتجون بالانتداب المباشر ومقاطعة المناظرة التي سيتم تنظيمها يوم الأحد 13 من سبتمبر الحالي وتنظيم وقفة احتجاجية. وقالت سميرة نواري ممثلة عن تنسيقية الأخصائيين الاجتماعيين المعطلين عن العمل إن المناظرة لن تنصفهم، نظرا لأن فترة بطالة بعضهم تجاوزت 17 سنة، ودعت إلى ضرورة تسوية وضعية 1200 أخصائي وإيجاد حلول جذرية لهم. الوضع الجوي يتسم بداية من بعد ظهر اليوم بنزول أمطار مؤقتة رعدية ومحليا غزيرة بالشمال ومحليا بالوسط، حسب نشرة متابعة صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي، وتتراوح أعلى الكميات بين 40 و60 ملم بولاية الكاف وجندوبة وسليانة وتونس الكبرى ونابل وسوسة والقيروان. نهاية هذا الموعد الإخباري، نلقاكم بإذن الله في موجز الساعة الثالثة. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
0: إذاعة المنستير.
4: مرحبا بكم في السجل الوطني للشركات الأهلية، هذا الفضاء الرقمي الجديد الخاص بإحداث الشركات الأهلية، واللي يمكنكم من التسجيل بطريقة مبسطة وشفافة وآمنة. في البداية تدخل عبر الرابط التالي أهلية.tn، تلقى برشا فضاءات تتضمن معلومات ومعطيات ومستجدات الشركات الأهلية. في أعلى السجل الوطني على اليمين تلقى فضاء خاص بالتسجيل. أول خطوة في عملية التسجيل هي إنشاء حساب خاص بك بطريقة بسيطة وسهلة. تحط رقم بطاقة التعريف الوطنية، تاريخ الولادة، رقم الهاتف الجوال اللي باش يوصلك عليه رمز تأكيد الحساب. بعد ما يوصلك رمز تأكيد الحساب على رقم التليفون اللي أنت حطيته في المرحلة السابقة، تختار كلمة العبور، وهنا نصيحة صغيرة، حاول انك تحفظ كلمة العبور او تكتبها في التليفون مثلا باش ما تنساهاش، ومن بعد تحط رمز تأكيد الحساب، وهكا تكون بديت في الخطوات الاولى لاحداث الشركة الاهلية. ونذكركم انه فما ثلاثة مراحل للتسجيل، هما التأسيس والاكتتاب والاحداث القانوني. في مرحلة التأسيس اول حاجة تختار تأسيس جديد، وتحط المعطيات والبيانات الخاصة بالنشرة، وخاصة تحديد سن في الشركة الاهلية يعني محلية او جهوية، وإدراج المعطيات الخاصة بالشركة وهي الاسم والولاية والمعتمدية وعنوان المقر الاجتماعي، ثم تحديد نشاط وموضوع الشركة، وما تنسيش أنه فما أنشطة تستوجب تراخيص أو كراسية شروط. بعدها يتم تحديد مقدار رأس مال الشركة وإدراج العقد التأسيسي النموذجي وإضافة قائمة المؤسسين. هنا فما إمكانية حفظ الملف كي تحب تزيد تثبت وتلقاه ديما في حسابك، أو الإحالة أو الإلغاء. وقبل ما تحيل المطلب زيد ثبت في كل المعطيات أو البيانات اللي حطيتها إذ قمت بإحالة المطلب. وقتها تتولى وزارة التشغيل والتكوين المهني عمليه دراسة المطلب باش تعرف مآل المطلب. تمشي على اليمين المنصة وتضغط على موافق من الوزارة. إذا المطلب مستوفي شروط مكتمل ممكن تستخرج النشر الموجه للإعلام العموم. وثيقة النشر الموجه للإعلام العموم تنشر وجوبا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية. بما المرحلة هذه بنجاح تخليك تنجم تبدأ مرحلة عملية الاكتتاب واستكمال بقية مراحل الإحداث القانوني. السجل الوطني للشركات الأهلية، عنوان الثقة والشفافية.

0: مرحبا، أهلا وسهلا. توقيتنا ماضي ساعتين 16 دقيقة، أنتم في الاستماع لإذاعة المنستير. شكرا لاختياركم موجاتنا، وشكرا أنكم ما زلتم معنا في الاستماع. كنا نحكي على الوجه المشرق والجميل في بلادنا، نحكي على جمعياتنا الناشطة، منظماتنا اللي نلقوها حاضرة في مثل هذه المناسبات. التحية كشفية، وبش تجيكم من فوج الكشافة بجمال مع القائدة نسرين. بارك الله قائدة، مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا. أهلا وسهلا قائدة، مرحبا بيك.
1: عايشك.
0: الشعار كتابك ليا

0: وكتابك انت لياني. هذا هو الشعار، حكينا على الخدمه المزيانه اللي قاعدين تعملوا فيها.
1: الحمله هذه عملناها عمناول بالنسخه الاولى هي مجعوله باش يتبادل الكتب المدرسيه، تجيب كتب عمناول تاخذ كتب تسناء. معناها يتبادل نبعثهم الكتب، احنا نكون واسطه بيناتهم وكا هو.
0: باهي، في جمال فين انتم موجودين؟
1: في جمال
0: اي في
1: المعتديه.
0: عندكم مقر فوج الكشافه؟
1: واحنا توا عندنا مقر قدام المعتمدية.
0: انتم تو موجودين قدام المعتمدية والدعوة موجهة للتلامذة الكل في جمال وفي غيرها زادة. عندك كتب، تجيب كتب مثلا سنة رابعة تاخو كتب المستوى اللي انت تقرأ فيه مثلا سنة خامسة.
1: اللي يقول كل من حتى
0: الكوليج من الأساسي حتى للثانوي كلهم موجودين هذوما. من وقتاش وانتم موجودين وكيفاش تقيموا التجربة هذه من اللي بديتوا قايدة نسرين؟
1: بداتها عمل كانت النسخة الأولى نشأنا وكان تفاعل كبير ولنا عودنا أخذناها سنة اللي هي انطلقت نهار تسنين 7 سبتمبر توعنا نهارين ولا ثلاثة سافا فما تفاعل شوية فما بداوا العباد معناها جا فما عباد قعدت تستنى فينا قالت وينكم بداوا الجمعة اللي فاتت يجوا يشوفونا ما قاوناش عرفت قالت تفكروها من عمناو وسافا فما تفاعل ومتواصلة هي حتى نهار السبت حسيل كل نهار تلقونا من الأربعة حتى الستة نص العشية قدام المعتمدية
0: يوميا من الأربعة حتى للستة نتاع العشية قدام المعتمدية تلقاو فوج الكشافة بجمال تعطي الكتب القديمة تاخذ الكتب نتاع المستوى اللي انت ترغب في انك تحصل عليه. هذا بالطبيعة في إطار مجهود كبير على للمحافظة على الورق في بلادنا، مجهود كبير كذلك باش نستحفظوا قد ما يمكن على ثرواتنا وانه نضغطوا على التكاليف العودة المدرسية. اكيد هذا هو غايتكم وانه العائلات تتعاون بعضها.
1: اي بالطبيعة
0: موافقين ان شاء الله. نسخة اولى ناجحة، نسخة ثانية ان شاء الله اكثر نجاح. فوج الكشافة في جمال موجود قدام المعتمدية، حملة فيها يرفعوا فيها شعار كتابك ليا وكتابي ليك. ان شاء الله نلقاو تفاعل كبير مع هالمبادرة هذه الجميلة. شكرا لي قايدة نسرين بركلة وشكرا لكل الناس المتطوعين في فوج الكشافة جمال وشكرا لهذه المبادرات الجميلة. يعطيكم ألف صحة، شكرا لكم. مازلنا مواصلين معكم من إذاعة المنستير.

مرحبا بكم، مواصلين معاكم معلومة الطقس والناس اللي تنتظر انه الطقس باش يتغير انطلاقا من اليوم العشية. ان شاء الله نقول وربي يعطينا باللطف والهداء، وان شاء الله امطار ونافعة باذن الله في بلادنا. توا بعد شوية ان شاء الله نتحصلوا على خبير نجم ان شاء الله يعطينا اكثر معطيات على احوال الطقس المنتظرة اليوم باذن الله. والاكيد إذاعة المنستير من خلال برامجها المباشرة راي باش تكون معاكم بالمعلومة الثابتة والصحيحة واللي عطيه ربي. مرحبا بيه.

وتجمر صعبنا همساتي ونكتب لك في كل هدية نكتب لك في كل هدية راني

لله ورا ليلى ورا ليلى ومعك ما نحس بخطواتي واللي يعرضني نحكي

ومعك ما نحس بخطواتي ونكتب لك في كل هدية نكتب لك في كل هدية راني عاشقة

0: مرحبا بكم، ما زلنا مكملين معكم من إذاعة المنسير. مرحبا بضيفنا اللي معنا في المباشر، سي منير الحيزم، جمعية التكافل والإحسان الخيرية. سي منير، مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا.
1: مرحبا بكم، مرحبا بأختي حياة، مرحبا بمستمعين إذاعة المنسير، مرحبا بمستمعين كل أحباء المنسير واللي يسمعوها بكل حب. أنا إذاعة المنسير من الإذاعات اللي نعشقها الحق، أنا مش رمي ورود لكن هذا هو الحقيقة.
0: شكرا ليك في الحقيقة. خلينا نقولوا لي نفرح على الأخر كتجينا برشا ملاحظات مزيانة حول برامج إذاعة المنسير. خليني نحيي الأستاذ لطفي هلال اللي هو من خيرة الأساتذة اللي عنا واللي أثنى على برشا برامج تتعدى في إذاعة المنسير. خليني نقول زادة تحية للصحفية ريم شاكر اللي في كل مرة تكلمنا وفي الحقيقة معناها تبدي إعجاب كبير، رغم أنها متابعة راها للشأن الإعلامي جيدا، تبدي إعجاب كبير برامج إذاعة المنسير. شكرا ليك سي منير. زادة ديما يقول فينا كلام مزيان، إن شاء الله ديما نقوله نحن وزملائنا نكونوا في مستوى انتظارات مستمعينا. سي منير يقول زمان حبيبك حبيب الشدة، أمرخاء الناس كل تقدة، هاي جمعيات وقت الشدة، وقت العودة المدرسية ورمضان، وقت بالحق يضيق الحال نلقاو جمعية التكافل والإحسان الخيرية حاضرة.
1: صحيح، هو كلامك كذا. شفت احنا اهم الحاجات اللي تصير لنا في الدور السنويه معناها تاع جمعيه التكافل الاحسان الخيريه هي كما قلت انت العوده المدرسيه، العيد الصغير، العيد الكبير، هذوما من اصعب الحاجات. رمضان من اصعب الاوقات هذيك اللي هو الانسان يحب يفرح الايتام ويفرح العائلات هذيك. واحنا تعرف العوده المدرسيه عندنا حاجه خاصه جدا، لانه احنا نحب اليتيم ينجح ويتفوق. واليوم احنا عنا الجائزات متاعنا والفرحة متاعنا هو انه عنا ستة ايتام تخرجوا. انا تصور انت احنا الفترة اللي احنا اخذناهم الايتام هذوما اكثر من 15 سنة، فهمت كيفاش؟ وصلنا اليتيم اللي هو ما عنده سند، اللي هو بالحق فقير، فهمت؟ وصل تخرج ولا عنده ليسانس وعنده ماستير وبش يدخل في معركة الحياة الدنيا هذه جديدة، وأنه هو الآن بش يولي يشارك في الجمعية. وهذا هو الهدف متاعنا، أنه نحبه حد، ما نحبه حتى يتيم، ما نحبه حتى واحد يبطل القراية، لأنه إذا بطلت القراية خسرت العائلة وخسرت الصغير هذاك. وهذاك علاش احنا نحرسه. وتعرف أنت احنا الهدف متاعنا كيف نعملوها عالية برشة، أنه احنا نكرمه الأيتام اللي ينجحوا في البكالوريا. اثناء عنها 20 يتيم على 40 يتيم نجحوا في الامتحانات البكالوريا، حاجه ممتازه جدا. راهو انا نحكي لك راهو هذوما ايتام ما يقراوش ليتود، راهو ايتام انا ما عندوش
0: مناطق ريفيه يا راهو ما عندهمش ليتودات وما عندهمش امكانيات كبيره باش يطبعوا ويقراوا، وما عندهمش شكل السندك اللي يسعى دائما.
1: حتى الاورديناتور ما فيش معناه اورديناتور، راهو ما فيش معناه اورديناتور، ويجيك وينجح ب 14 و15 معدل، فرحه كبيره، فهمت كيفاش؟ وهذا هو اللي احنا نعملوه السند. وتعرف احنا ما احنا توا عندنا اللي يجيب 18 معدل امه تمشي للعمره، تعرفها انت القصه. عمناول مشاو معناها قلت عمناول سبعه سنة مشاو خمسه معناها وسنة ان شاء الله عندنا سبعه باش يمشيو للعمره. فالحمد لله معناها شفت احنا نحفزوا التلميذ اليتيم على انه يقرا واحنا وراه، وهذاك علاش ما نخليوش، فهمت كيفاش؟
0: وديما نقول الحاجه جميله الجمعيه دي علاش بالحق تلقوها ديما على موجاتنا، لانه عندنا ثقه في الناس هذه اللي قاعده تخدم في خدمه منظمه وما عندها حتى غايه اخرى الا ابتغاء وجه الله بالطبيعه، والا انها تنفع في المجتمع هذايا وتكون عناصر نافعه، لانه الجمعيه هذه فيها متابعه، مش ترمي لك علوش في العيد الكبير وكهو، ومش توفر كارتابلة وكهو، أما نحسها كالحضن اللي يجمع الجميع. ما هي الجمعية أما بقدر ما هي عائلة كبيرة، بقدر ما هي أكل نقول جناح اللي يغطي بارش عائلات هما في أمس الحاجة للسند العائلي.
1: كي غيب البور
0: الناس اللي تسمع فيها ربما وعام فيها مش كون فاقد الأب، راهو كي غيب الأب بالحق راهي صعيبة على الأخر نفسيا على العائلة أنها تتجاوز الأزمة هذه.
1: شفت أختي حياة مش نسند كلامك أنت، رأوا أحنا ما أحنا نتبع أكثر من الأمهات الصغير، نحبوا نأخذوا الأعداد متاعه، نتصلوا بالمديرين، نتصلوا بالأساتذة. معناها تصور أنت عنا 900 و ما يقارب 930 يتيم، راهو نعرفوا الاعداد نتاعهم الكل، نعرفوا وين القرايه نتاعهم، واذا نشوفوه هو معناها الدراسه ماهيش باش توالمو، نحاولوا نشجعوه نعملوا له الفورماسيون، نعملوا له
0: تكوين مهني
1: على الاقل ما يقعدش بين هنا وهنا، معناها ماهوش اذا انسان ساعات ينجم يكون معناها ما نجمش، هذاك هو
0: عادي ينجم يكون في الصنعه اكثر، راهو ينجم.
1: انا هذه تعلمتها من المانيا، لانه المانيا معناها ممتازين جدا، شفت اللي يوصل للبكالوريا ما حتى حد ما يعاود سنه البكالوريا، علاش؟ لانه هم عملوا تصفيات من الاول، يبدا يتبع فيه هذا يقولوا راك انت راك ما تنجمش تكمل اليونيفرسيتي، انت لازم تمشي حدك حد التكوين المهني، انت حدك حد دراسه قصيره، فهمت كيفاش؟ فاحنا نتبعوهم اذا نشوفوهم معناها ضعاف ناثروا عليهم ونحاولوا نلقاوهم معناها الطريق اللي هو اسهل انه ما يضيعش. وهذا علاش احنا راهو صعاب، انا وهان ديما يقولون اش فيكم اصعب من الشؤون الاجتماعيه واصعب من
0: بالحق
1: لانه احنا نحبوا بالحق. اوزر الهدف نتاعنا شنو هو؟ اليتيم كفالته يمرض نداويوه، يستحق مرايات نعطيه مرايات، القرايه ما يزمش فما حاجه تقلقوا على القرايه، لانه انا بناتنا العهد بناتنا النجاح، ينجح احنا نكملوا معاه في العمل نتاعنا ونتكفلوا به ما نسيبوش، وهذا هو نحبوا، هذا الهدف نتاعنا راهو. مش هدف نتاعنا كما قلت انت نعطيه كرتابل وننساه، نعطيه عدوش العيد ننساه، نعطيه قفة رمضان وننساه، لا، انا نحب العائله هذه نخرجها من المأزق اللي هو فيها، اللي معناها فاقدين السند، اقوى سند، وبعد كده نقول انا مش نعطيه شويه تفتوف، لا، احنا نحبوه يخرج ويولي معناها فاعل في المجتمع ويقول انا راني. وفما امثله كبيره انه ناس معناها ولا الطب وناس مهندسين رغم الفقر. الفقر هو مش عيب، هو
0: اكيد مش عيب، المهم فما اراده ان نغيروا من الواقع. هذايا كي نحكيوا على جمعيه مش غايتها المساعده في حد ذاتها، غايتها الانسان انه يكون على الطريق السوي، انه نمشي بالبشر هذايا ونعطيه الفرصه ونعطيه ذا فرصته كيف وكيف غيره باش ينجم يوصل وينجم يكمل ويتخطى كل الصعوبات، لانه راهو الفقد، فقد السند العائلي راهي حاجه ماهيش بالهينه وماهيش حاجه ينجم يتجاوزها الشخص. نلقاو جمعيات حاضره بالحجم هذا، قرابه 1000 يتيم في الكفاله، ان شاء الله نوصلوا لل 1000. ونحكي زاد على انشطه اخرى بخلاف، معناها بناء المدارس، التدخل في مؤسسات تربويه بخلاف، يعني تجهيز
1: عندنا مدرسه اللي كملناها سنه، ما في بالك انت عندنا مدرسه بنيناها في العثمانيه في ولايه سيدي بوزيد، السنه هذه اول واحد يتخرج بالبكالوريا وينجح في البكالوريا.
0: الحمد لله الحمد لله بالحق. حاجات كي يحكي بفخر كبير، هنيئا لكم انكم تحكيوا جمعيه عندها تاريخها وعندها نجاحاتها. اليوم العوده المدرسيه هو القائمات بالنسبه لكم، انتم حاضره وموجوده فقط، يعني ما زلتم في انتظار ان يكون فما مدد ويكون فما دعم اكثر للجمعيه.
1: هو الحاجه الباهيه، الحاجه الباهيه في المتكفلين وفي اللي يحب معناه يعرف. تعرف انا يعجبني الانسان اللي يكلمني يقول لي شنو برنامجكم. شفت الفرق بين انا هو عندي إيجا خذ فلوس وفرق شنو برنامجكم؟ لان وقت يقول لك شنو برنامجكم يحب يكون فعال معنا في البرنامج. معناها شفت انا نقول له عندي اليتيم، راني اليتيم، راني كل يتيم نعطيه 100 دينار الكارتابل نتاعو، راني اليتيم من خلص له انا ليتود، راهو اليتيم اللي يسحق اورديناتور نشيلو اورديناتور. يولي هو معناها في الأصل كيف تمشي كمن هنا، يولي هو تخلي معك في برنامج العمل الخيري، وهذا هو اللي نحبه. راهو حاجة أخرى، احنا راهو في الجمعية ما ننتظروش من حتى حد باش يقولنا يعطيكم الصحة وبارك الله فيكم، لأنه نعمل في العمل هذايا لوجه الله خالص، والهدف متاعنا أنه ندخلوا سرور العائلات هذه اللي هما بالحق يستحقوا معناها يد مساعدة كبيرة. وهذا علاش انت كيما معنا اذاعه المنستير اللي احنا توا عندنا سنين مع بعضنا وكانت سند قوي لنا احنا، وبالحق معنا سند، معنا انا نقوله بافتخار انه اذاعه المنستير من الاذاعات اللي قعدت معانا فتره طويله وديما معانا في كل نشاط، لانه معناها وقفت معانا والناس تسمعنا تجي وتثبت. وانا ديما نقول اللي يحب يجي ويتكفل اليتيم، ديما نقولها تسمع فيها اختي حياتي
0: اكيد بانتباه شديد زاد،
1: انه شنو نقول انا، نقول اليوم كفاله اليتيم 90 دينار في الشهر، معناها 3 دينارات في اليوم، معناها تكفل بيتيم راهو روعه، فهمت كيفاش؟ تخرج يتيم من الفقر،
0: من الفقر،
1: تخرج موقع انه يولي يتحسن شويه. فهذا معناه يكون ما نجمش 3 دينارات في النهار يقول انا نخليهم في شقاقه.
0: المبلغ زهيد، المبلغ زهيد وبسيط جدا قدام الاجر عند المولى سبحانه وتعالى، قدام الرضا عن النفس، قدام انك تشعر الاحساس هذاك انك كيف اليتيم معناها تعرفه، والا ما تعرفوش نجم تعرفه، راه كيما تنجم ما تعرفوش. فقط نجم يكون في عمر ولدك، نجم يكون في عمر بنتك، انت حر كيفاش تختار في الجمعيه، حر كيفاش تتواصل معاه، والا تحب تبقى هكا حاجه جميله في ذهنه تتقابل معاه بعد سنوات. راه نحكيوا على كفاله ايتام في بلادنا 70 دينار 90 دينار، راه اجرها عند ربي عظيم. ان شاء الله نلقاو الناس اللي تقف وتدعم مثل هذه الجمعيات. كي نقولوا اذاعه المنستير نقولوا بالتاكيد دورنا مجتمعي بالاساس. نحن كي عملنا قوافل في اذاعه المنستير نظرا مؤمنين بدورنا المجتمعي ومسؤوليتنا قدام معناها الناس اللي مشينا لهم. فديما نلقاو سند قوي، جمعيه التكافل والاحسان الخيريه كي تبدا عندي قافله اول جمعيه نتصل بها، اذا كانت اتفقت مع سيمونير تبدا الترتيب الاخرى، لانه جمعيه تنجم تغطي لك برشا حاجات انت في حاجه ليها، وتنجم تذلل لك برشا صعوبات. علاش؟ لانهم هما عندهم الخبره، صراحه عندهم برشا خبره في العمل الاجتماعي. وساعات يقول لي على حاجات تقول لي هاك باش تقف عليها بنفسك، ها قلت لك كذا كذا وتو تقف عليها في اخر القافله هذه باش تقف عليها بنفسك. فانا احكيو على ناس عندها خبرة في مجال العمل الاجتماعي. اليوم العودة المدرسية ما زالت لنا أيامات، وين وصلتوا في المادة التضامني وفي العادة الجميلة اللي خلقتوها عند العائلات؟
1: الحمد لله. تعرف أنت 930 يتيم هذوكم وصلتهم الإعانة مباشرة، ما فماش وحدات. ثم احنا راهو فما قائمات يجيونا، مازالوا فما قائمات يجيو اللي هما الملفات في حاله الدراسه هذوكم. الحق مازلنا ما نجمناش، ان شاء الله نحاولوا. احنا بنحبوا نرجعوا حد راهو اللي الباب معناها اللي يجينا راهو التثبيت. تعرفني يا اختي حياتي
0: اكيد
1: رحنا نثبت
0: حريصين جدا.
1: راهو انا ما نحبوش انه واحد ياخذ من 3 ولا 4 جمعيات، ما نحبوش انه هو مش يقرا ويحب ياخذ كرتابله، ما نحبوش انه هو معناها بطل القراءه وياخذ كرتابله. هذا مستحيل عنا احنا في الجمعيه. وهذا علاش نقول انا ديما نثبتوا، فما تصحيح، فما مباشر نمشيو لهم. راهو الايتام تاعنا في العائلات، رحنا عندنا في 24 ولايه عندنا 24 معناها عندنا عائلات ايتام، الكل نعرفه الكل نعرفهم. علاش؟ لانه فما ولاد، فما عائله كبيره مع بعضنا. وهذاك علاش نقول ان شاء الله انا نحب نعطي الرقم الهاتف، واللي يحب معناه
0: يتطوع
1: يحب يتبرع يجي معنا، يجي معناها يجي معناها يحوس معنا، يجي يثبت على الايتام، يجي يمد المهد. هذا الكل ينجم يكون موجود، لكن معناها كما نقول لك انا راهو مازال فما برشا معناها معاناه، وفما معناها برشا ناس مازالوا ما خذاوش اليوم، مازالوا ما خذاوش العوده المدرسيه. بقدره الاله ان شاء الله احنا نفرحوا اكثر ما فما. وشكون هو راهو المستمع اللي هو سمع الكلام هذايا؟ وان شاء الله معناها التونسي راهو حنين برشا. هذه بالخبره نتاع 20 و25 سنه نقول لك راهو التونسي ينحي من فمه ويعطي لغيره. وبالحق راهو عشت في برشا لحظات، وهذاك علاش انا نقول راهو التونسي لتونس رحمه كبيره. واذاعه المستير نشكرها جدا، لان ديما توصلنا صوت نتاعنا. كما نقول لك انا رقم التليفون هو رقم التليفون هو 99 3 0 760، 99 3 0 760. اللي يحب يتبرع ينجم يدخل حتى على الفيسبوك جمعية التكافل والإحسان الخيرية، يبعث مساج ونتصلوا به، يمشي لحي السعادة في المستير، يجي لتونس، في تونس ينجم يلقانا في كل مكان. رحنا موجودين معنا، احنا نوصلوا له معنا ما تعبش.
0: اي فقط بتليفون والجمعية توصل لك راه وتقول لك بنا الطريقة تنجم انت تعاون الجمعية. علاش نقولوا الجمعية راي مش مهمتها فقط المساعدة، مهمتها هي انه الطفل اليتيم يتنقذ من اليتم، من البؤس اللي هو فيه، ويكون نوفر له فرص النجاح وفرص انه يعيش طفل مش باش يعوضوا لابوه، اما يوفروا عليه برشا حاجات ويوفروا عليه برشا متاعب كان ينجم يعيشها ويكونوا سند حقيقي ليه. شكرا لكم جمعيه التكافل والاحسان الخيريه. شكرا
1: اختي حياتي على
0: الكتيبه، بالحق لانه ناس تخدم كتيبه تخدم جيش، راهو ناس قداش هم منظمين، واللي يدخل للجمعيه ويعرفهم يعرف قداش ناس منظمه، قداش كل مليم يمشي في بلاصته. ومهما كان كان اسمك ساعة نكلم سي منيرة عندي كذا يقولي لا ناخذ وقتي خل نسأل. نقول سي منيرة متأكدة من هالحالة؟ لا لا يقولي تصبر تريثي تو نجيب لك المعلومة الصحيحة. ما يندفعوش يخدموا خدمتهم ويخدموا في خدمة صحيحة. 99 3 0 760 99 3 0 760 نجموا تكونوا من كافلي الأيتام وتنجموا تكونوا زادة تعاونوا في عودة مدرسية. فتحية للشعبنا هذا مهما يتقال عليه. ساعات هكا نسمعوا قضايا هكا توا في تونس معناها كل مرة هاي ناس ونحن أخلاقيا ولا مشكوك فينا. لا يا سيدي هاي تونس اللي باش نحكيوا عليها ذيك خلي للقضاء أو ياخو مجرى. تونس اللي نحب نحكي عليها جمعيات وناس ناشطة في المجتمع المدني، ناس تنظف في المدارس، ناس تزين في الليسيات، ناس تدفع من جيبها للعودة المدرسية، ناس تعاون، ناس تفرق في الماء معناه تشريه باش تفرق في الماء باش ما يعطش حد في البلاد هذية. نحكي على ناس معناها يفرقوا بالسهاريج في الماء من حومة لحومة. هذه تونس اللي نحبوها ونحبوا نحكيوا عليها في وسائل الإعلام العمومية، مش تونس الأخرى هذيك طول القضاء ياخو مجرى. شكرا ليك سي منير الحزم، يعطيك الصحة على حضورك معنا. ربي يوفقك إن شاء الله من رموز العمل الاجتماعي في بلادنا. 99 3 0 760 نجموا تنخرطوا في هالمد التضامني الجميل في بلادنا.

ننهي حصتنا اليوم من منكم وإليكم بالوضع الجوي اللي باش يكون سيد في بلادنا اليوم، يعني نهار الخميس بعد الظهر نزول أمطار مؤقتا رعدية بالشمال ومحليا الوسط، وتكون أحيانا غزيرة. الكميات باش تتراوح بين 40 و 60 مليمتر بولايات الكاف، جندوبة، سليانة، تونس الكبرى، نابل، سوسة والقيروان، وتصل محليا إلى حدود 80 مليمتر بولاية باجة وزغوان، مع تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية، كما يتواصل نزول الأمطار خلال يوم غد الجمعة 11 سبتمبر بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، حيث تكون محليا فغزيرة. ربي يعطينا إن شاء الله مطر اللطف والهداء، ربي يرحمنا إن شاء الله رحمته الواسعة. شكرا لكم مستمعين على المتابعة، إن شاء الله نلتقي في قادم الأيام بإذن الله. شكرا لك منير بعطي، حمدي لحول حياة الكوني، وهذه غناية من الزمن الجميل.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز أخباري. حسب نشرة متابعة صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي، يتسم الوضع الجوي بداية من بعد ظهر اليوم بنزول أمطار مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة بالشمال ومحليا بالوسط، وتتراوح أعلى الكميات بين 40 و60 مليمترا بولايات تونس الكبرى ونابل وسوسة والقيروان والكاف وجندوبة وسليانة، وتصل محليا إلى حدود 80 مليمترا بولايات باجة والزغوانة، مع تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. أعلن وزير التربية نور الدين النوري اليوم عن انتدابات جديدة في صفوف الأساتذة والمربين، وأضاف على هامش زيارته للمعهد الثانوي المحدث بمنطقة بير بورقبة التابعة لمعتمدية الحمامات بولاية نابل أن النتائج النهائية للمناظرة الخارجية قد صدرت يوم الأمس، وأن مباشرة مهامهم ستكون بداية من 14 من سبتمبر الجاري. وفي سياق متصل أشار الوزير إلى أن السنة الدراسية الجديدة ستتعزز ب 23 مؤسسة تربوية جديدة، إضافة إلى توصل أشغال صيانة شاملة المؤسسات القائمة لتطوير طابعها المعماري وتوفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة. أطلقت وزارة التجارة والتنمية الصادرات اليوم حملة وطنية مشتركة لمراقبة مختلف مسالك التوزيع والمستلزمات المدرسية، وذلك بالتزامن مع الاستعداد للعودة المدرسية للسنة الدراسية. يأتي وتأتي هذه الحملة في إطار تكثيف الجهود الرقابية خلال فترة العودة المدرسية بهدف حماية صحة وسلامة التلاميذ وتثبت من جودة وسلامة المستلزمات المدرسية المعروضة في السوق، إلى جانب ضمان احترام المتعاملين الاقتصاديين للتراتيب الجاري بها العمل والتصدي ترويج للمنتجات غير المطابقة عبر المسالك الموازية. عبرت الغرفة النقابية الوطنية لمؤسسات المستلزمات والأجهزة الطبية اليوم عن انشغالها إزاء استمرار الصعوبات المالية التي تواجهها مؤسسات القطاع وما تسببه من ضغوط على قدرتها على تمويل عمليات التوريد والمحافظة على مخزونات كافية، مع تسجيل نقص في بعض المستلزمات والتجهيزات الطبية. وأكدت الغرفة أن الوضع يستوجب مواصلة العمل على إيجاد حلول عملية وعاجلة، خاصة التسريع في خلاص المستحقات المتخلدة وتسوية الوضعيات المالية العالقة، بما يمكن المؤسسات من مواصلة نشاطها والوفاء بالتزاماتها. نفذ صباح اليوم عدد من الأخصائيين الاجتماعيين المعطلين عن العمل وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الشؤون الاجتماعية بدعوة من تنسيقيتهم للمطالبة بانتدابهم المباشر ووضع حد لسنوات من الانتظار. نقطة وختام الجولة الإخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.com.

0: تغطيات، لقاءات، لحظات لا تنسى.
1: لا تنسى.
0: احنا الموجة
1: الموجة
0: اللي تجمع.

0: الصحة.
1: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اخترت اليوم باش نحكي على الكبد الدهني الاستياتوز إيباتيك، على خطرها وضعية مقلقة جدا في العالم وفي مجتمعنا بسبب تفشيها وتكثرها المستمر. السبب الرئيسي هي السمنة، وخاصة السمنة في الكرش. اللي لازم نعرفوه هو أن في أغلب الحالات المريض ما يحس بحتى شيء ويعيش حياته عادي، لكن في 30% من الحالات هل التشحم باش تولد عليه التهابات في الخلايا وشياح في الكبدة مع المضاعفات الخطيرة اللي تولدها كما الأورام. عافانا وعافاكم الله. عاد نحميو أنفسنا باتباع نظام غذائي سليم، نبعدوا على الخبز ونكثروا من الخضروات ونتداولوا شوية رياضة. اللي يلزم نعرفوه هو أن التشحم ينجم يتقلص كيف نقص من الوزن. مع تحيات الدكتورة ليلى سافر.
0: دقيقة صحة.

0: كل موجة عندها حكاية
1: وحكايتنا ما تفاش.
0: كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل
1: والمواقف الطريفة
0: على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع شمس الدين هلال. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.
2: التنفيذ التقني لأيمن الشابي الشراف العام والتنسيق لمنير بعطي فقرات اليوم سيمضيها كل من جلال بن سعد، حمدي لكحل، أسامة بالحاج محمد، بالإضافة إلى يسرى خلف الله والصادق عمار. مرحبا بكم جميعا إلى هذه المنوعة إلى تمام الساعة الخامسة.

0: حل البيبان
1: يا مزري حل البيبان حل البيبان
0: حل البيبان حل البيبان مع جلال بن سعد.
2: مستمعينا كرام، تحية المودة والمحبة، باب سيدي قاسم بتونس، ويعرف كذلك باسم باب سيدي قاسم الزليزي، وتوفى 1497 ميلادي، ويقع ضريحه هناك، وتسمى الباب هذا لأنه يقع فيه ضريح سيدي عبد السلام، وقد ورد بشأنه في كتاب المؤنس إشارة إلى هذا الباب وإلى دوره الحيوي مع أبواب مدينة تونس. يمكن العودة لكتاب محمد بالخوجة صفحات من تاريخ تونس. يقع هذا الباب على الأسوار الغربية للمدينة فوق ربوة تطل على صبخة سيجومي، وهذا الباب عنده قيمة تاريخية لاحتضانه مقام الولي الصالح سيدي بلقاسم الزليزي. الباب هذا بني في العهد العثماني، واشتهر سيدي قاسم الزليزي بتطوير صناعة الزليز المزخرفة اللي نعملوه معنا في البيوت العربي قبل، وجميل جدا وعلى الطراز الأندلسي. يمكن العودة لكتاب المؤنس في أخبار أفريقيا لابن أبي دينار، وسيدي قاسم الزليزي هو أبو الفضل قاسم ابن محمد الزليزي، وهو من المتصوفة في القرن العاشر للهجرة، وترك أثرا كبيرا في مريديه. قلنا هو يعتبر من أبرز شيوخ المتصوفة، ولو أننا نجد على إحدى نقائش زاويته أنه من فاس بالمغرب، إلا أن تأثيره في تونس كان أكثر من أي بلد آخر. هذا باب سيدي بلقاسم أو سيدي قاسم الزليزي، مع تحيات الأستاذ جلال بن سعد.
0: حل البيبان
1: يا مزري حل البيبان حل البيبان
0: حل البيبان حل البيبان مع جلال بن سعد.

0: 22 دقيقة بعد الساعة الثالثة على موجدات المنستير. بعض مناطق الساحل الآن تشهد زوابع رعدية في مناطق محدودة في الحقيقة، مما يجعل بعض القرى والمدن والمناطق الفلاحية وحتى الطرقات الرئيسية تتعرض إلى أمطار دون غيرها. لذلك الرجاء من السادة السواق أن ينتبهوا خاصة لتغير وضعية الطريق، ويضيفوا بعضا من وقتهم إذا كانوا يمشيوا لي كيلومترات متعددة بين 10 كيلومترات تقريبا. يتغير الطقس من رطوبة عالية وجو صافي إلى جو ممطر وانخفاض واضح لدرجة الحرارة، ربي يرحمنا أجمعين. تعودتم بحضوره بيننا، حضور مميز شكلا ومضمونا وأداء مسرحيا. قصدت بذلك الفنان المسرحي حمدي لكحل. اليوم بيني وبينه خط الهاتف.
1: حدث ولا حرج.
0: أهلا وسهلا بك حمدي لكحل، مرحبا بك، عما ستحدث؟
2: خوي شمس الدين، شنو أحوالك؟ إن شاء الله تكون بخير.
0: كتونس دائما إن شاء الله.
2: إن شاء الله إن شاء الله. نعتذر ليك ولكافة المستمعين إذاعة المنستير، ما نجمتش نكون موجود بحذاكم لظروف عائلية، ما هذا ما يمنعنيش باش نكون موجود إن شاء الله في فقرة حدث ولا حرج. موضوعنا لليوم إن شاء الله على قسم الاستعجالي في المستشفيات العمومية.
0: تفضل.
2: شكرا. الكبر، الطمع، الشهوة، الحزن، الشراهة، الغضب والكسل، هذه الخطايا السبعة، ومع الأسف في بلادنا اليوم لكلهم الخطايا وبدون استثناء يتلموا في بلاصة واحدة في رقعة جغرافية ياسر صغيرة وفي مساحة ما تفوتش مساحة داركم. عرفتها؟ تلاه مانيش نحكي على اللي في بالك، كل حاجة في وقتها باهية. خليني أتوى في موضوعنا. ثم قسم في المستشفيات ونحكي على العمومية منها اسمه قسم الاستعجالي، اسمه على وظيفته. كيف تبدأ عندك حالة مستعجلة تمشي للقسم هذا باش يعالجوك أو يداويوك بسرعة. أما رد بالك، ينجم يكون استعجالك ماهوش عاجل، وفما شكون استعجاله مستعجل بالنسبة لاستعجالك. دونك مهما كانت حالتك مستعجلة، راهو فما شكون مستعجل أكثر منك، وباش تستنى. لا ما فهمتنيش، تستنى على خاطر مشكل الحالات المستعجلة تدخل قبلك. رانا في بلاد فيها الطاقم الطبي وشبه الطبي عندهم امتيازاتهم، ومنها الأولوية للعائلة والأصحاب حتى ولو كان استعجالك مستعجل أكثر. دوب ما توصل باش تتصدم من المنظر الخارجي، دم في القاعة، رداد، بوبال مفروتة، عياط، غش، وساعات توصل للضرب والإهانة والسب بأبشع الألفاظ. يمشي في مخك أنه طبيب يعدي عليك ويعمل لازمه وتروح. لا لا، لازمك تقيد قبل. ريتو بشباك صغير بالفيرفورجي تمشي تاخو من عنده توصيل. بون هو صحيح مسكر توا، أما استنى توا يحل، وبعد تمشي للكاسة تخلص تاخو رشو آخر وترجع به لنفس الشباك الأول وتوا تقيدك. أما كان لقيته مسكر ميسالش، زيد استنى ميسالش. وبعد تسمع اسمك وتتعدى بالصيف بالسيف في وسط الزحمة اللي قدام الباب، وتدخل تلقى روحك قدام طبيب. انت ما زلت ما يمشيش في بالك سلكتها، انت توا في مرحلة الفرز مش أكثر، لأن يشوفوا مدى خطورة الحالة متاعك وهل هي بالحق مستعجلة ولا لا. وبطبيعة مهما كانت الحالة متاعك في نظرهم ميسالش، نجم تزيد تستنى. بيان سور هاك ما زلت عايش وتتنفس، مدموغ، مكسور، موجوع، مجلود، مش مشكل، هاك عايش وتنجم تستنى. وبعد مرحلة الفرز تعود تخرج للحس والجوجمة. لا لا، مانيش نحكي على الشارع، بلاصة هيجة أكثر شوية، نحكي على السال داتونت بتاع الارجونس. ومن هنا تبدأ رحلة الانتظار مرة أخرى. أما المرة هذه أطول برشا وتوصل حتى العشرة سوايع، لأن أنت وقدراتك اللغوية يما بلسان حلو يما بالعيط، انت تعيط والسيكوريتي عيط، وبالطبيعة مانيش نحكي على جماعة اللي عندهم الاكتاف ولا يمشيوا حويجة. راهي ما تتعداش قسم الاستعجالي، راهو وين نظافة، وين السيلونس، وين راحة المريض، وين احترام المريض، ايه وين المسؤول. في الكلينيك سانكيتوال اللي بجنب السبيطار يتفقد في الوظيفة في الوضعية العامة وفي حالة المرضى غادي. قال لك فما شكون غادي في حالة حرجة جدا، كيف جاء باش يحسب تي يحسب جبدك اليستيك بالقوي يخرج على صبعه سيكن. قال لك صبعه أزرق في حالة. أما بالنسبة للسبيطار العمومي المسؤول سامحونا ما ينجمش يجي، وهذا لعدة أسباب، منهم ما نجموش نوفروا له الحماية اللازمة في بلاصة معبية بالعباد كاك، كما زاد ما يجيش مسؤول يدخل وعباد مرضى راهم مش حلو. جاء الوقت وعيطوا لك باش تدخل للطبيب، هنفع دوما تدخل انت تبدا تحكي له وش عندك، وهو هو حكام على الفرملي هذا، هاو يجاوب في مرافق، هاو يحضر في الدواء. كمل اي اسمع فيك، انت مازلت ما كملتش وهو يعيط عليك وينطر عباره تخدم عنده. من اول واحد هو كي تقابله في القسم كلهم يعيطوا، سامحني بالك المواطن جاي قصر في الوقت ولا توحش السبيطار وريحه الدويات، لان نلقاو زاد تقصير من بعض المواطنين اللي بالحق حالته مش مستعجله ويجي للقسم هذا، ولا فما اللي مريض ويجيب معاه عدد كبير من المرافقين. بالطبيعه هذا الكل يخلق زحمه واكتظاظ، لان يتخلق سؤال، هل المشكله في مصالح الاستعجالي وحدها ولا في تنظيم المنظومة الصحية كاملة؟ الإنسان التونسي ولا مجبور في كل بلاصة يمشي لها يستنى ويشوف العوج ولازم يتحكم في أعصابه وكأنه هذا القدر متاعه، الصف واستنى. كل ظروف تستدعي المسؤولين باش يحاولوا ينقذوا ما تبقى من المنظومة الصحية العمومية، وشكرا.
0: شكرا لك جزيلا، وصفت بالكلمات صور يعيشها المواطنون والمواطنات، واعتقد زاد في حتى اللي يمشي للمستشفيات الخاصه حمدي لك حلا يلقى روحه امام شباك غير حديدي مكيف، لكنه يلسع بطلب المال قبل الدواء. زاد
2: بالطبيعه دونك لهنايا ولينا نحكيوا على ذهاب بدون عوده الى الطبقيه. عندك فلوس اليوم باش تقيد وتتمتع بالراحة متاعك وتربح راحة بالك وتشري عبارة تشري فك العناية اللي هي من حقك في المستشفيات العمومية، خاطر من واجبهم الطاقم الطبي وشبه الطبي احترام المرضى بينشور والسهر على راحتهم.
0: هي المشكلة مش يظلي في القطاع الطبي ولا القطاعات مختلفة حمدي لك حالي، يظلي هذه شروط صناديق النقد الدولية والعول ما يحبوا عنا روضاتنا وعندهم روضاتهم، وعنا مدارسنا وعندهم مدارسهم، وعنا لسياتنا وعندهم لسياتهم، وعنا سبيطاراتنا وعندهم سبيطاراتهم، قريب حتى تولي عنا مقابرنا وعندهم مقابرهم، ربي يسترنا.
2: بالضبط هذه هو ديما أخويا شمس الدين كي نحضر معاك ديما الكلمة ديما تتقال في البرنامج متاعنا، شوية ملحنة وشوية مرتبط ليدين، خاطر مدام زاد العدد متاع الطب زاد اللي موجودين في قسم الاستعجالي يكون شوية راو سي نورمال، الطبيب يولي على أعصابه والفرملي يولي على أعصابهم، الناس كل تولي على أعصابهم على خاطر يخدموا بدون راحة زاد. يعني الحق وقت اللي نكتب في الموضوع هذا كتبته بالحق بكل وجعة اللي ريته مؤخرا في قسم الاستعجالي بمستشفى الجامعي سهلول. ريت فضايح حاجات بالحق تحشم يسرتو ياسر توجع وياسر تغيظ. المستوى هذاك ما هوش متاع بلادنا، ما هوش متاع تونس، المستوى هذاك بالحق دول كان فما بعد العالم الثالث نقول متاع عالم رابع ولا خامس، خطر العين تشوف والقلب يتوجع، المشكلة ما تلقاش منين تشدها منين.
0: هو مستشفى سهلول وضعيته سيئة، لكن صدقني أسوأ منه الاستعجالي في مدينة صفاقس اللي يقدم الخدمات لهذه المدينة ولما جاورها. شفنا بعض المستشفيات كلمة المستير أخذت قرار ذكي أنها فصلت الجراحي على العام أو الباطني، وهو قرار جيد. خاطر أنت إنسان جاي عندك إنسان دايخ طاح له السكر إلى آخر ذلك، علاش تبدأ موجود فرد قاعد انتظار أنت حوث الطرقات وغيرها؟ يعني حتى الوضعية النفسية والصحية للزائر تتدهور. إن شاء الله يتصلح هذا، يمكن يتصلح ولا صعيب؟
2: أني خويا شمس الدين حق حبيت نركز ولاحظ أنه فما برشة تأخير، أنه مريض يوصل للإرجانس جايك مستعجل ويوصل للإرجانس ماذا به يدخل الطبيب في أسرع وقت. البروسيدور متاع الانسكرية طويلة باش نسجل أني باسيون طويلة برشة، دونك لازم نلقاو حلول، لازم والحلول صدقني موجود حلول. بالنسبة لتقسيم قسم الاستعجالي كما قلت أنت بالسفاقس وكل شيء، راهي به خطوة باهية أنه باش ننقص الاكتظاظ اللي موجود في السلداتون. هي حاجة باهية، مي وقت اللي أني يبدأ زادة سبحان الله تبدأ حالته مش مستعجلة، ويجي هو ويجي مع أبوه وأم وأخته وولد خاله وكذا، والناس كل نتفهم أنه مفجوعين عليه. أما هذاك راهو ماهوش في مصلحة المرضى اللي قاعدين هذوك.
0: يعني كيف يخرج مريض نشتر قاعة الانتظار تفرخ؟
2: صدقني نحكي لك على حاجات خويا شمس الدين كانت تحب نعطيك دي زيكزامبل بالحق، حاجات اللي تقول ليه ما همش متعتون. اش معناها ايه جي باسيون داخل للطبيب يوقفوا سيكوريتي ويقول له يا اخي منين انت؟ معناها انت اذا كانوا هو نعرفش يعني من بلاصة معينة باش ما نذكرش الاسامي أنا يتعدى مثالش، إذا كانوا هو من مناطق أخرى لا أخوي يستنى فمش كون قبلك عليه. عليش أنت وقت اللي سامي والأمبيلونس جيب باسيون تدخلوا الداخل، معناه عمل الأكسيدوم سيك دخلته الداخل معاه، دخل معاه طبيب وكل شيء وخرجك طبيب حطه تهنى عليه خرج. جاتوا مريضة جاتوا الطبيبة الداخل قلت له يا أخي أنت سجلت؟ قال له راي جابتني أمبيلونس راني عملت أكسيدوم جابوني دخلوني ديريكت لم. قلت له لا تخرج وتسجل وتشد الصف والراجل عمل اكسيدون. صدقني يحكي لي فيها قلت له خويا ماكش تبالغ ولا حاجه.
0: يعني هو المفروض سواء يلزمنا قانون سواء في المستشفيات الخاصه والمستشفيات العموميه، وقت اللي تجي حاله استعجاليه تمشي للتمريض مباشره، والامور الاداريه تتم وقت اللي ان شاء الله يخرج سواء حيا باذن الله او متوفيا كما كتب عليه الله سبحانه وتعالى.
2: بالضبط، وفما برشا آلاف اللي يقول لك راني نمشي معناها باهي مريض شوية أما نروح مريض برشا، معناها جيت باش نداوي يكملوا عليا. وهذايا راهو الباب صغير يحللنا برشا أسئلة في مخاخنا، علاش الفرق بين العمومي والخاص ولا في كل المجالات؟ الخاص يبدأ فيه الرفاهية وتشري به اللي تحب، المهم عندك الفلوس، واللي ما عندوش فلوس يستنى يصبر يطول باله، وفوق هذاك الكل يتهان ويقللوا له احترامه.
0: لا حتى في الخاص مشاكل أخرى كبيرة، إن شاء الله تولي عندك القدرة المالية حمدي وتمشي للخاص، حتى تبدأ العركة نحطوه في الكلينيك هذا ونخرج جور الكلينيك الآخر والطبيب المختص هذا يبدأ لهنا إلى يعني مأساة يا صديقي. إن شاء الله ما تنتهي ببعض القوانين وبالوعي، ويبقى ديما الإعلام العمومي إعلام حر فيما يقول مدام ينقل الواقع والحقيقة بأسلوب دقيق ومهني. شكرا لك، إن شاء الله تحياتنا للكامل الأسرة، إن شاء الله في الشفاء العاجل للجميع لكل المتابعين والمتابعات، وإن شاء الله بالشفاء العاجل لقطاع الصحة في حد ذاته وكل القطاعات في بلادنا اللي تحتاج إلى كثير كثير من الفيتامينات.
1: السويسي بومرداس شربان على الموجة 97.3
3: 97.3 تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
3: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

أيام قليلة تفصلنا على العودة المدرسية، والعودة المدرسية تحتاج إلى المواد المدرسية. بعضنا قادر على توفيرها، والبعض يحتاج من يقدم له المساعدة. والشباب والمنظمات تقوم بكثير من العمل اللي شنتبعه، واحد منهم في الفقرة الموالية. مرحبا بكل السادة المستمعين والمستمعات.

0: من منظمي هذه التظاهرات أنتراكت كلوب سوسة نادي أنتراكت اللي نسعد باستقبال رئيسته الأنسة سارة سعيد. مرحبا سعيد، صحيح ولا سعيد؟
1: سعيد.
0: سعيد مش سعيد، بدون إن شاء الله ديما سعداء.
1: عايشك.
0: وجتنا مصحوبة ب
1: رفيقة زايري
0: اللي هي في الأنتراكت ترجع
1: رئيس الممثل نتاعنا.
0: الممثل تاعك تشرفوا
1: وبيك.
0: انتم ما بتمشيو الباجة؟
1: اي
0: احكي لنا بالتفاصيل.
1: عنا اكشن اسمها رونتري سكولير اللي هي تتعمل كل عام، كلوبات تونس الكل الاكثريه يعملوها. دونك احنا السنة كولابوراسيون مع انتيرا كلوب تونس ميلكار موجودين في تونس. اوبجيكتيف نتاعنا باش نوصلوا ل 300 صغير من السنه الاولى للسنه الثالثه ابتدائي. دونك حبينا نوصلوا لهم القرايه خاطر في بيجا بعيده تتسمى. دونك سي بون هذيك هي.
0: اش باش توصلوا لهم؟
1: المستلزمات الكل تاع القرايه نتاعهم، كارتابله فيها كل شيء، كتب، كرارس، ستيلويت، تروسيت.
0: اخترتوا من سنه اولى سنه ثالثه باش تبدا الكراسه كامله. كارتابله كامله، عارفين شنو في وسط
1: باش ما تلقاناش معناتها بعديك في اخر دقيقه ما عندناش ما وصلناش للاوبجيكتيف نتاعنا.
0: الميداعه باش تشريوها لهم ولا تعرف معناها ميداعه؟ اي
1: الحقيقه مهم مش محطوطه عنا ما كان مونتاجي ونا نوليو نفرقوهم
0: ان شاء الله. انا ندعي اصحاب المؤسسات الخياطه ولا شكون تدعي
1: الناس الكل. احنا اي عبد يحب يتبرع معناتها نحبوا معناتها نوصلوا كلامنا للناس الكل. العبيد يحبوا يتبرعوا باي حاجه، كتب، فلوس،
0: ماشيين. الباجة تحديدا فما مناطق محددة ولا مازلتوا؟
1: احنا باش جينا ليستا من عند الموت مد والى الويلي، مازلنا ما عندناش بالضبط، اما انه باش تتحل المدرسة وباش يجونا العبيد معناتها صغار نعطيوهم ديريكتومون.
0: ما عندناش حاجة في القريب لينا ناس بتحتاجها؟
2: والله اي نجم، اما ديما نخيروا انه العبيد اللي يبدوا بعاد اكثر في مناخات اصعب من مسير ولا من سوسة نحاول نعاونهم اكثر.
0: يعطيك الصحة، المناخ مهم جدا، البرد الشديد.
2: أي.
0: أي الناس اللي في الشمال الغربي محتاجة لكبابط حقيقية.
2: ديجا بخلاف الاكسيون هذه رونتري سكولير على دي اكسيون اخرين، باسكو احنا كوم انتيراكت اسوسياسيون اومان قبل كل شيء،
0: منظمه انسانيه.
2: يعني عندنا دي اكسيون اخرين بخلاف الاكسيون هذه رونتري سكولير اللي نعاونوا بها الصغيرات مستلزمات مدرسيه. عندنا اكسيون اخرى اللي هي ايفير وشو، نعطيو فيها للصغار
0: اللي هي ايفير وشو الشتاء الدافئ هكا ولا الخريف الدافئ.
2: نعطيو فيها يعني تسكي كباب وتحويش لبسة كاملة سواء كبار وصغار. وعندنا أكسيونات أخرين زادة اسمها قفة رمضان. الأكسيون هذه في رمضان مخصص رمضان لكل عائلة مستحقة، نعطيها قفة تحاول تكفيها مينيموم، نحاول نعملوهم لوماك جمعة جمعتي خاطر مش نوفروا كل شيء.
0: غطسة الصيف منزلتوا ما عملتوا إيش؟
2: نهار
0: الصيف وتحضروا فيه العودة المدرسية. أنت راكت هي صغرون منظمة أخرى هكا؟
1: اي روتاري انترناسيونال
0: اللي هي الروتاراكت.
1: روتاري عندهم الروتاراكت وعندهم الانتراكت واصغر وحيد هما الايرلي اكت.
0: خلينا نمشي واحده واحده. فما الاب روتاري كلوب، نادي روتاري، وتحته روتاراكت اللي فيه الشباب
1: اي من 18 حتى كشي ال 35 كيكا 30،
0: وتحته
1: الانتراكت من 12 ل 18
0: اللي سيادتك رئيسته.
1: أي.
0: وقريب ترتقي للروتاراكت هكا معامل على الرئاسه زاده
1: الحقيقة. مازلت ما نعرفش
0: مازلت وال لي بوسان يعني
1: اللي اكت من 5-6 سنين حتى كشي ل 12.
0: يا سلام، من 5 سنين يتعلم العمل الانساني.
1: اي
0: طيب، فماشي رساله تقدمها للمستمعين للمساعدين لكم؟
1: والله ان شاء الله معناتها برشا عباد يعاونوا. لاكسيون هذه بالحق محلاها خاطر تمس الصغار، عبيد ما عندهمش كيفاش ترجع تقرا، وفضلكم انتم وفضلنا احنا يرجعوا يقراوا صغار 6-7-8 سنين. دونك ان شاء الله معناها
0: علاش يطلبوكم؟
1: 93-543-033
0: اللي يحب يوصل مساعدات لأطفالنا اللي يحتاجوا للكرتابلة والأدوات وعلاش للميداع ومعها الكابوت اللي هو مهم جدا للمنطقة اللي باش تقدم فيها هذه المساعدات، لأنه تونس هي للجميع. نورتوني إن شاء الله بالتوفيق.
3: السواسي، بومرداس، شربان، على الموجة 97.3.
4: تعليق تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
3: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
4: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
3: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
4: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
3: جرومبيليا سليمان منزل بوزلفة على الموجة 104.7
4: 104.7. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
5: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
6: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: من ذاكرة المهرجان، من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.
3: عسلامتكم. زعما كيفاش نجح مهرجان يا بوليس لمسرح الطفل من 1986 لليوم انه يحافظ على حضور الطفل في قلب المشهد المسرحي، ويحول المسرح من فرجة الى وسيلة للتربية والتفكير وبناء شخصية الطفل. المهرجان الدولي نيابوليس لمسرح الطفل بنابل يعتبر من أهم التظاهرات الثقافية والتربوية المختصة في مسرح الطفل، مش كان في تونس أما زاد على المستوى العربي والإفريقي، وترجع الحكاية متاعه لسنة 1986 في مدينة نابل، وين بدأت الفكرة بإنشاء فضاء مسرحي يهتم بثقافة الطفل والناشئة ويعطيهم فرصة باش يتعرفوا على المسرح ويعيشوا التجربة الفنية من قريب. ومع مرور السنوات وتوالي الدورات، المهرجان ما عادش فقط تظاهرة محلية، بل إلى ذلك أصبح فضاء فني وتكويني دولي يتعاود كل عام وتتعاون في تنظيمه هياكل جمعياتية وسلطات الإشراف، خاصة وزارة الشؤون الثقافية والمندوبية الجهوية للثقافة بنابل. ويتزامن المهرجان عادة مع عطلة الشتاء المدرسية في شهر ديسمبر، وهو ما يخلي الأطفال والعائلات متفرغين أكثر للمشاركة والمتابعة. وفي الفترة هذه تتحول نابل تقريبا إلى مدينة مسرح مفتوحة، تستقبل في رقم مسرحية وضيوف من بلدان مختلفة، وهو ما يخلق فرصة مهمة للتبادل الثقافي والتعرف على تجارب فنية متنوعة. وتتوزع العروض المسرحية العربية والدولية وعروض العرائس والدماء والسيرك على عدة فضاءات، من بينها المركب الثقافي نيابوليس ودار الثقافة بشارع الهادي شاكر، إضافة إلى بعض فضاءات العرض الأخرى. والتوزيع هذا طبعا يسمح باستقبال عدد كبير من المتفرجين، ويخلي الحركة المسرحية حاضرة في أكثر من مكان داخل المدينة. وفي الدورة 38 اللي انتظمت من 21 ل 28 ديسمبر 2025، اختار المهرجان شعار أنقذ الأرض، وركز من خلال العروض والأنشطة على علاقة المسرح بالبيئة والتغيرات المناخية. وهنا المسرح كان وسيلة للفرجة، ولا كذلك أداة تربوية تساعد الطفل على فهم القضايا البيئية وعلى بناء وعي جديد تجاه الطبيعة والكرة الأرضية. وشاركت في الدورة فرق من إيطاليا وفرنسا وبلغاريا، إلى جانب فرق من عديد البلدان العربية. وزاد تصير ندوات ولقاءات فكرية يشارك فيها أساتذة ودكاترة وباحثين ونقاد مسرحيين، ويتناقشوا في قضايا مرتبطة بمسرح الطفل وبالتحديات الجديدة اللي واجهها، ومن بينها تأثير التكنولوجيا والشاشات على الطفل، وكيفاش ينجم المسرح يكون وسيلة لمقاومة الاستعمال المفرط للتكنولوجيا وخلق علاقة أكثر توازنا بين الطفل والفن والواقع. وهكا يثبت مهرجان نيابوليس لمسرح الطفل انه مسرح الطفل ما يكتفيش بالفرجة، ما يكتفيش بالترفيه، بل هو الى ذلك تربية وتكوين وخيال ووعي، وهو فضاء يتلقى فيه الاطفال بالفن والثقافة، وتلتقي فيه التجارب المسرحية المختلفة باش تتحول نابل كل شتاء الى فضاء كبير للفرجة والتعلم والتبادل الثقافي.
2: من ذاكرة المهرجان. من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.

0: تحية متجددة من قسم الأخبار، مرحبا بكم مستمعينا إلى موجز أخباري. تبعا لتوقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، ينتظر بداية من ظهر اليوم نزول أمطار رعدية بالشمال ومحليا الوسط، وتكون أحيانا غزيرة تتراوح بين 30 و 50 مليمترا بولايات تونس الكبرى ونابل وبنزرت وسوسة والقيروان والكافة، وتصل إلى 70 مليمترا بولايات جندوبة وباجة وسليانة وزغوانة، مع إمكانية تساقط البرد محليا وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. ولضمان سلامة المواطنين وحماية ممتلكاتهم، دعا الديوان الوطني للحماية المدنية كافة المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر وتجنب المجازفة بعبور الأودية والمجاري المائية والابتعاد عن الأشجار والأعمدة والمباني المتضررة والأجسام المعدنية خلال العواصف الرعدية، والقيادة بتأن واحترام قواعد السلامة المرورية مع تخفيض السرعة. كما دعا الديوان الوطني للحماية المدنية المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي حالة طارئة أو خطر يهدد الأرواح أو الممتلكات. أعلن وزير التربية نور الدين النوري اليوم عن انتدابات جديدة في صفوف الأساتذة والمربين، وأضاف على هامش زيارته للمعهد الثانوي المحدث بمنطقة بير بوركبة تابعة لمعتمدية الحمامات من ولاية نابل أن النتائج النهائية للمناظرة الخارجية قد صدرت يوم الأمس، وأن مباشرة مهامهم ستكون بداية من 14 من سبتمبر الجاري. وفي سياق متصل أشار الوزير إلى أن السنة الدراسية الجديدة ستعزز ب 23 مؤسسة تربوية، إضافة إلى تواصل أشغال الصيانة الشاملة للمؤسسات القائمة لتطوير طبيعتها المعماري وتوفير بيئة آمنة وجاذبة للتلاميذ. أفادت إدارة المركز الوطني البيداغوجي أن نسبة طباعة العناوين من الكتب المدرسية تجاوزت 97%، فيما تخطت نسبة توزيعها على الفروع الجهوية 82%، ونهزت نسبة المبيعات 75%. أكدت إدارة المركز أيضا أن عملية طباعة الكتب المدرسية تسير في مراحلها الختامية، مشيرة إلى أن عمليات القبول والتوزيع تتقدم بشكل منتظم بهدف توفير الكتاب المدرسي لجميع التلاميذ في الأجال المحددة. كشفت مديرة خدمات المتكونين بالوكالة التونسية للتكوين المهني فاتن لاشاب عن خطة للترفيع في عدد المتكونين بالوكالة من 50,000 حاليا إلى 90,000 متكونة، وأكدت أن العديد من الاختصاصات تشهد طلبا يفوق العرض المتاح. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

مرحبا بكم مستمعينا في ثالث موعدنا الإخبارية الرياضية سبورانفو. البداية بالمسابقة الإفريقية ومشاركة الأندية التونسية. النادي الإفريقي سافر اليوم إلى العاصمة المالية باماكو على متن طائرة عسكرية في رحلة مباشرة. مدة الرحلة مقارنة بتكون 6 ساعات قبل مواصلة التحضيرات لمواجهة فريق جوليبا المالي في لقاء العودة. نذكروا ذهاب كان واحد بلاش يصالح النادي الإفريقي. النادي الإفريقي بيواجه جوليبا يوم السبت انطلاقا من الساعة 5 مساء. وبخصوص الرصيد البشري سجل الفريق عودة المهاجم نكانغ وكذلك اللاعب هيكل إشيخاوي بعد غياب عن مباراة الذهاب. في المقابل يتواصل غياب محمد الصادق محمود وحسام حسن رمضان بسبب الإصابة. من كسر بالأبطال لكأس الاتحاد الأفريقي ترجي جرجيس البارح الفريق وصل العاصمة السينيكالية داكار بعد رحلة عادية انطلقت من مطار تونس قرطاج تخلتها محطة عبور بالدار البيضاء. فريق ترجي الجنوب يواجه فريق ديامبرز السينيغالي. نذكروا 3-1 في لقاء الذهاب. لقاء العودة باش يكون نهار السبت انطلاقا من الساعة 6 مساء. نذكروا الفريق وقت ما وصل البارح عمل حصة تمرينية خفيفة لإزالة الإرهاق قبل خوض حصة نموذجية باش تكون غدوة استعدادا للمباراة. فريق نادي البنزرتي الاتفاق بين ويلي بنزرت وأعضاء الهيئة التسيير الحالية للفريق بقيادة رياض مقداد على تمديد مهام الهيئة لمدة 3 أشهر إضافية أي حتى لنهاية السنة الحالية. الهيئة المدير نجم المتلوي أعلنت عن عقد الجلسة العامة التقييمية للموسم الرياضي 2025-2026 إلى يوم الاثنين 28 سبتمبر بداية من الساعة 10 صباحا بمطعم الحديقة. فريق الملعب التونسي الممر المساعد ساندرو أمضى عقد لنهاية الموسم مع الفريق تعويضا للمدرب هوغو سيكو اللي التحق بالبرتغال لأسباب شخصية. نذكروا سيلفا تولى مساعدة المدرب الحالي ملعب التونسي توزي في عدة أندية برتغالية على غرار فافي جيل وفينستي وتونديلا. نذكركم ببرنامج الجولة الرابعة ذهاب من بطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم من نهار السبت مع الأربعة. مستقبل مرسى يواجه نجم رديس الساحلي. أما الحمام السوسي يواجه الملعب التونسي. اتحاد مناسير يواجه اتحاد بن قردين. يوم الأحد في البرنامج في الأربعة شبيبة العمران يواجه نجم المتلوي. نادي حامل في وجه فريق الترجي الرياضي التونسي. الأولمبي البيجي باش يستقبل تقدم ساقيت الدير لحد 20 سبتمبر زوج مقابلات متأخرة. فريق نادي الإفريقي يواجه ترجي جرجيس ونادي الصفاقسي باش يواجه نادي الرياضي البنزرتي. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: كل موجة عندها حكاية
1: وحكايتنا ما تفاش.
0: كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل
1: والمواقف الطريفة
0: على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع شمس الدين هلال. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.

0: مطلوب منك السكوت تكون إنسان بديل، مطلوب تسكت تموت أو تعيش أسير، عايش في أكبر سجن بس من جوايا حر. حاضر حتعجب، تكفى عني كل الشر. الولاء للماضي أفكار لينا صديقة، كذب كاذب جوايا يأكد الحقيقة، انعكاس تاريخ الزيف في المراية واضح، طوبة تكسر المراية للحقيقة فاضح. مستورين من جوانا لو جسمنا اتكشف، فاللي ينطق بالحقيقة بالخيانة اتوصف. انهزام وانهزم لكن انتصاري واتسرى، الحقيقة فبركوها بحزن على كتاب اتحرق. انا اللي ماتوا من سنة واللي قاتل ما اتشنق، انا السطور على الورق، انا اللي من جوه اتحرق، انا اللي شعري شاب موت وهو طالب مدرسة، انا اللي ثابت مهما قالوا مهما زودوا الاسد.
1: كلامك ما بيتفهم،
0: مطلوب منك السكوت تكون انسان بديل،
1: احساسك ما بيتوصل،
0: مطلوب تسكت تموت او

0: كالعادة الاحتفال بالنجاحات التونسية وبالعقول التونسية، ونجحت في رفع تونسي عالي في المحافل العربية والدولية. ضيفتنا اليوم امرأة تونسية اختارت أنه تجعل من البحث العلمي وسيلة للإجابة على تحديات حقيقية تمس من حياتنا ومستقبلنا ومستقبل الأجيال اللي بعدنا. ضيفتنا هي البروفيسورة خولة خوالدية اللي تحصلت مؤخرا على جائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب سنة 2026. هذه الجائزة المرموقة اللي تندرج في مجال علوم المياه والطاقة والغذاء، ويأتي موضوع هذا البحث العلمي تحديدا في الاقتصاد الدائري وكفاءة الطاقة في الزراعة المستدامة. لمزيد من التفاصيل معانا على الخط بروفيسورة خولة خوالدية. مرحبا بك دكتورة على موجات إذاعة المنستير.
1: مرحبا عسلامة، وشكرا على الاستضافة، ومرحبا بكل مستمعات ومستمعي إذاعة المنستير.
0: مرحبا بك بروفيسورة خولة، مبروك جائزة تتويجك لجائزة عبد الحميد حميد الشومان بالأردن.
1: عايشك.
0: إذن هذه الجائزة اللي هي تعتبر من الجوائز العربية المرموقة في مجال البحث العلمي واللي عندها قدر مهم داخل البحوث العلمية والأوساط العلمية، شنو تمثل لك هذه الجائزة بروفيسورة على المستوى الأكاديمي؟
1: ساعة الجائزة هذه هي أول جائزة عربية خصصت لتكريم الباحثين العرب.
0: نعم.
1: وعندها تحظى بدعم البحث العلمي، هذه الدور متاحة اللي عنده أثر علمي وتطبيقي. الجائزة هذه شو تمثلي؟ هي تمثلي اعتراف بقيمة مسار بحثي تواصل مدة سنوات، وبأهمية العمل العلمي اللي قاعدين نقوم به، الفكرة هي تتويج لعمل جماعي وليس عمل فردي. هذا تتويج العمل الجماعي فيه طلبة، فيه الزملاء، فيه شركاء البحث. هو زيد يعطيني مسؤولية إضافية.
0: ليس
1: مسؤولية، لأنه عندي شوية خوف، لأنه مسؤولية إضافية باش تخليك تواصل البحث بجودة أعلى وتربط دائما النتائج بحاجيات المجتمع والاقتصاد.
0: نعم، البحث اللي توجت به من خلالك في الجائزة يتمحور حول الاقتصاد الدائري وكفاءة الطاقة في الزراعة المستدامة. خلينا نفسر أكثر للمستمعين ببساطة ماذا يعني الاقتصاد الدائري وكيفاش ينجم يخدم القطاع الفلاحي.
1: الاقتصاد الدائري هو ببساطة إنه نحاولوا نقللوا من القدر نتاع الموارد ونعاودوا ندمجوها في دورة الإنتاج. يعني بدل التخلص من هذه الموارد، نعاودوا نستعملوها ونعملوا لها فالوريزاسيون في دورة الإنتاج. مثلا في القطاع الفلاحي نعطي مثال، نحولوا المخلفات، نستطيع تحويل المخلفات أما إلى ثمن ولا إلى طاقة وإلا إلى مواد ومنتجات عندها قيمة مضافة. هذه هي معناتها إعادة التدوير، إعادة الاستعمال، وينجم يكون الاستعمال عنده قيمة أكثر من المنتج في حد ذاته اللي كان باش يتهدر.
0: يعني القيام بتحويل النفايات أو المخلفات الفلاحية نحاولوه يعني من مشكل بيئي إلى مصدر للطاقة. هذا هو خاصة يعني في التحديات اللي تواجه القطاع الفلاحي اليوم، كما ندرة المياه، كما ارتفاع كلفة الطاقة، التغيرات المناخية كذلك.
1: وهو كذلك، لكن في الموضوع اللي يضيف عليه الجائزة هو إعادة معناتها هذه المخلفات، إن نحولها إلى منتجات ذات قيمة مضافة. المنتجات هذيك نصنع بها مواد لف وتغليف يزيدوا من صلوحية الغذاء اللي نغلبوه وإلا اللي نبيعوه. معناتها الهدف الرئيسي هو معناتها تحسين جودة الأغذية بصناعة مواد لف وتغليف، مش من مواد كيميائية، لي من المواد هذيك المنتجات المخلفات الزراعية نصنع بها مواد لف وتغليف.
0: نعم، البحث العلمي أحيانا يبقى ربما داخل الجامعات والمخابر، بينما الفلاح أو المواطن يحتاج إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع. برأيك دكتورة خولة كيفاش نقربوا البحث العلمي أكثر من الواقع ومن حاجيات المجتمع؟
1: هذه

0: الخطوة الأساسية هو إشراك الفلاح وإشراك الشريك الاقتصادي منذ البداية في مشروع البحث وليس عند النهاية. نعم. يعني ليه نقوم بالبحث ثم نبحث عمن يستطيع استعمال بحث؟ لا، هو يلزم إشراك هذا الشريك الاقتصادي منذ البداية، ويلزم تنطلق مواضيع البحث من مشاكل حقيقية في الميدان تختبر الحلول في ظروف تطبيقية وليست في ظروف المخبر.
1: نعم. شنو تنجموا يعني وراء كل نجاح أكيد علمي سنوات من العمل، شنو تنجم تقول ربما للشباب أو الباحثين الشباب على إذا كان عندك كلمة تحب تقولها لهم حتى تحكي لهم على الباركور الأكاديميك متاعك في بحثك؟
0: الباركور أكاديميك في برشا الحقيقة عمل جاد، هو منذ الصغر العمل هو يبدأ منذ الصغر، يلزم برشا صبر ويلزم إيمان، يلزم الإنسان تبدأ عنده ثقة في نفسه، والحقيقة ثم دعم زي ده يكون أسري، ويلزم العمل، أنا نقول العمل ثم العمل، بالعمل نتحصل دائما على نتائج وما يلزمش الفشل يخلي الإنسان يشك لا في قدراته لا في حتى شيء. لكن أنا إذا كان عندي نصيحة ثقة، ما يختاروش مواضيع البحث شتو الباحثين الشبان، ما يختاروش موضوع البحث لأنه رائج، لكن يلزمهم يختاروا حاجة يمنوا بأهميتها، يعني يلزمهم يبنيوا بحثهم حول مسار حقيقي. ورأي أن النتائج لا تأتي بسرعة، يلزمها صبر، ويلزم مرات تغيير الاتجاه، مرات نغيروا اتجاهنا في البحث، ويلزمنا ديما نسأل أنفسنا ما الذي سيغيره البحث الذي نقوم به، يلزم السؤال هذا.
1: نعم. لو كان تسمح بروفيسورة خولة، شنو كانت أصعب مرحلة في مسيرتك العلمية؟ شنية الحاجات ربما اللي خرجت بها باش خليتك اليوم تنجح وتوصل لتحصلك يعني ونجاحك في داخل مجالك؟
0: والله الصعوبات هي صعوبات يتعرض لها أي باحث، أما أي باحث في تونس يتعرض الصعوبات. الصعوبات هذه نعرفوا كلنا، ثم شوية منظومة شراء عمومي، ثم تصرف الميزانية، ثم إمكانيات، لكن أنا رأيت هذه تحديات، لكن التحديات هذه تخلي الباحث على المصبر، لكن أمامته يبحث عن بدائل، يبحث عن حلول، هذه مشاكل خليه يبحث عن حلول وبدائل ويبني شبكة من الشراكات باش تخليه اللي ما ينجمش يحقه وحده يحقه من خلال الشراكات.
1: نعم. بعد تتويجك بجائزة عبد الحميد شومان، هل هنالك آفاق مستقبلية أو أهداف أخرى تقدم عليها وحابة تخدم عليها وتوصل لها؟
0: والله أنا أكثر حاجة نحب نخدم لها إنه أنا الرأي والأبحاث بتاع المخبر تتبلور وتولي حلول حقيقية، حتى يتم تجربة هي النتائج المخبرية في نفس النتائج ونفس الجودة اللي نتحصل عليها في المخبر، نحب نشوف النتائج هذه على أرض الواقع مطبقة.
1: نعم، هذا هو يعني أكيد لازم الكثير من الجهد والعمل والصبر.
0: والصبر.
1: نعم. والصبر. شكراً لك. شكراً ليك بروفيسورة خولة خوالدية، شكراً جزيلاً على حضورك معنا ومشاركتك تجربتك العلمية والأكاديمية مع مستمعي إذاعة المونستير. إن شاء الله بالتوفيق والنجاح، نتمنى لك كل التوفيق في مسيرتك إن شاء الله القادمة. شكراً ليك. هذه كانت آخر فقرة من ديما القدام اليوم الخميس الموافق لعشرة سبتمبر في البرمجة الصيفية. كانت فرصة الحقيقة أنه نلتقي بكفاءات ونجاحات تونسية ونحكي على قصص تعطينا الأمل رغم أنف الظروف. نحب نتوجه بالشكر لكل المسؤولين والتقنيين والزملاء في إذاعة المونستير، لكل إنسان ساهم من قريب أو بعيد في هذه التجربة. شكر خاص لمعد البرنامج سيمو محمد وليد الجموسي على ثقته ومساندته دائما. شكرا من القلب لكل المستمعين الأوفياء، وإن شاء الله نلتقى وإن شاء الله في تجارب ونجاحات جديدة. كانت معاكم يسرى خلف الله في ديما القدام.

0: مع أجمل
1: موش صحيح موش صحيح موش صحيح مع صادق عمار موش صحيح.
2: خويا اش بيك قاعد توقف؟ يقعد يقعد فين تحب، المهم ما تقعدش واقف. اش بيك واقف قاعد؟ ما عجبتكش القعدة؟ اقعد كيف ما الناس، هاك تشوف الناس الكل قاعدين، المهم ما تقعدش واقف وبر. اش بيك خارج البرة؟ لا ما قلتلكش برا اخرج، ادخل الداخل. قلتلك ما تقعدش واقف وبر، موش برا البرة، تي كلمة نقولوها وبر. شوف كيفاش باقي خارج مليح، توا تنجم تقعد، خلينا نبدأ الاجتماع. باهي اقرب الغادي شوية. لا لا ابعد لنا شوية يا اخي، نتكلم بالقجمي. يا اخويا شبيك تعبتني، تحب تقعد واقف اقعد باش تهبلني. نبداو اجتماعنا بوصفنا متقاعدين الساعة. سمحني انت متقاعد كيفنا؟ على خطر هذم الكل متقاعدين والاجتماع خاص بهم، نقصد بنا. انا رئيس الاجتماع هذا تاع المتقاعدين، وفي جدول الاعمال متاعنا بلورة رؤية لمساهمة المتقاعد في الحياة العامة. انت خويا ما فهمتش؟ على خاطر ما حبيتش تقعد قعد. نفسر لك، بلورة معناها نشوف فكرة واضحة تقول عليها في البلار، باش ما نبقاوش قاعدين على هامش المجتمع. اي نحب نفيدوا الناس بخبرتنا وافكارنا. ما نخبيش عليكم، ثم برشا ضد التوجه هذا. ما صدقوا اللي احنا هزينا قشاشنا وترسمنا في القهاوي والبيجاما والكرسي قدام الدار، شاخوا اللي ارتاحوا منا. اما احنا نشعروا باللي البلاد هذه عندها فضل علينا، كيف ما كل واحد منا عنده فضل على القطاع اللي خدم فيه، افنى فيه زهرة شبابه وكهولته. وعليه ما يلزمش تتقطع الصيلة متاعنا بالشأن العام، مازالت عنا مساهمات تنجم تستفيد منها البشرية. صحيح احنا متقاعدين، اما عيب نقعد قاعدين، عيب نحسوا بالإلغاء واللي احنا ما عادش مرغوب فينا. خويا تفضل، عندك اعتراض؟ الكرسي ما عجبكش وانتي لازم تقعد، عندك 40 عام قاعد، اقف شوية. خدمة الناس تجي من اي كرسي وحتى من غير كرسي. كيفاش يزي معطينا؟ لا مش صحيح، مادام الإنسان فيه قلب ينبض ولسان يتكلم ومخ يفكر، هو إنسان فاعل في الحياة، والمجتمع يستنى منه برشا، كيف ما هو يستنى من المجتمع باش يكافئه ويحترمه ويعترف له بأفضاله عليه. وقت تشوف في الأمم المتنورة البرامج والفضاءات اللي محطوط على ذمة المتقاعد، بالحق شيء يوجع القلب. وقد تلقى عنا مسؤول يستكثر لما ربع ساعة تكريم لزميله اللي تحال على التقاعد، تقول يستنى فيه وقتاش يتسجد باش يصب وراه سطل الماء. ما نجم نفسر هذا كان شعور بالنقص واحتقار نفسه قدام قامة زميله، على خاطر ما نجمش يركعه ويرد واحد من الجوقة اللي تلحلح وتتسول في الرضا متاعه، هو يلقى الفرصة باش يهينه نهارة اللي غادر في صمت. لكن السيد هذا ينسى كما تدين تدان، مكش باش تعمر فيها وما يعجبك في الدهر كان طوله، وتفقد تليفونك نهارة اللي تتقاعد إذا يطلبك غير الأحوانتي اللي ما خلصتوش. ولنا تحضرني حكاية واقعية في مدينة في الولايات المتحدة. مرأة متقاعدة تخرج كل نهار تعمل سويعة مشي، نهار تمشي تدعثرت تحت تتذر وجهها بسبب خلل صغير وقع في البسطة متاع الرصيف. رفعت قضية بالبلدية، طبعا تحكم لها بتعويض، تخلات عليه على خاطر ما كانش الهدف متاعها التعويض المالي، وإنما إشعار السلطة المحلية بمسؤوليتها على الرصيف. بين قوسين نحن كل يوم نعثر وندعثر في العتب والتكاكن والبنيات اللي على الرصيف، وكل متجر ودار تفصل وتهندس الرصيف كيما تحب، حتى ولا عبارة على جملة مطبات، طلعات وهبطات، ولا عدت تنجم تمشي عليه بساقيك ولا تمشي عليه عربة متاع ذوي الاحتياجات الخصوصية. المهم السيدة هذه نداوها في البلدية واقترحوا عليها باعتبارها تمشي كل نهار في هيك المسافة اللي تمشيها تسجل الإخلالات بجميع أنواعها وتكتب فيها ملاحظات للبلدية. بعد مدة عملوا حفل تكريم للمرأة هذه وبثوا بالفيديو كل الوضعيات اللي كان عندها الفضل في لفت الانتباه لها والتدخلات اللي وقعت بناء على ملاحظاتها. الحكاية هذه مثال يقول اللي المتقاعد عندهم ماهوش ميت قاعد. أما عنا تو نشوفوا مع أطيب الأمسيات.
1: موش صحيح موش صحيح موش صحيح مع صادق عمار. موش صحيح.

34 دقيقة بعد الساعة الرابعة على موجة إذاعة المنستير. بعد قليل ندعوكم إلى حلم أدبي وكذلك إلى حلم إنساني واقعي نشتم من خلاله رائحة الوطن العطرة فلسطين.

0: المقاومة في الحقيقة والتعريف بالقضية الفلسطينية لها وجوه مختلفة قد يكون من أقربها إلى كل المتلقين في العالم العمل الأدبي كمقاومة وكإثبات لوجود الذات. ومن أبناء فلسطين رجل يقيم بيننا على التراب البلاد التونسية المحبة إلى هذا الوطن المسروق، قصدت بذلك سيد معاذ جهاد الذي يرحب به معنا على الهواء مباشرة لنتحاور معه حول إصداراته ودار الكتاب التي بعثها في بلادنا. مساءك سعيد أستاذ معاذ.
1: على الخط.
0: أهلا وسهلا بك أستاذ معاذ جهاد، مرحبا بك على موجة إذاعة المنستير.
2: مساء الخير ليك ولكل المستمعين، وإن شاء الله يربي مطر الغيث النافع هذا اللي قاعد يصب الآن يكون نافع على البلاد جميعا إن شاء الله
0: بإذن الله رب العالمين. أنت تصدر كتبا في الحقيقة جذابة ومثيرة للجدل حتى من خلال العناوين.
2: الحمد لله يا ربي، نحن نطمح أن نكون مثيرين للجدل، مثيرين لشيء جميل. المهم
0: من روايتك عنوانت للمجانين وللمرضى، هكذا العنوان؟
2: للمرضى فقط.
0: للمرضى فقط، وقلت هذه الرواية للمجانين للمرضى لسريع الانفعال، للمزاجيين الذين يهتمون بالتفاصيل كثيرا، الذين يستمعون إلى الأغنية ألف مرة حتى يكرهونها، الذين يحبون اللون الأسود، للذين لا يستطيعون اللوم ليلا ويخربون من الحياة صباحا، للذين تطاردهم الذكريات في كل شارع، للذين يفضلون الشتاء صيفا يفضلون الصيف شتاء، هذا منهم كثر.
2: يعني كلنا تحدث أنه كلها فيها جزء صغير من كل واحد فينا.
0: أنت توصف الإنسان في كل مكان.
2: بالضبط، نحن نأخذ جزءا صغيرا من الإنسان. هذه الأشياء هي تفاصيل صغيرة تجمع الإنسانية جميعها. يعني ممكن الشخص يوجد فيه صفة واحدة وممكن عدد صفات، وممكن أن تجتمع الصفات جميعها في نفس الشخص. فهذا الكتاب للمرضى فقط إن حصرناه في اللفظ، ولكن إن دل فهو يدل على الناس جميعا.
0: أنت من مواليد رام الله في 26 من شهر ماي من سنة 1995، متى انتقلت بيننا إلى تونس؟
2: والله أنا زرت تونس للمرة الأولى في عام 2016، زرت تونس للمرة الأولى، ومن ثم يعني سكن 3 شهور، ومن ثم رجعت لفلسطين، ومن ثم عدت إلى هنا عشت 3 سنوات، ومن ثم جاءت الكورونا رجعت لبلادي. وفي آخر مرة جئت إلى هنا، أنا الآن أكمل سنة كاملة ما بينكم يعني في هذا العام.
0: مرحبا بك وبكل الأخوة الفلسطينيين، وإن شاء الله نزور وإياكم القدس. أسست دارا للنشر سميتها دار جفرة
2: النشر والتوزيع، صحيح،
0: في تونس. ما هي أهدافك من وراء تأسيس هذه المؤسسة، ولماذا اخترت تونس؟ في العادة من يود النشر يذهب إلى بيروت، البعض إلى القاهرة، فسر لنا هذا الاختيار، خاصة أنني طلعت على ما تنشرونه يكتب عليه بوضوح يوزع فقط في تونس.
2: لا لا لا، لا يوزع فقط في تونس. احنا رواية واحدة كنا وضعنا عليها أنها توزع فقط في تونس، رواية ما يعني تحب المرأة التونسية لخصوصية الرواية وقتها. ولكن غير هذا لا، هي الروايات توزع داخل تونس وخارج تونس، ولنا مشاركات في المعارض سواء الداخلية والخارجية. دار جفرة النشر والتوزيع هي الاسم، اسم فلسطيني، فهي تدل على نوع من الغناء الشعبي الفلسطيني مشهورين فيه في فلسطين. وحبيت أن نؤسس هذه دار النشر في تونس لتكون انطلاقة، هي صح دار نشر تونسية بصبغة فلسطينية، فحبيت تونس التي أعطتني الكثير من الحب والكثير من النجاح، حبيت أني أرد لها ولو جزءا صغيرا من هذا الحب والنجاح بأن أخلد انطلاقتي في عالم النشر من تونس. يعني هي دار نشر تونسية الانتماء بصبغة فلسطينية، وإن شاء الله سيكون إشعاعها عربي، ولما لا أن يكون عالميا كذلك إن شاء الله.
0: أمين. أنتم تنشرون أعمال باللغة العربية وكذلك الإنجليزية وكتب لكل الأعمار حتى الأطفال.
2: صحيح. احنا بدأت الفكرة هي بأن تكون دار للنشر للأطفال كبداية، ولكن للأسف دار النشر للأطفال يعني تحتاج إلى مجهود كبير وتحتاج إلى رأس مال كبير، فقلنا لنبدأ بالروايات العربية. نشرنا مجموعة من الروايات العربية التي لاقت نجاحا وصدى كبير في البداية، ثم بدأنا بنشر الأعمال باللغة الإنجليزية سواء الأعمال الكلاسيكية سواء الكتاب الشبان الجدد، والآن يعني نستعد للانطلاق في كتب الأطفال. عندنا سلسلتين من كتب الأطفال ستنشر خلال الشهور القادمة إن شاء الله.
0: يعني هي لا تنشر لكم فقط، تنشر لك ولغيرك من المبدعين،
2: كتاب متنوعين ما بين كتاب تونسيين وكتاب فلسطينيين، وكمان عندنا مترجمين، عندنا مترجم جزائري، عندنا كتاب تونسيين يقيمون في فرنسا في النمسا في إيطاليا، وفي عندنا مجموعة من الكتاب العرب اللي سينضموا إلينا يعني في الأيام القادمة.
0: أنت لست كاتبا هاوي، بل تعرف نفسك بأن الكتابة مشروع حياة بالنسبة لك.
2: والله أنا لا أعرف نفسي شيئا، أنا أعرف نفسي بأني شخص يحب الكتابة ويحب النشر، داخل على هذا المجال بحب وداخل على هذا المجال بشغف. الناس تحكم إذا كنت أنا كاتبا.
0: إذن كتب عنك الناس في المنصات التي تعرف عنك بأنك تعتبر الكتابة مشروع حياة، يعني وصلت هذه الفكرة إلى متلقيك؟
2: يعني بتمنى إنه الفكرة تكون واضحة بالنسبة لهم. هي مش مشروع حياة بمعنى أنني أعيشها كاملة، ولكن هي تلخص حياتنا يعني نعبر عن جزء من حياتنا فيها. وكذلك الأمر أنا بالنسبة لي من سنوات كثيرة، يعني أنا فرغت نفسي للكتابة من عدد سنوات، من ثلاث سنوات، من أربع سنوات، قررت أني سأكتب فقط ولن أشتغل شيئا آخر. ومن ثم لما لا، ما إلى جانب الكتابة قررت أن أنشر، يعني أن يكون عالمي هو ما بين الروايات والأدب والكتب وإلى آخره.
0: كتاباتك بصفة عامة تهتم بالعلاقات الإنسانية، الاضطرابات النفسية، الحب، الغربة، الهوية، اللجوء، وحتى تهتم بهذه الرحلة بين فلسطين الحبيبة وتونس العزيزة.
2: هي هو خليط ما بين كل شيء، يعني في عنا رواية اسمها لاجئ في قرطاج، هي تتحدث عن قصة الفلسطينيين اللي جاءوا تونس عام 1988 وعاشوا لهنا مع حمام الشط وقتيال أبو جهاد وإلى آخره، وقصتي أنا شخصيا أول مرة جيت فيها تونس هي لاجئ في قرطاج مثلا. كان أعزائي سكان هذا العالم تتحدث عن حرب غزة الأخيرة من بلساني طفلة متكلمة اسمها فرح. وفي عنا رواية المرضى فقط تهتم بالمشاكل النفسية في المجتمعات، في عنا رواية ابنة الشيطان وعودة الشيطان تتحدثان في داخلها العميق عن فلسطين وعن الحب وعن السياسة وغيرها.
0: بدايتك في 2016 بعنوان كباقي عناوينك الجذابة، لا تقرب النساء قبل سن 25، هذه أولى الروايات.
2: هذا كانت الانطلاقة لكاتب عمره 20 سنة، فكتب أول رواية إلها بعنوان لا تقرب النساء قبل سن 25.
0: فيها بحث عن أسئلة عميقة في سن الشباب بقلم شاب.
2: أسئلة عميقة يطرحها الإنسان في أول ريعان شبابه، أسئلة في السياسة، أسئلة في الدين، أسئلة في المجتمع، أسئلة في الجنس الآخر، أسئلة في ما الذي سيحدث معنا بعد ذلك، وأسئلة في العادات والتقاليد.
0: رحلة بين الحياة والاستعداد للموت.
2: نوعا ما.
0: بنصيحة لا تتزوج قبل 25، أو لا تقرب النساء قبل 25 على كل الصيغ المختلفة. سنة 2017 عنوان آخر جذاب، ابنة الشيطان، وكذلك لا تغلق الباب رجاء.
2: ابنة الشيطان لا تغلق الباب رجاء هي الرواية التي نقلتني إلى مستوى آخر من المعرفة الناسية، فانتشرت هذه الرواية في كثير من الدول من بين تونس، الجزائر، المغرب، الأردن، فلسطين، لبنان، وحققت نجاح كبير الحمد لله ربي. ومن ثم انتقلت لروايات أخرى من ماذا يعني تحب المرأة التونسية إلى عودة الشيطان، ومن ثم انقطعت عن الكتابة فترة وعدت في للمرضى فقط.
0: هذا التطور في أسلوب الكتابة ظهر في اعتمادك سنة 2017 على أسلوب التشويق، الغموض، دون أن تنسى البعد النفسي الذي عرفناه في أول الكتب.
2: صحيح، الكتابة أصبحت أكثر وضوحا، صح أنها مضطربة في داخلها وبأفكارها، ولكنها أكثر وضوحا وأكثر استقرارا وأكثر مقروئية عند القارئ. معناها صار القارئ يعرف أو يفهم في كثير من الأحيان ما الذي يحاول الكاتب قوله حتى إن لم يقوله الكاتب، يعني فهمت كيف؟ فهذا كان التطور في الكتابة.
0: نعم، في كتابك عودة الشيطان وغلق الباب من فضلك، النشر أصبح تونسيا، تحديدا للمكتبة الوطنية التونسية.
2: لا، النشر في وقتها في باسم دار نشر ستو ميديا، ولكن كانت دار النشر الأولى التي تبنته تونسية، هكذا علاش اتجل باسم المكتبة الوطنية التونسية. معناها قبل في لا تقرب النساء وإلى ابنة الشيطان كانت تصدر عن دار نشر أخرى،
0: عبد الحميد شومان، هكذا صحيح
2: الأردن، صحيح.
0: نعم،
2: ومن ثم الطباعة تكون طبعة ثانية أو طبعة ثالثة تونسية، ولكن عودة الشيطان كانت طبعة تونسية خالصة.
0: نعم، متى بدأت بالنشر باستعمال داركم للنشر؟
2: هذا العام. إحنا
0: هذا العام
2: دار نشر، بالضبط دار نشر جفا، هي دار نشر جديدة أسست في بداية عام 2026. في نهاية 2025 بدأنا النشر الفعلي في 2026. هي دار نشر جديدة، وإن شاء الله يا ربي تلقى نجاح كبير.
0: أمين. يعني للمرضى فقط، وكذلك لاجئ في قرطاج لم تكن من نشركم، أم أنها كانت من نشركم؟ يعني
2: لا، للمرضى فقط، نشرت عن دار نشر اسمها ميارة، نتوجه لهم التحية الكبيرة.
0: نعم،
2: أفضل نشرة تعملت معها لصديقه اللي صاحبها بلال المسعودي، ولاجئ في قرطاج صدرت عن معناها جفرة في نهاية 2025 بداية 2026. ونشرنا عن جفرة أيضا لأمي السبب، رواية مشتركة ما بيني أنا وبين نورشان شجن.
0: نعم، تجربة جميلة. ولاجئ في قرطاج، الرواية هنا تربط بين رحلتك بين فلسطين وبين تونس،
2: هي
0: ورحلة اللجوء والغربة، حدثنا عنها بعض الشيء.
2: لاجئ في قرطاج هي رواية تتحدث عن شخصيتين. الشخصية الأولى هي كاتب فلسطيني قرر السفر من فلسطين إلى تونس في عام 2016، والشخصية الثانية اللي هي فلسطيني لاجئ عايش في لبنان لما صار أحداث الحرب في لبنان، معناها حرب الإسرائيلية اللبنانية، وقصفت بيروت لمدة 88 سنة، فقرر أبو عمار وقتها الانتقال والخروج من لبنان والانتقال إلى تونس من خلال معناها سفينة رست في بنزرت. فشخصيتين اللي هم خالد ومعهد يتناوبان الحديث، تناوب الحديث ما بين الماضي والحاضر، الشخصية التي تتحدث عام 1982 وشخصية تتحدث عام 2016، وكل شخصية لها قصة مختلفة.
0: أمي هي السبب، هي آخر ما نشرت، وأشرت لنا إلى هذه التجربة المميزة التي تدل على تسامي الكاتب عن البحث عن إبراز اسمه مقابل العمل الجيد، لأنه عمل مشترك مع الكاتبة نورشان الشقني. الكتاب يتناول أثر الأم والعائلة في التربية وتكوين شخصية الإنسان ومسارات حياته، وهذه مسألة مهمة لمن يشتغل على الهوية.
2: صحيح، ولكن هي من خلال قصة بنت صغيرة تركت في يعني أمها وأبوها راحوا بشطلكوا فتركوها في قاعة المحكمة. من هون نبدأ السؤال الأول عن الزواج وعن الطلاق وعن الأسرة وعن دور الأسرة عندما تركت ونسيت في قاعة المحكمة. بتبدأ القصة من هناك، ومن ثم تتطور القصة عندما تنضج وتكبر وترى الحياة بعينين مختلفتين، مواجهة كل التهم إلى أمها، وسائلة وبحثة عن أجوبة لماذا تركت في قاعة المحكمة، ولماذا تركت باقي حياتها بنقص في العاطفة أو العاطفة تجاهها.
0: كيف يمكن لمن تابع حوارنا ورد أن يطلع ويقتني أحدى هذه الإصدارات أن يصل إليها في البلاد التونسية؟
2: يعني إحنا كتبنا منتشرة الحمد لله يا ربي في معظم المكتبات الكبيرة. في عنا كمان ممكن يتواصل معنا على الفيسبوك، على الانستغرام، في عنا توصيل لكل أنحاء تونس ولكل أنحاء العالم.
0: يعني بالنسبة للتونسيون إما عبر المكتبات أو عبر إنستغرام وحساب معاذ جهاد، وبالنسبة لمن سيطال هذا الحوار على فيسبوك أو يوتيوب فإنه يمكن أن يعتمد إنستغرام الخاص بكم في انتظار أن تنشروا على أمازون وغيرها، هي مفتوحة لك فلسطيني
2: بالضبط قريبا إن شاء الله.
0: إن شاء الله، شكرا جزيلا لك معاذ جهاد، نورتم بلادنا بفكركم بكتاباتكم بدار النشر، وإن شاء الله نلتقي في فلسطين
2: إن شاء الله. يسلمك، شكرا كثيرا،
0: مع السلامة.

هكذا نصل إلى نهاية حلقتنا اليوم من برنامج الموجة وراء الموجة، هي العدد الأخير من فقرة قدمها طيلة الصيف وعدها محمد وليد الجاموسي رفقة مجموعة من الزملاء. في خاتمة هذه الحلقة المتحركة جبل التحايا لأيمن الشابي في الإخراج، مدير بعطي في التنسيق شمس الدين هلال، يتمنى لكم بقية أسبوع طيبة، إلى اللقاء، في حفظ الله، دمتم.

0: الإشهار. تحت شعار قطرة من دمك تمنح الحياة لغيرك، تنظم مصحة الحبيب بالمنستير بالتعاون مع بنك الدم بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة يوم الجمعة 11 سبتمبر بداية من 9 صباحا، يوما كاملا للتبرع بالدم. كونوا في الموعد، فالتبرع بالدم يساوي حياة.
1: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز أخباري. أسند المعهد الوطني للرصد الجوي اللون البرتقالي إلى ولايات تونس الكبرى وزغوان وباجة، وهو مستوى يقظة يعكس درجة إنذار مرتفعة تستوجب اليقظة التامة. وتشير التوقعات الجوية لإمكانية تسجيل كميات مهمة من الأمطار تتراوح بين 40 و60 ملم بولايات تونس الكبرى والكاف وجندوبة وسليانة، على أن تشمل لاحقا نابل وسوسة، فيما قد تصل الكميات إلى 80 ملم بولايتي زغوان وباجة. من جهته أكد رئيس الإدارة الفرعية للعمل والمتابعة بالديوان الوطني للحماية المدنية المقدم خليل المشري أن جاهزية الديوان في أعلى مستوياتها، وذلك بتوفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية لمجابهة التقلبات المناخية خاصة اليوم وغدا الجمعة. أفاد المرصد التونسي للمياه بأن الضغوط التي تواجهها منظومة التزويد بالمياه الصالحة للشرب قد تواصلت خلال فترة ذروة الاستهلاك الصيفية، وهو من جرى عنه اضطرابات وانقطاعات في توزيع الماء في عدد من المناطق التونسية. وأشار المرصد إلى تسجيل خلال شهر أوت نحو 361 انقطاعا واضطرابا في توزيع المياه الصالحة للشرب على مستوى الجمهورية من أصل 402 تبليغا، وذلك استنادا إلى التبليغات التي تم رصدها والإعلان عنها عبر موقع المرصد. أعلن وزير التربية نور الدين النوري اليوم عن انتدابات جديدة في صفوف الأساتذة والمربين، وأضاف على هامش زيارته للمعهد الثانوي المحدث بمنطقة بير بورقبة تابع على معتمدية الحمامات من ولاية نابلة أن النتائج النهائية للمناظرة الخارجية قد صدرت يوم الأمس، وأن مباشرة مهامهم ستكون بداية من 14 سبتمبر الجاري. أفادت إدارة المركز الوطني البيداغوجي أن نسبة طباعة العناوين من الكتب المدرسية تجاوزت 97%، فيما تخطت نسبة توزيعها على الفروع الجهوية 82%، ونهزت نسبة المبيعات 75%. وأكدت إدارة المركز أن عملية طباعة الكتب المدرسية تسير في مراحلها الختامية، مشيرة إلى أن عملية القبول والتوزيع تتقدم بشكل منتظم بهدف توفير الكتاب المدرسي لجميع التلاميذ في الأجال المحددة. وصل الجيش الصهيوني اليوم عدوانه على جنوب لبنان بتنفيذه غارات على عدد من البلدات. وأفادت الوكالة اللبنانية للإعلام بأن الطيران الحربي الصهيوني أغار على عدد من المناطق، فيما نفذت قوات أخرى عمليات تفجير ممنهجة للمنازل والبنى التحتية في بلدة المنصوري بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف هذه البلدة. نقطة ختام الموجز الأخباري، تلتقون والأخبار في تمام 6 ونشر أخبارية مفصلة.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
3: المنستير طبع الموجة
4: من الاثنين للحد كل يوم حكاية.

0: في مرافق الفنون تلتقي القلوب.
1: في مرافق الفنون يشدو اللحن،
0: يغازلنا اللون،
1: يشاكسنا المسرح،
0: وتحملنا السينما نحو العالم.
2: السينما نحو العالم.
1: في مرافق الفنون،
3: في مرافق الفنون
0: ترقص الألوان،
1: تبتهج الصورة،
0: وتتواشج الألحان.
1: مرافق الفنون
0: مع نجوى المهري.
4: مساء الخير، مساء الفل، مساء الفنون. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من مرافق الفنون. كالعادة هذه المجلة الفنية التي تحاول تقدم عناوين جديدة في مختلف مجالات الفنون، خاصة من خلال متابعتنا للشأن الثقافي في تونس وفي الوطن العربي. والأكيد باش ننطلقوا بعد قليل بمتابعة لتظاهرة مهمة جدا، هي تظاهرة توعوية، تظاهرة فنية من الإدمان إلى الإبداع. هذه التظاهرة التي تقدم ولها العديد من الأهداف، تقدم معرض فن تشكيلي من الإبداع، من الإدمان إلى الإبداع، أيضا خواطر من متعافي هذا الإصدار الجديد والأول من نوعه، في شهادة من شهادات طبعا متعافي من الإدمان والحمد لله. تعافي في طبعا الكتابة، التعافي بالكتابة، وهذا ما سنتعرف عليه مع الدكتور عبد الباسل التويتي اللي هو يعني فنان تشكيلي في الأصل، هو فنان وأصل هو مختص يعني في مجال العلاج بالفن. إلى جانب ذلك سنتطرق في هذا المساء وفي الجزء الثاني بطبيعة الحال حول زيارتنا مؤخرا ومشاركتنا ومتابعتنا ومواكبة إذاعة المونستير والمتمثلة في الإذاعة التونسية في الدورة 33 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، واللي كان الفقرة الأهم في هذه الدورة إلى جانب العروض والورشات طبعا المحور الفكري الذي يناقش في هذه الدورة الجيو المسرح التجريبي، والذي طبعا طرح العديد من الأسئلة الجمالية والفكرية حول طبيعة العرض المسرحي، حدود العلاقة بين الممثل والمتلقي، وإمكانات الجسد والفضاء واللغة في إنتاج المعنى، مما يجعل المسرح طبعا فضاء مفتوحا للبحث والمغامرة. مرحبا أهلا بالجميع، إلى جانب العديد من اللقاءات الأخرى في موعدنا من الخامسة إلى السابعة مساءً.

0: الله يعينك.
1: حضرتش الكهرباء
2: مريق؟ لا، اما نصيحه عود عمل لها لونتروتيان في وقته.
1: عندك الحق، حتى هي ولات تاكل في ليسانس ماكله.
2: بالطبيعه اذا ما تعملش لونتروتيان في وقته تخلصوا ليسانس.
1: اي خليني نمشي نخلص ونقصد ربي.
2: دقيقه مدام، جوست خنزيدو نتفقدوا العجالي.
1: حتى العجالي داخلين في لونتروتيان؟
2: بالطبيعه، هما روح الكهرباء.
1: منين نعرف عليها انا قداش لازمهم هواء؟
2: سهله برشا، تلقاها مكتوبه في المونطون تاع الباب ولا في باب الريزيرفوار ولا في كتاب الكهرباء.
1: اي بي
2: تعرف يا مدام، تبديل الفلتروات ومراقبة ضغط العجالي ينجموا وحدهم يتفاداو زيادة في الاستهلاك توصل لـ40%.
3: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة.
4: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
5: مرافق الفنون، في مرافق الفنون تلتقي القلوب.
6: في مرافق الفنون يشدو اللحن،
5: يغازلنا اللون،
6: يشاكسنا المسرح،
5: وتحملنا السينما نحو العالم.
7: السينما نحو العالم.
6: في مرافق الفنون،
8: في مرافق الفنون
5: ترقص الألوان،
6: تبتهج الصورة،
5: وتتواشج الألحان.
6: مرافق الفنون
5: مع نجوى المهري.
9: عسلامتكم ومرحبا بكم، مساء الخيرات، مساء الأنوار. رجعنا معكم في مرافق الفنون في هذا العدد الخاص، طبعا لأنه فيه العديد من التغطيات والعديد من الاستضافات باش نحكي مطولا. الحقيقة احنا استضفناه أكثر من مرة من خلال التظاهرات، ومن تظاهرة متميزة تجمع بين التوعية، بين العلاج، وأيضا ما بين الفن، والفن أثبت أنه وسيلة للعلاج حقيقة. معنا الدكتور المختص في العلاج بالفن، وهو في الحقيقة هو فنان تشكيلي أيضا، الدكتور عبد الباسط ويتي. مرحبا بك، أهلا وسهلا، نورتنا.
10: شكرا. مرحبا بك أستاذ نجوى، شكرا للدعوة.
9: نعم.
10: بك وكافة مستمعي إذاعة المنستير الغراء.
9: مرحبا بك سيدي. احنا تلقينا معك وحكينا يعني أكثر من مرة على العلاج بالفن والخصوصية والأهداف وتطور هذا العلاج في آلياته. فاليوم نتحدث عن العلاج بالكتابة، والعلاج بالكتابة مهمة جدا، وهذا نجم نقول الخصوصية بالذات أثبتت نجعتها في العديد من المرضى اللي الحمد لله ما عادش مرضى، يعني تعافوا، وما بيناتهم متعافي اللي هو أصدر كتاب مؤخرا مهم جدا، وإنه تظاهرت من الإدمان إلى الإبداع باش تكون إن شاء الله في دار الثقافة ابن رشيق بداية من يوم السبت. مرحبا بيك، أهلا وسهلا دكتور، نورتنا.
10: أهلا بيك. صحيح، يعني كما حكيت هي حلم، أنا نقول هذا حلم،
9: صحيح.
10: بعد سنوات أخيراً. عديدة وأخيراً.
9: نعم.
10: هي في البداية بش يكون معرض فن تشكيلي، يعني
9: نعم.
10: المشاركين فيه هما المرضى

0: تجربة سنوات عديدة، يعني عندي أعمال متاع مرضى من سنة 2019 بتقنية مختلفة، ثم الرسم ثم النحت ثم الفسيفساء الطين. الأعمال هذه هي في تجربتي مع المرضى هذوما في الفترة العلاجية، لأن تعرف العلاج بالفن هو علاج تكميلي، وموضوع الإدمان كما ديما نحكيو عليه راهو الإدمان مرض مزمن، وبداية يلزم يكون علاج طبي، يعني العلاج بالفن في مرحلة ثانية حين بعد ما يعني الفريق المختص يحس أنه المريض بدأ يتحسن في المرحلة نجم نقول الخطيرة المرة الأولى والمقلقة والمزعجة، هنا يدخل دور العلاج بالفن. نرجع لهنا ملعادة، يعني المرضى متاعي يوميا يعني نطلب منهم أن منذ البداية يستحب معاه كراس وقلم وبش يسجل مذكراته
1: أول حاجة
0: يعني، وهذه مهم جدا، يعني كل الأجندة ولا الكراس هذاك نقوله اكتب فيه كما تحب أنت حر، وراه هذاك باش يبقى بيني وبينك يعني بكل حرية، وبأي لغة اكتب بالدارجة بالعربية بالفرنسية باش أنت تحب. وهذه تجربة مهمة يعني ما كتعرف أنت المرضى بالإدمان غالبا الحديث هم في نطاق ضيق، إن لم يكون يعني حتى كما لاحظوا الأولياء يقول لك راه منعزل ويعيش وحده، لذلك التجربة هذه كانت مع عديد المرضى هي بوح، هي هك القلق اللي عندهم يخرجوه يحكيوا عليه. ثم تجارب تكون ملفتة للنظر، من الجملة التجربة متاع المريض هذا اللي حكينا عليه، وباي هو أفصح على نفسه وحكى وتعدى في ملتقى ثقافي.
1: أنا نقول يعطيه الصحة لأنه تجرأ زيدا، فما جرأة كبيرة برشا، ويعطيه الصحة كيفاش يعني هذا يظهر لي أولى خطوات التعافي.
0: ممتاز جدا يعني يعني حتى كي نحكوا على تجربته وهنا نحييه، لأنه في البداية كان هو ما صدقش أنه الكتابة هذيك باش تعجب، وأنه بالنسبة لي لا وراه كتابات عادية. أنا شخصيا منذ الخطوط الأولى ولا الكتابات الأولى لاحظتها فيها نوع من الإبداع، فيها خصوصية، اللي هنا قلت له وصل يوميا اكتب اكتب وتواصلت التجربة. كي كثرت كتابته متاعه قلنا لي ملا باش نخمموا في كتاب، فرح بالفكرة ما صدقش. أنا بيدي وليت استشرت أيضا أهل الذكر، عندي صديق الأستاذ الجامعي محمد عبد العظيم، هو أستاذ في كلية الأداب والعلوم الإنسانية بمنو، بعثت له النصوص هذيك عجبته، قال لي تجربة مهمة من ناحية الأدبية، لكن أنا أيضا من ناحية العلاجية وهذا مهم. قلنا لما لا نشجعه باش يكون هالكتاب هدية، وكما ذكرت سيادتك اللي هنا خليني أيضا زادا نحيي خوه، لأن خوه تحمل مصاريف الكتاب والكل، وتشجعت العائلة كاملة وتحية ليهم،
1: تشجعت وتجندت زيدا
0: وتجندت. ممتاز.
1: نعم
0: إن شاء الله باش يكون يوم السبت بعد افتتاح المعرض الفن التشكيلي باش يكون توقيع حفل توقيع هذا الكتاب، هو اختار له هو العنوان مذكرات مدمن متعافي للمبدع محمد بشير البكري.
1: نعم طبعا هذه البداية كما قلت في هذه التجربة، كيفاش نصنفوها احنا لهنا دكتور؟ نقولوا على مستوى وطني لأول مرة انه يتم اصدار كتاب في المجال هذا بالذات،
0: حسب تجربتي وحسب معرفتي يعني،
1: وحسب البحث نتاعك
0: يعني العلاج بالكتابة هي جديدة في المجتمع التونسي يعني. أنا نتذكر أخيرا قريت الكتاب للكاتبة أمال مختار أنقذتني الكتابة، يعني تجربة جديدة، واللابيبليوتيرابي بهي موجودة في عديد الدول وخاصة لبنان وفرنسا ولا غيرها، في تونس تجربة جديدة، تجربة جديدة أيضا كعلاج يعني للجانب العلاج، وأيضا في علاج الإدمان وهذا مهم جدا يعني كمساعدة في علاج الإدمان، فيها بوح فيها حديث فيها يعني الكتابات مشوق يعني الكتاب،
1: يعني مرة أخرى يثبت الفن نجاعته ووجوده، ولازم نعطيه اهتمام كبير. السلطة المعنية اللي تسمع فينا اليوم راهي الثقافة والفنون عندها دور كبير باش تخلي الإنسان يخرج من طور الكآبة، من طور الإدمان، من طور يعني تعطيه يبني ذاته من جديد، يتعافى يعني شيئا فشيئا، معناه إلى جانب الأدوية بالطبيعة هذيك حاجة معناها لا شك فيها، لكن المرج اللي تعطيه يعطيه الفن والثقافة بصفة عامة هذا اللي أثبت نجاح نتاعو دكتور.
0: ممتاز. الفن منذ القدم يعني احنا حتى كي نحكيو في العلاج بالفن حتى مع الأصدقاء في فرنسا ولا كندا ولا غيره كل مرارج حتى عنده مرجعية عربية يعني الكندي وابن سينا والرازي وغيرهم كانوا يعتمدوا على الفن وعلى الموسيقى العلاج بالموسيقى ومهم جدا. كما حكيت سيادتك أهمية الثقافة في المجتمعات متاعنا أهمية الثقافة كوقاية وكعلاج. المجتمع اللي ما يهتمش بالثقافة نعتبره مجتمع بين ظفرين متخلف. أراه كي نعتمدوا على الثقافة كأنها اليومي متاعنا ضرورة يعني ضرورة حياتية يلزمها تكون يوميا الهدف الوقائي وأيضا العلاجي.
1: نعم. بخلينا نحكيه في المعرض. المعرض هذا إن شاء الله بشي تم فيتح يوم السبت. شبش نلقاه في المعرض هذا؟ المعرض كما سميته يعني من الإدمان إلى الإبداع. لو كان تقرب لنا صورة شوية باش نقولوا للناس اللي تسمع فينا انه باش يكون حاضر ان شاء الله اللي ملاه لاكتشاف هذا المعرض.
0: شرفنا حضوركم وكليك. هو مهم جدا التجربة هذه وكما حكيت يعني نجم نعتبرها الأولى كمعرض خاص بهذه الشريحة المجتمعية. خاصية هذا المعرض أولا المشاركين فيه هما يا إما في مرحلة العلاجية أو في مرحلة التعافي ما بعد يعني ثم أعمال ترجع حتى لسنة 2019 مع بداية المرضى الأولين وواصلوا للتجربة الفنية والإبداعية متاعهم. أيضا ثم اللي هو في حالة يعني أثناء العلاج متاعه كما حكينا في الكتابة أيضا في الرسم التقنيات اللي هنا مختلفة ثم الرسم المائي ثم بالتلوين وثم أيضا الفسيفساء وثم النحت أيضا.
1: نعم.
0: الأعمال هي عديدة جدا يعني كي نحكيه على أعمال متاع هؤلاء بين ظفرين المرضى اللي في الورشة ورشة العلاج بالفن. نعم. اللي نشرف عليها يعني بالمئات الأعمال اخترنا حوالي نظرا للفضاء دار ثقافة ابن رشيق وبالمناسبة نحييه السيدة المديرة اللي تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية يعني بالشراكة معهم والمندوبية الجهوية للثقافة بتونس هما اللي تبنوا هالمعرض. هي كانت فكر معرض فن فقط يعني معرض رسم. السيدة المديرة قالت لي لماذا لا تكون التظاهرة هذه مدة أسبوعين تكون فيها عديد الأنشطة إلى جانب المعرض الفن التشكيلي تكون أيضا ثم عرض مسرحي أيضا عروض ثقافية تنشيطية. نرجع مرة أخرى للمعرض. المشاركين فيه أيضا ثم من الأعمار من 14 سنة وهذا مهم جدا يعني راه المجتمع متاعنا وضع ولا خطير وخاصة مع موضوع الإدمان يعني وإن شاء الله تشوفوا الأعمال متاعهم وتشوفوا السفرانس متاعهم لأن الأعمال ذيك هي في حد ذاتها أحيانا تحس المعاناة متاعهم ثم كتابات ثم التخطيط. يعني الورشة كما حكيت ثم طفلة عمرها 14 عام يعني كتشوف الرسومات اللي عملتها بالحق تحس اللي يراه المجتمع متاعنا رانا في خطر. لزمنا الموضوع الإدمان إلى جانب أيضا الجانب العلاجي الفني راه نخذوه بجد وأنا أقول راه ديما أقولها أنه راه الإدمان أخطر من حتى من الأمراض السرطانية وغيرها. لماذا؟ لسبب بسيط نقول في الأمراض المزمنة ولا الخطيرة ولا غيرها توجد مريض لكن العائلة تساعد العائلة تقف إلى جانبها العائلة تحيطه.
1: صحيح.
0: في موضوع الإدمان الكل مريض. نعم. الكل يعاني والمأساة مازال في مجتمعنا احنا مازال الاديكسيون احنا في الاديكسيون دي فاسون جينيرال يقولوا ان بروبليم ميديكو بسيكو سوسيال ما في تونس مازال جانب تشريعي مازال القانون التونسي يعتبر اللي المدمن مازال هو جانب مذنب. نعم. الى جانب ايضا
1: مذنب
0: المجتمع
1: يعني
0: مذنب يعاقب القانون ابسط يعني. حاجه يعني احنا حتى لا بريزون شارج نتاعو ما عندوش حتى بريزون شارج المريض هذه المهم يعني نهتيال أكيد جدا لازم الاهتمام بهذا الموضوع بصفة عامة.
1: نعم شكرا لك لأنه في كلامك بعض النصائح زادة حتى للأولياء اللي يسمعوا فينا توا وإحنا داخلين على سنة دراسية جديدة إن شاء الله يا ربي تكلل بالنجاحات. وإحنا نعرفوا الاختلاط يعني مشكلة كبيرة برشا ما بين خطر أنت توا حكيت لنا 14 سنة وممكن يعني سن يعني قاصر يتسميه. فمهم جدا انه الاحاطه ما تسالش معناها نحاولوا انه نحيطوا معناها بصغيراتنا ونتابعوهم متابعه معناها دقيقه جدا.
0: مهم جدا المعذره نقولهم كما تهتم بقرايته اهتم بالجانب الثقافي والفني لان مشكله صغارنا راهم يعانيوا سون دون ان ايتا دو سوفرانس راهم ماساه يعني حتى كي تشوف الدراسات العلميه شو تقول لك انه احدى الدراسات اللي شفتها اللي تقول راه اكثر من 51% من اطفالنا يعانون نفسيا. يعني عملوا الدراسه وسالوا الاطفال لقوا اكثر من نصف الاطفال نتاعنا يقولوا ايه راني متقلق نفسانيا
1: يعني اما من كما قال من داخل المؤسسه في دارهم يعني من العلاقات اللي تصير ما بيناتهم يعني كعائله وايضا تلقى صعفه من الاشكاليه ما بين الاب والام والا صحيت حتى في المحيط تلقاها صغير عنده شخصيه هشه يعني فهذا الكل نجم يكون ارضيه تخليه انه يدخل في المجال هذايا والتاثيرات كبيره برشا كما تعرف دكتور. بي احنا نحكيه كما قلنا على الى جانب توقيع الكتابه مش يكون فما توقيع الكتاب ولا
0: لا يعني ان شاء الله ان شاء الله
1: يعني حاجه مهمه جدا يلزمكم تحضروا وتشجعوا الحقيقه هذه بدره حلوه برشا. وشكرا ليك دكتور على المتابعه والاهتمام والاصرار خاصه من الجانب الفني يعني الى جانب العلاجي يعني كاختصاص اختصاصك طبيب لكن كفنان زاد كيف كيف لأنك مهتم جدا بهذه الحالة المتقدمة وكما قلت العلاج بالكتابة. وإحنا نعرفه أنك طبعا رئيس جمعية طب ثقافة فن بالمناستير هذه الجمعية اللي دائما كل سنة يظهر لي فما نجم نقول إحنا تظاهرة العلاج بالفن وتكون دولية معناها أكاديمية وتكون فيها برشا ورشات فهذا مهم معناها تعمل في قدر ما تقدر يعني باش توصل الصوت للناس بالعلاج بالفن. نعم العلاج بالكتابة كما قلنا نعرف شنو تصوراتك كيفاش نجمو نطوروا مثلا الاختصاص هذا بالذات يعني.
0: ممتاز شكرا على الملاحظة. هو نعطيك مثال مثلا محمد يعني صاحب هذا الكتاب بالنسبة لي هذه بداية هذا ممتاز جدا أنه هو بشي يعني هذه شجعاته على التجربة هذه بشي وصفها هذا مهم جدا. أيضا اللي هناك نحكي على الكتابة والمطالعة راهو إحنا كأولياء نبدأ يعني مأساة يعني كما تشوف في المجتمع بتاعك ما زالت الناس تقرأ قلة راهو مهم جدا دورها العلاجي راهو مهم دورها الوقائي أيضا كما حكيت في بداية سنة دراسية بعد السنة الجامعية نهتموا بالكتاب نهتموا بالدراسة نهتموا بكل ما هو ثقافي. راهو الصغار بتاعنا كما قلت راهم يعيشوا ضغط يومي يعيشوا في المدرسة يعيشوا في المنزل راهو الفن ثم جانب وقائي يعني قديش نفرح كي نشوفك الصغيرات تشوفوا مثلا عنده آلة موسيقية ولا هو مشارك في نادي موسيقي ولا نادي رياضي لكن أيضا احنا يلزمنا نكون قدوة للأبناء بتاعنا. أنا ديما أقول استثمروا لصغاركم استثمروا فيهم هما مش تستثمروا ليهم تستثمر فيه هو يعني هو رسم هو الرسمال مش تكون له رسمال يعني أهمية الاهتمام بهم راهو حتى الإنصات وهذا مهم جدا راهو يعني أنت كيف باش تحكي معاه تعطيه قيمته ونبعد
1: خليه يعبر ما تقصش عليه ما تحاولش تقمعه يعني
0: لو جيجمون
1: نعم صحيح
0: هذيك
1: والانتقاد يعني
0: وك النقد نتاعهم ويعني اللي هناك واللي أنت في لو جيجمون ديما كيفاش تقيمه خليه يعيش عالمه بيكاسو يقول جي باسي 20 ans pour apprendre la peinture des enfants. خلينا أكل جانب الإبداعي أراه كيف تحكي معه وتشوفه وهنا ديما نتذكر كيفاش الورشة المسرحية لبسيكودرام أنه كيفاش نقولهم خلي ولدك يحكي عليك ولا بنتك جربها في الدار قولوا بوك كيفاش يتصرف خليك تكون أنت تشوف المرآة نتاع روحك. خلو هو كيفاش ينقدك تو تشوف التجربة قداش محلها ولدك ولا بنتك. قلو أمك كيفاش تصرف الدار ولا أبوك كيفاش تصرف الدار، تو أكيد باش تراجع روحك.
1: شكرا لك دكتور طبعا على تلبية الدعوة لبرنامج مرافق الفنون. وفي هذا اللقاء طبعا نذكر فقط بالمعرض وقتاش ينطلق من إلى ساعة
0: الموعد إن شاء الله بش يكون السبت المقبل يعني بعد يومين بدار ثقافة إبن رشيق في تونس، على الانطلاق من الساعة 5 مساء، يتواصل مدة أسبوعين.
1: أسبوعين بهين برش باش تخلي فرصة للناس الكل أنهم يكونوا حاضرين إن شاء الله، ومن بينهم إذاعة المنستير إن شاء الله توثق هذا الحدث. نعتقد أنه حدث بطبيعة. ونقول شكرا شكرا لمحمد البكيري على هذه الجرأة، ونقول ألف مبروك التعافي بطبيعة ليه ولعائلته الكل. شكرا ليك دكتور، تحياتي ليك، نلتقي إن شاء الله في المعرض يعني في الافتتاح بإذن الله.
0: شكرا جزيلا،
1: شكرا شكرا تحياتي. مواصلين معكم مرافق الفنون إلى غاية الساعة 7 مساء.
2: زرمدين الوردانيين بني حسان على الموجة 95.7
3: 95.7. مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديب ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn. مرافق الفنون.

0: مرافق الفنون. في مرافق الفنون تلتقي القلوب.
1: في مرافق الفنون يشدو اللحن،
0: يغازلنا اللون،
1: يشاكسنا المسرح،
0: وتحملنا السينما نحو العالم.
1: في مرافق الفنون،
2: في مرافق الفنون
0: ترقص الألوان،
1: تبتهج الصورة،
0: وتتواشج الألحان. مرافق الفنون مع نجوى المهري.

0: 5:45 على موجات إذاعة المنسير. رحبوا بكل السادة المستمعين على موجاتنا, رحبوا بكم أينما كنتم في مواصلة لقاءاتنا واستضافاتنا في مرافق الفنون. سعيدة جدا باستقبالها سيدة نادية الوسلاتي المندوبة الجهوية لشؤون الثقافية بالمنستير. مرحبا بك, أهلا وسهلا, نورتنا.
1: أهلا وسهلا, مرحبا بكم إذاعة المنستير, أعطيكم الصحة, ديما مواكبين وديما حاضرين وديما معنا ما شاء الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله. على كل يعني دائما التظاهرات والفعاليات الثقافية على مستوى الولاية, معناها دخلنا في موسم جديد, احنا ديما نقولوا من الموسم الصيفي في أجواء العامة والخصوصية متاع الصيف, وتوا دخلنا إلى موسم آخر اللي هو العودة المدرسية وغيرها, لكن بديناها بمهرجان الحقيقة عنده جمهور كبير برشا من الطلبة وأيضا من الشباب الهاوي اللي هو المسرح, طبعا المهرجان الدولي
1: الجهوي
0: لنوادي المسرح. هذا المهرجان في خصوصيته كما قلنا عنده بصمة خاصة.
1: أكيد نعود رحب بكم, يعطيكم الصحة لتحت الفرصة باش نحكيه على الفنون وما أدراك
0: ما الفنون.
1: طبعا المنستير ديما على إيقاع الفنون, على إيقاع الإبداع, على إيقاع الجمال. الحق في المنستير ما ثماش مواسم, على طول نخدمه من جانفي لديسمبر, ثم دينا خدمة
0: نحكي على الخصوصية. الحركية موجودة لكن نحكي على مستوى الخصوصية.
1: هذا هو قبل احنا ساعة احنا خرجنا صحيح في الصيف, كان نعطي شوية لمحة سيدتي الجميلة.
0: تفضل.
1: 11 تظاهرة, 8 مهرجانات وأربعة أيام ثقافية تعدي وطيلة أيام طيلة السيزون استيفال. وكانت الحق إقبال كبير برشا رغم السخانة رغم كل شيء, إلا أننا نتسميه وعدينا سيزون استيفال, المهرجانات كلها كانت ناجحة طبعا بتفاوت, لكن إجمالا كانت تظاهرات كلها ناجحة. تعدينا هبطنا للبحر, عملنا سينيفاغ روسبينا مع مفتوحة للناس الكل, للشرائح الاجتماعية والعمرية, وكانت ثم تعدت 3 أيام من الأفلام بين لي دوكيمونتير لي فيلم فيكسيون والكل, وبديناها من 4 متاع العشية حتى نصف الليل بين ورشات ديزاتولي والكل. لكن اللي هي المهم في 3 أيام مذومة التظاهرة السينمائية إنها كانت يعني فيها رسائل توعوية وتحسيسية. خدمنا كل ما يتعلق بالبحر اللي هو التلوث البحري, كيفية المحافظة على الثروة الحيوانية سيرتو البحرية, وخدمنا زادة في علاقة بالبحر هي الهجرة غير النظامية. فكانت دي دوكيمونتير اللي الورشات العشية ريسيكلاج متاع القوارير متاع البوبلي في الطين, كيفاش نتعاملوا مع المبوش,
0: يعني فني ثقافي توعوي.
1: توعوي, وكان ثم الموسيقى مع العمومي الموسيقى وزادة دي تريو محليهم ولادنا شبابنا. ومن بعد نبدأوا في اللي يطرحوا العديد من الرسائل خاصة في المحافظة, كان أزرقنا الكبير هو زاد شريك معنا يعني, واللي يتبعوا في الدوكيمونتير باهتمام ونعطيهم أسئلة من الدوكيمونتير ونعطيهم بعد جوائز تشجيعية. فكان التفاعل مزيان برشا, 3 أيام تعدوا مزينين برشا. ختمناه بالعرض السينمائي هو دوكيمونتير حول الهجرة غير النظامية كيف كيف, لقينا برشا أسئلة من الصغير حتى للكبير وكانوا يحبوها تتواصل. حبيت نقول انه انت قد ما تمشي للمواطن اينما كان راه تلقاه يتفاعل معك, اعرف شنو انت البرودوي اللي تقدمه له اللي هو ينجم يفيد وتنجم تمر من خلال رسائل تحسسيه وتوعويه تفيدنا الناس الكل الا وتنجح التظاهره. من بعد تعدينا للايقاع, طبعا كما تعرف المنستير ديما عندها جديد, التجديد هو الدوره الاولى او الدوره التاسيسيه للموسيقى اللاتينيه مارينا فيس لاتينو اللي هي ينظمها المعهد عمومي الموسيقى والرقص. طبعا تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية, وكان على إيقاع البامبا, على إيقاع الفلامينكو, على إيقاع السلسة الباتشاتا الكامبيا, يعني في مارينا. ونشكر بربي تحية شكر للمدير العام لمرتب السياحي المارينا سي حسيب اللي لقينا منه كان التعاون. وتعديت 3 أيام ناجحة فتفاعلوا معها الناس الكل صغير وكبير وتوريست.
0: وأيضا ما ننسيوش الضجة الإعلامية طبعاً اللي أحدثها هذا المهرجان في دورته التأسيسية. فهذا مهم جدا
1: جداً وكنتوا حاذرين ونحب نقول أنه ثم ناس في النهار الثاني والثالث بدلوا اللبسه نتاعهم ولا يحبوا يجيوا باش لبسه نتاع سالسا لبسه نتاع والله
0: يعني التانجو تنغموا على
1: الايقاع يعني فكين اليوم الثالث كنقول لك ثم 1000 حاضرين ثم 1000 حاضرين قاشوين يقوا العبيد ومانك ما توفيش التظاهره هذه كملوها يعني احنا حبيت نقول قد ما تمشي للمواطن اينما كان الا ما تلقى التفاعل الايجابي. وبعد ختمناها بالدوره الرابعه للمهرجان الدولي للرقص والتعبير الجسماني اللي لي جون كرياتور دو مونستير نظموها بالتعاون مع المعهد العمومي للموسيقى بشرف المندوبيه. يعني زاد كيف كان شفنا التعبير الجسماني على المارينا محلها الفضاء المزيان هذاك وكملوا الكومبيتيسيون تاعهم او المنافسه بالمركب الثقافي بالمونستير. هذه الايقاعات وما زلنا وكملناها مع المسرح. طبعا الفن الرابع المسرح الدوره 36 اللي هو للمهرجان الجهوي لنوادي المسرح والدور ثقافه والشباب والمؤسسات الجامعيه في دوره 36 هذه بالمركب بدا يوم 9 مش يتواصل نورمالمون غدوه نكملوا 11 سبتمبر. 3 أيام من الابداع، 3 أيام من التنافس من الفرجه من التجارب المواهب الشبابيه. وكنت جا حاضر معنا شاب ما شاء الله تؤكد أنه المسرح هو فضاء مفتوح للتعبير للإبداع للحوار زيادة خاطر الحركة والنجم تعمل عرض مسرحي من غير ما تقول حتى كلمة لكن تعبر به وهذا ينقصك الضغط خاصة كما قلت أنت احنا مستعدين تو قاعدين نستعدوا للافتتاح الموسم الدراسي. الحق ملقينا كان مواهب وتجارب مزيانة برشا نثمنوها رغم الوضع السخون متاع السخانة اللي عايشينها اللي مازالت متواصلة. 8 دور ثقافة شاركت في الدورة هذه، 5 دور شباب، مؤسسة جامعية اللي هي كلية العلوم بالمنستير شاركت بزوز عروض. يعني أنتو كي نحسبوهم نلقاو 23 عرض مسرحي بين المسابقات الموجهة للشباب، المسابقات الموجهة للأطفال، مسابقة الأداء الفردي، مسابقة مسرح العرائس، ومسابقة مسرح الفضائيات البديلة. نجتس أنت قداش من شاب؟ أنا أقول لك سيدتي عنا 195 شاب وشابة
0: ما شاء الله
1: شاركوا وحذروا. ورغم أنه تعرف أنت البريود متاع الصيف هم يحذروا صحيح خليوا البحر وقاعدين يبرفوا في السخانة والكل. وهذا تحية شكر للمديرين المؤسسات والمنشطين تأسيسة المسرح اللي أشرفوا على تأطيرهم الكل وللشباب متاعنا اللي لولاه ما كانش يكون هالتظاهرة هذه. أنا أقول اللي شبابنا ما شاء الله عنا
0: محليهم في الانتاج محليهم
1: ما شاء الله
0: في زيادة كيف الاخراج في كتابة النص
1: طبعا
0: زيادة
1: في كل شيء يعني ننفتحوا على الشباب نسمعوهم ونخليهم هما يبادروا يأثروهم صحيح ميكي تلقى منهم بوتنسيال كبير برشا وهذا من نجمه كان ندعموه. عنا 8 عروض في المسابقة الموجهة للكهول، عنا 5 عروض في المسابقة الموجهة للأطفال، عنا عرض واحد في مسرح العرائس وهذا يلزمنا نسطروا عليه ونقولوا علاش ثم نقص نحكموا عليه. عندنا 5 عروض في المسابقات الموجهه للاطفال
0: ويظل لي فما ثلاثه مسرحيات في مسابقه
1: الأداء الفردي
0: في الاداء الفردي
1: وسته في مسابقه المسرح الفضائيات البديله. لجنه التحكيم كما تعرفوا ما شاء الله عن المخرج المسرحي والأستاذ المسرح اللي نعزه برشا ونحبه برشا خاطر كوميم تفرجنا فيه برشا وتبعناه برشا هو صالح الجدي.
0: طبعا القدير صالح الجدي
1: أخو صديق. عنا زيدة جليلة بن يحيى أستاذة وفنانة مسرحية، وعنا سي عبد الباسط الشاوش زيدة ذوما ذولي لجنة تحكيم من خيرة ما عنا من أساتذة المسرح وحسيتهم متجاوبين والبرنامج أصلا هما شيخوا عليه. ثم كلمة قال سي عبد الباسط الشاوش في اللفت إذاع قال أنا مستغرب كيفاش ثم 23 عرض مسرحي رغم في بيننا باش نلقاو شوية خاطر الدنيا سخانة والكل وبحورات والكل باش نلقاو، أما نلقاو في المونستير 23 عرض مسرحي يعني حاجة تبشر بخير.
0: وقال الشغف بالمسرح طبعاً شغف كبير برشا
1: هذا اللي قالوا البارح. البرنامج ذولي ما مدام عندك علي فكرة.
0: أنا على عندي علي فكرة. المسابقات لو كان نشوف المسابقات كما قلت، فما مسابقة مسرح العرائس، مسابقة الأعمال الجماعية للكهول، مسابقة الأداء الفردي
1: طبعاً،
0: مسابقة الأعمال الجماعية.
1: هما خمسة أنواع،
0: خمسة أنواع
1: متاع مسابقات. كما تفضلت وقلت، ثم الموجه للشباب والكهول، ثم الموجه للأطفال، ثم مسرح العرائس، ثم الأداء الفردي، وثم مسرح المسابقة الفضائيات البديلة.
0: نعم.
1: احنا انطلقنا يوم الأربعاء، يوم 9 سبتمبر على 9 متاع الصباح. كان استعراض طبعا ما يغيبش علينا مجورية قصر هليل اللي حاضره معنا، هذيك اللي تميز المستير
0: طبعا. وما عادش المستير فقط، هي ولات
1: المستير رائده وعنا عرض فني قياسي اثوه المعهد العمومي للموسيقى والرقص، بون كان ساكسوفونيست حاضره معنا. كان ثم معرض المعلقات الفنيه للعروض المسرحيه طبعا. الكل تقريبا المؤسسات الكل جابوا لي زافيش نتاعهم وكانوا حاضرين، وسقطوا عنا فضاء سميناه هو ذاكرة الريشة واللون، فضاء رسم البورتري الموجهة للوجوه المسرحية لولاية المونستير.
0: نعم.
1: خليفة اسطنبولي شفتوا.
0: نعم.
1: شفتوا برشا وجوه يرسموا فيها، راهم دي جون صغار محليهم. انطلقنا مع 10:30 بمسابقة مسرح العرائس بمسرحية المكرمون لنادي رحالة المسرح بالمركب الثقافي بالمونستير. كان ثم يعني مرة كهول، وحبينا كلهم الأشكال أو الأنماط المسرحية كلها تكون حاضرة. يعني عملنا بدينا بالمسرح العرائس، بعد عدينا الأعمال الجماعية للكهول بمسرحية في انتظار المجهول نادي المسرح بدار ثقافة البقالتة. ثم مسابقة الأداء الفردي مع نصف النهار ودرج، كانت مع مسرحية مرزوق لنادي المسرح بدار ثقافة لمطة. بعد الاستراحة رجعنا 2:30 بمسرحية مريم لنادي المسرح بالمركب الثقافي بالمونستير. إيكو مع 3:00 أو 5:00 لنادي المسرح بدار شفاء بسيدي عامر. 4:15 مسرحية ماتت قبل أوانها لنادي المسرح بدار شباب زرمدين. مسرح مسابقة مسرح الفضائيات البديلة كانت مع 5:30 بمسرحية قعر الدنيا ما بقي من الحياة لنادي المسرح بدار ثقافة بن حسين. 6:00 مسرحية باساج لنادي المسرح بدار شباب سيدي عامر. واختمنا اليوم الأول بعرض بنات الموج لنادي المسرح بدار الشباب المونستير.
0: نعم.
1: هذوما كانوا اليوم الأول. اليوم انطلقنا الصباح مع 9:30 بعرض مسرحية الدومي العجيبة لنادي المسرح بدار ثقافة السحلية. و10:15 مسرحية عبث الطفولة لنادي المسرح بدار ثقافة الوردانين. 11:15 رجعنا مسابقة الأعمال الجماعية للشباب بمسرحية الشمع الطافي لنادي المسرح بكلية العلوم بالمونستير. نصف النهار ودرج مسرحية حياة لنادي المسرح بدار ثقافة اللمطة. العشية رجعنا مسابقة الأعمال الجماعية للشباب والكهول بمسرحية الصدى لنادي المسرح بدار ثقافة بمبلة. الأداء الفردي كان حاضر بمسرحية لعنة طيبة لنادي المسرح بدار شباب سيدي عامر. 4:15 مسرحية هدية الانتقام يظهر لي توقع تتعرض
2: تمشي
1: نادي المسرح بدار شباب المونستير. 5:00 و7:00 إن شاء الله عرض مسرحية تدفينا نادي المسرح بدار شباب ابن حسين. فلاك 6:00 ننهيو اليوم الثاني بمسرح نادي المسرح بدار شباب المكنين يوم الجمعة وهو اليوم الأخير كالعادة. 9:30 تاع الصباح عنا مسرحية بروماكس الباعة الباعة بروماكس للنادي اللي تسمح ليهم الشباب ما يعديوش تبدأ.
0: هو تحية للشاب محمد مرابط والمخرج الصغير، مرحبا بك لما حلم
1: خطر عرضه مع دار ثقافة المكنين
2: حيدر.
0: أي حيدر. نعم مرحبا.
1: طبعا بعد نرجعوا له على المسرحية الباعة بروماكس، علاش كان نبيه في تصحيح العنوان ذي إخراج ياسين بحرية باش يكون معانا إن شاء الله. 10:30 مسرحية آخر ما تمناه لنادي المسرح بدار شباب سيدي عامر. ومسابقة الأداء الفردي 11:05 مسرحية جافي لنادي المسرح بدار ثقافة بمبلة. نصف النهار نرجع مسرحية عالم التفاهة فذي في مسابقة الأعمال الجماعية لنادي المسرح بدار شباب بن حسين. ماذي الساعة لوتغيو في مسرح الفضائيات البديلة لنادي المسرح بكلية العلوم والمنستير. وإن شاء الله بعد عنا لقاء تفاعلي بعنوان المسرح كأفق للتربية على المواطنة والقيم الإنسانية وإن شاء الله بعد نوفيوها بإعلان النتائج واختتام المهرجان.
0: وعندكم برشا جوائز راهو برشا جوائز. أنا نتفكر أني حضرت دورة من الدورات الحقيقة وكانت دورة مميزة جدا، هي دورة السنة اللي تعديت. فنتصور أنه السنة هذه زادة كيف كيف باش تكون العديد من التتويجات. فدقيقتين هذوما على كل، أنا باش نحاول حيدر تجربة طبعا أنت كممثل، يعني تجربتك اليوم وأنت تقف قدام لجنة التحكيم مش بالسهل يعني في هذا العرض اللي قدمته. لا
2: الحقيقة أني العرض باش نقدمه غدوة،
0: غدوة إن شاء الله
2: 9:30 بإذن الله مع عرض الباعة برو ماكس.
0: أي
2: بإذن الله ذي باش تكون لي رابع مشاركة في المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجمعية بالمسير.
0: نعم
2: شاركنا قبل، خذيت أحسن ممثل في هذا المهرجان 3 مرات قبل.
0: نعم
2: وخذيتها في الإقليمي في آخر تجربة العام الفارض مسرحية السرار شو مع ياسين بحرية ودار ثقافة بالمكنين كالعادة.
0: نعم
2: الحقيقة متاع ربي الجروب متاع ياسين بحرية ودار ثقافة مكنين بالأساس، يعني نخدم معهم عندي قداش من عام يعني منسجمين يعني حتى في معناها في كايكيب نحس روحنا عيله واحده وذي معناها ديما يسالونا معناها اش بيكم هيك مع بعضكم برشا اش بيكم لحمه كذا. نعم
0: هو ما ينجح العمل راهو ما ينجح اي عمل لما يكون فما عمل جماعي هكا مترابط هكا ولا لا.
2: ان شاء الله اش نقدموا عمل باسم الباعة برو ماكس. هو نحكيه بالاصل على هي كوميديا سوداء نجم تكون، معناها هو الصغير باش يدخل يتفرج الشيخ يضحك كذا، لكن بعد ذلك يروح للدار باش يراجع المخ باش يراجع روحه كيرال باش يقول تاور الساس نتاع المسرحيه اللي يعني معناها حكت عليه كذا باش يبدا يرجع
0: معناها نرجع معكم بعد شويه بالطبيعه نرجع نحكيوا اكثر على العرض ونرجعوا خاطر وقت حان وقت الاخبار. يلا نرجع
3: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidat-store.tn.
4: السادسة مساء على موج إذاعة المنسيرة. تقديم نشرة الأخبار وهذه العناوين. الرصد الجوي يرفع درجة اليقظة إلى اللون البرتقالي في 6 ولايات، والديوان الوطني للحماية المدنية يدعو إلى توخي الحيطة والحذر. 23 مؤسسة تربوية جديدة تدخل حيز الاستغلال مع انطلاقة السنة الدراسية وتواصل أشغال الصيانة الشاملة للمؤسسات التربوية. وزارة التجارة تطلق حملة وطنية لمراقبة مسالك توزيع المستلزمات المدرسية. مساء الخير من المقدمة إلى التفاصيل. أسند المعهد الوطني للرصد الجوي اللون البرتقالي إلى ولاية تونس الكبرى 4 وزغوان وباجة، وهو مستوى يقظة يعكس درجة إنذار مرتفعة تستوجب اليقظة التامة. وتشير التوقعات الجوية إلى إمكانية تسجيل كميات مهمة من الأمطار تتراوح بين 40 إلى 60 مليمترا بولايات الكاف وجندوبة والسليانة وتونس الكبرى، على أن تشمل لاحقا ولايتي نابل وسوسة، فيما قد تصل الكميات إلى 80 مليمترا بولايتي باجة وزغوان. ولضمان سلامة المواطنين وحماية ممتلكاتهم، دعا الديوان الوطني للحماية المدنية كافة المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر وتجنب المجازفة بعبور الأودية والمجاري المائية والابتعاد عن الأشجار والأعمدة والمباني المتضررة والأجسام المعدنية خلال العواصف الرعدية، والقيادة بتأن واحترام قواعد السلامة المرورية مع تخفيض السرعة. كما دعا الديوان الوطني للحماية المدنية المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي حالة طارئة أو خطر يهدد الأرواح أو الممتلكات عبر هاتف النجدة 198، مؤكدا أن فرقه تعمل على مدار الساعة للتدخل كلما دعت الحاجة. ومن جهته أكد رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالديوان الوطني للحماية المدنية المقدم خليل المشري، أكد أن جاهزية الديوان في أعلى مستوياتها ذلك بتوفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية لمجابهة التقلبات المناخية المنتظرة، خاصة اليوم الخميس وغدا الجمعة.
5: ديوان وطني للحماية المدنية، لجنة تفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، على أتم الاستعداد لمجابهة التقلبات المناخية نتاع نهار الخميس والجمعة، كيف حتى التقلبات اللي قادمة إن شاء الله في فصل الخريف والشتاء، احنا على أتم الاستعداد. تحيين الخطة الوطنية والخطط الجهوية لمجابهة التقلبات المناخية هذه، من جرد التجهيزات وإعادة توزيعها حسب المناطق الأكثر هشاشة واللي معروفة بتجمعات المياه الكبيرة، اعطاء الأولوية للمناطق هذه وخاصة المناطق المنخفضة ومجاري الأودية. في خطة الديوان الوطني للحماية المدنية تم تفعيل منظومة التعزيز على مستوى مركزي أو على مستوى جهوي، باش تشمل المناطق المعنية بالتقلبات المناخية لتعزيز التدخل في المناطق هذه.
4: قام وزير التربية نور الدين النوري اليوم بزيارة ميدانية لمتابعة آخر الاستعدادات للعودة المدرسية والاطلاع على تقدم إشغال إنجاز المعهد الثانوي ببير بورقبة من ولاية نابل. وأشار وزير التربية في تصريح لفاطمة بن عثمان أن السنة الحالية شهدت 23 إحداث جديد على المستوى الوطني، إضافة إلى انتدابات جديدة، مضيفا أن معهد بير بورقبة سيعمل وفق نظام الحصة الواحدة في التدريس، متأملا تعميمها لضمان مردودية أفضل للتلميذ والمربي.
6: سلسلة من المؤسسات الجديدة التي تنطلق مع بداية هذه السنة الدراسية، من بينها معهد بير بورقبة، كل الفضاءات جاهزة مجهزة للانطلاق يوم 14 ويوم 15 سبتمبر. سنستقبل المربين في هذه المؤسسة ونستقبل أبنائنا التلاميذ. المؤسسة هذه ذات أهمية لأنه تفك الاكتظاظ على المؤسسات الإعدادية اللي كانت تحتوي السنة الأولى، تقلو تقريبا أكثر من 650 تلميذ موجودين في المؤسسة هذه كانطلاقة أولى. المعهد هذا في السنة المقبلة إن شاء الله سيكون أكبر بكثير، فيها وجود قاعات الاختصاصات، الفضاءات الثقافية، الفضاءات الرياضية، قاعة مراجعة، كل مكوناتها موجودة، وإن شاء الله تكون هذه انطلاقة تطبق على الأقل في ولاية نابل، تكون بدرة أولى لتطبيق الحصة الواحدة، لأن لها من الإمكانيات المتوفرة ما يجعلها تستجيب لهذا النظام، وتكون على الأقل قاطرة لولاية نابل مؤسساتها التربوية أنها تقتدي بها في مستوى تنظيم الحصة الواحدة متى أمكن ذلك ومتى سمحت الظروف هذه المبادرة التي انطلقت في كثير من الولايات ونحتاجها في مقاومة الكثير من الظواهر المستجدة كالعنف وغيرها. على المستوى الوطني في الحد الأدنى 23 مؤسسة جديدة، وككل عام سيكون على هذا المنوال، والأهم من ذلك ليس المؤسسات الجديدة المحدثة بل هي المؤسسات التي تشهد أشغال صيانة. الانتدابات موجودة في كل الأصناف تقريبا بما في ذلك الأساتذة. كانت النتيجة النهائية صدرت عن وزارة التربية يوم أمس، سيقع تعيينهم يوم 14 سبتمبر، يكونوا مبشرين في مؤسساتهم التربوية إن شاء الله.
4: وفي شأن المتصل بالعودة التربوية، أطلقت وزارة التجارة اليوم حملة وطنية مشتركة لمراقبة مختلف مسالك توزيع المستلزمات المدرسية بالتزامن مع الاستعدادات لهذه العودة. وتأتي هذه الحملة في إطار تكثيف الجهود الرقابية خلال فترة العودة المدرسية بهدف حماية صحة التلميذ وسلامته والتثبت من جودة وسلامة المستلزمات المدرسية المعروضة في السوق، إلى جانب ضمان احترام المتعاملين الاقتصاديين للتراتيب الجاري بها العمل والتصدي لترويج المنتجات غير المطابقة أو عبر المسالك الموازية. تم اليوم في ولاية المهدية اقتراح غلق محل مفتوح للعموم وحجز كميات هامة من لحوم الدواجن والخضر والغلال والمعدات الكهرومنزلية في حملة شملت عددا من المحلات المفتوحة للعموم. المتابعة لنذر اسماعيل في سياق الورقة الصوتية التالية.
7: أدى ولي المهدية سيد أنيس العذاري زيارة فجئية إلى عدد من المحلات المفتوحة للعموم بكل من معتمديتي المهدية ورجيش. تم خلالها تحرير 24 مخالفة اقتصادية تتعلق بالبيع بأسعار غير قانونية وعدم إشهار الأسعار، إلى جانب غياب الفوترة، فيما تم اقتراح غلق لمطعم أكلة خفيفة بالمهدية. ومن ناحية أخرى قامت الشرطة البلدية بحجز كميات هامة من أكياس التوابل والخضر والغلال ومعدات كهرومنزلية، وذلك في إطار تحرير الرصيف من الاستغلال الغير قانونية، فيما تم إتلاف كميات هامة من اللحوم البيضاء ومن غلال البحر ومن البطاطا المعدة للقلي. نادر إسماعيل من ولاية المهدية لإذاعة المنستير.
4: إلى القيروان. ففي إطار تعزيز الخدمة الصحية ومعاضدة مجهودات الدولة، تم اليوم تسليم هبة لفائدة قسم الأطفال بالمستشفى الجامعي ابن الجزار تتمثل في 15 سريرا للأطفال. نادرة برجب.
8: مبادرة إنسانية مجتمعية قامت بتنفيذها جمعية الوسيط الخيري بتونس من خلال توفير أسرة للأطفال والرضاع بقسم الأطفال بالمستشفى الجامعي ابن الجزار. أمل مفتحي المديرة التنفيذية بجمعية الوسيط الخيري بتونس.
9: المبادرة هذه تتمثل في تقديم 15 سرير للأطفال تكفى في حدود 12 دينار. إذا كان فما مقترحات إن شاء الله تكون فما هبة أخرى. جت هذه المبادرة حقيقة في إطار دعم مجهودات الدولة وخاصة القطاع الصحي.
8: ونوه المدير الجهوي للصحة بالقيروان جمال مرابط بأهمية هذه المبادرات التي ستساهم في تحسين الخدمات والترفيع في طاقة الإيواء.
10: أكيد رأي باش تحسن الخدمة الصحية وباش تعاضد مجهود الأطباء في العناية بالرضع، خاصة الرضع والحديث الولادة يطلبوا عناية خاصة من قبل الإطارات الطبية وشبه الطبية. بهذه المناسبة نقدم منهم التحية والتقدير للمجهودات الجبارة للقوبة. 72 سرير بين حديث الولادة وبين الرضع وبين أطفال أكثر من سنتين.
8: ندرة برجب من القيروان لإذاعة المنستير.
4: أعلنت الجزائر اليوم قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة الإمارات العربية المتحدة بعدما أسمته استنفاذ جميع الوسائل الكفيلة بالحفاظ على العلاقات الثنائية وفق ما نشرته برقية لوكالة الأنباء الجزائرية والتلفزيون الرسمي. وجاء في بيان لوزارة الخارجية الجزائرية أنه إزاء تزايد التصرفات الاستفزازية والعدائية الصادرة عن دولة الإمارات، تحلت الجزائر بقدر كبير من ضبط النفس وبحس عال من المسؤولية، ولم تدخر انطلاقا من روح الاحترام الكامل للمبادئ التي تحكم العلاقات بين الدول أي جهد في لفت انتباه الجانب الإماراتي وتحذيره من العواقب الوخيمة التي قد تترتب عن سلوكياته المؤسفة وغير المبررة حسب ما جاء في البيان. وأمهلت الجزائر السفير الإماراتي 48 ساعة لمغادرة البلاد. في ختام النشرة تذكير بعنوانها الأبرز: الرصد الجوي يرفع درجة اليقظة إلى اللون البرتقالي في 6 ولايات، والديوان الوطني للحماية المدنية يدعو إلى توخي الحيطة والحذر. لقاؤكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 7 مساء.
11: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: مرافق الفنون. في مرافق الفنون تلتقي القلوب.
1: في مرافق الفنون يشدو اللحن،
0: يغازلنا اللون،
1: يشاكسنا المسرح،
0: وتحملنا السينما نحو العالم.
2: السينما نحو العالم.
1: في مرافق الفنون،
3: في مرافق الفنون
0: ترقص الألوان،
1: تبتهج الصورة،
0: وتتواشج الألحان. مرافق الفنون
4: مع نجوى المهري.

0: هذه إذاعتنا وهذه مرافق الفنون. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل في متابعة بقية برامجنا وبقية مرافق الفنون في الساعة الثانية. طبعا كنا نحكيه على دورة جديدة للمهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية بولاية المنستير اللي انطلق من 9 ويتواصل حتى 11 سبتمبر 2026. دورة 36 كما بحت بأسرارها. وكانت تحكينا على البرمجة السيدة نادية الوسليتي المندوبة الجهوية لشؤون ثقافية بالمنستير. العروض ما زالت متواصلة بالطبيعة صباحا مساء هكا ولا ليه مدام نادية؟ صباحا مساء
1: بس تواصل كما كنت عطيت فكرة على البرمجة. للعشية تقعد حتى للسبعة. البارح آخر وقت يظهر لي حتى للثمانية. أنا تعديت من غادي كنا في اختتام المهرجان الدولي للفنون التشكيلية. اللي نحبه زادا نقوله لو تعديت دورة مزينة برشا فيها 52 أجنبي من دول إفريقية وإسيوية وأوروبية
0: وعربية أيضا
1: وعربية كذلك أي إفريقية وإسيوية وكلهم حاضرين. تعديت نلقى للثمانية يظهر لي والمركب الثقافي مازال ما شاء الله الشباب الكل
0: على قدم وساق
1: على قدم وساق ما خلقوش رغم السخانة رغم كل شيء. وهذا إن دل على شيء أنه شبابنا عنده طاقة عنده إنرجي نجم يقدم برشا حاجات. احنا ذيك علاش حبينا المخرج الشاب ياسين
0: بحرية
1: شبنا معنا عنده غدوة التسعة ونص متاع الصباح الباعة بغوماكس يحكي لي عليها ونجمو كما تعرف انت الاداء او العرض المسرحي او الجوت يتغال يعني منتظروا حشناش بالجوائز احنا بقدر انك تقدم عرض وتشيل
0: وتفعل معك
1: الجمهور وتقدموا سيخسين هكا تعب تاع اشهر والكل باش تورينك الخبره نتاعكم وقت الطاقه اللي احنا نستفزوا فيها باش تخرج سيخسين. هذا القصد يعني هذا المكسب الحقيقي يعني الجوائز تجي وتمشي ساعات يعني تقييم مهم جدا باش نصلحوا لجي. وين ياك فرصه زاد نحب نسال ياسين هو شاب بدار ثقافه المقنين في البيريود هذيك تفاعلتوش مع لجنه التحكيم حكيتوش على حاجات تنصحوكمش هكا خاطر مهم لو حكينا
0: ليش تحكي عليها ممنوع عليها الساعه هي
1: لا مش في تقييم الاعمال ما يحكيو هكا ما
0: في العاصمه. مرحبا بك ياسين ولد المسرح ياسين عاد تبارك الله عليه متابع شرس هكا ولا
2: والله رضي فضلك ان شاء الله نقدموا تحيه للمستمعين تاعنا الكل. انا ياسين بحريه متخرج من العالم الموسيقى والمسرح بالكيف وقبلها دارس بمعهد فنون بالعمران اختصاص تربيه مسرحيه. والله على ذكر مدام نادية معناها احنا عم ناول في الجهوي عم ناول زي مع مدام نادية في المهرجان الجهوي. كانت لنا تجربه مزينه على الاخر مع السرار والنمله هو السرار شو السرار شو بور انفون زاد حتى كي مشينا بها المهديه الحقيقه انا نصر اني ناخذ الرابور من عند اللجنه فهمتني خاطر هذاك اللي باش نطوروا به علاش بالضبط
0: التوصيات
2: بالضبط التوصيات اعطيني شنو اللي عندي انا لازم نصلحه خاطر ديما راهو نصلحه احنا ديما نتعلمه بالعكس اللي يقول راني وصلت وقتها هو عمل حد للنجاح نتاعو ولا للتقدم هذاك ما عادش ينجم يقدم حتى حد خاطر ما وصل

0: والمسرح الكله قائم على التجريب معناها على المحاولة. ميدان نحاول وميدان مازال في نفس كي البحر المد والجزر هذاك اللي في البحر الفنان كاكا يلزمه ديما حي الرابور هذاك على ضوء هو نبني راهو حتى انا جاي نملي في عيني راهو في المهرجان الجاوي انا نبدا نستنى في فرصه باش يجي عرض للمستير ولا لدور ثقافه الاخرين باش نملي عيني. يعني شنو نقول لهم الصغار توا ماناش نخدموا كان على المسرح كو نخدموا على التكوين نهزهم نسمع عرض نهزهم ونمشي.
1: يعني احنا مازلنا نتكونوا انا زاد الحقيقه اشتغل معناها نجم نقول في صحافه ثقافيه لكن احنا مازلنا نتكونوا راهو ديما نتفرجوني ما نشوفوا ديما العين راهي ديما هكا تشوف وتتطور وخاصه كي تخرج معناها خارج حدود الوطن زاده وتشوف تجارب اخرى وتشوف كم كبير من الاراء ومن التوصيات من الاكاديميين اللي ساعات ما تراهمش يعني مش في المتناول نجم نقولوا باش تشوفهم في بلد ما. تياريت احنا خاصه تونس كانت سباقه زاده في ايام قرطاج مسرحية وغيرها معناها من زاد المهرجان نتاعنا في المونستير اللي عنده صيت عربي متميز خليفة اسطنبولي وحتى محمد سلامة زادة للطفل مسرح الطفل. فاليوم يسألونا وقت ايش وإحنا كنا شاركنا فما يقول لك على مستوى عربي إحنا شاركنا في يوم من الأيام. نعم يا سيدي
0: وخاصة معناها إحنا طوى هكا قاعدين نحكي والمسرح قاعد يتطور في العالم
1: نعم
0: خاطر هو اسمه معناتها الآن وهنا مبني على الآن وهنا.
1: أنا شفت عرض من بيلاروسيا يا شوف شو نقول لك يا ياسمين عرض متقدم جدا جدا جدا وفايز بالعمل المتكامل في مهرجان الدورة 33 لمهرجان القاهرة المسرح التجريبي ويريد أنه العرض هذايا إن شاء الله سيسليم السنهيجي مدير هذه الدورة اللي كان حاضر معنا في إطار التبادل احنا نعرفوا معناها المديرين المهرجانات يكونوا حاضرين هو سوق هو سوق فن بامتياز ينتقي لنا هذا ويشوف معناها ماك تعرف العروض هذه احنا تجي عندهم اجنده مسبقه ان شاء الله نلقاو فضوه ها في ايام قرطاج يكون حاضر معنا. نعم
0: الحقيقه الحمد لله واحنا خاصه توا في النوادي دور الثقافه راهو بالحق راهو نوادي دور الثقافه توا في 2026 راهو قاعده تقرب ياسر الاكاديمي راه بالرسمي قولش عليه يقرا في جامعه اني مثلا نحكي على روحي نقري نظري وتطبيقي ما فماش معناها هذه مثلا هيا من الاول باش نبداو نحركوا على الانتاج ولا لا الانتاج يجي في قالب ورشات ورشه كتابه ورشه تاطير ورشه مثلا اخي على طول العام دار ثقافه مكنين نشكر المديره مدام بسمه بوزيد نظم في تظاهرات ثقافيه ومسرحيه وتجيب في اساتذه اخرين بالعكس انا دخلت تلمذه وندخل معاك الاساتذه الاخرين ونقول لهم فرصه باش تتعلم ومنهم هما نبداو نخمو هات شنو فما هات الان ونتا شنو عندنا مشاكل على مشكلة الماء والضوء هات نخدموا عليها
2: بالضبط
0: اعطينا توا معناتها مش احنا توا في 2026 نجيو نحكيو مثلا على اللي ماتوا في كردونا ولا لا اعطينا توا احنا الواقع الراهن نتاعنا على شنو يخدم وهذا هو كي تعبى عينيه الصغير التلميذ والمتكون وبشويه بشويه انا توا مثلا الحيدر اللي كان بحذاك بضحكوا لعب 7 سنين معايا في دار ثقافه مكني
1: نعم هو كان يحكي على اللمه ويحكي على الكيمياء اللي ما بيناتكم يعني كمجموعه وهذا ان شاء الله باش نشوفوا العرض غدوه كان عشنا توقيت
0: 9:30
1: تاع الصباح اي بالمركب الثقافي بالمونستير. لو كان هو بدا باش يحكي على العرض يعطينا فكره على العرض قال هي كوميديا سوداء فالنجم شو نجم نعرفه أكثر يعني الناس اللي تسمع فينا
0: هو ستيل الحقيقة نوعا ما أنا نتفرج ياسر في عروض البرة وحابب معنا كل مرة نجرب ما نخافش من التجربة نقول لهم هيا نجربوا وهم اللي يعجبك فيهم معناها هيا نجربوا مع بعضنا وكل شيء معناها ونعطيوا أفكارها التجربة بالضبط متحمسين وهيا نعملوا وهيا ودرجة دونك العمل اللي هو كريمون معناها كما نقولوا مجموعة من الباعة باش نراو هذوما في السوق كأطفال شنو ينجموا يحسوا خاصة أنه احنا عندنا برشا صغار منقطعين على الدراسة ويخرجوا ويخدموا وكريمون راهو احنا شفنا في
1: قبل مش يخدموا كهو
0: بالضبط راني شفت قبل في مسلسلات احنا شفنا في مسلسل نعورة الهواء يعبيهم قبلك الصغار في كاميونة ويهبطهم وفي الليل يقولوا لهم ايه هاتوا شنو لمتوا وفازي لكن احنا الحقيقة ما نحرقوش القصة ما خذيناها من قصة بتاع صغار وهزيناها للسوق وردناها لما كاملة باش نخلق الديناميكية اللي فيها والحقيقة هي الديناميكية موجودة فيهم راهو بالحق ساعات تبدا تبرر في دقدق الباب ولي تدخل لك باش قالك كسكسي باللحم وتقول لك فازي اني جبتها لكم باش تبرروا على رواحكم ولا ستيكا ماء ولا ستيكا عصير ولا تقول لك هذوكم للصغيرات نحبهم يبدعوا انا كنت نتفرج فيهم راني شيخ معناها بالحق انت باش تشري هذه محلاهم وهذا هو اللي خليهم يقدموا صدقني عملوا كوليكت وعملوا مراول خاصه بالنادي عاملين ديباتش خاصين بالنادي معناها نادي دار الثقافة مكنين معناها الحقيقة عطينا كارها قول ذوما بالحق تحسهم اليوم جمعية مش نادي في دار ثقافة راه معناها ما شاء الله عليهم.
1: وانت زادة كيف ما شاء الله عليك ياسين يظهر لي انت المنشطة متاع الجوائز الكل واللي تقدم في نادي المسرح. يعطيك الصحة. شكرا لك. نتمنى لكم نجاح وتوفيق. شكرا لكم محاضرين غدا كنعشنا في التوقيت 9:30 تاع الصباح في المركب الثقافي بالمنستير.
0: شكرا تحية لكم على المجهودات الكل.
1: ان شاء الله يجمعنا لقاء ديك في مرافق الفنون نحكيو على التجربة والمسرح وعشقك في المسرح كيفاش بدا خاصة
0: ان شاء الله. نحب نشكر الصغيرات هذوما نشكر الإشراف نتاع مدام بسمة بوزيد اللي جاية بالأمور التنظيمية والكل. ربي يبارك لكم. شكرا لنبي الجاوية بالمنستير. إن شاء الله يا ربي ديما في انتظار الخير ونحاولوا ديما نحسن
1: نقدموا القادم أجمل إن شاء الله
0: بإذن الله.
1: في الكلمة الأخيرة مدام نادية شنو نجمو نقولوا إن شاء الله؟
2: أنا كي نسمع ياسين اللي هو يعني نموذج لشبابنا ما نجم كان نفرح يعني
1: والحمد لله
2: يعني بالحق نموذج من الشباب المبدع اللي عنده برشة طاقة وعنده برشة طموح وعنده برشة يعني الأجواء اللي عايشينه هالجروب هذي. وانا مشيت وشفتهم مشكورة مدير الدار ثقافة المكنين بالحق. انا نقول ديما نموذج يحتذى به في كل أنماط الحق الفنية حتى في الموسيقى زادة مجموعة محلية قاعدين يخدموا في خدمة مزينة وخاصة هاللحمة هذي ولا هالتمازج المزين الروحي هذي اللي بيناتهم نفرح برشا. احنا نقولوا ماذا بينا فرصة باش نقولوا للناس اللي قاعدين يسمعوا فينا سيد المستمعين اللي تبعوا فينا مشكورين
1: يشجعوا صغيراتهم زيدا
2: يشجعوا صغيراتهم يحضروا أهلي
1: على الفرجة وحتى انهم حتى يمشيوا موسم دراسي جديد المركب الثقافي في نادي المسرح فلما ليه للنوادي معناها تشجعوا صغيراتكم
2: نشجعوهم يحضروا ساعة يكملوا بقية ما اللي مازال عنا في المهرجان اليوم وغدوة وفي نفس الوقت نقولوا هكم تسمعوا في الشاب وتسمعوا انه الأنماط التعبيرية والفنية والثقافية تهذب الذوق تخليك ترجع بقوة وبحماس
1: تكون عندك ثقة بالنفس أكثر
2: إفراغ
1: تدريب زيادة
2: هذا مهم.
1: شكرا لك مدام نادية تحياتي لك المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية. نشوفوك دائما بخير ونقولوا دورة موفقة على الجميع وخاصة على وليداتنا اللي هما داخلين في المسابقات وإن شاء الله بالتتويج. تحياتي لكم إلى اللقاء. احنا موصلين معكم الجزء الأخير إن شاء الله باش نسلطوا الأضواء على حضورنا في دورة 33 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي باش نسلطوا الأضواء على المحور الفكري جيو التجريب المسرحي.

0: سيد الهاني على الموجة 104.7.
1: إذاعة المنستير في صلب الأحداث اليومية، تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار في شتى المجالات. برامج تخليكم في صورة كل ما صاير سياسيا، اقتصاديا، اجتماعيا وثقافيا. عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم،
2: من خلال المعلومة اللي تهمكم.
1: ومعانا ما يفوتكم شيء.
0: إذاعة المنستير في القيروان على الموجة 97.3.
3: جديد المتابعات والمواكبات، المصافحات والمحادثات مع ضيوفنا في كل المجالات في مواعيدها تجيكم. حتى الموسيقى اللي مش كان على البياتي والسيكا، الموسيقى وما فيها من ألوان، الحفلات والمهرجانات والسهرات، من كل مكان توصل لكم. إذاعة المنستير على الأثير تنور بيكم وبحضوركم. الأفام عدلها موجة. إذاعة المنستير، الموجة اللي توتيك، الموجة اللي توتيك.
4: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
5: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: أتشرف أنني كنت أدير جلسة بعنوان التجريب واستراتيجيات بناء المتفرج المتحرر، وطبعا منذ أن تلقيت الدعوة الكريمة من المهرجان كان لدي إشكال بنيوي مع الموضوع، وزي ما الباحثين حضروا ورقهم أنا الحقيقة كنت محضر ورقي، لأنه أنا أيضا يعني لست يعني مديرا فقط لأقدم الاسم وأقول له تفضل ومن ثم أنقل المايك إلى الذي يلي، أنا يجب أن يكون لدي محركات خلال الانتقالات وفي التقديم وفي الختام، ويجب أن أتمتع بوجهة نظر وفلتكن لتزيد من حالة التفاعل. طبعا كان على المنصة الأساتذة، ويعني مع الاحترام والتقدير لكل الألقاب، كان فهد رد الحارثي من السعودية، وكانت جهاد الديناري من مصر، وكانت آمنة الربيع من سلطنة عمان، وكان حماد الوهيبي من تونس، وكان المعقب على أوراقي الأربعة الأستاذ يوسف الحمدان من البحرين. بالطبع الندوة، وكما أشرت من البداية في تقديمها بأن أحسن المنظمون عندما استعملوا مفردة التجريب ولم يستعملوا مفردة التجريبي، لأني أنا أعلن دائما بأنني لا أتفق مع مفردة أو مصطلح المسرح التجريبي، أنا أتفق مع التجريب في المسرح، لأن المسألة مسألة علمية تماما ولا يجب الخلط بينها، ولا يوجد هناك مضمون لهذا المسمى بالمسرح التجريبي، ولكن التجريب في المسرح هو مسألة واضحة. ولذلك طبعا هي مش محتاج الحقيقة الجدل، لأنه العودة إلى اللغة تعني الحسم الحقيقة. أنت بتقدر تقول المسرح الواقعي لأنه له قواعد، المسرح التجريبي بلا قواعد إذن هو لا يمكن تصنيفه، وبالتالي أما التجريب في المسرح فهو مسألة مستمرة ودائمة على طول الخط. إذن وبدأت بعبارة قالها الأستاذ سامح مهران في افتتاح المهرجان وفي تقديمه لكل الكتب الصادرة عن هذه الدورة 33، عندما قال إن التجريب فضاء غير آمن. وبالتالي إذا كان التجريب فضاء غير آمن، هل يمكن أن يكون الفضاء غير آمن قادرا على وضع استراتيجيات لبناء المتفرج المتحرر؟ وهل يبنى المتفرج المتحرر من التجريب أو من فقط أو من المسرح فقط؟ الحقيقة أسئلة كثيرة. المتفرج هل هو نتاج المسرحي فقط أم أنه نتاج تاريخي للحظة موضوعية مشتبكة مع ما مضى، مع ما يعيشه، ومع طموحاته المستقبلية وتوقعاته؟ لذلك يعني نبدأ بهذا الاستشكال. حاول مقدمو الأوراق الزملاء الأربعة أن يقدموا وجهات نظر وأن يستعينوا بالإشارة إلى تجارب معينة. فمثلا فهد رد الحارثي أشار إلى تجربة سعودية اللي هي تجربة مسرح الطائف وتجربة مسرح الصواري من البحرين، وإلى هذه التقاطعات بين التجربتين في استراتيجية بناء المتفرج كما أراده أو كما رأاه هو. بينما جهاد الديناري قدمت مثالا في نوسليب مور، هذا العرض الأجنبي الذي يعني عالج شكسبيريا لكن بشكل مختلف، الأمور واعتبرت أنه يعني يبني الجمهور بشكل مختلف. بينما أمينة ربيع قدمت لتجربتين من ما سمته المسرح التجريبي في عمان، عرض في مهرجان جديد في عمان كان في هذا العام للمسرح التجريبي، وكانت هي في لجنة التحكيم وبالتالي شاهدت هذين العرضين وقدمت يعني دراسة لما اعتقدت أنه يعني أو رأت أنه بناء للجمهور. وكان الختام مع حماد الوهيبي الذي قدم نموذجين، هما عملين من أعماله جويف، وكان العمل الآخر عطيل وبعد، وحاول أيضا أن يضع يعني ما يمكن أن ينسجم مع عنوان الندوة. وأنا شخصيا رأيت أن هناك انفصالا بين ما قدم وبين العنوان، لأن العرض الواحد يمكن أن يساهم في وضع طريقة تلقي خاصة للعرض ذاته للمشاهد في تلك اللحظة، ولكنه لا يبني فيه بناء. البناء هو مسألة استراتيجية، وصياغة طريقة التلقي في العرض هي مسألة تكتيكية كما أشرت لها. إذن العرض الواحد يساهم ولكنه لا يبني. العرض الواحد قد يكرس في لحظة من اللحظات، وقد ينفي في لحظة من اللحظات شيء من قناعات المتفرج. ولكن المعضلة الأخرى التي يعني كانت عامة، وكأننا نتعامل مع المتفرج كقطاع واحد أو كقطيع واحد أو كطبقة واحدة أو كشريحة واحدة، وهذه مسألة لا يمكن أن تكون صحيحة على الإطلاق، لأن المتفرج قطاعات وطبقات وشرائح ومرجعيات وإثنيات، ويعني هناك تنوع شديد لا يمكن أن يكون واحدا. وبالتالي هل يأتينا هذا المتفرج يعني كما عبرت في الندوة أبيض يورد كما يقول المصريون، يعني ما عندوش ولا حاجة وبالتالي أنا ببني، أم هو أيضا سيبني مع العرض في نفس الوقت؟ وهل هو المرسل فقط، المسرحي هو المرسل والمتفرج هو المتلقي، أم أن المتلقي أيضا يصبح مرسلا في لحظة من اللحظات؟ إذن الموضوع إشكالي، ولكنه يستحق أن يطرح الحقيقة. ربما تكون هذه من المرات القليلة التي يتم التعامل مع الموضوع بهذه الحساسية، ولكن أعتبر هذه الندوة والندوة التي تلتها هي عبارة عن حجر في المياه الراكدة، ولكنها لا تنهي الموضوع ولن تنهي الموضوع، وسوف تساهم في التفكير بعلاقة المسرح بالمتلقي وبالجمهور. أنا شخصيا من حوالي 20 سنة ربما كنت أشارك في ندوة عن علاقة الجمهور والمسرح، وقلت بأن جمهور كرة القدم يتبنى كرة القدم أكثر من جمهور المسرح يتبنى المسرح، بمعنى أن جمهور كرة القدم إذا كان يشجع فريقا إذا فاز هذا الفريق فيقول الجمهور لعبنا جيدا، إحنا لعبنا، يستعمل لغة الجمع. ولكن إذا فشل الفريق فإنه سيقول الفريق ما بيعرفش يلعب، يعني بمعنى أنه في الخسارة يتحمل الفريق وفي الربح يتحمل المجموع. أنا أريد أن أصل مع المجاميع الجماهيرية أن تتبنى لعبة المسرح، وهذا يعني أننا يجب أن نبني معرفتها وثقافتها حتى تقول إنه هدول بيعرفوش يلعبوا أو بيعرفوا يلعبوا، يعني قوانين اللعبة. وبالتالي هل يمكن أن يكون التجريب الذي لا يخضع للقوانين ويكسرها، هل يمكن أن يكون مفهوما لدى الجمهور أو مدركا؟ لكن هو بالتأكيد سيغير حساسية الجمهور واتجاهه.
2: أستاذ غنام، هل يبقى المتفرج في المسرح التجريبي من مجرد مشاهد أم يتحول إلى مشارك في العرض؟
1: على فكرة يعني أيضا هذا فصل تعسفي، في كل المسرح، في كل المسارح، في كل العروض، في كل أنواع المسرح، الجمهور المتلقي ليس يعني ليس سلبيا، إنه حتى وهو صامت يعيد تأويل كل الإشارات والدلالات الموجودة في العرض، ويعيد إنتاج العرض بعد انتهاء العرض، ويمكن أن يناقش هذا العرض في بيته وفي الشارع وفي العمل وبعد سنة يتذكره. لذلك أنا قلت لك إن متابعتك هذه هي عبارة عن إحياء الندوة مثلا، فبالتالي لا، الجمهور دائما مشارك، ولكن نسبة المشاركة تختلف من عرض إلى عرض بناء على بناء ذلك العرض.
2: كيف يوظف المخرج الفضاء المسرحي لإعادة تشكيل موقع المتفرج؟
1: كل عرض له أحكام، وكل عرض يحكمه فكر صناع العرض، سواء كان كاتب، مخرج، ممثل، دراماتورج، مين مكان. العرض الذي يقتضي بأن يكون المتفرج ضمن الخشبة يحدث، والذي يريد أن يضع المتفرج في القاعة ويجلسه، احنا بنسميها كراسي السينما، هو حر. اللي بده يعمله في حلقة مفتوحة وبدون مكملات زي ما بعمل أنا في المونودرامات اللي بعملها حر. وأنا أشرت ربما في الندوة التي تلي بأنه أنا أغلقت البروسينيوم كاملا في وجه الجمهور في عرضين، وكان ذلك له فلسفة معينة. إذن وجود الجمهور في مكان ما يجب أن يكون مدروسا مثل وجود الممثل في زاوية ما من الخشبة، يعني أو من الركح أو من مكان التمثيل. ومن هنا للمكان للخشبة هي المكان الوحيد، ولا مقاعد الصالة هي المكان الوحيد، ولا مكان الممثل المعروف في التقسيمات التسعة اللي موجودة على خشبة المسرح، يمين المقدمة، يسار المقدمة، وسط المقدمة، وسط العمق، كلها هذه تقسيمات غير ثابتة الآن وما ممكن تكون. ملاحظة يعني هيك صغيرة، يعني يتعاملون مع الخروج من العلبة وكأنه مسألة يعني فيها اجتراح حديث، بينما أنا أصر على أن أصل اللعبة المسرحية هو في الفضاء الحر، هو في الفضاءات المفتوحة، ولكن عندما تطور العمل قليلا صار في فضاء مغاير. الفضاء المغاير هذا هو الركح، وليس الفضاء المفتوح هو المغاير. لذلك على الأكاديميين أن يعيدوا هذه التسمية، الفضاء الأصلي هو المفتوح، الفضاء المغاير هو الركح وما إلى ذلك.
2: التجريب يطرح مجموعة من الأسئلة كما قلنا، والندوة تطرقت إلى ثلاث محاور: تأقلم التجريب وعلاقته بالإقليم الثقافي، التجريب وآليات الرأسمالية، موقع المتفرج داخل رؤية العروض المسرحية التجريبية. ما المقصود بجيو التجريب يعني؟
1: هو طبعا يعني أنا أغبط مصر والمسرح المصري على وجود فيلسوف مسرح مثل سامح مهران الحقيقة، وهو الذي دائما يبحث في ما جاء في أحدث الدراسات في العالم ويتابعها، وله موقف نقدي منها، يعني ليس بالضرورة أن يتبعها. ويعني تطلق مسألة الإقليم أو يعني الإقليم الجغرافي أو الإقليم أو الإقليم الثقافي، أو يعني الإقليم بمعنى المنطقة، تطلق على كثير من يعني من تحليل الفعاليات ومن تحليل الأنشطة الإبداعية في العالم، وهي كواحدة من زوايا الدراسات. لذلك يمكن أن يكون هناك أثر لهذه الجغرافيا كجغرافيا حقيقية، أرض وتراب وهواء وماء وحضارة يعني موجودة على هذه الجغرافيا، وقد تكون أيضا لها علاقة بجغرافيا الإنسان، وقد تكون لها علاقة بجغرافيا الموضوع وجغرافيا التناول. لذلك هو أيضا خلينا نقول مصطلح ثابت لمضمون متحرك، يعني يمكن أن تضعي المضمون الذي تريدين في داخل هذا الوعاء الذي يطرب له البعض، ولكن ليس أيضا بالجديد، هم يعتبرون أنه كأنه سؤال حديث، ولكنه ليس سؤالا حديثا على الإطلاق، لأنه طول عمره الإقليم له أثر في التسمية. فما زلنا نقول المسرح الإغريقي، طب هذه ما هي تسمية جغرافية، وفي نفس الوقت هي جغرافيا لحضارة، ويعني تسمية حضارية وتسمية سياسية نتيجة زمن سياسي محدد. إذا فبالتالي هي ليست جديدة، ولكن نعلم بأن التخصص والتفصيل الآن في الدراسات أصبح يبتدع، ولا بأس في ذلك، فلنذهب لنناقش، ولكن يجب أن لا نكون عبيدا لفكرتي أن هذا هو الشيء الوحيد الذي يمكن أن تدرس من خلاله الحركة الإبداعية المسرحية.
2: أستاذ غنام، نحن في عصر التكنولوجيا وفي عصر الرقمنة، ما مدى تأثير التكنولوجيا والوسائط الرقمية في التجريب المسرحي؟
1: تسمحي لي أقول أنه أرجع لفكرة أنه التكنولوجيا هي أيضا مفردة ثابتة لمضمون متحرك. ما يعتبر الآن تكنولوجيا حديثة اليوم، بعد بكرة بيكون تكنولوجيا قديمة، وما كان يعتبر تكنولوجيا حديثة عندما اخترعوا الكهرباء يعني أصبح يعني شيء من الماضي القديم جدا. لذلك فكرة التكنولوجيا هي فكرة دائما موجودة، لكن هل الإبداعات احتوت التكنولوجيا أم التكنولوجيا لا تحتوتها؟ الحقيقة هناك منفعة متبادلة، بمعنى أن المسرح يحتوي كل شيء، المسرح غير قابل للاحتواء، يحتوي كل أنواع التطور التي يمكن أن تحدث لغويا وتكنولوجيا، شو ما بدك بيحصل في العالم المسرح بيستوعبه ويصبح مسرحيا، يعني تصبح هذه التكنولوجيا يعني تكنولوجيا مسرحية، ولا يصبح المسرح مسرح تكنولوجي، يعني لن يحدث هذا. بالتالي أنا لا أرى أن هذا البعبع الذي يطلقون صرخات خوفا منه كل لحظة أنه يعني يمكن أن يؤثر، ولكن أقول بأن الزمن القادم سيحمل أنواعا من الأداء مختلفة تضاف إلى ما هو موجود الآن، تستمر ما تستمرش هذا موضوع آخر، لكن سيكون هناك مهرجانات مختلفة، أداءات مختلفة، عروض مختلفة. ويمكن أن أشير بأنه إحنا ما كناش نحلم أنه يكون في الآن مهرجان عالمي للألعاب الإلكترونية، فجأة الآن في مهرجان عالمي مهرجانات عالمية للألعاب الإلكترونية. إذن هناك أشياء أخرى ستحدث، ولكن هل هذه مسرح؟ أم هي أنواع من الأداء والترفيه الجديدة؟ يعني يمكن أن يكون ذلك شيء مختلف عن المسرح، أما المسرح فلا يخاف.

الفلسطينية دلال أبو من توصلنا إلى نهاية لقائنا اليوم. أجمل تحيات أيمن الشابي، لطفي المكي، منير بعطي، نجوى المهري. تقول لكم نلتقي إن شاء الله في الاحتزاب بلادي غدا من الخامسة إلى السابعة مساء. نقول لكم زينة وأمسية طيبة للجميع. إلى اللقاء.

0: تمام السابعة مساء على موج إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: موجز الأخبار. مساء الخير. تميز الطقس بداية هذه الليلة بخلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة مع تساقط البرد بأماكن محدودة بالشمال ومحليا الوسط، فطقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق. البحر مضطرب فمحليا شديد الاضطراب بالشمال، ودرجات الحرارة ليلا تتراوح عامة بين 22 و 27 درجة بالشمال والمرتفعات الغربية، وبين 28 و 32 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 34 درجة بالجنوب الغربي. وكان المعهد الوطني للرصد الجوي يسند اللون البرتقالي إلى ولاية تونس الكبرى وزغوان وباجة، وهو مستوى يقظة يعكس درجة إنذار مرتفعة تستوجب اليقظة التامة. وتشير التوقعات الجوية إلى إمكانية تسجيل كميات مهمة من الأمطار تتراوح بين 40 إلى 60 ملم بولايات الكاف وجندوبة والسليانة وتونس الكبرى، على أن تشمل لاحقا ولايتي النابل وسوسة، فيما تصل هذه الكميات إلى 80 ملم بولايتي باجة وزغوان. في سياق متصل، أكد رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالديوان الوطني للحماية المدنية المقدم خليل المشري أن جاهزية الديوان في أعلى مستوياتها بتوفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية لمجابهة التقلبات المناخية المنتظرة، خاصة اليوم الخميس وغدا الجمعة. تعلم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه كافة المواطنين ومستعملي الطريق أنه في إطار تنفيذ أشغال تدعيم قناة جلب المياه إلى خزانة الحرقوسية، سيتم القيام بأشغال على مستوى الطريق الجهوي عدد 82 الرابطة بين سوسة والمهدية على مستوى وادي المالح ببمبلة، وتتمثل الأشغال في قطع الطريق ووضع قناة من الحديد بقطر 1200 مليمتر. وتنطلق الأشغال اليوم الخميس انطلاقا من الساعة 11 ليلا لتتواصل على امتداد 24 ساعة. أعلن وزير التربية نور الدين النوري اليوم عن انتدابات جديدة في صفوف الأساتذة والمربين، مضيفا على هامش زيارته للمعهد الثانوي المحدث ببير بورقبة من معتمدية الحمامات من ولاية نابل أن النتائج النهائية للمناظرة الخارجية قد صدرت يوم أمس، وأن مباشرة المهام والتعيينات ستكون بداية من 14 من شهر سبتمبر الجاري. نلقاكم بالأخبار تجدد بإذن الله في تمام الساعة 8 ليلا.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

مرحبا بكم مستمعينا في آخر موعدنا الإخباري الرياضي سبور انفو. البداية بآخر أخبار الأندية التونسية المشاركة في الكؤوس الإفريقية. رابط الأبطال النادي الإفريقي سافر اليوم للعاصمة المالية باماكو على متن طائرة عسكرية في رحلة مباشرة، مدة الرحلة 6 ساعات. فريق النادي الإفريقي باش يواجه فريق جوليبا المالي يوم السبت انطلاقا من الساعة 5 مساء. فيما يخص الرصيد البشري، سجل الفريق عودة المهاجم الكاميروني كانغ واللاعب هيكل الشيخاوي بعد ما تغيبوا عن لقاء الذهاب في المقابل. يتواصل غياب محمد الصدق محمود وحسام حسن رمضان بسبب الإصابة. بدور فريق ترجي جرجيس اللي شارك في كأس الكونفدرالية اللي وش يواجه في لقاء العودة فريق ديامبرز السنغالي، وش يواجه نهار السبت انطلاقا من الساعة 6 مساء. ذكروا الذهاب 3-1 كان لصالح ممثل كرة القدم التونسية. فريق ترجي جرجيس دو موصل عمل حصة خفيفة لإزالة الأرهاق قبل ما يعمل غدوة حصة نموذجية باش تكون على ملعب المباراة. إلى أخبار النوادي على المستوى المحلي، الاتفاق بين ويلي بنزرت وأعضاء الهيئة التسييرية الحالية للفريق بقيادة رياض مقداد على تمديد مهام الهيئة لمدة 3 أشهر إضافية أي نهاية السنة الحالية. هيئة نجم المتلوي أعلنت عن عقد الجلسة العامة التقييمية للموسم الرياضي 2025-2026 يوم الاثنين 28 سبتمبر بداية من الساعة 10 صباحا. في الملعب التونسي، المدرب المساعد ساندرو سيلفا أمضى عقد لنهاية الموسم مع الفريق تعويض للمدرب هوغو سيكو اللي التحق بالبرتغال لأسباب شخصية. سيلفا باش يساعد المدرب الحالي للملعب التونسي توزي اللي كانت له أيضا تجارب معه في عدة أندية برتغالية. نذكركم ببرنامج الجولة الرابعة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى نهار السبت، 3 مقابلات في البرنامج مستقبل مرسى النجم الساحلي، أمل حمام سوسة الملعب التونسي، الاتحاد المنستيري اتحاد بن قردين، لحد الدفعة الثانية شبيبة العمراني يواجه نجم متلوي، نادي حمام ننفي يواجه الترجي الرياضي التونسي، الأولمبي البيجي يواجه تقدم ساقية الدير، لحد 20 سبتمبر نادي الإفريقي يواجه الترجي جرجيس، ونادي الصفاقسي يواجه نادي الرياضي البنزرتي. في كرة اليد، وقع رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة اليد ريمو منصورو رئيس الجامعة التونسية لكرة اليد كريم الهلالي بروتوكول اتفاق رسمي لتنظيم النسخة 27 من بطولة كأس أمم إفريقيا للسيدات. جهز التوقيع على هامش منافسات البطولة الإفريقية للأمم أوسط أقل من 21 عام للرجال في نسخة 33. بموجب هذا الاتفاق باش تتم منافسات البطولة القارية على الأرض التونسية خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 12 ديسمبر بمشاركة المنتخبات النسائية في الإفريقية، وإن شاء الله التتويج يكون من لقب من نصيب منتخبنا الوطني التونسي للسيدات. في التنس، تأهل لعبة التنس التونسي معز الشرقي المصنف 226 عالميا إلى الدور الرابع النهائي من منافسات بطولة كاسياس التحدي الفرنسية. تمكن الشرقي من تحقيق الفوز في مباراته اللي جرت اليوم في الدور الثامن النهائي بعد الفوز على نظيره البريطاني بيلي هاريس المصنف 161 عالميا بنتيجة مجموعتين مقابل واحدة. نختم معكم أخبار الرياضة ببرنامج مقابلات الجولة الأولى من الشامبيونز ليج الأوروبي. 64 دقيقة لعب في مباراة فينيرباتشي روما، تعادل هدف لهدف. 63 دقيقة لعب في مباراة بيز في أندوفن شختار دونيتسك، التعادل هدف لهدف. في 8 متاع الليل 4 مقابلات ينطلقوا، كومي واجه فريق لايبزيغ، بايرن ميونخ لعبت فريق بودو، مانشستر يونايتد لعبت فريق سباح باكو، سلافيا براغ واجه فريق لانس. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية. متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة المونستير. إلى اللقاء.

انا وشوي شوي شوي ده مستحيل ده مستحيل ده مستحيل.

0: منزل بوزلفة على موجة 104.7.
1: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: الثامنة بإذاعة المنستير، ومنها نقدم لكم هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. إذاعة
3: المنستير، صوت الذي حق كبير.
2: أهلا بكم جميعا. دعا ولي تونس رئيس اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة عماد بوخريس عموم المواطنين إلى اتباع أقصى درجات الحيطة والحذر بالنظر إلى التقلبات المناخية بداية من مساء اليوم، وتبعا لإشعارات المعهد الوطني للرصد الجوي ونشراته التحذيرية بنزول أمطار رعدية محليا غزيرة خلال فترات قصيرة مرفوقة برياح قوية نسبيا خاصة بالمناطق المفتوحة بولاية تونس. من جانبه أكد رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالديوان الوطني للحماية المدنية المقدم خليل المشري أن جاهزية الديوان في أعلى مستوياتها، وذلك بتوفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية لمجابهة التقلبات المناخية المنتظرة خاصة اليوم وغدا الجمعة. وأضاف اليوم أن الديوان تولى إعداد خطة استباقية بهدف تعزيز المناطق المعنية بالتقلبات المناخية سواء على مستوى التجهيزات أو الموارد البشرية خاصة، وأن التوقعات الجوية المنتظرة تشير إلى إمكانية تسجيل كميات هامة من الأمطار تتراوح بين 40 و 60 مليمتر في ولايات الكاف وجندوبة وسلينا وتونس الكبرى، لتشمل في وقت لاحق ولايات نابل وسوسة، ويمكن أن تصل إلى 80 مليمتر بولايتي باجة وزغلول. تعلم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه كافة المواطنين ومستعملي الطريق أنه في إطار تنفيذ أشغال تدعيم قناة جلب المياه إلى خزانات الحرقوسية سيتم القيام بأشغال على مستوى الطريق الجهوية عدد 82 الرابطة بين سوسة والمهدية، وتحديدا على مستوى وادي المالح ببنبلة، وتشمل الأشغال قطع الطريق ووضع قناة من الحديدة بقطر 1200 مليمتر، وسيكون تاريخ الانطلاق أو الانطلاق في هذه الأشغال سيكون اليوم بداية من الساعة 11 ليلا، والمدة المتوقعة للأشغال هي 24 ساعة متواصلة. وإذا تؤكد الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه باتخاذ جميع الإجراءات والتراتيب اللازمة لضمان سلامة مستعمل الطريق، فإنها تدعو كافة مستعمل الطريق إلى توخي الحذر والانتباه واحترام إشارات المرور والترتيبات المرورية المعتمدة طيلة فترة إنجاز هذه الأشغال. أطلقت وزارة التجارة وتنمية الصادرات اليوم حملة وطنية مشتركة لمراقبة مختلف مسالك توزيع المستلزمات المدرسية، وذلك بالتزامن مع الاستعداد للعودة المدرسية للسنة الدراسية 26 و 2027. وتأتي هذه الحملة في إطار تكثيف الجهود الرقابية خلال فترة العودة المدرسية بهدف حماية صحة وسلامة التلاميذ والتثبت من جودة وسلامة المستلزمات المدرسية المعروضة في السوق، إلى جانب ضمان احترام المتعاملين الاقتصاديين للتراتيب الجاري بها العمل والتصدي لترويج المنتجات غير المطابقة أو عبر المسالك الموازية. شكرا لكم على حسن الانتباه. موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام 9 مع وقفة إخبارية جديدة.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: الحجيجة زين الما ضحك والتفليجة هالمحفل
1: المحفل
2: صب المحفل بملماتا ولادي بتخل بسعفاتا قبلتني في العرث شناتا على يمينا ويسار على غنايا قاموا الزغراتا وضرب الصادي ثار

0: المحفل مع رابح الفجاري والبشير بكار.
1: سيداتي سادتي مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم من جديد في برنامج المحفل. في بداية الحصة الليلة نقدم لكم تحياتي وتحيات المخرج فوزي شعبان. نحب في البداية نشكر كل متابعين اللي يتابعوا فينا كل أسبوع على أمواج إذاعة المنسير، واللي هما يهاتفوا فينا ويمدونا باقتراحاتهم، وإحنا كذلك نحب نشكروهم ونقول لهم أن اقتراحاتكم قاعدين نمشيوا بها، وراءوا برنامج المحفل نحاول وباش نرضيوا فيه كل الأذواق سواء في الشعر الملحون أو الغناية الأدباء أو الفن الشعبي. ونقول لهم اقتراحاتكم ديما نستناو فيها، وإحنا رانا نحب المستمع تاعنا ديما يتابعنا وراضي علينا. كيف ما عودناكم في البداية حضرات الإخوة، نبدأ بأغنية شعبية يختارها لنا مخرج الحصة فوزي شعبان.

0: المحفل.
1: في الحقيقة حضرات الإخوة، احنا في حصتنا الفارطة حكينا على زينة المحفل بلباس المرأة وكذلك الحلي ولباس الرجل كذلك في وسط المحفل اللي هو زينة المحفل. الليلة باش نحكيه على دور الأديب والتزاماته المطالب بها أمام صف المحفل. في البداية الأديب يعني الغناي عنده لباسه التقليدي اللي محافظ عليه، مثل البلوز العربي، الكبوس، الفوطة البيضة على كتافه، والبلغة في الساقين. وهات نحكيه شوية على دخول الأديب للمحفل حتى للنهاية وكيفاش تكون السهرة معاه. بل ما نبدأه ونحكيه على الأديب، نسمع بعضنا للشاعر والأديب المنجي بالريمة في طريق مسدسة صلوا جملة على البدر سمح البشر، وملزومة صلوا جملة على النبي المبشر شفيع الخلايق في نهار المحشر للشاعر إبراهيم بودريقة.
2: This man can

من عطاه حيمي جود ودعت لشهادة وصلوا على سيد مسيود وزيدوا رضا على سيادة.

علي نوصل للسمع البشر الله لا في المشاح بينا يا جم علي لازم ونوصل القبر لنا في البدر الأكرم نطوف بالبيت تروان زمزم ننجح ونسلم بالشفاعة ومن صاد جمر الله لا في المشاح بويا الله لا في المشاح عجيب عزل بسيب علي نوصل القبر الحبيب يا إلهي تسال طريق الصيب شوالي الحيب شوق الدمعة عيوني الذر الله لا في المشاح بيزين يهز العويل علي نوصل السمع الجبين.

ونوصل ونزور الجلد الحسن والحسين مع المؤمنين وننظر مقامه بشبح نظر الله لا في البابر ويصلح نبي ننفح ونشق ضحضاح وارو مكساح مع رايس الركب في الليل الرتاح عند المصباح الحوي والجلد الصفر الله لا ثلث ورباع متين الذراع وعليه ندخل بجوج الوساع مع رايس الركب ليه اسمع وطبل ورقع متحج داخلك من كل بر متحج داخلك من كل فيا غذا وثنية حجات زيار بابرقية طالب على الرب لمحي السيء وتوبر ضياء حتى نزور الحوض والقبر حتى نزور القبر والحادة والعفو زادة شوق دمعة عيون جبادة تميتني على الخاتمة والشادة وبحسن العبادة بزمرة المصطفى المنفر الله لا في المشاح بويا الله لا في المشاح بويا عجب عليه ندرب ونزور قبر النبي فيه نرغب نطوف بالبيت نقص اليثرب والعين تنحب على زيارة الهاشمي في المكرر على زيارة الهاشمي في المقام كريم الكرام البلبلي العجمي يرتب الكلام ويقرأ سلام على كل من حاضر اليسر.

فطيمة أم العالة الدوة مصوت رم بخصيمة شدت في العيد قبلنا اللي يكفر يوصلي

ياسر شروان الكفار جملة تزمو اعتص وانواه واحمد بلسان لم لا في شمو زاد استحمد ورحمه واكل الاملاك يا محمد ونور وظهر اضوي يرقى ويسعد في ليل دمس فضلنا مبهر يوصلي وجمل على

خلين وهبطم جوف ريس بسر وكملت الدين وصافي من الزور خالص لملك الفاول قداه في الحين وهو انضري حارس بيد جمله لنو شريف الضيف محسن عمله اسمه وصباق له اقبل تمشي رجلو اعطاها ربي معجزات بنبات نور يوصل

ليلى جل علي الغمامة اسمه صباها قبل اللي انشادت فوضوا بالكرامة ولا سلام في الحشر الطلقة وشفيعنا يوم القيامة اشفيعوا يا شفاعة امل طالع توفى الرب الليل ويركع وزجا وبولي إله وقالوا طرفع تشفع في المذنوب وانا ولي نغفر وصلي وجه

للجا ومن نار نالو كان سعادة الزوزو الجلة والرا والأضمار ونوار تلمع وقادة ورضوا عنانا على العشرة الأحرار

صاحب الجود انت يتسهل علينا ونروى وما من حوض مورود ونقضي والفرض علينا فرض علينا الصلاة والصوم وجب علينا الزكاة والحج والشهادتين ورضوا على السادات ديما وكثر يوصلي.

لقنا الجولة باس والبير زمزم روينا عليفة فالقوم صاحب احساس بالحرب لا من يهينا قليل رداعوا الكفار الكل خافوا منه وطاعوا اذا ركب وجاد سد صراعوا والسيف يا المعركير مذكر يوصل

جسمه يرفى الكروس قايم الراية كله الدم اهلا الدلعدة اغدير في البحر حلو ثنايا نصر علينا وهدموا الصلبان وقاموا الدينا وخلاوا الكفرة فدرك وغبينا لنو والله قوي يشوف وينظر.

إبراهيم في القول ذبا داديب صاحب معاني طالب على الله على الله الجواد في المو ثبت لساني ثبت لسني ويا خالقي مولاي لا تعكسني وسهال باهي مليح ما يحرصني في كلمة التوحيد بها نذكر يوصل

0: المحفل مع رابح الفجاري والبشير بكار.
1: بعد ما استمعنا للأديب المنجي بالريمة رحمه الله، الغني كان يجي للعرس بكري وقبل الوقت نتاعه اللي هو وقت صلاة العشاء، ويدخل الأديب لدار العرس ويعرضوا صف النساء الحفلات بالغناء والترحيب مثل مرحبا باللي جناء مرحبا باللي جناء، ويجيه مولى الفرح وياخذوا بحذا مجموعة من الحاضرين في العرس، وتبدأ الحكاية من غادي. المجموعة الحاضرة يطلبوا من الأديب باش يعدلهم ايش عنده واش يحفظ من أشعار، والمقصود به يلزم يطلوا على خزة الغناي ايش فيها، وإذا ثم بعض الاقتراحات اللي باش يعطوها للغناي باش يجيبها لهم في السهرة. الأديب يدخل المحفل يكون بلباسه التقليدي وسعفته في جنبه، ويتهيأ لدخول المحفل اللي باش يلقى البقعة نتاعه حاضرة في وسط الحاضرين. يدخل الأديب للمحفل يقعد هو والسعفة نتاعه حتى يجي وقت صلاة العشاء. بعد ما يصليوا الحاضرين الكل صلاة العشاء في المحفل، يتحولوا كل لوسط الحلقة نتاع المحفل اللي مش تكون فيها السهرة. وإذا كان في بقعة فيها كما نقولوا الغني الحيطي، حيطية كما نقولوا في الأنهج، ترجع المجموعة الكل للنهج اللي مش تكون فيه المحفل، ويجلسوا مع بعضهم ويقابلوا لديب باش يسمعوه اش مش يجيب لهم. لديب أول بداية عنده هو بداية الصلاة على النبي، يبدأ بطالع صلاة على النبي سواء يبسمل أو يصلي على النبي. إذا كان يبسمل يقول باسمك يا ربي تعلم بالغيب، تغفر لي ذنبي، ننجو من العيب، بجاه العربي طاهر الحبيب. أو يقول باسم مولانا علام الغيب. أو يمشي مناه للصلاة على النبي يقول صلوا يا حضرة يا مستمعين على البابا الزهرة جد الحسين واصحابه العشرة اللي قاموا الدين. وبرشة متطالع اللي خلاهم الشاعر الكبير المرحوم عبادة السعيدي في صلاته على النبي. بعد ما يجيب الطالع لديب ويعطي للسعفة نتاعه، مطالب باش يجيب العروبي. في العروبي لديب يقف والسعفة تبقى موجودة، ما تقفش مع لديب، يقف على لديب، يقف لديب يقيم العروبي، العروبي يتقام لديب وحده والسعفة تشد عليه البيت الثانية كما قولوا أليف أول البداية وبسم الله بدينا، يا سامعين الحكاية زيدوا الصلاة على نبينا، نرجع نرد الوصايا نجلي نكدوا لغبينا، العلم بحر لوفايا والنحو هو السفينة. يجيب البيت الأولى يقوم السعيف ياخو عليه بعد يكمل هو، ويرجع للسعفة اللي مش تمشي للطالع في صلاته عن النبي اللي مش يغني الطريق نتاعه فيه لديب. بعد ما يجيب العروبي الأديب يتهيأ للخروج للمحفل باش يبدأ بموقف. الموقف في بعض الأحيان لديب يجيبه على البلاصة وهو واقف، ويبدأ هي في روحه باش يمشي بالخطوة بالخطوة في وسط جموع المتفرجين الحفالة سواء نساء ولا رجال، ويبدأ يقيس في روحه بالخطوة في وسط المحفل، يبدل الخطوة الأولى الخطوة الثانية، تقوم لدبة تبع الخطوات نتاع لديب، فيها نظام فما ترتيب في المشية وفي النظام نتاع لديب. يزرع لديب الطريق نتاعه المتمثل في مسدسة أو موقف أو وليف أو محل شاهد بالطبع في صلاة النبي، بعدها يمشي للملزومة. الملزومة يحكموا فيها ويشدوا عليه السعفة اللي احنا نقولوا الصناعة هما السعفة، يشدوا معاه حتى نهاية الملزومة. في القتلة في الاخر وقت يجي لديب مش يقتل الطريق نتاعه، القتلة نتاعه يزم تكون في المكان اللي خرج منه وين جالس هو، يبدأ يرجع خطوة خطوة هو وسعاف وسعاف واتبع فيه وراه، وسعاف بين قوسين هما ديما وراء الأديب مش مع جانبه، عادة يكونوا وراء الأديب. هكا نعرفوا لدبة القدم كيش كانوا يغنيوا مع السعفة نتاعهم. والقتلة في الأخر تكون بثلاثة، لديب وزوص الناع يقتلوا القتلة ويقعدوا في مكانهم باش يخليوا الطريق الثاني للديب ألا مش يقوم بعدهم، والديب اللي مش يقوم بعدهم بطبيعته مش يمشي في نفس النسق ذاك. الصورة اللي وصفتها لكم لديب لول مش كون متواجدة في الأديب الثاني. من اللي استمعوا للأديب مبروك دليمة في طالع وعروبي في الجد ومسدسة صلوا على البدر سيد العرب أليف بكوش لحمد السماوي.

علقت برقن العشب سحاب شير الهاب على قد ما تنسم الرحاب صلوا على البدر زين صفات اتاب الثبات شفي عم

صلوا على البدر سيد الملاح اتى بصلاح شفي عمته في نهار المزاح على قد فرسان نقلوا سلاح نهار العطاب على قد حب

الغياب على قد غصن زاون تراب صلوا على البدر سيد السياد اتاب اجتهاد شفي عمتو في نار الصاد على قد جيش اسمك وجراد وما ينحسب على قد مال الاراضي داب صلوا على البدر نور الذاذي بهذي وهذي شفي عمتو في نار الاخاذي على قد فرسان تقتل وتاذي يفكوا سلاب على قد من يبرمو في الشناب صلوا على البدر طاهر البشير اتانا انذير شفي عمتو في نهار العصير على قد ما يزرعوا من شعير وقمح الرحيب.

على قد منه تبسم ضحك شاف العجاب على قد ما ينظروا بالهذاب صلوا على البدر سيد الرسل هتاب الظل شفي عمتو في نهار الوحل على قد جيش مل ونحل عدد الكعاب عدد الأحصي والرمل والأحساب صلوا على البدر خير الأنام هتاب الصيام شفي عمتو في نهار الزحام على قد ريش الأكتا والنعام وريش الغراب على قد برني بكف وضراب صلوا على البدر نور بقوس أتب مختص شفي عمتو في نهار الوصوص على قد حروف سورة القصوص وما في الكتب

على قد ما خلصوا من فرياض فصل وجاب على قدم وعلسوق جلاب صلوا على البدر مول الشفاعة.

أحمد السماوي كلام هيا صاحب الذهب وبحر وجلطة متقوى صاب بحر وجلطة متقوى صياب كلام عجيب لا يشتم الناس لا يقول عيب ومشغول إلا بمدح الحبيب هكا يحب.

0: ما ضحك والتفليجة هالمحفل
1: المحفل
2: صب المحفل بملماتا ولادي بتخلب سعفاتا قابلتني في العرس شناتا على يمينا ويسار على غنايا قاموا الزغراتا وضرب الصادي ثار

0: فلسطين.
1: ولاد الشامخ هبيرة عن موجة 97.3 و95.7. إذاعة
2: المنستير. تمام التاسعة في إذاعة المنستير.
0: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
2: أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أكد رئيس والي دار الفرعي للعمليات والمتابعة بالديوان الوطني للحماية المدنية المقدم خليل المشري أن جاهزية الديوان في أعلى مستوياتها، وذلك بتوفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية لمجابهة التقلبات المناخية خاصة اليوم وغدا الجمعة. وأضاف أن الديوان تولى أعداد خطة استباقية بهدف تعزيز المناطق المعنية بالتقلبات المناخية سواء على مستوى التجهيزات أو الموارد البشرية، وخاصة وأن التوقعات الجوية تشير إلى إمكانية تسجيل كميات هامة من الأمطار تراوح بين 40 و 60 مليمتر في ولايات الكاف وجندوبة وسليانة وتونس الكبرى، لتشمل في وقت لاحق ولايات نابل وسوسة، ويمكن أن تصل إلى 80 مليمتر بولايتي باجة وزغوان. تواصل مختلف اللجان المحلية بولاية سوسة تنفيذ برنامج تدخلات اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة استعدادنا لموسم الأمطار، وذلك في إطار متابعة عملية التعهد بالنقاط الزرقاء وتم جهر وادي الخروب بالقلعة الصغرى. وتواصلت بمعتمدية بوفيشة عملية التعهد بالنقاط الزرقاء، كما تواصلت بمعتمدية سوسة المدينة عملية جهر البلوعات بلوعات تصريف المياه. تعلم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه كافة المواطنين ومستعملي الطريق أنه في إطار تنفيذ أشغال تدعيم قناة جلب المياه إلى خزانات الحرقوسية سيتم القيام بأشغال على مستوى الطريق الجهوية عدد 82 الرابطة بين سوسة والمهدية وتحديدا على مستوى وادي المالح ببنبلة. وتتمثل الأشغال في قطع الطريق ووضع قناة من الحديد بقطر 1200 مليمتر، ويكون تاريخ انطلاق الأشغال اليوم بداية من الساعة 11 ليلا لمدة تتراوح بين 24 ساعة متواصلة. وتؤكد الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه باتخاذ جميع الإجراءات والتراتيب اللازمة لضمان سلامة مستعمل الطريق، فإنها تدعو كافة مستعمل الطريق لتوخي الحذر والانتباه واحترام إشارات المرور والترتيبات المرورية المعتمدة طيلة فترة إنجاز الأشغال. أطلقت وزارة التجارة وتنمية الصادرات اليوم حملة وطنية مشتركة لمراقبة مختلف مسالك توزيع المستلزمات المدرسية، وذلك بالتزامن مع الاستعداد للعودة المدرسية للسنة الدراسية 26 و 2027. وتأتي هذه الحملة في إطار تكثيف الجهود الرقابية خلال فترة العودة المدرسية بهدف حماية صحة وسلامة التلاميذ والتثبت من جودة وسلامة المستلزمات المدرسية المعروضة في السوق، إلى جانب ضمان احترام المتعاملين الاقتصاديين للتراتيب الجارية بهالعمل والتصدي لترويج المنتجات غير المطابقة أو عبر المسالك الموازية. شكرا لكم على حسن الانتباه. موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام 10 مع نشرة مفصلة للأنباء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: ما ضحك والتفليجة هالمحفل
1: المحفل
2: صب المحفل بملماتا ولادي بتخلب سعفاتا قبلتني في العرس شناتا على يمينة ويسار على غنايا قاموا الزغراتا وضرب الصادي ثار
1: المحفل

0: المحفل
1: كما عودناكم حضرات الإخوة في كل حصة نقدموا لكم أشعار بطريقة الإلقاء. الليلة اخترنا لكم غرض في الصلاة عن النبي بالطبع يتمثل في الصبر. وما أدراك ما الصبر؟ الصبر كتبوا فيه بعض الشعراء، مش نحاولوا باش نقرأوا لكم بعض القصائد منها. يقول قاسم شوقرون: الصبر لا ينتاج لا يتجرع، هو الهنا والطب للموجوع، وليه الرجال أهل الصدور الوسع، أهل العتايا في نهار فزوع، أهل الصبر من حب ربي تخشع، وأهل الصبر تصبح سجود ركوع، وأهل الصبر النور عنهم يلمع، وأهل الصبر لبسوا الصبر دروع، وبالصبر صار العلم منهم ينبع، وبالصبر علموا علم كل متوع، وبالصبر نالوا شفاعة المشفع، وبالصبر صاروا في العباد شفوع، وبالصبر مسكوا حبل ما يتقطع، وبالصبر صاروا قلوبهم مسموع. أصبر على الأدراك لا تتدردع، واحد وما تشكيش للمصنوع، العبد لا يقدر يضر لا ينفع، وعاجز على الأضرار والمنفوع، أهل الذكاء في فضل ربي تطمع، في غير ليس عندنا مطموع، هو الذي يرزق ويغني ويمنع، يولي ويعزل ويحفظ المرفوع، لا تشتكي للغير لا تتضوع، وما ينفع كل الصبر والطوع، واليسر ساعة يغيب ساعة يرجع، والعسر ضده تابعه متبوع، واللي يضحك لازم عيونه تدمع، ولازم هبوط يكون بعد طلوع، والعبد يسعى عند باله يجمع، وبالدهر يفرق ما يخلي جموع، ماذا فني من خلق بيهم نسمع، كانوا ملوك يصدوا المطبوع، ومن دار يسطو على العباد يوقع، كل من ترى فوق الوطا ملسوع، قليل الدبارة يشتكي ويصدع، والحر سر في الحشي مبلوع، إذا تباع السر راح توزع، وفي كل جبهة توجد مزروع، ونوصيك حاذر واجتنب ووسع، وابعد على الخارج على الموضوع، وابعد على الخارج على الموضوع، احمد على رزق القليل استقنع، وباري لعطاك الله كون قنوع، احمد على رزق القليل استقنع، وباللي عطاك الله كون قنوع، واذا عطاك الله لا تتبزع، كن معتدل بين الشبع والجوع، ودار الفني ما هيش دار تمتع، كل من حرص عن كسبها مسروع، ريت الذي من حبها متبلع، القلب شاقي بالعقل مهتوع، ومقحوط منها ما بغاش يشبع، ومخبوط يجري يختلع مفجوع، اخسر الذي بالفانية متولع، اربح الذي بالدايمة مليوع، وثم الذي عقله زقل مطبع، وثم الذي عقله ذهب مرصوع، وثم الذي في الهلس عمره مضيع، وثم الذي في الجد عاشق شوع، وثم الذي في الحق وهل اتبع، وثم الذي عنهم قعد مقطوع، وثم الذي مثل أسد الأرض.

عز الشعر والمفدوع إذا نختصر نلزم بلضي ندفع نعجز أصحاب الفكر في المدفوع شقرون أهل الشعر ليا تخضع بالفرس طاعوني بدن ونجوع ونقرأ سلامي على الذي ما يخضع أهل الوفاء والصدق في الموضوع أهل الوفاء والصدق في الموضوع.

0: المحفل مع رابح الفجاري والبشير بكار.
1: يقول الشاعر العجم السعيدي رحمه الله في الصبر: أصبر على الظيم صبرك دواك، وربي عطاك والصبر مفتاح باب السلاك. أصبر على الظيم صبر الغريب، وربي رقيب والصبر مفتاح باب الصعيب. نوصيك بكر صلاة الحبيب، تحصل مصيب وامشي على سيرتك في قداك. أصبر على الظيم صبر انفوت، وربي ثبوت والصبر مفتاح جمع البيوت. الدنيا بناتك صرع عنكبوت، اشبح الموت يا عبد.

يتأمل في كفاك. أصبر على الضيم صبر اللويث، بربي استغيث، والصبر مفتاح باب المغيث. إياك من خلطة اللي خبيث، ريقك يليث، يديك في جرته للهلاك. أصبر على الضيم صبر المجرح، المعبود ينصح، الصبر مفتاح باب المسكح. نوصيك بكر صلاة المصبح، ورد وسبح، بالفعل مولاك يقبل دعاك. أصبر على الضيم صبر الاحتج، ربي يفرج، والصبر مفتاح باب الدرج. والأيام مترادعة في السنج، قد العوج قد الهني كيف يزهى معاك. أصبر على الضيم صبران مخ، ربي ينسخ، الصبر صابون ثوب الوسخ. الحق محال ما ينصلخ، الباطل يرخ، يا باطل وين توجد هناك. أصبر على الضيم صبر الوكيد، وربي يشهيد، والصبر مفتاح باب السعيد. أقف على ديانتك مثل صيد عصب الحديد، لا تأمن عدوك يا كفح ذاك. أصبر على الضيم صبر المغاجز، المعبود فايز، والصبر مفتاح جمع البرايز. العجم السعيدي دايم دوام فايز، حبيبة موازز، يا حابة تورثة في ظناك، يا حابة تورثة في ظناك. يقول الشاعر أحمد السماوي رحمه الله في الصبر: أصبرك ما صبرت الأولين، صبر اللي زين ما تنال كان الذي في الجبين. أصبرك ما صبر قبلك أيوب، نجام الكروب، ما تنال كان ما طاك المحبوب. يا نفس ارجع للرب توب، شفتش يعقوب، على يوسف قعد صابر سنين، على يوسف قعد صابر سنين. أصبرك ما صبر صالح وهود، وتبعوا جدود، ما تنال كان ما طاك الودود. إذا حب ربي علينا يجود، تقوم السعود الإسلام ما نقعدوا حايرين. أصبر على الضيم وقت العطال، وصبر الجمال، واللي مقدر من الله تنال. إذا مشات ما يجيبها شي جدال والحتيال، وإذا جات ما تفرها شي منين. أصبر على الضيم صبر لزينك، احلف يمينك، ما تنال كان الذي في جبينك. أقضي فروضك وإيمان دينك، ربي عوينك، محمد شفيع في المذنوبين. أصبر على الضيم وقت البلاوي، تحوز العلاوي، وما تنال كان معطاك المداوي. وهذه معاني حمد السماوي، آدي براوي، واخذ قواعد على العارفين، واخذ قواعد على العارفين.

0: المحفل.
1: أصبر على الشدة والأدراك يفرجها ربي مولاك، أصبر على الشدة والأتعاب يفرجها ربي النواب، وليامك معبور أصحاب تتبرم على الكل فلاك. أصبر على الشدة كنجات يفرجها عالي الدرجات، ما تبكيش على اللي مات مات مبينة ويا مدراك. أصبر على الشدة والأخباث يفرجها ربي وتوغاث، إذا جاك الفاسق حداث خذ حذرك منه واخطاك. أصبر على الشدة والجراح يفرجها ربي وترتاح، خالط واعرف ناس ملاح وما تخالطش عباد ركاك. أصبر على الشدة واحتاج يفرجها ربي وتفراج، صلي على صاحب المعراج في كل صباحك ومساك. أصبر على الشدة بترضيخ يفرجها ربي وتشيخ، اللي صبر وذكر التاريخ يبقى عبرة لذاك وذاك. أصبر على الشدة وتهدى يفرجها ربي وتتعدى، وراهي الشوكة تولي وردة والكاري يولي ملاك. أصبر على الشدة وتحاذى يفرجها ربي بالذاذة، كل طاغي لازم يستاذى يدور ويحصل فيه الأشراك. أصبر على الشدة ومتحير يفرجها ربي القدير، والمقدر ملزوم يصير سوى شر وخيراتك. أصبر على الشدة وتحز يفرجها ربي وتتحز، يجي نهار وتنسى الخوز وتتفكر زهوك وهناك. أصبر على الشدة ومتشاطي يفرجها ربي وما يباطي، افرح باللي عطاك العاطي من قصمه وكرمك وعطاك. أصبر على الشدة برياض يفرجها ربي وتعراض، كن باهي وحسن الألفاظ وما تكونش دوني ومعكاك. أصبر على الشدة يهديك يفرجها ربي ويعطيك، قوم وشمر على ذرعيك واطلب قصبك من مولاك. أصبر على الشدة والضيم يفرجها ربي الكريم، ابعد على الشيطان ذميم إذا غرك لا تصيب نجاك. أصبر على الشدة واستنى يفرجها ربي وتتهنى، أعمل في حياتك على الجنة لآخر لحظة في مثواك. أصبر على الشدة وتخص يفرجها ربي وتتقص، علاش ديما شادد على اللص وانتي متربي حشاك. أصبر على الشدة ولو جاع يفرجها ربي وتوسع، وما راجل كان اللي جاع جيعاتي فكرة حناك. أصبر على الشدة وما تخاف يفرجها ربي وتصرف، خلي كفوف يديك نظاف واطلب قسمك من مولاك. أصبر على الشدة بتحقيق يفرجها ربي وتفيق، لا تخمم في مال فنيق تموت وما تهزاش معاك. أصبر على الشدة ولو كاس يفرجها ربي ولا باس، كن ديما مرفوع الراس يرحم من جابك وضناك. أصبر على الشدة بهشاشة يفرجها ربي وتتماشى، كون وعيش مع العياشة وارضى بالقسم اللي جاك. أصبر على الشدة وتقوى يفرجها ربي وتتسوى، لا تقلق لا تعمل دوة ولا تعيط على الدنيا واك. أصبر على الشدة بهدايا يفرجها ربي بنهاية، الشيخ شاعر عز الغناية على الصبر تب ووصاك، على الصبر تب موازين، عام 8 بعد 2000 في اكتوبر 21، سجل يا بكار غناك، سجل يا بكار غناك.

0: المحفل مع رابح الفجاري والبشير بكار.
1: بعد ما استمعنا حضرات الإخوة أشعار الصبر، هو كما قلنا لكم في بداية الحصة، الصبر هو غرض من أغراض في الجد، لأن الجد فيه كثير من الأغراض، فيه صلاة على النبي، فيه التوسل لله سبحانه وتعالى، فيه المدح في الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، وكذلك فيه نصيحة وفيه الصبر. وإحنا اليوم حبينا نسمعوكم غرض من أغراض الجد في الشعر الملحون اللي هو الصبر.

الصمت حكمة والعقل تدبير، الرزق عمره ما يجيب شطانة ولا يجيبوش الحوز والتغوير، عايش قليدك بل في طغيانة وساعات يعجز في المقاط يحير، وكم من ضعيف الذات في أبدانة يعطيه ربي رزق شي كثير، وكم من ضعيف يعاونا مولانا ويحضر له في ساعة التعصير، ثم اللي يسدي الملف في سدوانة وثم اللي يصنع في حبال حسير، وثم صانع يصنع المرشانة وثم صانع يصنع الكشمير، ثم المليح وثم ناس دوانة وثم ناس قمح وثم ناس شعير، وثم السجيع وثم ناس جبانة وثم ناس شوك وثم ناس حرير.

ما ترد على المرجانة وما ذهبت مثل جواهير وبلندي ما يورد العطشانة سيل اللي يخلف فوق الأرض مرير الملح ما

واهل العقول يفسروا تفسير. ربي تعارم كني بيزانة على كف يدي لا تميح الغير. تهبط وتصعد راي ذاب حذانة متعففة من ساعة التنكير. عملتك نابل داهية مزيانة بسلك الذهب معمرة طعمير. ووكلتها لحمر طيب بنانة وزقيتها من أفخر التقطير. خايف عليها من طيور برانة ولا من طيور الأشابير. صبحت هي رايفة بحنانة على الباف لشنب وجناح كبير. لاني على عارم ولا بيزانة نجيب المعنى كان بالتحكير. أصل السبب عنس الخوانة اقلال العهد مالهم بعشير. يحكوك بالعزاز يا العصرانة هي حرة وناساتها محارير. اخطبها الشريف تكون

عطي ألف وصيف ألف بعير، أعطاها ربي بالدرك والهنا، يبس وطنهم من قلة التمطير، نجع هلال كي صوبت فرسانة، الشور تونس على خيول تصير، على مجردة حتو على وديانة، ويا القربيع مفتق واوير، يا القلق طاحايم على غدرانة، ويا القرخة من كل شي كثير، أراض نجع هلال في بلدانة، ويتخلى فيه الشريف أمير، ثم الشريف بعث ليها عوانة، اخطبها اخذاها الشي بالتسيير، صبحت هي بالضني عيانة، جابت ولد من أفخر التصوير، الثاني ولد كي تمموا فطمانة، جاها قديم الراي بالتخبير، خبرها على نجحها ووطانة، وخبرها على ناسها في خير، زاز الشريف وصابها كزدانة، قال لها وعلاش هالتغيير، قتلوا اقعد يا شريف احذانة، نوسعوا البال ونلعبوا مشيوير، ونصبط للشطرنج في لعبانة، وقالت له بالنزع كيف الدير، اغلبها الشريف ونزعها عريانة، شرطت عليه انجددوا التعمير، هدت شعرها صوبوا قضبانة، تحلف غربة فوق زمعة جير، جددوا اللعبة وثبتت بكهانة، طاحت ورجعت له حزام ودير، داخل الشريف احتار من نزعانة، من عيب راسها خايب التقشير، شرطت عليه نوصلوا قربانة، قالوا لي في زهو وحظة ذير، وعزمت بيه النجحة ووطانة، ركبوا مشاو الشي بالتقدير، ولت رجعت الزاز يا زربانة، قال لها في عهدك تغيير، قالت له مشتي وقع نسيانة، مش تذهب درناه للتفخير، ووصلت بيه النجحة وعربانة، وداروا بيه كبيرهم وصغير، وكل نهار يركبوها حصانة، يا حسايبة زهوات وتنشوير، وان يتلفت دياب للحشانة، ويلقى قدام البيوت غدير، قتلوا روح يا شريف اختار.

ارجع شريف اي كت من غليانة الشور تونس في اكبر تغيير بالعجلة نادى على قمانة وولالها بجنود وعساكير ستين فارس اقتل في ميدانة ورجع جمل الزاز يا تقهير وقال لها هاك

بركة الواش التفخير لأنه ذياب بعيد غبانة سارح بالله يصل برير اسمع ذياب نادى على فرسانة ذياب الهلالي في البلاد شير وكل ولد ركب فوق حصانة أهل العشم والجود والتعبير أولاد هلال بكلهم فطانة تحلف أسبوع يهدروا تحذير ولحقوا عليها الزاز يا المحانة الشوش تراد الظهر تلهنجير كبر النهار والاسمي دخانة وبيناتهم ساير نهار كبير يا مشري

ارجع الشريف مهدوم من ركبانه وما صاب شي جنحين باش يتير يلقى ولاده كابين احزان ابلا امهم ما عندهم تشوير قالوا وين الام يا بابانا خليتها في نجع ودواوير قالوا ولادي امكم جفيانه اكوات بوكم كيب محوير قالوا الدين الراوى وطران اطره ركبنا ثم ججوادير وصلوا لها

0: ليفرزوا الفلة من المثنانة، ليفرزوا الهدمة من الشمبير، ليفرزوا الكرمة من الغيلانة، وليفرزوا الغربة من البندير، وثم منهم يفهموا معنانا ويعرفوا الأرماش كيف تشير، وثم من جمجوم تفرغانا كل من قاله الناقصة زنزير، أحمد ملاك ثبت يا إله لسانا، وصلوا جملة على النبي البشير، يقرأ سلامو الكل من يصغانا على جماعة كبيرهم وصغير.
1: المحفل
2: استمعوا حضرات الإخوة، البعض من صالحيات فصلته عني بمقرونة بالنص.

في نهاية حصتنا حضرة أخوة، نشكركم على حسن المتابعة، وإن شاء الله كنا وفقنا في حصتنا واعطيناكم الإفادة وحكينا لكم بالطريقة الصحيحة اللي كان يعمل بها الأديب في المحفل. ونقول لكم إلى اللقاء، وتحية مني ومن المخرج فوزي شعبان، إلى اللقاء في حصة قادمة إن شاء الله.

0: الحجة زين الما ضحك والتفليجة هالمحفل
1: المحفل
2: صب المحفل بملمتا ولادي بتخل بسعفاتا قبلتني في العرس شناتا على يمينة ويسار على غنايا قاموا الزغراتا وضرب الصادي ثار
1: المحفل

0: بني خلاد الهواريه حمام الغزاز على الموجه 104.7
1: تمام العاشره في اذاعه المنستير. ومنها نقدم لكم هذه البانوراما الإخبارية وفي عناوينها: تسجيل تساقطات غزيرة بأغلب ولايات الشمال مع تجدد حالة عدم الاستقرار الجوي غدا الجمعة. عملية مراقبة ميدانية لمتابعة مسالك توزيع الكراسة المدعم ومستلزمات العودة المدرسية. غرفة المستلزمات الطبية تحذر من اضطراب تزويد المستشفيات وتطالب بخلاص مستحقاتها. أهلا بكم جميعا إلى تفاصيل هذه البانوراما الإخبارية والتي نستهلها بأخبار الطقس، أين أكد الباحث في علم المناخ عمر بحبة تركز كتلة السحب الرعدية الممطرة مساء اليوم بالوطن القبلي وخليج الحمامات بعد تسجيل تساقطات غزيرة شملت أغلب ولايات الشمال وأجزاء من الوسط وتسببت في تشكل سيولة. وأوضح بحبة أن فترة ذروة الأمطار امتدت من 4 و7 من مساء اليوم وشملت تونس الكبرى وبنزرت وباجة وجندوبة والكاف وسليانة وزغوانة وشمال ولايتي القيروان وسوسة قبل أن تتجه شرقا نحو البحر. تتقلص فعاليات هذه الأمطار تدريجيا، وبين ذات المصدر أن بعض المحطات الخاصة سجلت كميات تجاوزت 20 ملم مرجحا بلوغ هذه الكميات 50 ملم بمناطق من العاصمة على غرار باب علي ونتيجة غزارة التساقطات في وقت جازي وجيزة وتراكم المياه، إلى جانب توثيق نزول حجر البرد بسليانة وصاعقة رعدية برأس جبل من ولاية بنزرت، مشيرا إلى أن حالة عدم الاستقرار الجوي ستتجدد بعد ظهر الغد الجمعة بسبب اقتراب منخفض جوي من البحر الأبيض المتوسط، مما سيؤدي إلى تصادم هواء بارد بالكتل الدافئة وتهطل أمطار رعدية غزيرة. من جهته أكد رئيس الإدارة الفرعي للعمليات والمتابعة بالديوان الوطني للحماية المدنية المقدم خليل المشري للإذاعة الوطنية أن جاهزية الديوان في أعلى مستوياتها وذلك بتوفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية لمجابة التقلبات المناخية المنتظرة خاصة اليوم وغدا الجمعة.
2: ديوان وطني للحماية المدنية، لجنة تفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، على أتم الاستعداد لمجابهة التقلبات المناخية نتاع نهار الخميس والجمعة، كيف حتى التقلبات اللي قادمة إن شاء الله في فصل الخريف والشتاء، احنا على أتم الاستعداد. تحيين الخطة الوطنية والخطط الجهوية لمجابهة التقلبات المناخية هذه من جرد التجهيزات وإعادة توزيعها حسب المناطق الأكثر هشاشة واللي معروفة بتجمعات المياه الكبيرة، اعطاء الأولوية للمناطق هذه وخاصة المناطق المنخفضة ومجاري الأودية. في خطة الديوان الوطني للحماية المدنية تم تفعيل منظومة التعزيز على مستوى مركزي أو على مستوى جهوي باش تشمل المناطق المعنية بالتقلبات المناخية لتعزيز التدخل في المناطق هذه.
1: من جهته أكد عضو المكتب التنفيذي الوطني المكلف بالموارد المائية بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري طارق المخزومي أن الأمطار المسجلة أواخر شهر أوت وبداية سبتمبر ستسهم في رفع إيرادات السدود وتحسين صابة الزيتون والزراعات الكبرى وتجديد الغابات. وأوضح المخزومي أن مناطق مختلفة شهدت نزول كميات هامة من الأمطار شملت ولايات سليانة والكاف وسوسة وزغوان ونابل وبنزرت وتونس الكبرى، مبينا أن هذه الأمطار تكتسي أهمية بالغة لقطاعات الفلاحة والشرب والري والصناعة والسياحة. وبين المخزومي أن توتر التساقطات المطرية في حيز زمني قصير سيؤدي إلى تشبع التربة وتشكل مياه السيلان التي تغذي الأودية والسدود، ورجح أن ترتفع نسبة امتلاء السدود من 50% حاليا إلى مستوى يتراوح بين 70 و80% خلال فصل الخريف لافتا إلى دور هذه الأمطار في تجديد المائدة المائية السطحية والعميقة بعد هبوط مستوياتها جراء السنوات أو سنوات الجفاف، مما سيوفر مياه الشرب والري خاصة في الأرياف. قام وزير التربية نور الدين النوري بزيارة ميدانية لمتابعة آخر الاستعدادات للعودة المدرسية والاطلاع على تقدم أشغال إنجاز المعهد الثانوي ببير بورقبة. وقد ثمن وزير التربية هذا الأحداث الذي من شأنه أن يقلص من الاكتظاظ ويضمن عودة مدرسية تليق بالتلميذ والإطار التربوي. وفي سياق متصل أشار نور الدين النوري أن السنة الحالية شهدت 23 أحداثا جديدة على المستوى الوطني، إضافة إلى انتدابات جديدة، وأن المعهد سيعمل وفق نظام الحصة الواحدة في التدريس، متأملا تعميم هذه التجربة لضمان مردودية أفضل للتلميذ والمربي.
3: سلسلة من المؤسسات الجديدة التي تنطلق مع بداية هذه السنة الدراسية، من بينها معهد بير بورقبة، كل الفضاءات جاهزة مجهزة للانطلاق يوم 14 ويوم 15 سبتمبر. سنستقبل المربين في هذه المؤسسة ونستقبل أبنائنا التلاميذ. المؤسسة هذه ذات أهمية لأنه تفك الاكتظاظ على المؤسسات العددية اللي كانت تحتوي السنة الأولى، تقلو تقريبا أكثر من 650 تلميذ موجودين في المؤسسة هذه كانطلاقة أولى. المعهد هذا في السنة المقبلة إن شاء الله سيكون أكبر بكثير، فيها وجود قاعات الاختصاصات، الفضاءات الثقافية، الفضاءات الرياضية، قاعة مراجعة، كل مكوناتها موجودة، وإن شاء الله تكون هذه انطلاقة تطبق على الأقل في ولاية نابل، تكون بدرة أولى لتطبيق الحصة الواحدة، لأن لها من الإمكانيات المتوفرة ما يجعلها تستجيب لهذا النظام، وتكون على الأقل قاطرة لولاية نابل مؤسسة تربوية أنها تقتدي بها في مستوى تنظيم الحصة الواحدة متى أمكن ذلك ومتى سمحت الظروف هذه المبادرة التي انطلقت في كثير من الولايات ونحتاجها في مقاومة الكثير من الظواهر المستجدة كالعنف وغيرها. على المستوى الوطني في الحد الأدنى 23 مؤسسة جديدة، وككل عام سيكون على هذا المنوال، والأهم من ذلك ليس المؤسسات الجديدة المحدثة بل هي المؤسسات التي تشهد أشغال صيانة. الانتدابات موجودة في كل الأصناف تقريبا بما في ذلك الأساتذة. كانت النتيجة النهائية صدرت عن وزارة التربية يوم أمس، سيقع تعيينهم يوم 14 سبتمبر، يكونوا مبشرين في مؤسساتهم التربوية إن شاء الله.
1: وفي إطار الاستعداد للعودة المدرسية ومتابعة مدى توفر المستلزمات المدرسية، تواصل فرق الرقابة الاقتصادية تنفيذ عمليات مراقبة ميدانية لمتابعة مسالك التوزيع الكراس المدعمة ومستلزمات العودة المدرسية ومدى مطابقتها لمواصفات الجودة، والوقوف على مدى انتظام التزويد وشفافية المعاملات التجارية. وأكد المدير الجهوي للتجارة بسوسة رياض القاسمي أنه تم ضخ أكثر من 600 ألف كراس مدعم على تجار الجملة بالجهة، إلى جانب إتلاف حوالي 1730 وحدة أقلام لبدية.
4: الهدف من هذه الحملة هو أولا مراقبة جودة وسلامة المستلزمات المدرسية المعروضة ومدى مطابقتها للمواصفات، وكذلك التصدي للخزن العشوائي ومراقبة مدى توفر الكراس المدعم. كمية أكثر من 600 ألف كراس تم توزيعها على مستوى تجار الجملة، توجيه هذا الكراس نحو مستحقيه، والتصدي كذلك للمنتجات مجهولة المصدر التي يمكن أن تكون مضرة بصحة تلاميذنا، خاصة منتوجات الغير مطابقة المواصفات على غير المنتوجات الشابهة بالمواد الغذائية، تكون هي في شكل علكة أو في شكل حلوى. تكثيف عملية المراقبة على مسالك توزيع الكراس المدعم بمختلف مسالك توزيع من تجار الجملة والتفصيل، معالجة توفيرها بمختلف المعتمديات ومختلف المكتبات، الأسعار القانونية للكراس المدعم اللي هي ما تغيرتش، نفس الأسعار كانت سنة في سنة فارتة. الحملة هي متواصلة الآن بكافة المعتمديات، فعنا عدد من المخالفات تعلقت بالفوترة، شفافية المعاملات وعدم إنشاء الأسعار، وتم إتلاف منتجات أقلام لبدية قرابة 1728 وحدة لعدم مطابقتها للمواصفات.
1: وفي سياق متصل قامت مصالح وزارة التجارة إلى حدود اليوم بحجز 54 ألف قطعة مواد مدرسية حسب ما كشفته مديرة الجودة بوزارة التجارة والتنمية الصادرات سلوى الفتناسي، والتي دعت كافة المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات وتقديم الشكايات عبر الرقم الأخضر 80-100-191.
5: تشديد المراقبة يكون بالدرجة الأولى على مستوى التوريد، باعتبار أنه مصدر المنتجات والمستلزمات المدرسية أغلبها من التوريد، وبعد عند اقتراب العودة المدرسية يتم تكثيف المراقبة على مستوى السوق الداخلية. إلى حدود هذا التاريخ قامت مصالحنا بأكثر من 400 زيارة ميدانية، رفعنا في حدود 760 عينة للتثبت من خلوها من المواد الكيميائية الخطرة. نتائج التحاليل أثرت عن وجود كميات غير مطابقة من حيث المعادن الثقيلة والنقاوة الجرثومية في حدود 54 ألف قطعة مواد مدرسية تم إعادة تصديرها وإتلافها. حجزنا زادة 1255 ممحات في شكل مواد غذائية وبدوما بالقانون ممنوع ترويجهم بالسوق الداخلية. حجزنا زادة 2576 لصق مدرسي يحتوي على المواد المحلى العضوية، وتم تسجيل في حدود أكثر من 150 مخالفة اقتصادية تعلقت أساسا بمسك منتجات غير مطابقة للتراتيب وإخفاء بضاعة وعدم إشارة الأسعار وغيرها من المخالفات. إذا لاحظوا السادة المواطنين أنه فما ممارسات كما إخفاء بضاعة ولا البيع المشروط، الوزارة حاطة على ذمة المواطنين رقم أخضر 80-100-191 لتلقي كل الشكاوي.
1: حذرت الغرفة النقابية الوطنية للمستلزمات والأجهزة الطبية من اضطراب تزويد المستشفيات العمومية بالمعدات، داعية إلى إيجاد تمويلات بديلة وعاجلة لخلاص مستحقات الشركات المتخلدة بذمة الهياكل الصحية. وأوضح نائب رئيس الغرفة سليم عمار أن الشركات أصبحت عاجزة عن توريد المعدات وتوفير المستلزمات الطبية للمستشفيات نظرا لعدم حصولها على مستحقاتها المالية منذ فترة طويلة، ما منعها من خلاص مزوديها وتجديد مخزوناتها. وبين عمار أن الفواتير غير المستخلصة يعود بعضها إلى سنة 2021 و2000، مشيرا إلى حجم المتخلدات يبلغ بحسب أرقام وزارة الصحة حوالي 400 مليون دينار إلى حلول شهر ديسمبر 25 و2000، وتضاف إليها قيمة المعاملات المسجلة خلال سنة 26 و2000 وإلى غاية شهر سبتمبر الحالية. بهذا نأتي إلى ختام هذه البانوراما الإخبارية والتي كان في أبرز عناوينها: تسجيل وتساقطات غزيرة بأغلب ولايات الشمال مع تجدد حالة عدم الاستقرار الجوي غدا الجمعة. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام 11 مع موجز لأهم الأنباء.

0: واليوم رافقنا لطفي المكي في الجانب التقني. الكل نسلم عليكم، مرحبا بكم مستمعين الكل في إذاعة المنستير مع الأيام في العدد الأخير. شفتوا قديش الأيام تجري تجري تجري تجري، ساعدك فعل الخير وإن شاء الله رفقنيكم كأحسن ما يكون خلال هذه البرمجة. أنا شخصيا كنت فرحانة برشا وفخورة برشا برفقة الأستاذ
1: عفو.
0: شكري السكلي، مرحبا بيك. شنحوالك؟ شكري، أهلا وسهلا.
1: مرحبا بيك، مرحبا بكل سادة المستمعين. حصة جديدة من مع الأيام وتلك الأيام ودويلوا بين الناس تلك الأيام، يعني هذه كي تمر وتمر الأيام سبحان الله. يعني
0: تفكر تقول توا بدينا
1: الحصة الأولى والفكرة وكيفاش معناها، يعني نستعد والفكرة كيفاش وكيفاش باش تكون
0: اختيار المواضيع
1: يعني.
0: هذا يمشي هذا ليه
1: كينو البارح، هو العام الكل كينو البارح والوقت هكذا.

0: دقيقة ما نحبش فيه شهر سبتمبر رغم اللي تحكي فيه صحيح، لكن حس انه شهر خدمة وعمل وروتين جديد و
1: إيه معقول. لا
0: بعدنا
1: لا
0: شوية من تسيب الصيف وأثار الصيف وسخانة الصيف
1: خاصة سيف السناعة بكل ما فيه
0: تعبنا
1: لا سيف السناعة بالحق تعبنا، سواء كان من جانب الحرارة أو انقطاع الماء والكهرباء و و و
0: و و و و و و اللي ما حبتش توفى ربي يقدر الخير. أمين يا رب العالمين. على كل حال أنا شخصيا تجربة فرحتني برشا
1: وإن
0: شاء الله نعودوها
1: إن شاء الله
0: استفدنا وإن شاء الله فدنا المستمعين وهذا المهم.
1: بطبيعة وإني سعدني جدا ألفة الرفقة متاعك الحقيقة وتجربة أكيد مش نجامل فيك ولا نرمي في الورود ولا الرد في المجاملة، لا والله هذي
0: أصلا أنا ما بعتلكش مجاملة، بعتلك ليه من القلب
1: كلاش خط عرفته من القلب كلاش رد لك من القلب، يعني بالحق حاجة التمستها وفترات جميلة. وأنا ممكن متقلق شوية على الحكاية ذي أنه التجربة في سعوفات
0: إن شاء الله يعني نعاودوها إن شاء الله بإذن الله تعالى وقريبا زيدا
1: بإذن الله تعالى وقريبا
0: بإذن الله إن شاء الله. على كل حال إن شاء الله باللي قدمناه حققنا الإضافة وإن شاء الله المواضيع اللي طرحناها من زاوية فادت الناس وكانت مختلفة، وحرصنا أنه نقدموا مادة فيها بحث، فيها اختلاف، فيها جانب إنساني، فيها جانب تاريخي. والحاجة اللي سعيدة بها أنه الحقيقة فما جانب إنساني وتواصل بين بعضنا حتى في كواليس هذا البرنامج حتى من خلال تحضير المواضيع. وأنا لمست حتى في المعلومات اللي قدمناهم من الحلقة الأخرى جانب إنساني زادة، سمعت شكري السكلي كما لم أسمعه من قبل.
1: خطر الحقيقة المواضيع اللي اخترناها مواضيع يعني نقول حيوية ومواضيع يعني نعيشوها صحيح في ميدان الثقافة والإعلام والفن، لكن فما بعض الخفايا اللي ممكن اكتشفوها السادة المستمعين. والحقيقة احنا ديما شهادة الإخوة المستمعين تهمنا ياسر
0: أكيد.
1: وبارك الله فيهم كل الحقيقة دون استثناء، ما شفتش حتى ملاحظة، مش كيما العادة نقول مش لأنه مجاملوا فينا، الحقيقة كل بصدق يقولك عجبتهم الحصة، فما تفاهم كبير بينك وبين ألفة والعديد يعني قلت من الأحبة والأصدقاء اللي استحسنوا البرنامج والمعلومات اللي قاعدين يقدموا فيها للسادة المستمعين. وربي يوفقنا إن شاء الله دائما.
0: آمين يا ربي. إيش عندك في البرمجة الجديدة؟
1: نرجعوا الحنين. لا الحنين ما نسيبوش الحنين هذاك، كملوا كان بيه بقدرة ربي.
0: شكري وسوي الحنين. أيوة
1: حنين. وكل عادة عنا من مسرح الحياة نهار الخميس سهرتي هما نفسهم تقريبا، ومع سيد الشيخ منور مداني مع عنوان جديد من نفس المحتوى بإذن الله يعني نهار الجمعة الصباح. قم للمعلم ما نعرفش تخلف في هذه البرمجة، لأنه برنامج فما العديد قاعد يسأل فيه باش يرجعوا لي البرنامج، فما العديد من المربين اللي يحبوا يشاركوا فيه ويحبوا تم استضافتهم إن شاء الله في موعد قادم إن شاء الله
0: لي ملي. على كل التوفيق ليك، وإحنا اليوم في آخر موعد مع آخر المواضيع.
1: نسألك أنت إيش عندك العادة؟
0: حتينا الحقيقة العناوين اللي قدم فيهم توا مش مشوا على رويحه، ونلتقيوا مع عناوين مش جديدة لما حالة وأفكار مش جديدة فيها الجانب الموسيقي والثقافي والمتابعات
1: وقت ضغط ظهر لي
0: برشا ضغط هو
1: لا هو تعدى في الصيف ممكن في البرمجة
0: في المجلس رأى
1: في البرمجة المجلس
0: تعبني
1: خذلك وقتك المجلس مول الاستضافات والضيوف والتحضير وكل شيء
0: والجستيون تاع عدد معناها من نقول وإحنا أعضاء البرنامج هذية واللي إن شاء الله قدمنا فيه الإضافة.
1: لا بس الحمد لله خلى الصداد. طيب ما قلت إن شاء الله في البرمجة برمجة كما يقولوا برمجة يعني تعبت شوية في الصيف، إن شاء الله البرمجة القادمة تكون أقل يعني بالنسبة لك مشقة.
0: ديما المشقة موجودة مادام الضمير حي.
1: نعرفك أنت بالذات ألفة تخدم بالضمير، وربي إن شاء الله يكون معك دائما.
0: آمين
1: معك وربي
0: إن شاء الله إن شاء الله. موضوع جديد اليوم تعرفوه بعد شوية، لكن نستسمحك شكري ونستسمح كل المستمعين، حب نقدم التعزية هذية، تعزية لعائلة القشوري في وفاة والدهم المرحوم المنصف القشوري اللي معروف في المستير في باب الغربي بالتحديد بأنه من أقدم من خدم مفتاح ورشة لصيانة وإصلاح الدراجات الهوائية والنارية. هو أصيل قرقنة، مولود في صفاقس وجاي للمستير من الستينات الله يرحمه نعم. وتعازينا لزوجته لرقية ولولاده وبناته فوزية، حسنة، بشير، عياد، يونس، محمد علي، ولخويته من عائلة القشوري وعبد الغني الله يرحمه ونعمه ويصبركم على فريقه، وإن شاء الله من أهل الجنة.
1: إن شاء الله من أهل الجنة وربي يرحم الجميع، وذلك هي حال الدنيا هم السابقون ونحن اللاحقون.
0: أكا وربي يحسن الخاتمة إن شاء الله. أحنا باش نرجعوا للماضي
1: الماضي
0: ما لي الموضوع زاد الحقيقة أثر فينا حتى وإحنا كبار، خاطر الأغنية اللي سمعناها وإحنا صغار أنا متأكدة كتسمعها تحس برشا حنين. نحكي

0: على أغاني الأطفال.
1: أغاني الأطفال إحنا والحقيقة موضوع زاد مهم فكرة ممكن ما قليل ونتناولوه في يعني خلينا نقول المنابر الإعلامية والحصص الإذاعية. أغاني الأطفال مهمة باهي نسلطوا عليها الأضواء في هذه الحصة، ولو أنه كما يقول مثل قولنا صغار وعقابنا صغار.
0: صحيح.
1: يعني مهم جدا، والطفولة تقعد ديما كل واحد عنده جانب من الطفولة يعني في شخصيته في
0: بيك يبقى راهو
1: يبقى ما
0: بيك يبقى خاطر الناس تاخذهم قول احنا مشاغل الحياة وينسي ولا يتخليوا على الطفل اللي فيهم راهو. لا لا بالحق الطفل اللي فيك يخليك راهو حتى من أبسط حاجة تفرح.
1: صحيح.
0: خليك تضحك من قلبك. أنا والله نحضروا مع بعضنا في الأغاني قلت حسرة على الغنية هذية نعطيهم هكا فكرة على بعض الأغاني عندي دبيب يا محليه ديكي يحكي لي عليها يا بابا الله يخليك وأغاني شرقية مش نسمعوها اليوم
1: نمو قبل شوية قبل شوية خطرة ممكن تربينا شوية. أول بدينا نسمع الأغاني الأطفال بديت مع محمد فوزي ذهب الليل
0: حتى نحن راو نتسميه
1: هذيك قعدت أما مع السيدة عالية في جنة الأطفال كان ديما تعدى عندك ماما زمانها جاية وذهب الليل
0: وطلع الفجر والعصفور سوسو على هذية باش نحكي حتى نصف الليل
2: مع الأيام.

0: وانا متاكده برشا من المستمعين باش يسمعوا هالاغاني هذوما باش يقعدوا يدندنوا معاها معنا.
1: اكيد
0: وهذا حالنا زاد
1: حالنا احنا لانه الاغاني ذي عشنا معاها فترات الحقيقه. احنا خلينا نبداو من البدايه. قول قايل اغاني الاطفال شنو الخصوصيه تاع اغاني الفزاع ما كيما الاغاني العاديه؟ يعني تختلف شويه في مجال التلحين، مش باش نتفلسوا، ما يعني حسب نظرك كلفه، يعني كيما الملحن يلحن أغنية للأطفال ولا كيما أغنية عادية الكلمات عادية؟
0: لا مش كيف كيف. وإن لهنا باش نستحضر حاجة قالها فنان خلى في الخزينة الموسيقية المصرية والعربية رصيد مهم وجميل من الأغاني الخاصة بالأطفال، واللي هو محمد فوزي.
1: أيوة.
0: يقول أنه أغاني الأطفال عندها خصوصية. الغلط اللي يعملوه برشا فنانين وإلا حتى ملحنين يحكي هو أنه يقدموا الأغاني هذه بإحساس الكبار، بينما يلزمك كيف تلحن وتغني خاصة تغني قولش عليك طفل صغير، تقلد إحساس الصغار. هذا كلام محمد فوزي.
1: لا وصحيح أكيد نناقش محمد فوزي القامة، لكن صحيح كلامك لأنه يلزم تغنى أو تلحن الأحرى بطرق وأساليب يعني خاصة جدا تعتمد كما قلت على خصائص النمو العقلي للصغير، يعني صحيح. تحط روحك في بلاصة الصغير كيفاش باش تقبلها، ولا السمعي كذلك كيفاش بينجم يسمع، خاطر الصغير عادة يعني الألحان الموجهة عادة للطفل أغاني قصيرة ويلزمها قواعد علمية، راهو خاطر الطفل باش والطفل الصغير باش بالغناية لازمها تكون أولى اللحن
0: يقبل الغناية. شو الكلمة ما تتأدي معنى كبيرة ولا صغير يقبل الغناية
1: مش سهل. أولا يلزم اللحن مش معقد ياسر، الكلمات بسيطة شوية واللحن نقوله معناه يعني
0: بسيط.
1: لازم تقول شجي وبسيط مش سهل هذيك،
0: ويمس القلب وغالبا تلقاه في هكا جانب مرح معناها
1: صحيح
0: في الغالب.
1: وهكا ليش أغاني الأطفال يعني ما نعرفش تقول عندها خصوصيات وهي فريدة، لأنه المجال الصوتي متاع الطفل عادة في المراحل الأولى ما اكتملش، يعني يلزم ناخذوه بعين الاعتبار، خاطر أنت موجهة للأطفال الغنية ذيك مو بش يعاودوا يغنيوها، مش يحفظوها ويغنيوها
0: من المفروض.
1: إيه حينئذ يلزم تعرفك كيفاش يقولوا المساحة الصوتية متاع طفل صغير تبدأ مش قوية ياسر، لازم تمشي معه تتعامل معها، علاش يلزم يعني ناس مختصين في المجال، مش أي كان ينجم يلحن أغنية للأطفال. كما حكينا مرة على الأغاني الدينية والأغاني الروحانية، مش اللي يجي زاد ينجم يلحن، لأنه كما قلنا المرة اللي فاتت أنه كلمات عميقة وكلمات يعني خلينا نقول روحانية، ويعني خلينا نقول يعني مش باش يلزمها تعطيها وطأة أو تعطيها يعني قوة، اللحن يلزم يكون
0: باش توصل باش تمثل وجدان، خاطر في الآخر هي الهدف تمثل وجدان
1: بالضبط. والعكس يعني أغاني الأطفال لازم تكون بسيطة والتكرار، فما يلزم ديما فما جمل موسيقية قصيرة ومباشرة تتعاود كي لازمة، يعني صحيح تخرج شوية ما متكثرش يعني من الجمل الموسيقية المختلفة، فما اللحن يلزم تحفظ صغير يحفظها كيما تكون نسمه أحكي لي عليها يا بابا تقعد ديما تعاود هذيك صحيح شنو والليل وظلام والقمر شنية
0: قالك فيها أنت الأغنية الساعة هذه
1: حلوة من أحلى الأغاني
0: فنان القدير عدنان الشويشي وسونيا مبارك تقريب وقت عمرها 12 سنة
1: أنت فكرها كي ظهرت
0: هي ما هي قبل يظهر بدأت تغني ظهر من 8 سنين هكي
1: هي من وقتها خرجت
0: عندها الغرسة في المسرح البلدي
1: أما الغنية وقتها خرجت يعني نتفكرها
0: أول ظهور لها في التلفزيون
1: أول ظهور نعرفها الغنية تفكرني بداية الثمانينات 82-83 زاد اللقاء لازم يكون واضح، الإيقاع متاع الأطفال مش كما إيقاع يعني كالإيقاعات يعني أهل الموسيقى وأدرى منا بالأمر ذي المختصين، فما إيقاعات يعني خنقول صعيبة شوية، إيقاعات يعني خنقول مزدوجة لا إيقاع تف تف تف تف مثلا أحكي لي تف طف ضربة ضربة
0: هو ضربة أخرى هو مش يفهمون بالضبط راك جبتها طف طف حتى الأغنية الجاية يا بابا الله يخليك
1: مثلا

0: في قرطاج
1: هذه في قرطاج في الثمانينات في أواسط الثمانينات أنيس الصيادي اللي يذكروا بخيل محلى ولد الراحل بالغيث الصيادي ظهر في الفترة ذيك الكل مع عدنان الشواشي الملحن الكبير
0: أنا مع حتى عدنان الشواشي من السين الحرمان
1: من السين الحرمان إيه صحيح هو هذه لحن عدنان الشواشي وحتى في المسرح اللي قاعد يأدي فيه الغناء عدنان الشواشي بجنبه يعني مو تعرف صغير وكل شيء بس ديما يوجهه يعني قاعد
0: يدعم نفسي
1: يعني عدنان الشواشي نتفكره بالعود بجنبه ويغني
0: صحيح
1: بجنبه ني صيادي اختار طريق اخر وعاش سافر لفرنسا اما نرجع للايقاع اللي قلت عليه انت
0: احنا تو في الكواليس الاغاني اللي مبرمجينهم الكل نفس الايقاع اللي حكيت عليه والله ضرب لعب الكوره لعب الكوره في العالم مشهوره عندي دبي بيما
1: شفت مساله
0: ديكي
1: ايقاع اسرع شويه اما ديما تستخدم ايقاعات البسيطه والمرتبه
0: صحيح
1: معناها فما
0: سهله باش تحفظ
1: باش تحفظ سواء كان الكلمات لازم تكون زاده واللحن لازم باش فما لازم تتعاود يعني ديما فما جمله موسيقيه باش تساعد الطفل على الحفظ يحفظها وهي خاطر موجه للطفل هذه لما حاله فيه دروس الاغنيه ذي وفيها
0: قيم
1: يعطيك
0: خاطر راه فما جانب مهم لازمنا نحكيوا عليه على مستوى اغاني الاطفال راه اغاني يلزم تكون عندها قيمة ورسالة خطر راهو أغاني الطفل من المفروضة ساعة تبني الحس الجمالي والفني والموسيقى صح. عند الأطفال فيها بعد نفسي مهم لذلك كذلك علاش يقولك حتى راهو الجنين مازال معناها في أحشاء أمه ويحس الموسيقى وتنجم تأثر فيه وبرشا يقولك صغار معناها أمهم حامل بيهم تسمع برشا موسيقى يبدأ عندهم حس فني متطور زيدا كيف كيف أغاني الطفل راهو تطور اللغة وتسهل النطق بطريقة طبيعية وسلسة وخاصة من المفروض أنه أغاني الطفل تغرس القيم وبرشا من الأغاني تحث على القيم والأخلاق والمبادئ وغيرها
1: هذوك بتبيع أهداف الأغنية الموجهة للطفل نزيدوا نتعمقوا فيها بعد شوية ألفة لكن زيدا خلينا نكملوا الجانب اللحني الجانب الموسيقي لأنه يفضل استخدام كذلك خلينا نقول مقامات موسيقية ذات طابع مبهج مفرح
0: كيف يعني ما
1: كيف ما معرفش المقامات بالحدود يقول لك الماجور مثلا في الموسيقى الغربية يعني هو مقام يعني مبهج فيه البهجة ولا سرور مثلا توجيش منه أغنية لطفل تعمل صبا ولا تعمل ما عرفش شنو
0: مقام الموسيقى العربية فما برشا أغاني ما عرفش انت شادية كي تغني شنو هي الأغنية نتاعها
1: سيد الحبايب فيها النغمة نتاع
0: فيها شوية شجن
1: شجن لكن هذيك نوع آخر هي ممكن تحكي على مشاعرها هذيك تحكي
0: على تسمى أغنية للأطفال ولا ليه
1: مش بالضرورة تاع سيد الحبايب لأنه أولا مفهمش صوت الطفل فيها ومفهمش هي كنا رسالة من الأم للطفل أحاسيس اللي تحسهم الأم تجاه الرضيع نتاعها والابنها
0: نجم نعتبروها خاطر أغاني الطفل تنجم تشمل بشكل أو بآخر ما يسمى باللي بيرسوس
1: أي
0: كيفاش تتسمى الهدهدة نتاع
1: الهدهدة هذاك شيء آخر
0: أي نوع زادة فما شكون يدرج نوعية الأغاني هذية كأغاني أطفال كما على نحن نني جيك النوم سيد مسيد سيد مسيد حتى ذوكم أغاني معناها تتسمى أغاني
1: للأطفال هي بالأساس منين جات هي يعني خنقول حتى من التاريخ متاعنا ومن الأصول ومش كان في العالم العربي فقط حتى في الغرب وفي العالم الكل الهدهدة ذيك يعني حاجة معاش خنقول حاجة إيني يعني حاجة
0: فطرية
1: في البشر يعني الام غير ما تشعر تهدد وانت باش بتغني له بتغني لي جاك النوم حفظناه الكل وكل اماتنا قالوا لنا جنني جاك النوم يعني سبحان الله وترقدوا
0: صحيح
1: باش تعرف حب الموسيقى وتذوق الموسيقى فطري في الانسان ولاد صغير كي تعملوا هكا امه يرقد
0: بالضبط
1: مع حركات شويه كتخض فيه وتجيب وترد وبك اللي قبل كان يقولوا هكا الدوح
0: صحيح
1: يعني تعرف كانوا الدوح قبل
0: انا ما رقدوني في الدوح دوحوا بيا
1: لكن فما دوح خاص قبل خاصه للمناطق الساحليه كانك السلحفات البحريه تعرف اني اللي تو ممنوع صيدها كانت سلحفات البحريه قبل وخاطر كانت موجوده مش كيما تو صارك يعني حنقول
0: تقنين
1: لا وصار مشكل كبير لانه ولات مفقوده ولات يلزمها تكون موجوده
0: محافظ عليها من الانقراض
1: اي اي اي كان وكل بعد ما ياكلوا لها الحمتاح ياكلوه القوقعة متاعها يحفروها كيما كيما يشيحوها كل شيء، ومتى ينعشك باش يغلفوه ويركحوه كل شيء، تولي تحطك الولايد في السلحفات كبيرة، رأي سلحفات
0: البحرية ربيت معناها في ال...
1: لا مش أنا، لا لا نحكي نعرف معناها في
0: جيل كامل،
1: جيل كامل مش موجودة في كل منزل، لأن يعني سلحفات البحرية مش كلهم موجودة، فما ناس عندهم هذيك القوقعة هذيك ويربطوها ويعني كي درجيحة صغيرة كيكم. نعرف تكون يقول لي تربيت فيها يعني حطوه فيها وصغير به.
0: خلنا في الهدهدة،
1: خلنا في الهدهدة، أنت دخلتني في الهدهدة
0: ليه خطر معناها ما تشمل أغاني الأطفال لديك؟
1: تشمل أكيد، وأنا مبرمج أقولك باش نقولك عليها وش نحكيلك عليها، خطر كانت تتصور أنت يوم كلثوم غنيت أغنية عام 37 في شريط سينمائي نشيد الأمل اللي عام 37، وفما الصورة اسمه الغنية اسمها نامي يا ملاكي، نامي يا ملاكي، وولدة صغير، ولا أنا ما أنجبتش يا أطفال أم كلثوم، لكن مثلت في الدورة ذاك، ولدة في حضنها في يعني فراش بالأسود والأبيض، وهي تغني له نامي يا ملاكي، لكن صوت أم كلثوم طربي، مش غنية خفيفة غنية تحسبها، لكن هي تغني للطفل، هدهدة للطفل.
0: كما يلا تنام بتاع فيروز،
1: يلا تنام بتاع فيروز،
0: يارا زاد نجم نعتبروها في السياق هذية،
1: صالحة ناني جاك
0: النوم،
1: هذيك مأثورة لحنها لخ ميسترنين من الأغاني المعروفة، جاي منين يعني تم يعني استلهام
0: موروثنا الشفوي،
1: شفوي ولا
0: شعبي،
1: وكلاش يعني قلت الأغاني الأطفال كما قلت أنت، فما الهدهدة وفما الأغاني في سن معين، وإحنا خاطر مش كل سن، هم كلهم أطفال، الرضيع طفل كيوصل يدخل في السنوات الأولى في المدرسة زاد طفل، فما أغاني موجهة كما قلت أنت منذ حين لرسالة فيه يعني لتهذيب الأخلاق وزرع المبادئ والسلوكات السوية لدى الطفل، وفما هو صغير كما قلنا الهدهدة، في كل سن يعني
0: الأغاني رسالة اللي من وراء الأغاني هذية. تو كي نسمع أغنية مبروك التريكي هذية، أغنية في أنا إطار نجمة ندرجوها

0: وصل وقتها. مبروك التريكي. هذه لحن راح لأحمد حمزة.
1: أحمد حمزة هذا هو تعمل مبروك تريكي ابن بتبيع سفاقس. فرقة سفاقس وابن سفاقس. أنت استدعيته مرة في استضافته.
0: أي بالضبط. أي نوجه له تحية سي مبروك التريكي. هو لما حالة مؤخرا فقد زوجته الله يرحمها وينعمها. لكن كان لقاء جميل جدا وكان بحضور فنان راقي واللي هو سي جميل الشابي. واستحضرنا برشا ذكريات مع فرقة سفاقس وتعاونيته مع أحمد حمزة مع محمد الجاموس يطول عمرك يا ميمة يا حنينة. حتى ذيك زد تتسمى
1: ما برمجناش الغناية لكن صحيح هذيك زد يغني فيه هو
0: يعني
1: هذيك زد تعلم القيم وكيفاش احترام وبر الوالدين
0: ونسأل يطول عمرك يا ميمة يا حنينة
1: وتعيش يا بابا
0: وتنور علينا تعيشوا الاثنين سنين وسنين
1: تعيشوا الاثنين سنين وسنين
0: بيكون الدنيا تزهى وتحلى في عينينا.
1: كلمات شفت بسيطة كلمات بسيطة واللحن شجي قعدنا حافظينه. نرجعوا لأنه مخارج الحروف زادة يعني يلزم يراعي التلحين يتماشي يلزم اللحن مع نطق الكلمات بسلاسة ما يلزمش الحروف تكون أطول من حروف
0: تنتقل كلمة بصحيح
1: صحيت يعني باش تكون واضحه
0: امي مش امي
1: اي صحيح
0: ساعتك في امي راهو هذيك غلطه حتى للكبار وبرشا اغاني راهم نطق الكلمات فيها حتى اغانينا المعروفه واللي نحبوها ما غير ما نسميه فما ساعات نطق غلط مثلا تطويل في غير محله ولا ساعات سامحوني معناها تتنتقل كلمه وتولي عندها معنى حتى بذيء ساعات راهو نطق نجم يوصلنا لهذيا كي بدا غلط
1: ولي إحاء آخر ولي يربطوها زوز كلمات مع بعضهم يعني يوليو كنهم يولي يوصلوا الكلمة يعني منبوذة ولا كلمة يعني معناش عبارات نابية ولا بذيئة صحيح صحيح هيك علاش يعني النطق يكون سليم من الصغر يزي متدربوه على تقسيم المقاطع وال
0: لسيلاب نقولوا نحن
1: لسيلاب
0: بالفرنساوية
1: بالضبط اي يلزمهم قد تقدوا الكلمة باش تطلع صحيحة هرتاو في الأغاني الشرقية أم كلثوم ساعات طول مقطع ولا طول كلمة على كلمة ولا طول حرف على حرف هذاك بضرورة اللحنية هذاك وفي عمر معين ليش باش تطرب بطبيعة أما هذوما الصغار لازم يكون بسيط
0: حتى أنا قلت قبيلة شوية تسهل النطق بطريقة طبيعية لذلك لازم تنطق بالصحيح
1: أي ما يكونش النغمة أسرع من المنطق وما يكون زاد اللحن يعني خلينا نقول يعني مش يعني يكون سهل لازم بسيط ما يكونش معقد
0: أي وتعرف حتى ليزورتوفونيست يأكدوا على الجانب هذا يقول لك انت قبل صحيح وما تغنيش قولش عليه بيبي ما يعرفش يتكلم ولا صغير ما يعرفش يتكلم انت انتقل كلمة بصحيح مش كل الولد انا معناته تسمي الكلمة قولش ما عرفش انا صغير ثغرون صغير ثغرون
1: ما يحبوا يتربجوا ما كانوا يتكلم بثغرون
0: ما هو بش يتبنيها رأى في عمر معين
1: هذيك في سن معين يعني صغير بكلكم
0: برشا والله لا ينصحوا بها على حاجة
1: هي عادة تنعطي الحروف هي صحيحة
0: صحيحة
1: باش ممكن تعلموا كيفية النطق حتى كان تمشي معك كما كان ينجم يمشي فيها
0: بالضبط
1: يتكلم بالثاء ويتكلم فما الغنية ذي خلنا نرجع بربي
0: ألفة
1: فكرتني في ذكريات الصيباء هي لعب الكرة كان ذي مقطع منها محلاها الكرة تعجبني في وقت الراحة تفرهدني راح لعبد المجيد المسلاتي اللي كان هو يقدم رياضة ونغم في الإذاعة الوطنية اللي البرنامج الشهير اللي يعنى بتقديم مقابلات رياضية نقل مقابلات رياضية وإحنا صغار تغرمنا مع أخوتي أكبر مني وكل شيء نسمعه الكورة وكان مقابلة تعدى في تلفزة ساعات لا فالناس كل تلقاي مركزة الشباب كل مركز على الإذاعة بعد أولاد إذاعة مسير مع زمان حبيب شخير ربي يعطيه الصحة والعافية في بين الملاعب أمام اللول عبد المجيد المسلاتي كان فما في كل ملعب تلقى معلق رياضي البداية متاع الجينيريك بعدها تقول العب فيها جول ماها صبري
0: ايه
1: قبلها الدخلة الأولى هذه مبروك تريكي محلاها الكرة تعجبني وكان سي عبد الرزاق حسيون كما قلنا حكينا في حصة سابقة هو اللي صمم الجينيريك متاع الحصة الله يذكره بالخير زاد نوجوله تحية يعني شو الدنيا كيف تجري يقول لي تقريبا عام 70 تقريبا هكاك في بدايه السبعينات عام 70 يعني وقعد خالد الجينيريك هذاك نتاع وانا رجعتني لعب الكوره نتاع مبروك تريك هذه للاجواء هذيك شنو قلنا حاجه اخرى حبيت نقول لك على قلت على النطق فما حاجات ما عادش تقار وتتطور اللغه فما يعني ما نعرفش فما عبارات في توا مبروك تريكي معناها فما عباره نتاع تسديد الكوره قالها بشكل اخر اما توا لو يتفادوه يعني لانه تو اول حاجات اخرين متعرف عنها حتى
0: الوقت غير الوقت والعقلية غير العقلية مش الوقت را مش المشكلة في الوقت العقلية
1: مشكلة فينا احنا
0: والله فينا نحن ملاشنا
1: نعيب الزمان ولا عيب فينا
0: ولا عيب فينا اذا كان هي كلمة ما تعنيش معناها ما معنى خايب وبالوقت شكون اول لحكاية ذو ما منا نحن
1: والله احنا
0: وصلناها لثنية اخرى معناه
1: نوايا
0: نوايا ولات برشا هكا
1: دي يمشيو عندنا مشكل حق في هذه
0: والله التاويل والله حتى في توتي حتى في حياتنا اليوم ساعات تقول كلمه تو اول تسمع الناس تضحك يعني تضحك في مضحك بيضحكوا
1: هما يمشيو لحاجات اخرين يمشيو يعني يمشيو نوايا مش هي ومشكلة كبيرة هذه في المجتمع وبدت تتكاثر الظاهرة هذه والحقيقة لازمنا نعالجوها تو كان مرة من المرات تسنح الظروف ونحكيه على الأخلاق ونحكيه على إن شاء الله إن شاء الله ونعمل كل حصة إحنا لازمنا نتحدث ولازمنا خطرة هذه راهو من
0: برا البرنامج راهو
1: كيفاش قلت لي
0: وفي البرنامج اليوم
1: آخر نسيت اللي هو فيه
0: كلش كي نرجع إن شاء الله
1: إن شاء الله خاطر بالحق راهو من رسالة من أهم رسالة بالنسبة للإعلام راهو توجيه الرأي العام وزرع الأخلاق والحقيقة نقد الواقع والسلوكات المشينة اللي نشوفه فيها راهو عنا دور كبير ياسر يا ولفي مش نشوفه عين شافت عين ما شافتش راهو
0: والله أنا هلا حد استضفت الموسيقار رفيق الغربي وجبد
1: على زميلي على صديقي
0: والله بالحق قال كلام مهم برشا كيفاش أنت تنجم تصنع جمهور ولا توجه جمهور الحاجات تكون فيها ذوق جميل وقال راهو مش صحيح اللي يقول لك معناها الذوق لا يناقش راهو ينجم يناقش خاطر ثم ذوق باهي وذوق خايب
1: ثم ذوق خايب
0: وبرشا حاجات معناها تحكم في هذه بما في ذلك الإعلام
1: إعلام يوجه
0: انت شنو تقدم للناس
1: اي صغار تو انت كيما نحكي احنا ليش تو نرجع نربطوا حديثنا في
0: تو صغار اليوم شنو يسمعوا مثلا
1: اي هذا هو اللي كان يسمع اغاني للاسف يعني ما نعرفش يعني بوبيلا وما نعرف شنو حديث في اخر ولا يغني مع احترامي دي الشكل الفني نتاع الراب صغار كله لو مغرومين ياسر بالراب اما علاش احنا تو يعني خلينا نقول نفرضوا عليهم الذوق
0: كان هذاك كان هذاك كان هذاك كان هذاك
1: هو إيه المشكل في كان هذاك خليه الصغير لما حاله يختار
0: كنا سمعنا في وقت ما أغاني راب حتى غربية سمعنا كل شيء في الأخر قدموا لنا برشا حاجات باش احنا نجمنا اختارنا راهو
1: اي خاطر ولي كلمه ركاجي كان تسمعوا ليل ونهار في رياض الاطفال ولا يسمعوا فيه في اغاني الراب بليش مش يحفظ
0: بربي في اثبت لي انت على رياض الاطفال في حفلات نهايه السنه الدراسيه بربي اش معناها مع كامل احترامنا راهو ننسي تغني وصوتها مزيان وعندها اغاني مزيانه ما سمحني في حفل نهايه العام تعدي ننسي عجرم وحبني ونحبك واغاني اليسا مع كامل احترامات اما فما اغاني تنجم تتعلمهم للصغار في المرحله هذيك العمريه سمحني
1: تعرف قبل كان الله يرحمه ونعم وجبت لك الحكايه هذيا كان المرحوم عامر بالكحله في المعهد كان في المساء كان في كان في معهد خفشة تولي وكان كوليج نقولوا له ولا في معهد فاطمه بورقيبه الاخرين فيه كان نوادي الموسيقى اللي حكيت لك عليهم قلت لك كونهم من في وسط العام وفي الاخر اخر عام يعملوا حفله الاغاني شنو ما تسمعش اغاني تحكي هذه الاغاني حتى الترابيه حتى الترابيه نتاعنا لا تسمع لا عليا لا احمد حمزه ايش حفظنا اغاني اناشيد اللي لحنهم هو كتابي أعز صديق هو الخضراء هو الخضراء متاع تونس هو الخضراء وياغ تون تفكرهم
0: كرس فيكم الوطنية
1: الوطنية والانتماء والإقبال على الدراسة كتابي أعز صديق يا خير صحابي يا أوفى رفيق كتابي تفكرها كل تفكرهم مش تول أني قريتهم سنة أولى وسنة ثانية يعني شوف أذوكم يلم الألحان الكل اللي حفظهمنا في العام الله يرحمه نعم وسيعمل الكحلة واللي يتعلموا العزف يحفظهم لهم ويعملوا حفرة في آخر السنة بك الأناشيد هذيك وساعات أناشيد تتغنى بالمستير محلى شط المستير وكل
0: ثم روح الانتماء والوطنية
1: سبحان الله تو تقول لي أنت ما تغير بصراحة عندي نحكي على الذوق تغير لهم في الذوق متاعهم وتفرض عليه في ناس يعجب وغني بدو فرحانين شو بنتي ويزيدوا يعملوا لها مكياج طفلة صغيرة بريئة عمرها 5-6-7 سنين ويعملوا لها معناها أحمر الشفاء ومعنى شنو وتغني ناسي عجر وتغني أقول لك وأحبك لا ومش معقول بصراحة
0: واختياراتي مدمرة حياتي
1: شو مدمرة حياتي
0: معناها مزيد من الدنيا شيء
1: من الدنيا اختياراتها وي مش فاهم الكلمات يعني يفرضوا عليها بالسيف وفرحانين بدأوا الأولياء ويصفقوا ويضحكوا والمربيات زاد كيف شيخين عاملين جو على الطفلة تغني حياتي والله عجبتني ذيك المثل خياراتي مدمرة حياتي
0: مدمرة حياتي من شنو
1: يكبروا فيها في غير عمر عليه براءة الطفولة مش باهي راهو بصراحة كل وقت عمر عنده سن عنده يعني خصوصياته سواء كان في الفن في الثقافة في كل شيء
0: ما تكبروهمش قبل وقتهم خاطر خالتين رام على بارشة حاجات باللي سمعنا يا لطفي مثلا جيلي أنا شنية الأغنية اللي حتى انت معناها كنا خلطنا على المرحلة هذه متاع عندي دبي بمحلية معناها فوق 40 سنة
1: مريم
0: الشابي نوجه لها تحية وكنت لي استضافة لها ربي يشدها بصحتها. كاين زين الوقت نجمو نسمعوا زيدا رضا ديكي زيدا
1: رضا ديكي ابن نقصر عليه رضا رضا اسمه بشويه اللقب الاصلي بن خليفة.
0: بن خليفة
1: ديكي ديكي
0: من عام 78. كاين زين الوقت نسمعوهم الاثنين ونرجعوا بعد موجز اخبار لحداش
2: مع الايام.

تمام 11 في إذاعة المنستير. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. إثر تواصل تهاطل الأمطار لهذا المساء والساعات القادمة وحرصا على سلامة مستعمل الطريق، دعت وزارة الداخلية في بلاغ لها المواطنين إلى العمل بالتوصيات التالية: تواخي الحذر والالتزام بقواعد السلامة، تجنب المرور عبر الأودية ومجاري المياه، عدم المجازفة بقطع الطرقات والنقاط التي تشهد تراكما للمياه، عدم الاقتراب من الأودية والمناطق المنخفضة أثناء تهاطل الأمطار، والالتزام بقواعد الجولانة وخاصة استعمال الأضواء، عدم ترك الوسائل في مسارات المياه والسيلان بصفة عامة، والتعديل من السرعة وتواخي الحذر عند السياقة وفسح المجال للمترجلين. أفاد رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالديوان الوطني للحماية المدنية خليل المشري بأنه تم التدخل على مستوى منطقة باب عليوة بتونس العاصمة لإزاحة عدد من السيارات العالقة ومساعدة مجموعة من المواطنين على العبور بعد أن حصرتهم مياه الأمطار. وأضاف المشري أن هذه التدخلات لوحدات الحماية المدنية جاءت تبعا للتقلبات الجوية ونزول كمية هامة من الأمطار في مختلف جهات البلاد وخاصة بتونس العاصمة، حيث تجاوزت الكميات المسجلة 60 مليمتر في ظرف وجيز. وافقت اللجنة الاستشارية الوطنية للعمليات العقارية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية على ملفات التفويت في عقارات دولية وملفات شراء عقارات ومعاوضة لفائدة الدولة لتركيز مشاريع عمومية. وأبدت اللجنة الموافقة على 19 ملفا تتعلق بالتفويت في عقارات دولية لفائدة بعض الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، وذلك خلال جلسة انعقدت اليوم بإشراف وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلية. أعربت وزارة الخارجية الإماراتية عن أملها في أن يكون قرار الجزائر بقطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين خطوة مؤقتة، مؤكدة حرصها على صون الروابط الأخوية والمصالح المشتركة بين البلدين. وأشادت الإمارات بالجالية الجزائرية المقيمة والزائرين على أراضيها مشددة على نهجها الثابت في تعزيز التعاون والتفاهم مع كافة الدول. وجاء هذا الموقف الإماراتي ردا على إعلان الجزائر قطع علاقاتها رسميا مع أبوظبي بدعوى استنفاذ كل السبل للحفاظ على علاقات الثنائية وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام منتصف الليلة.

0: بكم الموعدنا معكم في مع الأيام وموضوعنا اليوم أغاني الأطفال. رجعنا الجزء الثاني مع شكري سكلي، مع لطفي المكي، مع ألفة جمالي اليوم، ورجعنا بصوت زداد سمع لأغاني الأطفال، وكتخلنا تويكا للأغاني الشرقية وصوت عفيف راضية.
1: خلفنا ديكي ديكي
0: بالله
1: ديكي ديكي،
0: خلنا نسمعوا شوية منها رضا ديكي ديكي. بعد نجم نحكيه على عفيف راضي.

0: رضا ديك
1: رضا دي رضا بن خليفة أصيل قصرلال الله يرحمه ونعمه
0: الله يرحمه.
1: فك الفترة ذيك في آخر السبعينات وبداية الثمانينات عمل مجموعة من الأغاني جاجونات ديك حفظناها بكلها
0: كل الكل واللي هكا قوش عليهم في الموروث الشفاهي متاعنا من بعد.
1: وهي خاطر احنا وحنا صغار نقولوا ديك دي مش باللحن هذا
0: ايه؟
1: هو يعني استلهمها بطبيعة من الموروث الشعبي متاعنا وبدل اللحن شوية وعملوا إيقاع مناسب للأطفال وحفظوه الكل
0: كل الكل من أجيال مختلفة حتى اليوم وحتى حتى عمل ريميكس للأغاني هذه في مرحلة ما حفظها الجيل آخر
1: يعني
0: الله,
1: ديكي ديكي
0: الله يرحمه ونعم
1: واختص في الأغاني هذه عمل زادة فما بعضك اسمك المسرحية الغنائية شوية يا هشام هو هشام هذيك حلي توشي
0: هشام حلبة بالميمتك
1: الباب ميمتك هذيك اللي هو ذا اللي منعرفش
0: الكوبا أنا عالي والكوبا وات
1: أكو حفظناها الكل نرجع لعفافر هذه قلت لعفافر هذه الصوت الأوبيرالي اكتشفها بلي حمدي سنة 1970 بغناية رد السلام أول غناية
0: أول لحن قدم
1: أول لحن إيه. وجات مع عبد الحليم ظهر لي كي في زيارته الثانية ولا الأولى زيارة الثانية عام 70 مع في خمسينية فريق النادي الإفريقي جاتوا معها رفقته في الزيارة ذيك في تونس
0: وكانت تغني ديما نقولوا احنا الصوت الأول قبل صحيح. عبد الحليم في العروض معناه في بداية المسيرة
1: إيه. بما أن صوت جديد وقتها يلزمها يعني كتمهيد للنجم السهرة وكباش تتعرف أكثر وهي صوت الحقيقة حاد يعني وعندها دكتوراه في الموسيقى يعني دارس الموسيقى وفي فترة فترات زادة غنات قدمت ألبوم لأغاني الأطفال منها من الأغنية ذي
0: شمس يا شموسة حادي بادي تاتاتاتا
1: والشاطر شريف شو يقولوا شريف عاد بالمصري شاطر شريف شاطر منها أي خلينا نقولها بلهجتنا
0: المساج
1: ماضي ماضي, ماضي. حبيت نقولها بلهجتنا
0: طيب بنتها صوتها مزيان برشا كيف أمها زيدا
1: بنتها زيدا
0: أي صوت مميز جدا نفس النبرة تاع صوت جبتها سعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة
1: الشاطر علاش قلت الشاطر في مصر يقولوا ذكي ولي فايق فما قصة نفكر احنا صغار قريناها الشاطر كيك الشاطر كيك كيك كذي ثعلب ثعلب مكار
0: شاطر حسن زيدا
1: شاطر أي حسن أما ذاك السيري متاع السلسلة متاع كامل كيلاني وإحنا صغار يحسر قصص في وقت يعني ممكن تربين عليهم شوية الأميرة لولبة متاع الحيوانات أكثر والصور الجميلة كنت نحبه ميسر وأنا صغير قلت لي عفاف راضي أغاني عديدة للأطفال أنت توا شقيت شقان كما يقولوا
0: كيفاش؟
1: لأنه مش هي لولا راهو في المجال
0: أنا ما قلتش ما قلتش للولا للأخيرة رجعنا بعفاف راضي أكاهو أما اللي تقصدوا أنت أنا توا باش نحكيوا عليه

0: بلعب وحاجات جايبه معاها شنطة فيها والزوبطة بتقول واك واك واك.
1: الأغنية هذه من عام 51 وصدقني متأكدة اللي يسمعها يحسها كبالساعات
2: تبيع
1: والله
2: أجيال كل تربت عليها. ممكن حتى روز. يعني ناس كبار علينا في السن ممكن أنا ما أقولش الوالد خطر أكبر شوية أما ممكن الوالد متاعك نتصور يحضر عليه وصغير يعني أصدقائنا إحنا ولي بعنا
1: أجيال خطر قاعدة تتعاود الأغنية معناها
2: محمد فوزي المبدع علاش قلتي مبدع اللي حكينا عليه المرة اللي فاتت وقلنا كيفاش باع لي راه قدامه باش يعني يأسس شركة متاع إنتاج أو كان متاع أفلام ولا متاع استيوانات و و و الله يرحمه ونعمه
1: مات بالغلبة والله تعقيب خطر على الفيديو اللي هبطناه على حكاية محمد فوزي فما شكون قال أنه تظلم من عبد الناصر معناها
2: تظلم ومش كان هو راهو هو
1: كان ثم محابات حتى قلوا احنا الناس عندهم شركات وكل محمد فوزي على ما يبدو حسب صفات حب سنين نوجه له تحية يقول خاطر ما حبش يغني معناه في حفل من حفلات
2: كانت بل فما لا خاصة أنه عبد الناصر وحتى فما المخابرات المصرية جهاز المخابرات المصرية كان أحمد سالم وبالتالي جاء صفوة الشريف هذا سفاح
1: هذه عدت ارتبطت بيه حكاية معناها وفاة السندريلا سعاد حسني
2: لا وغيره كان يبتز كيما لا صاير توا معناها في الحدايات المحال الابتزاز يعني يعمل معناها صور ويبتزهم في ظروف خاصه كان وحتى وصل له خدم مع احمد سالم هذايا كان رئيس جهاز المخابرات المصريه في عهد عبد الناصر وقعد مع السادات ولا هو خذا عليه ولا هو رئيس وزير وكل شيء درب عليه في عبد الناصر وقعد حتى الوقت مبارك وبالتالي اقلوه ورجع لانه لربما يخشى ويخافوا منه
1: لأنه
2: يعني عنده جميع يعني خلينا نقول
1: الغاية تبرر الوسيلة
2: شفت كيف
1: يعني كل شيء عنده مباح معناه
2: عنده مباح يعمل كل شيء إنسان ثعلب إنسان يعني حتى في مصر اليوم الناس ما تقولوش بخير صفوة الشريف عاد احنا نربطه شخلنا علاش احنا مشينا لصفوة الشريف
1: على محمد فوزي وتأميم
2: اي هيك علاش يعني كانت
1: والغلبة وظلم وشيء
2: جهاز المخابرات هو اللي يفرض هو عبد الحليم مشى يشتكي للسادات حب يقتص خاطر حكاية سعاد حسني وابتزها وضاقت الأمرين منه وغيرها فحتى وصل للسادات عبد الحليم وما وصلش الحل معه مش عارف يعني حتى رؤساء الدول في بعض الأحيان أمام الناس هذوما يعني جماعة المخابرات يعني يصعب باش ينجموا يعني يقول لك ينجم يكون عنده ملفات خاصة بيا ولا خاصة بالسياسيين
1: يا لطيف
2: يا لطيف
1: دولاب آخر معناها
2: دولاب آخر فمحمد فوزي لربما مشاف الحكاية ذي في المكيدة ذي يعني مش خاطر ابتزاز أما يما تكمل كما كاك يما تشد دارك دكتاتورية فتقهر مسكين لأنه نحوله للشركة
1: كان هو المدير ولا يدخلها كموظف ولا
2: يدخلها عادي عاد السيد هذا الله يرحمه محمد فوزي فنان بيتم معنى الكلمة سواء كان في التمثيل في السينما صحيح مثلش ياسر أما مغروم يعني يشجع غيره فمن القلائل وقتها في البدايات شكون في الخمسينات يفكر في أغاني الأطفال باش يعني ينجز

0: داوم
1: حمفوز. تعرف انا نسمع في اغنيه محمد فوزي ماما زمانها جايه فكرت جينيريك يظل منيش غالطه معناها للاعلاميه لفوزيه جنابا وجهلها
0: تحيه
1: اعتمدت على الزيفي هذوما وعلى غنية هذه في جينيريك برنامج او كان تخدم برشا برامج برشا على برامج. صحه المراه والانجاب وغيره معناها
0: عندها علاقه بالاطفال يعني حتى السيده عاليه في بابو في الاذاعه الوطنيه كان ديما الاغنيه دي تتعدى واحنا صغار ماما زمانها جايه وفي الجينيريكات وعنده أغاني أخرى ومش كنادية
1: برشا أغاني. أنا أنت جبت على الجانب السياسي في بالك أنه محمد فوزي نجمه نعتبروه أول فنان خرج أغنية فيها جانب سياسي للأطفال تحدثت وقتها على ثورة يوليو وتأمين قناة السويس والأغنية كان عنوانها كان وإن.

0: كأنه مكان كأنه مكان
1: كأنه مكان كأنه مكان
0: كان وإن
1: وإن
0: إن وكان
1: وكان.
2: هي الأغنية تحكي كما قلت على ثورة يوليو وتأميم قناة السويس.
3: يعني
2: شفت بأنا طريقة بأنا كلمات
3: بس يعني كأنه يزرع
2: في متحسيش
3: في
2: سياسة بقدر ما
3: تدر بسيطة, بسيطة كان أي. وإن كان وأخواته وإن أخواته كان للماضي وإن للتأكيد. يعني هذه أدوات بتبيع كان تنصب ترفع المبتدأ وتنصب الخبر وإن تعمل عكسها يعني ترفع تنصب المبتدأ وترفع الخبر إن لكن وكان وأصبح وليس. يعني هو كأنه درس شوك الأسلوب
2: شوك
3: يعني.
2: الأسلوب تاريخي
3: وتاريخي بس يعني خنقول يعلمهم تاريخ بلادهم ناس اللي ناضلت باش واستشهدت باش احنا ننعم بهالنعمة ذي متاع خنقول حرية والوطن هذايا الحقيقة هذاك هو الأسلوب
2: سكي سكي
3: ايه علاش قلتك محمد فوزي كان سابق ومش كان في المجلة عمل فوانيس رمضان هذيك
2: طول فوانيس يا أولاد
3: عمل هو زاد محمد فوزي هناك الفرحة بالشهر الصيام طيب نجمكم يصوموش وقتها وليدات صغار اللي يغني عمرهم 5-7-8 سنين يغنيوا معاه لكن يزرع فيهم تعاليم الدين السمحة
2: صحيح بالضبط
3: ويفرحوا برمضان مليون صغار باش كيكبروا يلقى روحهم حاضرين سبحان الله.
2: وما عندهم في مصر الجانب هذي راهو جانب تكريس الروح الوطنية حتى اليوم يخدموا برشا أغاني معناها تكرس للجانب هذي أعمال حتى على مستوى الدراما على المستوى السينمائي قولنا الجانب الوطني لكن حتى كما تحكي أنت التقاليد والهوية العربية
3: يعيشوا تعرف رمال هم ظروفهم أصعب منا في بعض الأحيان تعرف 120 مليون مع يعني خنقول باش توفر لهم السكن والمؤونة مش سهر تعرف عندهم فقر في مصر فما طبقي وفما ناس يعني في مساواة صحة عليا يعني النخبة جماعة الفن وجماعة السياسة وجماعة الرياضة أما عدا ذلك تعامة الشعب

0: يعني يعيشوا الحقيقة معيشة مش قولك معنا متواضعة جدا. فمش كون يخدم زوز خدم قام مدرس وفي العشية يمشي سوق سائق تاكسي ولا سائق يعني سيارة أجرة. بالرغم ذلك شو روح الانتماء ومحبة البلاد متاعهم بالحق المصارى نحسدهم صدقني ونغبطهم كيفاش شكل محبة لبلادهم وكل الاعتزاز بالوطن متاعهم.
1: وجرب اجبد مصر انت حتى في لقاء إعلامي أم الدنيا وكيفاش وتلهي في روحك وذي أمر عمرهم لا يعطيوا بلادهم.
0: وإحنا 12 مليون كعبتين وكعبة حومة يعني ما جاتش في القاهرة عدد سكان تونس الكل ما جاش في عدد سكان القاهرة وفي ساعة نقلقوا من بلادنا وفي ساعة تصير أزمات وتصير ولا المشكل مش هذايا المشكل يعني خنقول حطان العصاف العجلة اللي ولينا نعيشوا فيه في بلادنا كل واحد يا نحكم يا نفسد يعني حتى المعارضة دورها تغير ما عادش يعني تعارض باش توري كنقول توجه التوجيه الصحيح ولا ترشد اللي في الحكم لا هذه ما تجيش هذه بأسلوب يعني حضاري لا يعني سامحوني على العبارة نلعب ولا نحرم بلغتنا متاع وإحنا صغار يعني بالسيف يا نشد الحكم يا نفزد يا من برا من الخارج يعني بلادي نقول فيها ما نقول ما لا ما قوله مالك في الخمرة والآخر ما غاديك يعني عطل يعني نقول لي سيركوي متاع المؤونة ومرة هذه ومرة هذه مش معناه أنا يعني نقول بفعلي فاعل موجود صحيح وضع صعيب وكل شيء لكن علاش في ساعة نقلقوا من بلادنا بلادنا راهي باهيه ديما نقول راهي تونس صغيره في وربي حبانا بالخيرات الكل وبالجبل عنا الصحراء عنا الشطوط عنا البحر عنا الثمار اللي ذكرت في القران ديما نعاودها الكل موجوده كيفاش قلت لي لطفي الصحراء عنا قلت يعني كل شيء تبارك الله وجمال طبيعه وبلاد صغيره احنا فقط ناقصين شويه انتماك مش ما نقولش وطنية خاطر روح الانتماء ومحبة في بعضنا يا ألفة.
1: لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أنا كي نعمل دورة في البلاد مو شوية من الله وشوية من عبد الله زيدة بالليل وصخ شكون يرمي فيه
0: ما هذاك علاش عقلية
1: الفوضى شكون يعمل فيها سامحني ما عقلية حتى نحن زيدة في 2026 ساعات نتسائل ونقول يخي هذه عقلية متاع زمان شوف فيه شنو تطور وشنو تغير وشنو تبدل نمشي القدام ولا نرجع بالتوالي حتى بسلوكاتنا أنا ما ندخلش في الجانب السياسي خلينا نبدأ برواحنا نحن
0: احنا
1: كمواطنين
0: احنا خاطر ديما
1: نحبوا بلادنا
0: يستحيل بل سلوك
1: هذا يحب بلادنا بالحق خلي كل واحد منا يسأل روحه كيفاش تثبت لي أنت تحب بلادك وكهو تخدم بضمير
0: صحيح
1: تستحفظ على نظافة بلادك ما تدفعش رشاوي فسر لي إذا كان أنت تعمل في الشيء إذا تعتبر روحك مواطن صالح صح صح
0: سنسنا بعقلية يعني ناخو ما نعطيش هات الواجبات والحقوق نسيناها بصراحة ديما نحمل مسؤوليات يعني الساسة والمسؤولين في الحكم صحيح ما تفهمين حتى تصير بعض التقصير وتصير ظروف لكن أنت صلح من روحك ديما عنا دور ضحية ديما المواطن التونسي سانس بصراحة بتغيرنا جدا التواكل كما قلت أنت منذ حين ونرمير واحنا ديما ضحايا ونخوضوا في الشأن الآخر
1: نسكن تفهم في كل شيء
0: في كل شيء
1: كل شيء
0: وديما العيب عند الغير أنا ديما باهي هتشوف أنت مواقع التواصل الاجتماعي ديما الناس كل تشتم في بعضها
1: ونشوف في أعراض بعضنا
0: صحيح
1: وناس تبيحوا أعراض بعضنا قديش بالحق غابت برشا برشا قيم والله من
0: خاطر بعدنا على الدين زاد الإسلامي بصراحة وبعدنا على الشريعة راو
1: غابت القدوة
0: قدوة صحيح هي
1: والله غابت القدوة
0: احنا قبل نقولوا ديما سيدنا الشيخ منور مداني في البرنامج عنا نقول لك الجبة نلبسوها كل واحد يقيس على روحه ويقول ليس منا استغفر الله العظيم الحديث الشريف لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ديما قيس على روحك يا هل ترى أنا نحب شكون يضرني نحب شكون يسبني نحب شكون يشتمني نحب شكون يحط لي وسخ قدام داري نحب شكون يبركيني نحب شكون ما نعرفش يقلقني نحب شكون يفوقني
1: عرضي يحكي بيا
0: ما نحبش ولا ما نعملش للغير
1: ما نحبش هذيك هو
0: هذه كمال الدين إذا كان الجبة هذه نلبسها كل واحد يلبس جبيبته يقول أنا ما نحبش الشيء هذايا ليا ما نحبوش لغيري الدنيا تولي بخير بإذن الله هكذا قلت لك بعدنا على كل شيء وربي قدر خير
1: ربي قدر الخير ويحفظ بلادنا خطر والله تستحق الخير لا لا بلادنا باهية راه ما نجم حتى إنسان يقول العكس وش لربي يحفظها
0: صحيح هو ربي قدر كالخير نعرف ما ربي قدر خير نقصد معناه على الأقل ربي يهدي
1: يهدي
0: الناس حتى
1: يهدينا على بعضنا ويهدينا لبلادنا معناها على بلادنا باش نشوفوها كما يستوب ليها وباش نغطمو القوس توا الماء ما نقولوا احنا مفقود المياه المعدني والله انا نبهت في الناس تو مفقود عندك حق باش تاخذ ستيكا مايو، اما علاش كل نهار نفس الوجوه هنا نشوفهم شادين الصف
0: وضارب ومضروب؟
1: علاش نفس الشخص يشد معناها 20 ستيكا وغيره ما عندوش معناها
0: وناوي باش يعيش هو
1: صحيت وغيره ما فهمتش انا يخليه يموت
0: اي ولا وضارب ومضروب قال شنو معنا معنا كوا
1: من تو الفرينه قاعده تقطعه من تو الناس تلهث ورا الحليب
0: والله ابن مصدر موثوق والله من مسؤول على المياه قال يبدا الضخ من جديد رجع وبدا التوزيع يمشي من جديد النسق لكن الرغبه نتاع المواطن هي
1: عنده حق انسان العطلة. كل انسان عنده حق في عيش كريم
0: متفاهمين
1: وعنده حق باش يلقى اساسيات الحياه اما مش انت 20 و30 وكل صباح قدام المساحات العامه وكن ودرك متزز يا راهو اكثر فما ناس تاجر راهو زاد
0: يشري ويتاجر
1: موجودين راهو
0: للاسف
1: واللي يبيع ستيكه ب 7000 وب 8000 وب 9000 علاش هكا
0: والكلام البذيء في الشوارع وقله الحياه
1: احنا فتحنا قوس كبير راهو
0: تيبو هذاك هو احنا خاطر نحكيو على الاغاني الاطفال هي اللي
1: كيفاش كرست معناها القيم والمبادئ
0: مالشنو اذا كان احنا جينا علاش توا نشوفوا فيه شيء هذايا خاطر احنا تربينا على الاغاني اللي قاعدين نعديو فيها يعني عدينا سمعنا محمد فوزي وسمعنا أغاني يعني خلينا نقول يلزمك تحترم الأكبر منك والآباء والأمهات وسمعنا وذهب الليل وطلع الفجر وأغاني رملة بسيطة وحلوة أغاني كما قلت أنت تزرع في القيم والمبادئ السمحة لكن توجيل سمع فيه في أغاني أخرى
1: يا ليلي يا ليلي واش باش نشكي لك يما مع كامل احترامي تحب انا برتي شخصيا معناها
0: الواوا الواوا
1: شكون هذي عاد هيفا وهبي
0: يعني غنيو فيه في رياض الاطفال يقول لك الواوا شوفوا الواوا يغنيو في رياض الاطفال كيفاش باش يطلع واوا باش باش يطلع
1: ذهب الليل وتحب نسمعوها شويه
0: شويه
1: حديثنا على محمد فوزي

0: نو نو
1: شاف القطة قال بس بس قالت نو نو نو
0: نو نو قبل قالت لي فيفي الحلوة زالت من سوسو
1: سوسو
0: راح يصالحها وبسها وهي حلفت مدبوسو
1: بوسو
0: جابت الحبل وقاصت ايدها وجت بشويش جنبه مسحت ايدها فوق

0: صو صو.
1: شايف القطة قال لها بس بس قالت نو نو نو
0: نو نو. ندري علي اجلكوا وولع شمعة من شمعة
1: من شمعة
0: لحد الشبر ونص ما يكبر ويروح الجامعة
1: الجامعة
0: ميمي دكتور.

0: احنا بدنا ندندنوا فيها الاغنيه هذي
1: تربينا معها
0: فكني بشقر صباح كنت ما نعديها
1: زيد حقيقه هي صباحيه صحيح طلع الفجر وذهب الليل ولكن فيه رساله زاده طاعه الوالدين احترام
0: ودي جازيت اللي ما يسمعش كلمه ماما تقولها
1: ما تقولها
0: وبفدي ويد النيل شفت قديش من
1: رساله عديت وزاده ما تلعبش مع الحيوانات اللي تنجم تسيحر على حيوانات كنقول اليفه لكن نجم رد بالك تخبشك زاده القطوسه وما تلعبش معها خاطر فيها رسائل بالجمله
0: بربي خلينا نسالك سؤال
1: اسالني
0: في اعتقادك هالاغاني هذوما اللي خرجوا في الخمسينات
1: هذه ممكن بيت ستينات بدات شويه
0: تقدم هي ذهب الليل وقدمها عام 55 في فيلم معجزه السماء من كلمات فتحي قورة هذا للتاريخ وغنية لقات نجاح كبير بعد النجاح اللي لقاه محمد فوزي بغنية ماما زمانها جاية وقت لها خرجت غنية ذهب الليل وطلع على الفجر تقريبا باللي نجحت خارج وداخل مصر تقريب في مصر وحدها تبيع منها نحو 40,000 اسطوانة
1: شيء عدد كبير ياسر
0: في الوقت ذاك الوقت
1: 55 أواسط الخمسينات بس أنا ما استخليناش وقتي في تونس أيوة.
0: أسألك سؤال
1: تفضل.
0: صغير اليوم في 2026 يسمع غنيات كيما هذوما بالكلمات والرسائل تعدد بالكلمات هذوما تكتبوا في الخمسينات رسالة توصلهم يقتنعوا بها يفهموها يحسوها ولا لا الوقت غير الوقت والكلام غير الكلام وجيل الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي يتمسوا يتهذب ذوقهم تمسهم القيمة اللي جات فيها الأغاني هذية
1: فهمتك كل فاش تحب تقول أما نتصور إذا كان الوالدين منذ نعومة أظفاره الصغير يعني مازال ما توجهش ما هو يقول لك يولد الإنسان على الفطرة فوالداه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه يعني على الفطرة اللي هي الفطرة السوية يعني الإنسان يبدأ صغير إذا كان ما بداش تلوث السمع بتاعه كما كنا نحكيه ومن البداية تسمعوا ما سمعش الحكاية الأخرى نحكي عليها مضوحين مباشرة ما اللي هو صغير بدأوا يسنزوا فيه ويدربوا فيه على غانية ذي تزرع فيه القيم والمبادئ أما إذا كان فات فيه الفوت عمره 8 سنين ويسمع فيه هزيج الملاعب والكلام الزايد والسب والشتم وكل شيء تحط له ذهب الليل ويعملها يسمع اللحن يضحك ياخذ اللحن فقط يعجبه اللحن سو سو سو سو ويصفق ويضحك أما ما يتمعنش في الكلمات هذه المشكلة وين يحفظها كما هي تقول وش قالت الغناء يقول كان ذهب الليل وعصفور يزفر وما نعرف شنو وقطوسه ونونو ما يتمعانش هذه المشكله وين علاش دور زاد الاولياء مهم جدا راهو في تربيه النشأ احنا سايب الماء البطيخ قال الرجل يعني سايب كما كاكي يعني فكر العجل باش فكر كما قال الرجل يعني نوفروا له الاكل والشرب وذاك هو الوجه لا مش الاكل والشرب التربيه وقل ربي ارحمهما كما ربياني ما قالش ربي كما وكلاني وكما كما ربياني خطر الأكل والشرب هذاك ما تحصيل حاصل لازمك توفر مش تقتلوا بشر ولدك أما التربية شزرع فيه من قيم ومن أخلاق راه مش سهل الأمر هذي ألفة بصراحة عاد احنا دورنا دور الأولياء وإحنا وسائل الإعلام ودور الزد مدرسين في المدارس ومهم جدا احنا قبل أن الوالد كان معلم الله يرحمه ونعمه وفكرتني بياسر حوايج قبل يقولوا له يا سيدي المعلمين القدامى يا سيدي فلان الفلاني مش يقرا عنده في القسم يقرا في قسم اخر فلان الفلاني ما نعرفش في فتره الربيع يصور اكل العشاش نتاع العصافير ما يحبش كلمه يقولوا قبل احنا كلمه قويه شويه يقولوا يخليوا العشوش يخليوا معناه ينحيوا العظم اللي فيه مازالت فين باضت العصفوره ولا اليمامه العظمات نتاعهم باش ترخض عليهم باش يفقسوا بعد في فتره الربيع وما يجي العظم يكسروه زي ما يعملوا به شيء هيك افساد فيقولوا متغشش من الحكاية ذي شكونوا قلوا سيدي رينا يخلي في العشوش في الغابة ناديوه من القسم يمشي يستأذن يهز واحد من القسم يمشي المعلم تاع القسم الآخر قال لك سيدي فلان جيب لي فلان ابعت لي فلان تلميذك يهز له الفلقة
0: الفلقة زي
1: الفلقة أخات شو معناها لا نحكي صحيح الفلقة ما في حدود مش ضرب وبرح يعني باش يفهم خاطر راهو الجانب التربوي يبدين يتخلاو عليه يعني علم حتى في المدارس قريه كلمتين كان قرا ما قراش مش لازم
0: ضيعنا السيستيم ايمونيتير على مستوى التربيه معناه
1: يرحم والديك
0: هكا السيستيم ايمونيتير ايدوكاتيف
1: هذا هو يعني باش المناعه يعني
0: مناعه راهي بالحق
1: مناعه تلقح له من هو صغير هذاك هو باش تزرع فيه ما تخافش من حيتش كيبر مهما يبعد ما يبعدش يعني حتى كي تزرع لك القيم والمبادئ تاع الدين الاسلامي فقط نقول باش ما نقولوش الدين الاسلامي لانه الدين الاسلامي تعرضش مع القيم
0: بسمها تعاملات را تعاملات
1: المعاملة والتعاملات الأخلاقية. يعني كان تزرع فيه ما تخافش عليه يكبر يبعد يبعد
0: ولا بده يرجع أصله يرجع عليه تربيته ترجع عليه.
1: أنت قلت لي على الأغاني نرجع لأنواع الأغاني قلنا أغاني الهدهدة
0: هذوكم
1: أم كلثوم قلت لك غنات نامية ملاكي صالحة نني نني أغاني تعليمية اللي تركز على الحساب والحروف كما كانت في يفتح يا سمسم فكرك
0: ذيك جيل كيف نربع عليها والله بالحق
1: أنا بيدي أحضرت عليك كبير شوية في السن ما نتبح
0: قيم
1: أنت راك معك
0: قد هكيك قليب بالحق برشا قيم زرعتها فينا سلسلة افتح يا سمس
1: نعمان نعمان وميسون
0: ميسون
1: عبد الله يعملوا هذيك مثلا غسل الأسنان النظافة الحاجات هذوك بهي وزاد شوية حساب شوية هذوك ما أغاني تعليمية فما الأغاني الترفيهية والقصصية كما كنا نسمع فيها يعني قصة صغيرة مصحوبة بموسيقى حماسية شوية والموسيقى لإدخال البهجة وفيها زرع القيم
0: بالضبط.
1: فما الأغاني الوطنية والدينية اللي تهدف لغرس القيم والأخلاق وحب الوطن في نفوس الأطفال منذ الصغر. تو أحمد والتحمد محمد فوزي جمع بينهم الاثنين أغاني ترفيهية وقصصية كانوا يحكي لهم في قصة في نفس الوقت أغنية يعني فيها قيم وأخلاق قصة فيها يعني من وراءها بعد أخلاقي.
0: محمد فوزي فلتت زمانه
1: فلتت
0: حقيقة متاع ربي وبلا باش نحكيوا عليه في علاقة بأغاني الأطفال الأغاني الوطنية العاطفية الحقيقة ما نفيوش حقه جملة وتفصيلا وكان هذي القوس الخاص به على مستوى موضوعنا الليلة أغاني الأطفال وموضوعنا نوصلوه بعد ما نسمعوا صباح شقولك
1: نسمعوا
0: حتى هي غنيت الأطفال.

البنت ناس كبرت والله ولبست فستان وبقى لها ضفاير بشرايط اشكال والوان. البنت ناس كبرت والله ولبست فستان وبقى لها ضفاير بشرايط اشكال والوان وبتعرف تزعل وتكشر مع ماما كمان. ويا ويلي لو اخرج ولا كون شي واخده استئذاني هفرح بشبابها واقول يا اختي يا اختي.

0: ليلي عدم مش في قيمة صوت الصبوة.
1: لا تبارك الله عليك والله مشيت في
0: اللي والله ليلي تكرت الطفولة راهو.
1: هي راهو هذه أكلك منين يا بطة على بنتها راهو بطة
0: هويدة
1: هي بطة ولحنا فريد المبدع فريد الأطرس الغنية ذي
0: لمسة متاع فريد
1: شوك الإيقاع زاد
0: والفيلم العتبة الخضراء والغنية عام 59. أما راهو كي نحكيو على صباح نحكيو على رصيد مهم وعلامات فارقة زادة على مستوى أغاني الطفل بروح صبوحة روحك المريحة عندك دليل والفيلة دلع دلع
1: عندك حتى بطة فما بطة تقول أقول مرة كيفاش كيفاش قولها بربي أنت تنجم تخلدي يا بطة عندك فاش عم تنزل
0: يا بطة أكلك مني
1: ايه تنزل على البطة تعملها كيلة حلوة هيك بأسلوب
0: متيتا هي راه مش الأغنية هذي أكهوة حبيبة أمها زيدا أمرتي الحلوة بقى الطعمة بقى حتى دي نطق فيها خاص جدا متاع صباح وكلهم أغاني تقريب كانوا إهديل بنتها هويدا اللي راهو شفت قديش غنيت عليها بحب لكن علاقتها بها عمرها ما كانت هكا
1: عجب
0: بالحق
1: ماشي كل أم وبنت الحنية مخاطرة صباح كانت يعني مزوجة بين قوسين
0: زوجتي أثرت في بنتها
1: أثرت في بنتها الحقيقة تزوجت 7 يعني مرات تخلي بنتها يعني مش ما عاشش الاستقرار
0: مشت حتى الأمريكا معناها وحتى في وفاة والدتها ما حضرتش وقتها صحافة كتبت برش عليها الحكاية هذه
1: خالفوا شوية في الأخر
0: وسبب زيجات أمها
1: متعددة ولا غالب هذيك هذيك المشكلة الوحيدة في, في, في صباح قبل كل شيء خنحيي وسادة المستمعين أختنا منيا برحال دائما تحية لي
0: نشرك تحية منيا ربي خليك
1: على المتابعة والوفاء وكل البرامج تقريبا خويا المودي سكلي شكرا ليك قالي تفاهم كبير مع ألفة
0: تحية ليك سي المولدي
1: تك صحة يا مولدي
0: تخليه بلاصة راهو علينا وشكرا تخلي بلاصة الحقيقة عليا
1: وحتى المستمعين يخليه بلاصة زادة أخونا حاتم بن حمودة مشكور جدا يعطيك صحة على الكلمات زادة الجميلة أختنا راضية لداجي كيف كيف شتقول أغاني أطفال في التحية لهم الاختيار مقام تحيي فينا على الاختيارات مونيا بالرحال كيف كيف تحيي فينا الاثنين على الاختيارات شكون آخر هذه تو مع راضية منيرة الحساني العويتي كذلك كيف كيف ثم بعتالي نمشيوا للإرساليات العديد زادة من هذا رفيق أبو سعادة مشكورة جدا خونا فاضل همامي زميلنا طارق الهلالي صديقنا وسام بالحاج يوسف المعتمد معتمد بيرش يقول صديق مساء الخير صديقي العزيز شكري نحب نهدي أغاني حصة اليوم بكل محبة لبنتي الغالية ميرنا
0: ربي يفضل هيلك
1: ربي يفضل هيلك متمنيا أن تفرح بهم وتعيش معنا أجواء جميلة عن غام الطفولة وبرائدة خاص من بابا إلى ميرنا وتحية لزميلتنا ألفة صديقتنا ألفة جمالي
0: تحية ليك
1: أني قلتها بزميلتنا يحييك كذلك فاضل همامي ألف ألف شكر يقول يعطيكم الصحة رفيق أبو سعادك سلام كانت قبل أغنية أبي وأمي الغالية أصبحت ما في عافية ما عرفش هذه ممكن ما قلت ناش شكون يغني فيها انشودة لربما زميلنا طارق الهلالي بعض الرساليات الصوتية توم باتالي نشوفوهم خونا حاتم بن حمودة يعطيك الصحة مشكور جدا على الكلمات وعلى طويلة شوية كعلاش شوية
0: اليوم الكل تحية
1: اي تحية
0: نظم وراكم نقراوش الارسليات الكل
1: سمير بوشارب كذلك تحية ليك خويا سمير مشكور جدا على المتابعة منجي جمالي مشكور جدا تعرفوش منجي جمالي
0: متشرف بيه
1: من قصر الليل وموني عبد الرحمن كيف كيف ونور الدين بن عائشة ونبيل الكناني زاد تحياتنا للجميع شكرا لكم كل على التفاعل
0: يعطيكم ألف صحة نهدي لكم كل أغاني الحصة
1: ويسروا معنا
0: يسروا معنا إن شاء الله منسينكم وإن شاء الله بقيت متابعة رائقة لما تبقى من برنامج
1: مساء صغيرة زاد لحق التوى مساء مرحبا بك يا مساء
0: مساء الخير يا مساء نهدي لك وردة هكا على خلوطة
2: مع الأيام

0: انا عندي بغبغان
1: بغبغان ببغي واحد
0: وردة الجزائرية من مسلسل أوراق الورد عام 79 صحيح. وتعرف الغنية من ألحان شكون؟
1: ألحان بليغة
0: سيد مكاوي.
1: سيد مكاوي هذه بالذات
0: سيد مكاوي كلمة الشاعر عبد الوهاب محمد.
1: ممكن هذه ايه. سيد مكاوي مش بغيغ زعما خاطر أغلب الورد أغلب أغاني المسلسل هذاك مالهم بليغ وموسيقى تصويرية. ممكن
0: سيد
1: ممكن.
0: مكاوي على كل هو مسلسل جميل عمر ايه. الحريري كان مع وردة وانتي تحكي لي قلت لولد كبر نهار من نهارات وجابوك مفاجأة للوردة
1: في برنامج في أواخر يعني تقريب في سنوات 2000 وردة وقتها اعتزلت الغناء ظهر لي في برنامج تلفزي في مصري جابوها وردة وعدوا لها حبوا يعملوا له مفاجأة هو في نعش يعيش في البرة في
0: محمود سهم هو اسمه
1: ظهر لك الوليد هذاك ايه. لولده هو صغير
0: دوره عمرو أحمد مراد في المسلسل هذي
1: صحيح صح كانك حاضر هو من البيت كان وليد صغير ولا معنا بالشارب بالعربية الشارب اللي هو الشارب دار يعرفوا شنو
0: بطبيعة الحال
1: مو باش يقولوا اشلاغ ما باش يقولوا بلغتنا العامية خد فما ناس مي في مهزة وخرج من البعيد من الصورة تكلمها بالصورة عدت لها التصوير للمذيع فقالت شكون وجه هذي قالت مش غريب وردة لكن ما عرفتوش قعد يحكي معاه بطريقة قليلة بشوي تفكرش المسلسل تفكرش وقتها في محاتة معينة بدأت تتأملك قالت له باقي ما عرفتش ما انت شكونك انت راتو كبيرة خاطر ما تبدل عليه شوي لكن قالت له وجه فما ملعب في الاخ قال لها فرحت فرح كبيرة من وقت هذا اللي ما شافتوش قال فرحت قالت له خليتك ولد أدي كده كما يقول هي بالمصري
0: صغير وكبرت معني
1: هو بطل معها الصغير في البتري غنولها كل سنة وانت
0: طيبة يا مامتي حلوة يا سلامي ده بوسع الخددي زده تعرف في نفس المسلسل هذه ظلي من ألحان بليغة حمدية نفس الشاعر عبد الوهاب محمد وبليغة حمدية
1: حتى كل سنة وانت
0: طيبة يا مامتي
1: أغاني الفيلم هذيك متاع مسلسل أوراق الورد زده ذكريات جميلة
0: ذكريات جميلة بصوت وردة الجزائرية احنا اخترنا برشا معناها أغاني قريب نختموا لقانا وممكن فلتنا أغاني تو محمد ثروت زاد من الأسماء اللي غنوا برشا
1: رشا منى وعنده حبيبة رشا. بابا يا رشا ويتقول راشا
0: صحيح
1: جاوبوا هكا
0: حتى ذيك زاد أغاني لوة. الحقيقة علامات فارقة في
1: ياسر أغاني وكان
0: جيل كامل
1: جيل كامل احنا ما نجموش نعديو كل شيء ألفة في الحصة فقط عينات يعني من كل جيل ومن كل وقت شوي شوية حاولنا باجتهاد بطبيعة ولو أنه كما قلنا أغاني الأطفال عديدة وعديدة جدا أما نقصت شوية في فترة دي
0: ولات باشا يعني مش شوية
1: الحق
0: أي الحق
1: يعني ولات مجموعات ممكن فما سامي دربز
0: سامي دربز
1: زي هيك ومجموعات شويه اما ما عادش فما يعني الاغاني مطربين يعني خلينا نقول يهتموا ويعتنيوا بالنوعيه دي من الاغاني
0: فما كنت حتى اطفال تغني ريم البندلي مثلا ليس هذيك
1: فيروز غنت
0: تك تك تك يا مسلمة نسمعوا منها شويه قبل ما نختموا معاكم لقاءنا تك تك تك يا
1: مسلمة نسمعوا مع بعض
2: تك تك

0: الجمال.
1: فيروز والأخوين رحبيني والفيلم بنت الحارس.
2: بنت الحارس في آخر الستينات دار لي
1: 67
2: وهو
1: كذلك.
2: بالرغم من أنه فيروز معروفة بالجدية بتاعها كوبل وتبدأ ما شفت أغنية يعني حلوة ولحن يعني خلينا نقول مش معقد بسيط
1: للأطفال معناها
2: وهي حتى تفعل زادة وشنو
1: دا عند أغنية مزينة برشة زادة تتسمى للأطفال أمارا يا أمارا لا تطلع يا الشجرة
2: لا لا أبوه
1: والشجرة عالية بالله تعقيبا على محمد ثروة زادك فيش نسينيها الأغنية دي فكرتنا بها مدام رضا الهديجي نوجه لها تحية بسم الله
2: بسم الله صحيح
1: أحلى كلام تعلمنا
2: حلوة ياسر
1: ياسر مزينة
2: للأسف راضية ولا حقها تتعدى من الأولى هذيك حقها
1: كاني موجودة في الفونوتيك
2: بسم الله بسم الله
1: ما وعدش وقت راه هو
2: محمد ثروة بسم الله بسم الله كانت أغنية حلوة
1: احنا باش نختموا على كل حال وجمنا أغاني وعدينا أغاني إن شاء الله على كل اللي حكينا عليه وعديناها
2: شوفك في الجاموسي كي غانا أوكلير دولالي
1: أما
2: ذيك عملها
1: طريقته يعني تمنسها شوية
2: تمنسها وحب يعني من باب الدعابة فقط وفعلا غنى والمجموعة صوتية مع ذارة خاطر أوكلير دولالي يعني كنا احنا صغار زاد حفظناهم حتى الأناشيد وكل الدانس دي كانار زاد
1: الدانس دي كانار
2: تربينا بيه ونسا
1: صحة لطفي
2: هذه مرحله هي حتى شويه مثال
1: حتى شويه ونختموا بلطفي بوشناق بعد شويه ليه البرنامج ده بيخلي عليا بلاستو الحقيقه بتاع ربي والله العظيم
2: والله قضينا اوقات ممتعه واني الحقيقه راه استفدت
1: ايه نستفدت
2: لا لا حتى نستفدت يعني الحقيقه وكانت رفقه طيبه ألفة
1: لا لا خلينا نسمعها لا لا نسمعها شو نسموها

0: هدايا خاصة لطفي المكي بتبيعة اللي رافقنا معناها باهتمام وتواصل معنا
1: الحصة الأولى لطفي
0: يظهر لي شفت كيما بدينا كيما ختمنا النفوس تتلاقى معناها
1: سبحان الله من المصادفات يعني بيع وقضاء وقدر المصادفة حلول وبدأ معنا أول حصة في مع الأيام وختم معنا أخونا لطفي المكي
0: بيه كيما البداية كيما النهاية لطفي نافك صريح راه أكها أكها
1: قدام موافق وفا
0: يوفى الحديث
1: بسم الله والحمد لله
0: اللي ختمنا البرنامج إن شاء الله كان في المستوى
1: إن
0: شاء الله في لقاءات قادمة ويشرفني ذي برشا برشا وستت منك برشا يا شكري
1: شخلي بلاستك كل فب
0: حتى انت
1: إن شاء الله في لقاءات قادمة بإذن الله
0: إن شاء الله بإذن الله تعالى
1: حتى لطفي بوشناق يعني قدم
0: مي مي برشا سميه بنيتهم مي على الغنية هذي راهو نشكرك برشا
1: صحة
0: كل التقدير والاحترام
1: بفضلك
0: وذي إضافة لي أنا الحقيقة
1: وأنا كذلك
0: شكور نهار من نهارات خدمت برنامج مع شكري السكري
1: يعيشك ربي فضلك ألفة وإن شاء الله في لقاءات قادمة وتحية لكل السادة المستمعين وإن شاء الله الحصص هذه تقعد حتى في الذاكرة
0: تو نخرجوها بإذن الله يبقاو معنا حتى يحب يرجع يسمعهم شكرا لكم خليكم على خير إن شاء الله ديما نتلقى على خير تصبح على خير الناس الكل

0: تمام منتصف الليل في إذاعة المنستيرة. أهلا بكم إلى آخر عروضنا الإخبارية لهذا اليوم. أكد الباحث في علم المناخ عامر بحبة أن حالة عدم الاستقرار الجوي ستتجدد بعد ظهر اليوم الجمعة بسبب اقتراب منخفض جوي من البحر الأبيض المتوسط، مما سيؤدي لتصادم هواء بارد بالكتل الدافئة وتهطل أمطار رعدية غزيرة. دعت بلدية الحمامات مستعملي الطريق وعموم المواطنين للتوخي الحذر والالتزام بقواعد السلامة المرورية تزامنا مع تواصل تهاطل الأمطار بالجهة وتوقع استمرارها خلال الساعات القادمة. وأوضحت البلدية في بلاغ لها أنه يمنع المجازفة بقطع الطرقات والنقاط التي تشهد تراكم للمياه، مشددة على ضرورة تجنب المرور عبر الأودية ومجاري المياه والاقتراب من المناطق المنخفضة. سجلت وزارة التربية 1,097,324 تلميذنا في منظومة الحياة المدرسية عن بعد للسنة الدراسية 26 و2027. وأوضحت الوزارة في بيانات إحصائية نشرتها أن عدد المرسمين يمثل نسبة 99%، وذلك خلال الفترة الممتدة من 20 أوت إلى غاية 10 من سبتمبر 26 و2000. حث وزير الصحة مصفى الفرجاني مع ممثل منظمة الفاو بتونس نبيلة عسافة سبل تعزيز سلامة الغذاء ومكافحة مقاومة مضادات الميكروبات والوقاية من مخاطر المبيدات. وأكد الوزير على تفعيل مقاربة الصحة الواحدة التي تجمع بين الصحة والفلاحة والبيئة عبر تبادل المعطيات ووضع خطة موحدة للاستباق وللإنذار المبكر وتعزيز التعاون بين المخابر بهدف حماية المواطن وضمان غذاء أكثر أماناً وفقاً لبلاغ صادر عن وزارة الصحة. بهذا نأتي إلى ختام هذا الموجز الإخباري، تصبحون على خير.
1: بعد حجب الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على الفيسبوك

0: هي هي ريحة القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال.
1: هي هي
0: هي هي الترحال في المجال،
1: هي هي
0: هي الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل.
1: هي هي
0: هي وهي وهي إلا لك.

جلست جلست والخوف بعينيها.

تحزن، فالحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب

لك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب

الجو الماطر والإعصار. فالحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي.

ضحكتها أنغام غور، فمها مرسوم كالعنقود، ضحكتها أنغام غور، والشعر الغجري المجنون يسافر في كل الدنيا، قد تعدو امرأة يا ولد.

فحبيبة قلبك يا ولدي نائمة في قصر مرصود، من يدخل حجرتها، من يطلب يدها،

Yeah.

ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر، وتسأل فيروز الشطآن.

حتى يصبح أشجاراً أشجاراً.

وطن أو عنوان. فحبيبة قلبك ليس لها أرض أو وطن أو عنوان. ما أصعب أن تهوى امرأة

في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مديعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل. صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.

0: ألفة جمال.
1: يا مساء النور والسرور، مرحبا بكم مستمعين الكل في لقاء جديد يجمعني بكم في بلاي ليست جديدة ما أخيرة في بلاي ليست. إن شاء الله نتلقاو مع موعد موسيقي في البرمجة الشتوية، إن شاء الله أغاني وأجيال كيف كيف. ديما تبقى رئيسي سهرة الأربعة هو موسيقي. تحياتنا لكم، نسلم عليكم الناس الكل، إن شاء الله